0: العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: على الشغل خايف. ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
1: صباح الفل والياسمين عمو،
4: احلى صباح
0: لكل الشغيلة والعمال. صباح الخير.

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، هالصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: على العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: على الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
1: صباح الفل والياسمين عمو،
4: احلى صباح
0: لكل الشغيلة والعمال. صباح الخير.

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، الصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: على العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: على الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في أحلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
1: صباح الفل والياسمين عمو،
4: أحلى صباح
0: لكل الشغيلة والعمال. صباح الخير.

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، هالصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

مصلحتك بدها بنك بفهم بالأعمال، بنك بعرفك بفهم مصلحتك وبيبادر معك لتكبر وتتقدم. بنك أبو عليم، بنك المصالح التجارية، من بادر لمصلحتك.

0: سنين.
1: ديكولاين أحسن شلختة صفعوني، يعني ديكولاين جودة وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
2: بدك مهنة وشهادة بإيديك وتدخل سوق العمل فوراً من غير ما تبعد عن البيت؟ الكلية التكنولوجية نوفها جليل بتفتح لك الباب لشهادة هندسي معتمدة تضمن لك مستقبل. هندسة معمارية وتصميم، كهرباء، أجهزة طبية وكل المجالات التكنولوجية الأكثر طلباً. تعالوا لليوم المفتوح للهندسيين، الجمعة 18 سبتمبر من 9 صباحاً حتى 1 ظهراً. احكوا مع المحاضرين، استفسروا من الخريجين واختاروا المسار اللي بيبني مستقبلكم. للتسجيل اتصلوا على 2-316 أو ابحثوا عنا في جوجل، انستغرام وتيك توك. الكلية التكنولوجية نوفا جليل، هندسيون.

0: العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: على الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
1: صباح الفل والياسمين عمو،
4: احلى صباح
0: لكل الشغيلي والعمال، صباح الخير.
5: هذا النهار مع شيرين يونس وفراس خطيب.

0: السابعة في استوديوهات راديو الناس، الأحد السادس من سبتمبر أيلول. أنتم مع هذا النهار حتى التاسعة، ساعتان من أبرز الأخبار والمستجدات. صباح الخير فراس.
1: صباح الخير شيرين، صباح الخير لكل المستمعين. إذن أسبوع جديد، هيك طاقات جديدة على أمل أن تسفر عن هيك، كمان يعني كمان نقدر نوصل هاي الطاقات الإيجابية. مش حاسك إيجابية الصبح؟
0: ليش؟
1: لا أنت إيجابية، أنا هقل شوي بس تمام، شو بدنا نعمل؟
0: لا بالعكس.
1: طيب إذن إلى العناوين. الأزمة في الجبهة الديمقراطية تتصاعد بعد الدعوة إلى اجتماع الانتخابي مرشح بديل لجعفر الفرح، انسحاب المرشحين وإرجاء التصويت حتى الحصول على استقالة خطية لم تأتي بعد.
0: السفير الأمريكي المقرب من ترامب في زيارة استثنائية للضفة الغربية يدين اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين ويصف المعتدين بالإرهابيين.
1: وحالة من الغضب في سخنين، إصابة الصيدلي عوض زبيدات بإطلاق نار بعد شهر من تلقيه تهديدات لدفع مبالغ مالية عبر الابتزاز والخاوة. طبعا هذا عنوان أيضا جدا هام في ظل خلق العودة أو تصاعد العنف مرة أخرى. طيب يعني خلينا هيك، الآن هنالك أيضا يعني حادثة عنف الآن على ما يبدو، إطلاق نار باتجاه سيدة في السبعينيات من عمرها مسنة في مدينة قلنسوي. حتى هذه اللحظة سنوفيكم بتفاصيل أوفى في حال توفرت بعد قليل. إذن إصابة امرأة بجروح خطيرة جراء تعرضها لإطلاق نار في مدينة قلنسوي.
0: طيب نتحول الآن إلى آخر ما جاءنا بالفعل من تطورات وأخبار في الساعات الأخيرة، إذ أعلنت الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة أن رئيس مجلس عيلبون المحلي سمير أبو زيد هو المرشح الوحيد الذي أبقى على ترشيحه قائما بعد انسحاب بقية المرشحين على المقعد الثاني للقائمة، ذلك بعد أن أعلن جعفر فرح سحب ترشحه عمليا لم

0: أعلن بعد موضحة أن مجلس الجبهة سيصوت على ترشيح أبو زيد فقط في حال قدم جعفر فرح استقالته خطيا. في حديث لراديو الناس أكد رئيس لجنة الرقابة والدستور في الجبهة حسين مناع أنه تم التوافق على المرشح سمير أبو زيد كي يكون مرشحا بديلا لفرح فقط في حال تقديم الأخير استقالته الرسمية.
1: جميع من قدموا ترشيحاتهم للمكان الثاني سحبوا ترشيحاتهم وبقي مرشح واحد ووحيد. تم التصويت على هذا المرشح كتوصيه من اللجنه المركزيه وسكرتار الجبهه امام مجلس الجبهه لابطال ترشيح. وهذا ما سيحدث في حال اصدر رفيق جعفر بيان بانسحابه النهائي من الترشيح وطلب استقاله خطيه. فعندما يكون مرشح واحد ووحيد ممكن ان يتم اقراره عن طريق اعضاء مجلس الجبهه بدون ان يتم جمعهم في قاعة وبدون نقاشات وبدون ترشيحات وبدون انتخابات. وجعفر وجزء من هذا القرار يعني وافق على البيان اللي أصدرته الجبهة ولم نكن لنجتمع هنا ونقوم بهذه الخطوة لو لم يكن جعفر موافق على البيان الذي أصدرته الجبهة.
2: طبعا هذا الموضوع كان قيد النقاش بالأمس طيلة النهار وطيلة الليل. كمان شوي معلم نحكي أكثر تفاصيل
0: لابد
2: عن أحداث التي جرت بالأمس. لماذا لم يستقل جعفر فرح؟ ما الذي حدث في المستشفى عن هذه الوفود التي توافدت هنا وهناك؟ وحتى قبل بليل لدينا أيضا معلومات عن ترشيح أبو زيد، من أين يعني جاء هذا الترشيح؟ طيب إذن في سياق المتصل، المصادر الحزبية قالت إن رئيس مجلس علي أبو سمير أبو زيد زار جعفر فرح في المشفى لاطمئنان على صحته وأكد له أن أي خطوة تتعلق بترشحه بديلا عنه ستتم بالتوافق بينهما. من جانبه قال نجل فرح باسل الفرح أن والده تعرض طبعا في وقت سابق لضغوط لتقديم استقالته. طبعا كان هنالك يعني كثير من الحديث. ابنه أصدر
0: يعني بوست كتب بريحه الوالد من الضغوط وفيش حاجة للزيارات
2: بالفعل يعني
0: فهم
2: كان
0: منها
2: هنالك
0: إن ضغوط للاستقالة.
2: فسنوفيكم أيضا في التفاصيل حول هذا الموضوع.
0: أصيب عوض زبيدات مالك صيدلية الفرمشاني في سخنين بجروح متوسطة على أثر تعرضه لجريمة إطلاق نار ارتكبت في المدينة مساء أمس. وكان زبيدات قد أعلن إغلاق الصيدلية قبل نحو 3 أسابيع بعد تعرضها لإطلاق نار وتلقيه تهديدات ومطالب بدفع مبالغ مالية تجاوزت 250,000 شيكل. وأكد في حينه في حديث لراديو الناس رفضه محاولات الابتزاز ودفع الخاوة متهما الشرطة بالتقاعس عن توفير الدعم له.
3: من جيت صباح يوم الساعة 7:30 الصبح تصلني رسالة في عندك ترخص صيدلي. أنا بني آدم فيش ولا حدا إله علي لا شكل ولا نص وفيش عندي مشاكل ولا معايات حدا. رحنا الصيدليين لم جراحنا زي ما بحكوا بلشنا نفحص من إيه ونحط. بصلنا رسائل إنه خاوة بروتكشن. أنا قلت بدفعش خاوة. أنت بتحكي عن مبلغ خيالي 250,000 شيكل بفكرون عاليين على الشجر وعملين من نقب المصاري. بعدين بخمسة أيام من جوابي هذا كمان مرة طخ على الصيدلي. لا بوليس عمال يساعدني ولا حد عمال يساعدني. فأنا لازم أساعد حالي. توجهت للإعلام. توجهت لكل الشباب. والحمد لله الإشي يعني صار بالطريق السليم. بعدين ما الإشي طلع وبلشنا نسمع صوتنا. بتعرف انت بهاي الحياة وعندك عيلة وعندك أهل وعندك أولاد شو الأشياء اللي انت بتمر فيها نفسيا. يعني احنا نحكيش على الاشي المادي. يعني الحالة الأولانية اجيت وحكيت الشرطة واجت الشرطة بالكلمة الواحدة باللغة العبرية بتقول لي ايش لخمش وتزدورته.
2: طبعا يعني نذكر بأن هذه المقابلة كانت تقريبا قبل شهر في الحديث وحديث عوض زبيدات مع راديو الناس. ونؤكد طبعا يعني نتمنى له الشفاء ونؤكد بأنه يعني الحادث اليوم يعني حاولنا الاتصال ولكن يعني لم نفلح طبعا
0: حتى
2: يعني
0: الآن ما من رد. لابد أنه نتحدث يعني مجددا معه في هذه
2: يعني
0: الحالة.
2: نتمنى له الشفاء العاجل في هذا الصدد. طيب إذن قتل رجل من عناصر قوات الأمن مساء أمس برصاص الشرطة في نتانيا بعد أن أطلق النار باتجاه قوة شرطية هناك. وبحسب التقديرات كان القتيل يعاني من صدمة نفسية مرتبطة بخدمته في الجيش الإسرائيلي. في مقالة وزارة الأمن إنه لم يكن معروفا لديها كمصاب باضطراب نفسي أو باضطراب ما بعد الصدمة. طبعا بالأمس كان هناك حالة من الهلع، 15 دقيقة تقريبا من إطلاق النار على بيوت في نتانيا واتجاه قوات الشرطة الإسرائيلية التي ردت بالفعل.
0: زار السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكبي أمس قرية ترمس عيا شمال رام الله للاطلاع على أوضاع السكان في ظل تصاعد اعتداءات المستوطنين.

0: ووصفهك بالمستوطنين الذين يهددون السكان بالإرهابيين، مؤكدا أن مسؤولية التعامل معهم تقع على الحكومة الإسرائيلية. وخلال الزيارة وثق وصول المستوطنين إلى القرية على متن مركبة رباعية الدفع، ونشر المقطع عبر منصة إكس طبعا، أو وثقه السفير. والحديث عن هذه القرية تحديدا فراس، بما أنه عدد كبير من سكانها يحملون الجنسية الأمريكية، فبالتالي يعني قال أنه لا يمكن السماح بذلك من جانب الإدارة الأمريكية.
1: شفت انت هو خفات واحد من المستوطن على القرية
0: اصلا، هم بيتركوا له رسائل كل ما بيعملوا دفع الثمن، وهي بكتبوا الارهابيين رساله الى السفير من الارهابيين، من يعني مش وصفهم قبل، فكل مره بيكتبوا على الجدران رسائل لمايك هاكبي.
1: ما فادش كل يعني شو بعد، لا يعني اذا مايك هاكبي عم بكتبوا له رسائل، شو بعد مواقف مايك هاكبي؟ يعني انا بعتبره مايك هاكبي بيطلع مع نتنياهو بطيارته على امريكا، تخيل انت كسر لكل البروتوكولات، هو او على اسميه اكثر صحيح. بالفعل هو سفير اكثر اسرائيل لدى الولايات المتحده منه العكس، يعني هذا كمان طيب. اعلن الجيش الاسرائيلي ان حزب الله اطلق صباح اليوم مسيرتين باتجاه قواته في منطقه يسيطر عليها الجيش الاسرائيلي في جنوب لبنان، مشيرا إلى اعتراض إحداهما وعدم وقوع إصابات. وأيضا الجيش الإسرائيلي كان قد دعا بتوجيهات من رئيس الأركان بدء مناورة مفاجئة لهيئة الأركان لاختبار جاهزية القوات للتعامل مع تصعيد واسع ومتزامن على عدة جبهات، وتشمل المناورة استدعاء قادة وقوات في مختلف القيادات والأذرع واختبار الاحتياط وآليات اتخاذ القرار. وأوضح الجيش أن المناورة تأتي ضمن الاستعداد لفترة الأعياد.
0: أعلنت البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني استهداف 3 ناقلات نفط، إضافة إلى حاملة طائرات ومدمرة أمريكيتين بصواريخ باليستية دون تأكيد أمريكي. في المقابل أعلن قائد القيادة الأمريكية الوسطى سنتكوم براد كوبر استهداف 3 ناقلات إيرانية ردا على إطلاق صواريخ باتجاه سفينتين أمريكيتين، مهددا بتدمير أسطول النفط الإيراني كله إذا استدعت الضرورة ذلك.
1: طبعا في الحلبة السياسية الإسرائيلية كان هنالك هزة أرضية مبارح شيرين في لدى الحريديم، هاي المرة مش في
0: موشي جفني يغادر 38 سنة.
1: طبعا موشي جفني
0: مش بإرادته على فكرة، يعني بيكون لك فكر
1: بعد بده يشتغل،
0: إنه بعد بده يشتغل. بالمناسبة على الرغم من كل ما يقال طبعا، وخلافات كبيرة وحريديم وما إلى ذلك، ولكن موشي جفني من بين النواب النشيطين جدا على مدار السنوات الماضية، كان في رئاسة لجنة المالية، ويعني كانت الأموال بإيده والميزانيات، له باع طويل في هذا المسار، وكل مسار تغييره هو أوري مكلف يعود إلى قضية أنه في يهدوت هتورا غير راضين عن قضية أنه لم يمرر قانون لإعفاء الحريديم من الخدمة العسكرية في عهدهم، إلى جانب أنه في صراعات داخلية مع حفيد الحاخام الأكبر ليهدوت هتورا الذي توفي قبل سنوات، فبالتالي الآن هو من يسيطر. بالمناسبة صحيفة يهدوت هتورا هذا الصباح لم تذكر أي شيء عن هذه الإقالة وهذه الإطاحة.
1: ليه يعني؟
0: لأنه من يسيطر عليها هو يعني الآن وباتت بيده الأمور أيضا هو حفيد الراف، إيش كان اسمه
1: أنا بالأسماء
0: هو الحاخام الأكبر ليهدوت هتورا الذي توفي في الأعوام الأخيرة، فبالتالي يعني في حسابات داخلية في الموضوع.
1: هاي أخبار خلينا نقول يعني في كان هناك تعاون كبير دائما بين المجتمع العربي وبين النواب العرب وبين جفني.
0: جفني كان إلى حد ما مرن عمليا.
1: مرن في قضايا المالية كان، وأيضا في قضايا الأذان وفي قضايا أكثر من قانون كان هنالك، وكان بعرفش إذا ليش بيتعلق إنه كمان أبدا معارضا لنتنياهو في الآونة الأخيرة.
0: بقصة تجنيد الحريديم وعدم الإعفاء.
1: نعم. يعني حتى كان منفتح أكثر على مسارات أخرى، بالآخر هو بقررش، الحخام بقرر، ولكن
0: الحخام المتوفي بالمناسبة أظن شتاينمان كان اسمه. طيب ضياء حاج يحيى ينضم لنا صحيح. الآن في قلنسوي وإطلاق النار باتجاه سيدة. ضياء صباح الخير.
2: صباح الخير فراس وشريم وكل المستمعين. نعم أصيبت سيدة 70 عاما بجريمة إطلاق رصاص في مدينة قلنسوي. بحسب المصادر الطبية فإنها تعاني من جروح حادة، بحسب نجمة داود الحمراء نقلت إلى مستشفى

0: مئير وهي تحت الإنعاش وحالتها معرفة خطيرة جدا بحسب المعلومات المتوفرة، حين الضحية أصيبت في داخل بيتها بعد أن أقدم مجهول مقنع على إطلاق الرصاص عليها من مسافة قريبة، فيما وصلت قوات من الشرطة حتى هذه اللحظات تفشل في الإعلان عن المعتقلين، فيما لم تحدد خلفية الجريمة بعد.
1: كانت مقصودة ضياء ولا نعم. أنه يعني هي مقصودة بشخصها عمليا؟
0: نعم، بحسب التفاصيل المتوفرة فإن الضحية كانت المقصودة في جريمة إطلاق الرصاص.
1: عن سيدة في 70 من عمرها مقصودة في إطلاق نار وأصيبت بجراح خطيرة. يعني طيب سنوفيكم التفاصيل يعني إذا في الجديد. نشكرك في هذه المرحلة زميلنا ضياء حاج يحيى، وسنعود إليك في حال كان هنالك معلومات إضافية. شكرا لك. إذن إصابة سيدة في 70s من عمرها يعني اليوم في قلنسوي، بالفعل خبر مؤسف بكل المعايير، ونرى بأن هنالك صحوة لموضوع العنف والجريمة في المجتمع العربي، بدأ من الناصرة والآن يعني يمتد إلى مناطق أخرى
2: للأسف.
1: طيب إذن نكمل عمليا الـ الـ الـ يعني نشر الإخبارية الأخبار. نعود إلى روسيا. في الكرملين قال الرئيس الأمريكي الروسي فلاديمير بوتين أنه أجرى في موسكو محادثات صريحة وبناءة على حد تعبيره مع مبعوثي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستيف ويتكوف وجيرارد كوشنر بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا، وأضاف أن المحادثات أفضت إلى بلورة أفكار لتسوية سلمية، فيما أمر بوتين بوقف قصف كييف لمدة 3 أيام بالتزامن مع توجه المبعوثين الأمريكيين إلى العاصمة الأوكرانية لمواصلة المفاوضات. تبدو جدية هذه المرة، ولكن الملف معقد جدا جدا جدا.
2: ويتكوف وكوشنر كمان بمسار روسيا وأوكرانيا
1: طبعا
2: كل المسارات المبعوثين.
1: إن المبعوثين يتكل عليهم ترامب في أكثر من مرحلة. جيرارد كوشنر ليس فقط مبعوث، ويحافظ أيضا على مصالح ترامب.
2: صحيح.
1: بالفعل يعني بيشوف بالضبط وين في فرص استثمارية، بيشوف وين في فرص. كذلك ويتكوف وجيرارد كوشنر إلى جانب وجودك كمبعوثين، هما أيضا من أهم الرجال الأعمال اللي عندنا استثمارات كمان في الخليج، كمان في أماكن أخرى. فبالتالي يعني القضية أيضا سياسية وأيضا اقتصادية إلى حد كبير، وما ظلش كثير ناس يركن عليها ترامب بشكل زي ما بيركن على ويتكوف اللي هو صديق مقرب.
2: صحيح.
1: وعلى كوشنر بالآخر جوز بنته يعني.
2: صحيح.
1: وين دي يروح. في الرياضة إذن حقق كريستال بالاس، سنقول لكم ليش منجيب احنا كريستال بالاس الموضوع، اول انتصاراته في انتصار له في الدوري الانجليزي الممتاز هذا الموسم بفوزه على فولام ب3 أهداف مقابل هدفين بمشاركة اللاعب عنان خلايلي اساسيا. طبعا امبارح عنان خلايلي
2: هذا سبب الخبر.
1: طبعا احنا اليوم مغاد احفظوا هذا الاسم جيدا. كريستال بالاس هو وجهة جديدة لنا في الرياضة، كانت مفاجأة نوعا ما بعد تراجع كريستال بالاس 2-1 امام فولام، وكل المعطيات تعطي فولام حدث كقوة كفريق ان يفوز، ولكن بعد كل يعني هذه اللعب وكل هذه التوقعات استطاع كريستال بالاس أن يكتسح، وعنان خلايلي لعب في مكانه الطبيعي في وسط يمين، ويعني حقق في الأيام القليلة الماضية في اللعب القليلة الماضية كان قد حقق علامات كثير عالية بحسب المعلقين الإنجليزي، والإنجليزي كثير مختين معالي بكل ما يتعلق في الرياضة
2: يعني دقيقين معنا.
1: فيعني بالنجاح لعنان نتأمل أن يكون فاتحة انتصارات. وفي الدوري الإيطالي أيضا قلب إنتر ميلان تأخروا أمام نابولي إلى فوزه ب3 أهداف مقابل هدفين، بينما خسر أتلتيكو مدريد أمام أتلتيكو بالباو بثلاثية نظيفة في الدوري الإسباني. وطبعا خسر ريال مدريد أول مبارح 1-0، وطبعا كانت خسارة مدوية مع بداية هذا الدوري. فاصل
2: يلا.

تعلن الجامعة العربية الأمريكية عن فتح باب القبول لطلبات الالتحاق في تخصصات البكالوريوس، الدبلوم المتوسط والدبلوم التأهيلي التربوي للفصل الدراسي 2026-2027 ولغاية نهاية الدوام يوم الأحد 27/9/2026. يمكن الحصول على بطاقات الالتحاق من خلال الدائرة المالية في الحرم الجامعي رام الله أو الحرم الجامعي في جنين أو من مكاتب الجامعة في حيفا، رهط ومجدل شمس. لمزيد من التفاصيل زورونا على موقع الجامعة أو

0: اتصلوا 04-999-4888.
1: عريس مضغوط، المعازيم وين قاعدين؟ وأي طاولة؟ الشغل صعبة؟ ولا يهمكم، فرحتكو برتبوا فرحتك من الألف للياء، تأكيد حضور، ترتيب معازيم وراحة بال من الآخر، لأنه فرحتكو هي فرحتنا. فرحتكو لإدارة الدعوات والمناسبات، رنوا ورتبوا فرحتكو 052-22-94-707.
2: فرحتكو فرحتكو كملت فرحتكو.
3: نشتري في تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل ونستفيد من تخفيضات جنونية ومن كافة حملات الأعياد المدهشة. فقط اليوم الأحد وفقط في تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل، تخفيضات جنونية وأسعار لمرة واحدة في السنة. حملات الأعياد الجنونية، لا تفوت الفرصة، الكميات محدودة، سارعوا بالوصول للفرع. طاقم مهني بانتظاركم في تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل.
4: دهان أكبنير على حيط أم منير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير،
5: دهان أكبنير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات. بس نيرلات،
6: سمعت كتير إعلانات جامعات اليوم؟ نختصر عليك، رقم واحد في فلسطين، 908 عالميا، و100% نجاح بامتحان مزاولة المهنة في الدولة. طب بشري، صيدلي، والأحدث دكتور في طب البيطري DVM. جامعة القدس أبو ديس، الأرقام هي اللي بتحكي. سجل الآن.
7: عارف لمين بدك تصوت؟
8: في كتير تزوير، شو الفائدة؟
9: منيح إنك سألت. لجنة الانتخابات المركزية تستخدم أكم من طبقة حماية عشان تمنع التزوير. التصويت يدوي وبشكل فعلي، يعني هجمات السايبر ما بتقدر تأثر عليه. كل مواد التصويت منعملها من جديد بكل انتخابات. بكل صندوق اقتراع في مراقب لنزاعة الانتخابات، معه كاميرا على جسمه وعد الأصوات بيعملوه أعضاء لجنة الصندوق اللي مرقوا تدريب وفحوصات مناسبة. ب 27 أكتوبر اختيارك بيفرق. لجنة الانتخابات المركزية للكنيسة، منحافظ على صوتك وصوتك.
10: خد حبة فصفصها، كل اللي بيكب القشر وعيد.
11: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصيني من نخلة، تاج القعدة.
12: بدك مهنة وشهادة بإيديك وتدخل سوق العمل فورا من غير ما تبعد عن البيت؟ الكلية التكنولوجية نوفا جليل بتفتح لك الباب لشهادة هندسي معتمدة تضمن لك مستقبل. هندسة معمارية وتصميم، كهرباء، أجهزة طبية، وكل المجالات التكنولوجية الأكثر طلبا. تعالوا لليوم المفتوح للهندسيين، الجمعة 18 سبتمبر من 9 صباحا حتى 1 ظهرا. احكوا مع المحاضرين، استفسروا من الخريجين، واختاروا المسار اللي بيبني مستقبلكم. للتسجيل اتصلوا على نجم 2316 أو ابحثوا عنا في جوجل، انستغرام، وتيك توك. الكلية التكنولوجية نوفا جليل، هندسيون وأكثر بكثير.
13: نحن طبخين يوم، أتم سوقين كاريرا.
14: سرطان الثدي ما بستنى لشهر أكتوبر، وكمان أنت ما تستني.
15: وأنا كمان ما استنيت، وصلت لعمر 45 وتوجهت مباشرة للطبيب عشان الميموغرافيا.
14: صحيح، وأنا كمان ما بستنى، من جيل 50 بعمل فحص الميموغرافيا مرة كل سنتين، وما بتفرق معي بأي شهر.
16: طبعاً ليش نستنى؟ في شهر أيار حسيت في كتلي في الثدي وعلى المحل توجهت لدكتوري.
14: أختي في شهر شباط مرضت بسرطان الثدي، مباشرة توجهت أنا للطبيبة، خبرتها وهي حكت لي شو لازم أعمل. لا تنتظري لأكتوبر الوردي، افحصي على مدار السنة. الكشف المبكر بإمكانه إنقاذ الحياة. جمعية مكافحة السرطان، 1-800-36-36-55.
1: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 وإحجزوا إعلانكو، وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.
3: أنتم تستمعون إلى هذا النهار مع شيرين يونس وفراس خطيب، كل ما يهمكم من قريب ومن بعيد.

0: في الجبهة تتصاعد بعد الدعوة إلى اجتماع لانتخاب مرشح بديل لجعفر فرح، انسحاب المرشحين وإرجاء التصويت حتى الحصول على استقالة خطية.
1: السفير الأمريكي المقرب من ترامب في زيارة استثنائية للضفة الغربية يدين اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين ويصفهم بالإرهابيين.
0: وحالة من الغضب في سخنين، إصابة الصيدلي عوض زبيدات بإطلاق نار بعد شهر من تلقيه تهديدات لدفع مبالغ مالية عبر الابتزاز والخاوة.
1: وأصابت سيدة في 70 من عمرها في مدينة قلنسوي جراء تعرضها لإطلاق نار وإصابتها خطيرة ونقلت إلى المشفى. إذن المستمعون والمستمعات الكرام، عدنا 23 دقيقة بعد السابعة هنا في سيادتنا في راديو الناس 103.3 107.8 FM. الآن شيرين، هيك شوي يعني طبعا الحادثة الأليمة في قلنسوي والكثير من التطورات نهاية الأسبوع، ونعرج قليلا على الصحف ما الذي يحدث في هذه الآونة. نبدأ مع يدعوت أحرنوت.
0: نعم، يدعوت أحرنوت الخبر الرئيس، دراما في داجل هاتورا، جزء طبعا أساسي في يهدوت هاتورا، جفني أطيح به أو عمليا أقيل، ويعقوب أشير هو الذي سيتولى رئاسة داجل هاتورا، وذلك بعد 38 عاما في الكنيست. يغادر جفني رسميا وهو خارج القائمة الانتخابية لداجل هاتورا. وطبعا أيضا صورة مركزية فراس، والخبر المركزي من زيارة مايك هاكابي لترمس عية، وفي أعقاب الضغط الأمريكي نتنياهو أوعز بإخلاء بؤر استيطانية أقيمت في الأراضي المصنفة ألف وباء وفق اتفاق أوسلو، وهناك نوع من الاستياء لدى أروقة أمنية وعسكرية، يعني نخلي المستوطنات والبؤر وغدات اليوم في اليوم التالي نجد أنهم عادوا إليها المستوطنون. طبعا
1: طيب، إذن صحيفة هآرتس أيضا يعني الحديث أيضا عن الانتخابات الإسرائيلية بداية، وطبعا الصورة الرئيسية هنالك إلى جوتليب إلى جانب بنغفير، أذكى اثنين في البلاد بصورة واحدة، وبطبيعة الحال يتحدثون عن الآن حول إغلاق القوائم التي ستغلق أي يومي الاثنين والثلاثاء، وهنالك محاولة داخل اليمين الإسرائيلي لعدم إضاعة الأصوات وحرقها، وبالتالي تالي جوتليب اللي اعتدنا أن تكون إلى جانب نتنياهو ستكون إلى جانب بنغفير في المكان الثاني في القائمة هناك. وفي ماي جولان أيضا، كل جماعة اللي بدوش يعني تخلص من نتنياهو أعطاه إلا بنغفير، قال له بنغفير طبعا على الرحب والسعة يعني من جيب، إن هذول أصلا كانوا بنغفير من قبل لما كانوا بحكومتك، فيعني كان واضح. وكان هنالك أيضا يعني تنسيق بين ماي جولان كوزيرة للمساواة الاجتماعية،
0: انسجام كبير بين ماي جولان وغوتليب كمان،
1: نفس الذكاء ونفس الفكر ونفس الرؤية ونفس الاستراتيجيات. فبالتالي نحن، فهذه هي عمليا المواضيع يعني الأساسية في صحيفة هآرتس. وطبعا قضية جعفر فرح أيضا على الصفحة الأولى بعد الشهادات، الجبهة تقول بأن جعفر فرح أعطاها الموافقة على الاستقالة
0: على الانسحاب،
1: وإحنا شفنا أنه الوضع بالأمس تبدل تغير في مجلس الجبهة اللي كان سنحكي عنه كمان شوي أكثر.
0: نعم. طيب أيضا تالي غوتليب وبنغفير في كاريكاتير يدعوت أحرنوت، يعني يحتضنان التمساح في إشارة إلى السياسة المشتركة، التمساح وقضية الأسرة والسجون والتوافق بين يعني غوتليب وبنغفير كما ذكرت. ميخائيل ميلشتين يتحدث عن خطر تطبيع فكرة الترانسفير التي يعني كانت بشكل أساسي ضمن الأساس في الصهيونية عندما أقيمت، ولكن في حينه كانت التفكير فيها يعني يتم بشكل استراتيجي وفقا لمصالح إسرائيل. الآن تتحول إسرائيل إلى اتجاه يعني يميني جدا، يميل إلى الترانسفير، ولذلك تبعات أيضا لها علاقة بتدين المجتمع الإسرائيلي، والترانسفير صار يأخذ أيضا هذا البعد الديني.
1: طيب إذن البيت الأبيض يعني في هنالك الكثير من القضايا بكل ما يتعلق في الحرب في إيران والتغييرات في قيادة المستويات الأمنية في الولايات المتحدة. هنالك بحث عن بديل لنائب هاكسيت اللي هو عمليا وزير الدفاع أو وزير الحرب كما يسمي نفسه. معطى

0: بدأت يعني شبه كاملة على مضيق هرمز، أمر يرفضه الأورانيون، وقالوا أنهم استهدفوا سفنا صبيحة هذا اليوم وبالأمس أيضا متعلقة بالنفط.
1: نعم، أنا سأختم أيضا في أجواء الانتخابات عشية بداية تقديم القوائم في طبعا كتلة اليمين. معسكر بنيامين نتنياهو يحاولون لملمة الأوراق، الصعوبة أمام عوفر فينتر الذي يرفض حاليا التحالفات، وهذا سيعرض ربما لحملة كبيرة من جانب نتنياهو وما يعرف بامتصاص الأصوات. جانتس وتروبر السؤال الكبير، وعلى ما يبدو هناك لا تزال الاتصالات من جانب أيزنكوت مع حيلي تروبر، إلى جانب أن المفاوضات بين بنت وأيزنكوت مستمرة، مع أنه احتمالات ربما التحالفات ليست كبيرة. الاستطلاعات بالمناسبة لا تغير كثيرا في حال كان هناك تحالف من هذا النوع.
0: الزميل ودي عود، صباح الخير.
2: أنا أصبحكم بالخير فراس وشيرين وكل المستمعين.
0: من أين نبدأ؟
2: كنا اليوم بدنا نضلنا في ملعب الانتخابيات، لأنه على موعد تقديم القوائم صحيح. هناك حراك كبير. نبدأ من الجبهة، جبهة الجبهة، وخاصة أن ما يترتب على هذه التحركات الآن فعلا حقيقة، وربما ينعكس أيضا على الحلبة الكبرى على الملعب الكبير. انسحاب المرشحين أمس خلال اجتماع مركزية الحزب وسكرتير الجبهة في شفا عمر عدا سمير أبو زيد، كان بسيم عصفور من الناصر قد أعلن عن ترشحه ثم انسحب، وكذلك الأمر كانت مجموعة أخرى منهم أيضا السيد الوحيد اللي كانت مرشحة نسرين مرقص، شادي شويري اللي كان مفروض أنه يكون هو في هذا الموقع بعد ما طولب بجعفر فرح بالتنحي باعتبار أنه هو كان في المرتبة الثاني وقد خسر لصالح جعفر فرح في تكبير المجلس بفارق أصوات قليلة. هل تراجع أو انسحاب بقية المرشحين هو اتفاق أم جزء من الأزمة؟ على ما يبدو هذا جزء من التوافق على البحث عن مخرج للخروج من مأزق الجبهة الذي يستمر كحالة نزيف منذ أيام لم يكن أسابيع. سمير أبو زيد تحدثت له في الليل بشكل سريع، قال إن أنا زرت جعفر فرح في المستشفى بالأمس وطمأننت على صحته وأبلغناه بالقرار. طريقة مصادقة مجلس الجبهة لم تحدد بعد، قال سمير أبو زيد، وجاهي أم إلكتروني، ويفترض أنه مفروض يكون اجتماع لمجلس الجبهة باعتبار أنه هكذا يكون القرار شرعي. شرط أن يقدم جعفر فرح رسالة أو تصريح بالاستقالة.
1: وأين تقف الأمور في هذا السياق وديع من خلال المعلومات المتوفرة؟
2: يعني حسين مناع اللي هو رئيس لجنة الرقابة والدستور في الجبهة مبارح طلع بعد الاجتماع وقال انه تم النقاش، انه سكرتاريا الجبهة ومركزية الحزب غير جسم غير مؤهل لاتخاذ مثل هذا القرار، انتخاب مرشح بديل. اللافت بين قوسين انا بقول كفرات وشرين، لماذا لم يكن هذا معروف سلفا اذا كان هذا دستوريا يعني امر بسيط شيء اساسي؟ وقال وتحدث عن صيغة توافقية مع توصيل لمجلس الجبهة، هكذا قال عن مخرجات اجتماع شفا عمر. جميع المرشحين انسحبوا عدا أبو زيد، سيتم التصويت عليه في مجلس الجبهة، استفتاء مجلس الجبهة، وهذا بعد استقالة رسمية من جعفر فرح، هكذا ورد على لسان مناع. هل يستقيل رسميا جعفر فرح؟ هذا سؤال مازال مفتوح، ربما تستغربان ولكن هذا هو الحال. مفروض أنه يبت جعفر فرح اليوم رسميا. المجلس بشكل عام كما كنا يملك صلاحية إلغاء ترشح هذا أو ذاك من المرشحين، ولكن الجبهة تبحث عن توافق، وعلى ما يبدو هذا كان خلف عملية انسحاب بقية المرشحين بشكل أو آخر. ولكن تبقى الكرة الآن لدى جعفر فرح، خاصة وأنه السوشيال ميديا، متديات التواصل الاجتماعي، الشارع، الناس اللي بتابع الموضوع يدرك أنه جعفر فرح أيضا لديه جمهور ويطالبوا بالبقاء، وهناك نقاش ساخن حول هذا الموضوع. هاي الهزة لم تكن مسبوقة في تاريخ الحزب والجبهة شيرين وفراس منذ أن انطلق الحزب بدون طول سير ومفوت في موضوع التاريخ. ولكن للتذكير فقط، احنا يدور الحديث عن جبهة تأسست في 76 في الناصرة وصارت قطرية بعد شهور، ولكنها في النواة في الأصل هي الحزب الشيوعي الإسرائيلي اللي كان قبله عصبة التحرر الوطني وقبله الحزب الشيوعي الفلسطيني اللي تأسس قبل أكثر من قرن. وإذا بنظرة للخلف المؤرخين يعني بالبحث عن أزمات كبيرة زعزعت الحزب منذ أن نشأ، يعني في بعض المحطات اللي كانت فارقة في هذا الموضوع. في 44 انفصلوا الرفاق العرب عن اليهود وأسسوا عصبة التحرر الوطني، وبقوا الرفاق اليهود في الحزب الشيوعي

0: الفلسطيني. الانقسام الكبير في 65 لما خرج أيضا صار في انقسام حزب عربي وحزب يهودي إسنيه وميكونوس اللي اتهما بأنهما يعني يتجهان في اتجاهات صهيونية. استقالة توفيق طوبي وفنر وزياد لصالح تمار جوجانسكي وهاشم حميد محمد نفع تشارل بيتون طبعا رفض بعد الانهيارات في الاتحاد السوفيتي وضغوط الجمهور على ضرورة إنعاش الحزب. هاي الهزات كانت خلفيتها سياسية، هاي المرة أصعب، هاي المرة الهزة التوترات الداخلية في الجبهة خلفيتها اجتماعية، وإن كان أنا بقول بين قوسين أنه أيضا فيها شيء من الصراعات السياسية لأنه كل مرشح يرمز أولا إلى توجه سياسي معين، ولكن الأهم من ذلك للأسف أنا أقولها وإيد على قلبي أن هذا يرتبط أيضا بالتوتر اللي رافقنا طيلة سنوات طويلة بين محمد بركي وأيمن عودي، التوتر الخفي اللي أحيانا كان يخرج إلى العلن. خيوط هذا التوتر أيضا تصل إلى هناك، جزء من عملية التجاذبات الداخلية لم تهي للأسف حتى اليوم. اليوم طبعا يوم فاصل، واضح أنه سيكون في هناك قرار دخان أبيض أم رمادي أم أسود، ولكن السؤال يعني هل يستقيل جعفر فرح غير محسوم؟
1: هذا سؤال غير محسوم. يعني كنا قد تحدثنا مع مصادر بالأمس وديع، والآن يعني عذرا على المقاطعة تحدثوا، يعني سألناها أنه من وين طلع ترشيح سمير أبو زيد في ساعة 12 للربع قبل بيوم، يعني كان في حديث لم يكن اسمه مطروحا، وكان هنالك عدد من الشخصيات نتيجة التوترات طلبوا من سمير أبو زيد بالترشح، وكان هنالك توجه مثلا يعني الذين توجهوا له من بينهم رئيس بلدية عرابي السابق عمر نصار الذي طلب منه بعد أن طلب من عمر نصار من قبل مؤيدي أنه أنت يعني عمليا خسرت المقعد الرابع، ليس لم يكن عادلا فأعد
2: ترشح أنت بنفسك.
1: هو قال بأنه من دافع المسؤولية حتى هذه اللحظة لا يوجد تمثيل للمرأة كما يجب، لا يوجد تمثيل للطائفة المسيحية كما يجب، أنا لا أستطيع أن أكون جزءا من هذا الموضوع. وكان الحل عمليا بأنه هو وعدد من المسؤولين الآخرين حثوا سمير أبو زيد على الترشح. صدر هذا الموضوع طبعا أنه في كثير من الحديث أنه كأنه مؤامرة وبعرفش مين حكى، وكأنه بركي وسويد وراء هذا الموضوع، هذا نفاه جملة وتفصيلا عمر نصار في حديث معه. بالأمس كان هنالك أيضا زيارة بعد الاجتماع المتوتر في شفا عامر إلى جعفر فرح في المستشفى، خط سميته عودية رمبم بالأمس، كان يعني ذهبوا إلى رمبم جزء من القياديين، وصلوا إلى هناك وكان هنالك عدد كبير من المؤيدين المحيطين بجعفر فرح رفضوا أن يعني يتحدثوا إلى الوفد، وقالوا بأنه عمليا نحن نحث على عدم الاستقالة. وبين هذا وبين ذاك جعفر فرح يعني لم يبدي أي رأي في هذا الموضوع، لم يتحدث، لم يستطيع التحدث إليه، وفيما بعد غادرت رمبم بدون نتائج تذكر.
0: هذا صحيح، وكان هناك أيضا منشور لافت لابن جعفر فرح نجد وباسل اللي طلب من الجمهور اللي بده يطمئن على صحة أبوه فليكن أهلا وسهلا، ولكن الحديث السياسي ممنوع. ربما يستطيع هذا أيضا إشارة إلى أن تقول الأمور، يعني أستطيع أن أقول بالمختصر المفيد ننهي الموضوع، في حال تبين أنه هذا هو الحال، هذا هو الاتجاه، جعفر فرح لن يقدم استقالة رسمية، ستكون هناك حالة فوضى للأزمة، المزيد من التأزيم داخل الجبهة، وربما أيضا هذا سيفتح الباب أمام نظرية المؤامرة والحديث أنه في هناك شيء دبر في ليل، وأنه وصلنا لهون، وأنه سمير أبو زيد استخدم كأداة وكوسيلة. أنا أتمنى من كل قلبي أن لا يحصل ذلك. من راقب ما يحصل في الجبهة والحزب، من يراقب ما يحصل في إسرائيل ويحصل في المجتمع العربي، وتعطش الناس أن تخرج بشرى من الجبهة وانطلاق القائمة المشتركة ينتاب شعور من الحزن، مؤسف ما يحصل، لا يليق بنا ولا يليق يعني كل من هناك له صلة في السياسة العربية في إسرائيل.
2: مخيف ما يحدث لأنه يؤثر في فرص القائمة، وربما يعني أنا بدي أحكي طبعاً. أنه منيح اللي ما فيش قائمة مشتركة رباعية بهاي الحالة. تخيلوا لو أنه كل ما يجري الآن داخل أروقة الجبهة، طبعا الآن تتعلق فيه أيضا يعني أحزاب أخرى، حزبان آخران على الأقل، تخيلوا لو أنه يعني قائمة واحدة والمجتمع العربي السياسي كله معلق بهذه القضية.
1: بالفعل العتب الأكبر أيضا عندما تتخذ الجبهة وتصدر بيانا ليس مؤكدا 100%، ليس دستوريا بهذا الحجم، ذهبوا إلى الاجتماع، وبالاجتماع بدل أن يكون هنالك نقاش حول مستقبل الجبهة بدأ نقاش حول دستوريات الاجتماع ومن يختار ومن لا يختار. بالآخر قالوا في استقالة لجعفر فرح، والاستقالة ما هو قلنا وأكدنا وصرح لنا إحنا هيك بنشتغل، بطبيعة الحال يجب أن يكون إن استقالة خطية أو استقالة صوتية، هذا لم يحصلوا عليه، فبالتالي هذا فشل ذريع لمن يعني عمل في هذا الموضوع، كان عليه أن يعرف الدستور قبل أن يعني قبل أن يقدم على مثل هذه الخطوات.
0: هذا صحيح، اللي زاد الطين بل لأنه حسين مناع، أنا سمعت

0: صوتي بصوته يتحدث بكل انه انا يعني هذا التوافق وهذا الاتفاق وهذا الذي يحصل بالتنسيق مع الرفيق جعفر فرح. طيب يعني في هنا مؤسسه رسميه مفروض يكون مش
1: بالتنسيق
2: سيكون معنا بكل الاحوال حتى ما نظلم اي طرف نفهم من يعني من سيكون معنا ايضا استاذ حسين مناع بعد قليل.
0: كلمه اخيره، اولا اضاءه شيرين في المحل وهذا امر ممتاز انه ما يكونش كل البيضات بسله واحده. فيما بعد انا اعتقد انه راح يكون في هناك، انا على قناعه راح يكون في لجنه تحقيق بما حصل بعد الانتخابات في كيف وصلنا لهون، لأنه فيها كثير الكثير من الأمور التي ينبغي أن تفحص وأن يتم التحقيق فيها، وهذا لصالح الجبهة. نأمل أن تكون الأخبار خلال هذا النهار.
2: نتمنى ذلك.
1: زميل وديع عوادي، شكرا لك على اليوم وعلى الأمس، أيضا تابعت كل موضوع الجبهة بالأمس، شكرا لك.
2: شكرا جزيلا.
1: أعزائي المستمعين ونعود.
3: أوبتينايز تقدم حملة Way for You لأن الرؤية حق للجميع. نظارة نظر تشمل العدسات فقط ب200 شيكل، نعم ب200 شيكل، لصحة عيون كل الأجيال في جميع فروع أوبتينايز. أوبتينايز بتشوف الصحة بعينين، خاضع لشروط الحملة.
4: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986. ديكولاين.

0: نشتري في تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل ونستفيد من تخفيضات جنونية ومن كافة حملات الأعياد المدهشة. فقط اليوم الأحد وفقط في تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل. تخفيضات جنونية وأسعار لمرة واحدة في السنة. حملات الأعياد الجنونية، لا تفوت الفرصة، الكميات محدودة. سارعوا بالوصول للفرع. طاقم مهني بانتظاركم في تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل.
1: مصلحتك بدها بنك بفهم بالأعمال. بنك بعرفك، بفهم مصلحتك وبيبادر معك لتكبر وتتقدم. بنك أبو عليم، بنك المصالح التجارية، من بادر لمصلحتك.
2: بدك مهنة وشهادة بإيديك وتدخل سوق العمل فوراً من غير ما تبعد عن البيت؟ الكلية التكنولوجية نوفا جليل بتفتح لك الباب لشهادة هندسي معتمدة تضمن لك مستقبل. هندسة معمارية وتصميم، كهرباء، أجهزة طبية وكل المجالات التكنولوجية الأكثر طلباً. تعالوا لليوم المفتوح للهندسيين، الجمعة 18 سبتمبر من 9 صباحاً حتى 1 ظهراً. احكوا مع المحاضرين، استفسروا من الخريجين، واختاروا المسار اللي بيبني مستقبلكم. للتسجيل اتصلوا على نجم 2316 أو ابحثوا عنا في جوجل، انستغرام وتيك توك. الكلية التكنولوجية نوفا جليل، هندسيون وأكثر بكثير.
3: نحن طبخين يوم حتم سوبلين كاريرا.
4: خلال شهر سبتمبر نوفر مع كارفور السلة الأرخص في إسرائيل، 100 منتج من المنتجات الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يصل إلى حوالي 30%. على سبيل المثال تيروش عصير عنب أحمر كارميل 1 لتر ب 13 شيكل و 90 أجورة فقط. قهوة تركية 200 جرام من عليت ب 12 شيكل و 90 أجورة فقط. متوفر عبر الإنترنت أونلاين وفي 54 فرعا من فروع كارفور. للاطلاع على قائمة المنتجات، الأسعار والفروع المشاركة ادخلوا إلى موقع كارفور الإلكتروني. البيع محدود بوحدتين فقط من كل منتج في كل عملية شراء. مقدم من كارفور ووزارة الاقتصاد والصناعة.
0: نشتري في تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل ونستفيد من تخفيضات جنونية ومن كافة حملات الأعياد المدهشة. فقط اليوم الأحد وفقط في تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل. تخفيضات جنونية وأسعار لمرة واحدة في السنة. حملات الأعياد الجنونية، لا تفوت الفرصة، الكميات محدودة. سارعوا بالوصول للفرع. طاقم مهني بانتظاركم في تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل.
5: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
6: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله تمريض ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027.

آخر موعد للتسجيل الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.

0: كب القشر وعيد، خد حبة فصصها كل اللبة كب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصيني من نخلة، تاج القعدة.
2: السرعة يمكن تعطيك شعور إنك رح توصل أسرع أو إنك مسيطر أكتر، لكن الحقيقة غير هيك. كل ما زادت السرعة صار عندك وقت أقل تشوف الخطر ووقت أقل تتخذ القرار الصح. أحياناً فرق بسيط بالسرعة هو الفرق بين فرامل بتوقف السيارة وحادث بغير حياة عائلة كاملة. إذا أنت أب، ذكر إنه في ولاد بيستنوك ترجع على البيت، وإذا أنت ابن، في أهل بيستنوا يسمعوا صوت باب البيت بينفتح، مش رن التليفون تحمل خبر موجع. الطريق مش مكان لإثبات القوة ولا لإظهار المهارة. القوة الحقيقية إنك تعرف وانت تهدي وتحافظ على نفسك وعلى كل اللي حواليك. في السنة الماضية فقد مجتمعنا أكثر من 150 شخص بحوادث طرق، ورا كل رقم بيت وعيلي وكرسي ضل فاضي. خفف سرعتك، لأنه اللي بيستناك بالبيت أهم من أي دقيقة بتربحها على الطريق. على الطريق.
3: مقدم من بلدية الناصرة والسلطة الوطنية للأمان على الطرق.
4: أنتم تستمعون إلى هذا النهار مع شيرين يونس وفراس خطيب، كل ما يهمكم من قريب ومن بعيد.
5: خمس وأربعون دقيقة بعد السابعة، أهلا ومرحبا بكم من جديد. وصف سفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي أمس عنف المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية بأنه إجرامي وإرهابي، مؤكدا حق الفلسطينيين في العيش بأمن وسلام، وذلك خلال زيارته بلدة ترمس عيا الواقع شمال رام الله ولقائه عائلات فلسطينية تضررت من اعتداءات نفذها مستوطنون.
6: وللحديث حول هذا الموضوع ينضم إلينا الآن الكاتب والصحفي والمحلل السياسي ومدير مكتب قناة الشرق في رام الله السيد محمد راغمي. يعطيك العافية محمد، صباح الخير. إذن ما الذي يحدث في ترمس عيا، وأنت أيضا يعني تابعت أيضا خدوم السفير بالأمس، يعني كيف تصف الوضع؟
7: هي ترمس عيا تجسم الحالة، يعني هذا نموذج يسلط على الأضواء لأنه غالبية سكان القرية يحملون الجنسية الأمريكية، فلهذا السبب يسلط الضوء على هذه القرية، لكن كل الكرة الفلسطينية تعاني بدون تسليط أضواء وتتعرض لاعتداءات منهجية دائمة، وهذه الاعتداءات أدت لنتائج خطيرة. يعني اليوم معظم الضفة الغربية بيسيطر عليها المستوطنون، اللي بيجي اليوم على رام الله بيشوف حدود دولة إسرائيل ترسم على مداخل رام الله، شارع 60 تحول إلى شارع متعدد المسارات، يعني يربط المستوطنات بإسرائيل، مشاريع طاقة، مشاريع زراعية في الأغوار، الضفة الغربية يعني تحت فرض السيادة الإسرائيلية. هلأ المستوطنين، جماعات المستوطنين اللي بتسيطروا على المساحات الأوسع هم هدول اللي يسمون الرعاة، وهدول هم اللي بيعتدوا على القرى. هدول قاموا بطرد عشرات التجمعات السكانية الفلسطينية، بيعتدوا على حتى القرى اللي هي تصنف مناطق سلطة فلسطينية زي المغير، واللي قتلوا فيها يعني صاروا قتلين 10 خلال هاي السنة فيها، بما فيهم الهجوم على المدرسة وقتل 2 من الطلاب، وترمس عيا وغيرها، إحراق سيارات في ترمس عيا، إحراق بيوت، إحراق حقول. هلا كل هذه الممارسات دفعت للسكان إنهم يبعثوا شكوى للسفارة الأمريكية. السفارة الأمريكية مسؤولة عن الأمريكان خارج أمريكا، فجاء هاكابي و شاهد بأم عينه المستوطنين هم بيقتحموا بالجرارات الزراعية بالتراكترون، بيقتحموا هاي القرية، وثق يعني وصور وشاهد. لكن موقفه يعني موقفه أنه أنتوا لكم بيوتكم، من حقكم تستمتعوا فيها، تتمتعوا فيها، البيت هو الحماية الآمنة، وهدول المستوطنين إرهابيين ومش لازم يعتدوا عليكم، لكن بنفس الوقت من حق هدول المستوطنين يكونوا موجودين.

0: في يهودا والثامرة اللي هي الضفة الغربية يهودا والثامرة، وبالتالي موقفه يعني ربما كان جيد أن يسلط الضوء على ما على ممارسات المستوطنين، لكن موقفه بالتأكيد سيء.
1: قضية الاستيطان يعني واضح الإدارة الأمريكية موقفها كما تقول.
0: بالضبط، فموقف الإدارة الأمريكية إنه يعني موقفه هو على وجه التحديد هو على يمين الإدارة الأمريكية، لأنه هو من الأنجليكانيين اللي صحيح. عندهم هرطقات بأنه لازم هاي البلاد تتحول لإسرائيل ويأتوا اليهود ويتجمعوا، بعدين يأتي المسيح وإذا ما آمنوش فيه يأتي الطوفان ويبلعهم يعني. فبالتالي هو مع هاي يعني هو لا يتحدث بمفاهيم سياسية، يتحدث بهرطقات دينية وسياسيا طبعا إعلاميا كان مريح للفلسطينيين أنه يجي ووسائل الإعلام الأمريكية تيجي وتشاهد، لكن تصريحاته بالتأكيد تعكس موقف لهذه الإدارة، وهذا موقف معروف للإدارة الأمريكية. لكن المهم أنه الإعلام جاء ونقل، واليوم المعركة جزء يعني مهم منها على الرواية وعلى الوعي والإعلام الدولي.
1: صحيح. طب محمد،
0: بالتأكيد العالم يعرف شو بصير هون.
1: يعني إلى أين تتجه الأمور في ظل هذه الاعتداءات، خاصة أنه في مخاوف لدى بعض الأروقة الأمنية في إسرائيل أنه قبل الأعياد أو خلال الأعياد وقبل الانتخابات الفلسطينية ممكن تخرج الأمور عن السيطرة؟
0: شوف، الفلسطينيين عندهم common sense، عندهم فطرة سليمة. يعني دائما الفلسطينيين امتى يعني في في في مرحلة الإبادة كل فلسطيني كان بيعتمد سياسة الحماية الذاتية، كل واحد بده يحمي بيته ويحمي عائلته. ما في عندك اي إمكانية انك تكون تواجه غول الاستيطان، مستوطنون مسلحون معهم رشاشات معهم سيارات دفع رباعي بقتلوا بكل بساطة، يعني في المغير وفي دير جرير وكل هاي الكرة الشرقية في رام الله. لما بتحركوا الناس يتصدوا للمستوطنين الجيش اللي بقتلهم، بكونوا خلف المستوطنين بطلق عليهم النار بقتلهم. فالناس ما بدها تروح يعني إنها تضحي بحياتها بهذا الشكل، لكن بنفس الوقت الناس عندها غضب شديد والكرة مصممة أنها تحمي حالها. في أي وقت بيجوا المستوطنين بيطلعوا وبصبتوا شهداء، يعني في المغير ودير جزير وجالود وكريوت والقصرة، عشرات الضحايا سقطوا في اعتداءات المستوطنين، والقصة واضحة، الجيش موجود مع المستوطنين بيصلي معهم بيطلق النار معهم، كل الاحتمالات قائمة.
1: نعم، أشكرك جزيل الشكر أستاذ محمد دراغمي الكاتب الصحفي المحلل السياسي مدير مكتب قناة الشرق في رام الله.
2: ويستمع لنا الآن السيد ياسر علقم المتحدث باسم مجلس ترمس عيا. يعطيك العافية أستاذ ياسر، صباح الخير. الأجواء لديكم يعني وتحديدا يعني صف لنا زيارة السفير بالأمس السفير الأمريكي، وأين تقف الأمور الآن في ترمس عيا؟
3: صباح الخير لكم وللمشاهدين وشكرا على الاستضافة. أولا يعني زيارة السفير الأمريكي هكبي كانت بناء على طلب من السفارة الأمريكية. ترمس عيا يعني تقع في شمال شرق رام الله. عدد سكان ترمس عيا، أبناء ترمس عيا 13,000 نسمة، منهم 80% يحملون الجنسية الأمريكية، أي حوالي 11,000 من أبناء ترمس عيا يحملون الجنسية الأمريكية. ترمس عيا تعاني كغيرها من القرى في البلدات الفلسطينية في الضفة الغربية من اعتداءات متكررة من المستوطنين، وهذه الاعتداءات تتمثل في حرق البيوت، تكسير البيوت، حرق المركبات، مصادرة الأراضي. فنحن في ترمس عيا يعني كنا الحقيقة انقطعت بنا السبل، فلما تواصلوا معنا السفارة الأمريكية وطلبوا منا زيارة ننسق زيارة للسفير الأمريكي هكبي، رحبنا بالفكرة لأنه يعني نحن نعرف مواقف السفير هكبي السياسية، ولكن نعرف أيضا أن هكبي يعني لم أو لا يعني تصله المعلومات بشكل مباشر عن ما يحدث على الواقع. فتسألنا يعني ماذا كان يعرف هكبي عن ترمس عيا قبل الزيارة وماذا يعرف الآن. يعني كان رأى بأم عينيه مضايقة المستوطنين، والمستوطن يعني مر من أمامه وأخرج تليفونه الشخصي ووثق مرور المستوطن من أمام البيت الذي حددنا الاجتماع فيه. يعني التواصل مع المؤثرين في الساحة الدولية بعد

0: أهلنا وإطلاعهم على ما يحدث على أرض الواقع في ترمس عيا بشكل خاص وفي الضفة الغربية بشكل عام هو مهم جدا وهو واجب على كل فلسطيني أينما وجد. وجزء مهم من النضال الفلسطيني لنيل حقوقه في العيش في الأمن والسلام. ونحن يعني وجدنا أنه ممكن مساهمة السفارة الأمريكية في توفير بعض الضغط وبعض الحماية لسكان بلدة ترمس عيا. يعني عنا زي ما بيحكوا عنا كرت ليش ما نستعمله. هاي يعني هاي الأمور التي تحيط بزيارة هكبي يعني نتوقع نتائج إيجابية. سنعمل على التواصل مع السفارة بعد أسبوعين يعني خاصة باقتراب موسم قطف الزيتون ونطلب منهم توفير الحماية للمزارعين حتى يوصلوا أراضيهم ويقطفوا الزيتون لعل وعسى أنه على أمل انه يعني تختلف الامور بعض الشيء.
1: ونحن سنتابع معكم طبعاً. استاذ ياسر علقم متحدث باسم مجلس ترمس عيا شكرا جزيلا لك. شكرا
2: يعطيك العافيه.
0: شكرا لكم على الاستضافه.
1: شكرا. اطلاله سريعه على ما يجري في الضفه الغربيه على راس الساعه فراس سنلتقي في ملفات الساعه الثانيه. ادركنا الوقت ابقوا معنا.
3: تخيلتي تقدري تعملي كل الفحوصات بمحل واحد؟ تشوفي دكتور العيلة وتفحصي أطفالك عند طبيب الأطفال؟ تلاقي كل الأخصائيين اللي ممكن تحتاجي إلهن؟ تعملي فحوصات دم وحتى تعملي فحوصات متطورة مثل الأولترا ساوند؟ يعني كل اللي بتحتاجيه بمكان واحد. بمدها قليل هاد مش خيال، هاد واقع. هاي بنفع تكون عيادتك. كل احتياجاتك واحتياجات عيلتك الطبية بمحل واحد. رعاية طبية ووقاية صحية بمرافقة طاقم مهني على أعلى مستوى. بمدها قليل إحنا ملتزمين بصحتك. اتصلوا على 0465-000-065 أو زورونا بدوتش سنتر نوفا قليل. مدها قليل بيت لصحة كل العيلة.
4: خذ حبي فصفصها كل اللي بيكب القشر وعيد.
5: بزر جديد، تحميص جديد وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعدة.
6: دهان أكبنير على حيط أم منير. قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير.
7: دهان أكبنير. قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. بكل الحالات بس نيرلات.
8: نشتري في تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا قليل ونستفيد من تخفيضات جنونية ومن كافة حملات الأعياد المدهشة. فقط اليوم الأحد وفقط في تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا قليل. تخفيضات جنونية وأسعار لمرة واحدة في السنة. حملات الأعياد الجنونية لا تفوت الفرصة، الكميات محدودة. سارعوا بالوصول للفرع. طاقم مهني بانتظاركم في تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا قليل.

0: تذاكر سفر، غربة ومصاريف باليورو، ليش تروح بعيد وحلمك هون؟ جامعة القدس أبو ديس الأولى فلسطينياً وخمس نجوم عالمياً. طب، طب أسنان، صيدلي وطب بيطري بنسبة نجاح بمزاولة المهنة بتوصل لمية بالمية. جامعة القدس أبو ديس، خليك بالبلاد وابني مستقبلك صح.
1: خلال شهر سبتمبر نوفر مع كارفور السلة الأرخص في إسرائيل 100 منتج من المنتجات الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يصل إلى حوالي 30%. على سبيل المثال كيلو أرز فارسي كلاسيكي من سوغات بسبعة شواكل فقط، قهوة تيستر تشويس 200 جرام ب 29 شيكل و 90 أجورة فقط، زيت زيتون كارفور 750 مل ب 19 شيكل و 90 أجورة فقط، متوفر عبر الإنترنت أونلاين وفي 54 فرعا من فروع كارفور. للاطلاع على قائمة المنتجات الأسعار والفروع المشاركة ادخلوا إلى موقع كارفور الإلكتروني. البيع محدود بوحدتين فقط من كل منتج في كل عملية شراء، مقدم من كارفور ووزارة الاقتصاد والصناعة.
2: نشتري في تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل ونستفيد من تخفيضات جنونية ومن كافة حملات الأعياد المدهشة. فقط اليوم الأحد وفقط في تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل، تخفيضات جنونية.

0: جنونية وأسعار لمرة واحدة في السنة. حملات الأعياد الجنونية، لا تفوت الفرصة، الكميات محدودة، سارعوا بالوصول للفرع. طاقم مهني بانتظاركم في تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل.
1: كنور بعطيكو اكسترا بالمطبخ. نشتري 4 منتجات من كنور ومنحصل على قسيمة اكسترا بقيمة 50 شيكل واستغلالها بنعمان سولتم او فودابيل. للتفاصيل والمشاركة ابحثوا على قسيمة كنور في جوجل. محدد لأول 8000 مرسل من 16/8 ولغاية 18/9، خاضع لشروط الحملة.
2: نداء أخير للمسافرين، عنا في البريد فيش عملات أجنبية مزيفة. مع بريد فينانسم نشتري العملات الأجنبية بأمان ومن مصدر موثوق. شراء آمن سهل وسريع، عملات أجنبية بدون عمولات. سعر صرف مغري عند شراء $800 يورو أو جنيه استرليني. قبل ما تسافروا فوتوا على البريد، اشتروا العملات الأجنبية وطيروا بأمان.
3: التسجيل للجامعة العربية الأمريكية في رام الله وجنين في أوجه. 25 عاماً من التطور والنجاح، معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. طب بشري، طب أسنان، علاج طبيعي، علاج وظيفي، تمريض، النطق والسمع، أطراف صناعية، صيدلة، وهندسة الذكاء الاصطناعي. جدير بالذكر موضوع الطب البشري بالتعاون مع أرق الجامعات البريطانية العالمية، جامعة أكسفورد، داندي، غلاسكو، وجامعة لانكستر. لمزيد من التفاصيل زورونا على موقع الجامعة أو اتصلوا 04999 4888.

0: الأزمة في الجبهة تتصاعد بعد الدعوة لاجتماع الانتخابي مرشح بديل لجعفر فرح، الانسحاب للمرشحين وإرجاء التصويت حتى الحصول على استقالة خطية لم تأتي بعد.
1: السفير الأمريكي المقرب من ترامب في زيارة استثنائية للضفة الغربية يدين اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين ويصف المعتدين بالإرهابيين.
0: وحالة من الغضب في سخنين، إصابة الصيدلي عوض زبيدات بإطلاق نار بعد شهر من تلقيه تهديدات لدفع مبالغ مالية عبر الابتزاز والخاوة، وأيضا إصابة امرأة في قلنسوي في 70 من عمرها جراء تعرضها لإطلاق نار فجر صباح هذا اليوم. المستمعون والمستمعات الكرام، دقيقة واحدة بعد الساعة 8، ملفات عديدة بانتظارنا في هذه الساعة، نبدأها الآن يعني بكل ما يتعلق في قضية العنف والجريمة. كان هنالك إصابة لسيدة، كنا قد تحدثنا مع مراسلنا ضياء حاج يحيى، وبطبيعة الحال قال بأنه السيدة كانت مقصودة في 70 من عمرها، انتظرها يعني مجهولون وأطلقوا النار باتجاهها ما أدى إلى إصابتها بجراح خطيرة، نقلت على إثراء إلى المشفى. سنتابع هذا الموضوع.
1: طيب، في سياق الجرائم للأسف أيضا نتحدث عن إصابة الصيدلي عوض زبيدات من مدينة سخنين بجروح وصفت بالمتوسطة على أثر تعرضه لجريمة إطلاق نار الليلة الماضية، وذلك بعد نحو شهر من استهداف صيدلية زبيدات بوابل من الرصاص، وهو الاعتداء الذي أدى في حينه إلى إغلاقها على خلفية تلقيه تهديدات ومطالبته بدفع الإتاوة. طبعا كنا قد تحدثنا في وقت سابق مع زبيدات الشهر الماضي هذا حول التهديدات التي تلقاها قبل تعرضه لإطلاق النار.
2: من جيت صباح يوم الساعة 7:30 الصبح تصلني رسالة في عندك تخص صيدلي، أنا بني آدم فيش ولا حدا إله علي لا شكل ولا نص، وفيش عندي مشاكل ولا مع أي حدا، رحنا صيدليين لم جراحنا زي ما بحكوا، بلشنا نفحص ونقيم ونحط، بصلنا رسائل إنه خاوة بروتكشن. أنا قلت بدفعش خاوة، أنت بتحكي عن مبلغ خيالي 250,000 شيكل، بفكرون قاعدين على الشجر وعملين من نقد المصاري. بعدين 5 أيام من جوابي هذا كمان مرة طخ على الصيدلي، لا بوليس عمال يساعدني ولا حد عمال يساعدني، فأنا لازم أساعد حالي. توجهت للإعلام، توجهت لكل الشباب، والحمد لله الإشي يعني صار بالطريق السليم. بعدين ما الإشي طلع وبلشنا نسمع صوتنا، بتعرف انت بهاي الحياة وعندك عيلة وعندك

0: تتأهل عندك أولاد. شو الأشياء اللي أنت بتمر فيها نفسيا؟ نحن نحكيش على الشيء المادي. يعني الحالة الأولانية أجيت وحكيت الشرطة، وأجت الشرطة بالكلمة الواحدة باللغة العبرية بتقول لي إيش لي خمس تزبرته.
1: زميل ورد قراقرة مراسلنا في منطقة البطوف يطلعنا على آخر تطورات هذه القضية وهذه الجريمة. ورد صباح الخير.
2: صباح الخير لكم ولجميع المستمعين شيرين وفراس. نعم يعني هذه الجريمة التي تحدثت عنها والتي وقعت يعني مساء يوم أمس في مدينة سخنين، نتحدث عن إطلاق النار في أحد أحياء سخنين الرئيسية وعن شارع مكتظ في ساعات المساء. قام مجهولين وملثمون أيضا بإطلاق النار على أحد المصالح التجارية، مما أدت إلى إصابة الشاب عوض زبيداب وهو صيدلي وصاحب صيدلية الفرمشاني في مدينة سخنين، والذي أطلق النار عليه وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج. الطواقم الطبية التي قامت بتقديم الإسعافات الأولية للمصاب وصفت جراحه بالمتوسطة. لكن في هذه القضية تحديدا شيرين وفراس، يعني كنا قد تحدثنا قبل أقل من شهر مع عوض زبيدات، وتوجدنا عنده في داخل هذه الصيدلية، حيث قاموا بعض من الملثمين أو بعض من المجهولين بحسب حديث عوض زبيدات بمطالبته بدفع أكثر من 250,000 شيكل كمبلغ دفع ابتزاز وخاوة، وقاموا بإطلاق النار عليه لأكثر من مرة. وفي إحدى المرات بحسب مصادر محلية وأيضا كذلك الأمر إدارة هذه الصيدلية في مدينة سخنين، قاموا بإطلاق أكثر من 50 رصاصة. لكن خلال أقل من يعني قبل أكثر من أسبوعين وتحديدا في هذه القضية وبعد نشر يعني ما حصل من نشر، وكما تحدث عوض زبيدات يعني عبر الراديو الناس قبل أكثر من أسبوعين أنه قام بالتوجه للإعلام ولعدد من النشطاء، وبعد أن قام بإعلان إغلاق صيدليته قبل أكثر من شهر احتجاجا على الجريمة والعنف. نتحدث أن الشاب عوض زبيدات كان قد أعلن أن المشكلة التي كان قد وقع بها خلال الأسابيع الأخيرة كانت قد حلت بشكل نهائي، لكن لنتفاجأ يوم أمس مرة أخرى من مصادر محلية من سخنين تؤكد إصابة الشاب عوض زبيدات جراء تعرضه لإطلاق النار بالقرب من أيضا من مكان هذه الصيدلية، حيث قاموا مجهولين بإطلاق النار على محل. حتى هذه اللحظة
3: نعم
2: الشرطة لم تعلن عن اعتقال أي مشتبه في هذه القضية.
3: شكرا زميلنا ورد قراقرة مرسلنا في منطقة البطوف، سنتابع طبعا هذا الموضوع،
1: عد إلينا في حال تطور أي جديد بالتأكيد.
3: إذن إلى الموضوع الأساسي الآن، ما يحدث والأزمة التي تعصف في الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة حول المجريات. يعني بالفعل نتحدث عن يعني شيرين تطورات كثيرة في ظل التطورات المتسارعة بشأن الموقع الثاني في قائمة الجبهة. انسحب بالأمس جميع المرشحين للمقعد الثاني، فيما بقي الترشيح وحيد لرئيس مجلس علابون سمير أبو زيد على أن يصوت مجلس الجبهة على ترشيحه فقط في حال قدم جعفر فرح استقالته خطيا. يأتي ذلك وسط حالة من التذمر والاحتجاج داخل الجبهة بالتزامن مع مكوث جعفر فرح في المشفى إثر تعرضه لوعكة صحية. إشي قصير بس كان نذكر بالأمس كان هناك اجتماع للجنة المركزية للمكتب السياسي الحزب وأيضا سكرتاري الجبهة في مدينة شفا عامر لاتخاذ قرار. كان هنالك قبل بيوم حديث أنه يعني جعفر فرح قد وافق على الاستقالة، وأصدر الحزب الجبهة بيانا باسم جعفر فرح كأنه أبلغهم بأنه وافق، ليتبين فيما بعد بأنه النقاش داخل الاجتماع بأن هذا ليس دستوريا، فبالتالي لم يقدم حتى
1: انتخاب يعني بديل ليس دستوريا
3: في
1: طالما لم
3: هناك استقالة رسمية. بشكل رسمي هذه الاستقالة لم تصل بعد. حول هذه المجريات، وطبعا كان هناك احتجاج من قبل مؤيدي جعفر فرح على هذه الخطوة، وأيضا محاولات من الجبل لتدارك الموضوع لم تنجح حتى هذه اللحظة.
1: دكتور حنا سويد القيادي في الجبهة رئيس قائمتها في الكنيسة سابقا، صباح الخير دكتور حنا.
4: صباح الخير، أهلا وسهلا.
1: دعنا نبدأ لنفهم، يعني تعلنون الجمعة بأن هناك توافق على انسحاب جعفر فرح، سكرتارية تعقد يكتشف بأنه يعني ليس دستوريا طالما لم تقدم استقالة رسمية، ما الذي يجري؟
4: هذا هو الفرق حقيقة ما بين متطلبات القانون و

0: أو البيانات السياسية. البيان الذي صدر يوم الجمعة كان بالاتفاق وبالتنسيق مع الأستاذ جعفر فرح بخصوص رغبته في التنحي، ولكن يتضح أنه من ناحية دستورية، وهذا ما يحسم الأمور في نهاية الأمر، أنه لا يكفي، هذا البيان لا يكفي، يجب أن تكون رسالة موقعة ومباشرة من الأستاذ جعفر فرح إلى مجلس الجبهة يقول فيها أنه يتنحى جانبا حتى يتسنى الاستمرار في ملء هذا الموقع الشاغر. فنحن في هذه الرقعة الآن.
1: لماذا لم يوقع هذه الرسالة، خاصة وأنه يعني هذا أمر تقني، أنه يعني بدل ما تحكي أو تأكد لنا ابعث هذه الرسالة، ما الذي حدث؟ لماذا لم تصل هذه الرسالة، أو لم تصل حتى يعني رسالة صوتية بصوته لسكرتاري الجبهة كما طلب على الأقل من لجنة المراقبة؟
0: للأسف بين هذا وذاك تعرض الأخ جعفر إلى وعكة صحية، وهو الآن في المستشفى ما زال لغاية الآن منذ يومين، وطبعا هذا يصعب جدا عملية التعامل في هذا الموضوع بين إنسان لا أقول أنه يعني في خطر، ولكن هو يتعرض ويمر في فحوصات طبية ليست بالسهلة والهينة، وما بين الاحتياجات القانونية والسياسية، فيوجد هناك بالإضافة إلى يعني تعقيد هذه القضية، أولا أضيف إلها تعقيد آخر وهو مرض الأستاذ جعفر ووجوده في المستشفى.
2: دكتور حنا، طبعا
0: هذا ما عقد الموضوع،
2: نتمنى يعني له الشفاء، ولكن يعني بإمكانه طبعا ويستقبل الوفود، هناك حديث نجله وجه أنه لا تأتوا للضغط، بمعنى يعني كل هذا يجري وبالانتظار فقط أن يوقع أو يقول مقولة معينة بصوته أنه مستقيل، طالما أنه في هناك اتفاق هنا في يعني في مجال للتشكيك بأنه جعفر فرح أصلا لا يريد الاستقالة.
0: يا سيدتي، يعني نحن لنذكر ما هي أسس كل هذا الإشكال. أسس هذه الإشكال احترام الذاتية والخصوصية التي يتمتع فيها كل فرد، سواء امرأة أو رجل. كل هذه القضية بدأت بأنه يعني هناك اتهامات بأنه في تعدي على الخصوصية. يوجد خصوصية أيضا للأستاذ جعفر فرح، بمعنى أنه لما عندما تقول عائلته الضيقة ابنه أنه لا نريد أن نخوض في هذا الموضوع الآن وهو يمر في هذه الوعكة الصحية، يجب علينا أن نحترم هذا الوضع، لا ليس باستطاعتنا أن نفرض هذه الأمور. طبعا هذا لا يسد الباب أمام الإجراءات الدستورية التي يجب اتخاذها، لأنه نحن على بعد يوم واحد فقط من تقديم القوائم إلى لجنة الانتخابات، فسيتم بالموازاة الاستمرار في الخطوات التي تضمن للجبهة حقها وواجبها بأن تقدم قائمتها إلى الكنيسة،
1: نعم،
0: وذلك بواسطة انعقاد مجلس الجبهة واتخاذ القرارات الملائمة.
1: الآن تقنيا يعني يوجد مرشح واحد انعقاد مجلس الجبهة، من ناحية نعرف إحنا أنه يعني مئات الأعضاء،
2: حوالي 1000،
1: يعني إحنا بتحكي على 900 بين 900 إلى 1000 عضو. جعفر فرح حتى هذه اللحظة أنت تقول بأن وضعه الصحي، وطبعا يعني نحن نحترم أيضا الخصوصية، ولكن حتى هذه اللحظة لا يبدو، ونالك أيضا ضغط عليه من قبل مؤيدي بأن لا يفعل، وأنتم تعرفون في الجبهة في هذا الموضوع، وكان هنالك وفد من يعني قياديين، ليس وفد منظم، ولكن بعد الاجتماع ذهبوا إلى جعفر فرح ولم يتلقوا إجابات حول عمليا الاستقالة. هل أنتم جاهزون؟ هو يستطيع يقول أنا لا أريد الاستقالة ويترتب عليه تبعات نحن نعرفها جميعا، ولكن هل أنتم مستعدون في حال لم يستقل جعفر فرح بأن تستمروا في القائمة؟ هل هنالك سيناريو مطروح بأنه ربما لن يقدم، وبطبيعة الحال سيكون ضمن المرشحين غدا أو بعد غد عند تقديم القائمة للكنيسة؟
0: أنا مداخلتي في هذا الموضوع أتت حقيقة متأخرة، وأتت بعد أن اتخذت مؤسسات الجبهة قرارات بهذا الخصوص. يعني نحن لم نبدأ في اليومين الأخيرين من الصفر، كان في هناك قرارات بمتابعة هذه القضية وبالتوجه للأستاذ جعفر فرح وما إلى ذلك. الآن الوضع هو أنه صاحب السيادة والقول الفصل في هذا الموضوع هو مجلس الجبهة، ومجلس الجبهة باستطاعته أن يتخذ القرارات. يعني من انتخب وباستطاعته أن ينحي أو أن يلغي الانتخاب وهو مجلس الجبهة.

0: ولذلك لا مندوح لا مناص من أن يتبع هذا المجال أو هذا الطريق هذا المسار حتى لا نقع في مطبات قانونية ويكون هناك استئنافات وما إلى ذلك. فمجلس الجبهة اليوم هو سيتخذ القرار، أمامه ترشيح جعفر فرح سابقا، أمامه القرارات التي اتخذتها مؤسسات الجبهة بما في ذلك أيضا البيان المشترك الذي حصل، هناك قرار بالأمس فيما يتعلق بفتح باب الترشيح ووجود مرشح وحيد آخر بسبب هذه الإشكالية، ليس بسبب أنه سمير أبو زيد يريد أن ينافس جعفر فرح، ولكن نشأت هذه الظروف. نعم. فمجلس الجبهة اليوم هو صاحب الشأن في هذا الموضوع.
1: طب متى يعني عذرا على التشديد على السؤال، متى يعقد مجلس الجبهة في ظل انتظار هذه الاستقالة، وكيف تدار الأمور في حزبين بيستنوا المشترك
0: اليوم.
1: عمليا
0: اليوم سيتم حسم هذا الموضوع، يعني هذا ما ذكرته بأنه نحن أمام ساعة تدق وعقارب ساعة تجري إلى الأمام، ونحن مضطرون إلى أن نقوم باتخاذ الخطوات اللازمة. فلذلك الجواب ببساطة أنه اليوم يجب
2: اليوم ينبغي، ولكن هل ستكون دعوة المجلس الجبهة 900 إنسان في نفس يوم يوم أحد في مكان معين، أو أنه يعني في هنالك مخرج
1: في
2: يعني
1: آلية تقنية للتصويت؟
0: أنتم تعرفون يعني كرجال الإعلام أنه اليوم هذه الأمور متاحة وبسهولة، خلال 5 دقائق ممكن إعلام الملايين طبعا بالتأكيد الآلاف، وهناك إمكانية لأن تطرح أسئلة دقيقة، الوسائل التقنية موجودة. لم يتم البت بشأنها بالتحديد، يعني اسمحوا لي بأنه لا أعرف أنا التفاصيل الكافية لأنه لست عضو في هيئات الجبهة، ولكن أعرف بأنه هناك عمل دؤوب من أجل انتهاء وفض هذا الموضوع.
2: نعم. نحن نعرف أستاذ دكتور حنا بأنك أنت إلى جانب يعني محمد بركة إلى جانب قياديين يعني من الصف الأول خلينا نقول الكبار في الجبهة، تعرفون تعقيدات الموضوع، كان هناك أخطاء أيضا من الجبهة ارتكبت دستوريا، لا أتحدث عن أمور أخرى، وقضية الاستقالة علقت، هل هنالك سيناريو بأن لا يستقيل؟ هل أنتم مستعدون لمثل هذا السيناريو؟ يعني هيك بس يعني من الأجواء اللي عندكم في هيك سيناريو مطروح؟ لأنه تحدثت لقياديين قالوا ذهبوا إلى جعفر فرح وقالوا له بدك تحسم هون ولا هون، بما معناه أنه لهون ولا لهون في
1: على ما يبدو قرر أن لا يقرر في هذه المرحلة.
2: يعني هل هذا مطروح بأن لا يكون سمير أبو زيد بأن يكون جعفر فرح؟
0: أستاذي قلت أنه يعني لن يتم هناك عملية إجبار لجعفر فرح أن يكتب رسالة استقالة، باعتقادي هذا تعدي على الخصوصية خاصة في الوضع الصحي الذي يمر به الآن، وأنا لست من هذه المدرسة. الحل الثاني هو أنه الهيئة المخولة وصاحبة القول الفصل والتفكير الفتق والرتق كما يقال هو مجلس الجبهة، فلذلك مجلس الجبهة المكون من حوالي 1000 عضو باستطاعته وله الصلاحية أن يبت في هذه الأمور. وباعتقاد
1: والجبهة جاهزة دكتور حنا لقبول قرار الإبقاء على ترشيحه، لأنه يعني كان عنده أغلبية في مجلس الجبهة، هذا أيضا سيناريو وارد، وبالتالي التعامل مع القضية يعني ينتهي بهذه الطريقة بالإبقاء عليه.
0: لا أريد أن أحسم ولا أستبق الأمور، مجلس الجبهة يقرر في هذا الموضوع، الخيارات واضحة جدا بين التهم التي أطلقت في وسائل الإعلام أيضا وتداولها الجميع، وبين أن لا تودي برفيق نشيط له حضور وله سجل كبير من العمل الشعبي والأهلي والسياسي. هذه الخيارات الموجودة ومجلس الجبهة سيقرر ما بين هذا وذاك،
1: وليس سهلا، ويعني يعطيك العافية دكتور حنا، الحمل ليس سهل على الأحزاب في هذه الحالة. دكتور حنا سويد القيادي في الجبهة رئيس قائمتها في أوقات سابقة أيضا، شكرا جزيلا.
2: شكرا شكرا
0: شكرا
2: لك.
0: شكرا, شكرا.
2: تعرفي شيرين بالأمس يعني في هنالك أخطاء تبعت ناس مبتدئين في هذا الصدد، يعني أنت عم تحكي على عندما تكون قضية حساسة بدك تكون مخيطها بكل النواحي، لا يمكن أن تستقيل وأن يكون هنالك يعني على مدار 3 أيام بأنك أنت عم تتداول الاستقالة، محادثات مع جعفر فرح في حيفا وفي غير حيفا يشارك فيها القياديون الكبار اللي طالعين من القيادة واللي بعدهم بالقيادي، كمان تم هنالك يعني وضع قياديين زي محمد بركي حنا سويد اللي هن عمليا لا يملكون الآن يعني منصب رسمي، على الأقل محمد بركي، ولكن تعرف

0: شغل اللي يعني لناس اللي إلها اسمها وإلها حضورها
1: وإلها تأثير
0: وإلها تأثيرها بشكل كبير طبعا يعني تأثير كبير في المفاوضات اللي كانت مع جعفر فرح. وبطبيعة الحال تم التوصل لصيغة معينة بأنه سيصدر بيان. هذا الحكي يوم الخميس يوم الأربعاء يوم الأربعاء بالليل تم القرار بأنه هو سيستقيل على الأقل أو الأقل هكذا تداولت يعني قيادته في الجبهة.
1: هكذا كان الاتفاق بعد المشاورات أيضا مع عائلته.
0: المعسكر معسكر جعفر فرح لم يحسم هذا الموضوع خلافا لما قاله الناس في الجبهة. مشينا ليوم الخميس كان الحديث مع قيادة اليوم أو بكرة ستصدر الاستقالة الرسمية. هذا حكي يوم الأربعاء بالليل. يوم الخميس كل النهار وأنا أقول لك مصادر يوم الخميس الساعة 1:15 كان هنالك مش اجتماع قاعدة معينة وكان هنالك رضا من قبل قيادين في الجبهة عن هذا القرار بما معنى يوم الجمعة الصبح
1: هذا الاتفاق
0: بده يطلع جعفر ويستقيل ولم يحدث هذا. لم يحدث هذا دخلوا إلى المستشفى. عندما دخلوا المستشفى انضغطت الجبهة في ذلك الوقت وأصدروا بيانا باسمه عمليا بأنه إحنا كنا عنده حكينا ولكن إحنا كنا عنده حكينا بين هذا وبين دستورية هذه الجملة بالنسبة لمؤيدي جعفر داخل المكتب السياسي وداخل سكرتاريا الجبهة ما كانش إشي واضح. تنظيم هذه
1: فراس تعرف وين الثغرة برأيي؟ مش يعني الدستورية طبعا واضح أنه كان يجب أن تفحص ولكن الناس عادة بتنمسك من لسانها. ومن يوم الأربعاء لما بلشت تطلع هاي الأمور كان السؤال الأساسي ودائما كنا نسأل ناس مقربين من الأطراف كلها هل بالاتفاق لأنه هذا أهم سؤال هل بالاتفاق خاصة لما طلع البيان من أمجد شبيطة والكل أجمع أنه نعم بالاتفاق. ما الذي جرى أنه بين الاتفاق وأنك تطلع بيان تقول فيه تم الاتفاق وما كان باسمه يقول أنه تم الاتفاق مع جعفر فرح على الانسحاب وبين عدم الانسحاب هون السؤال الكبير أنا برأيي
0: أنا بقول لك إياه بسيطة
1: لأنه يعني شو اللي صار إذا أنت متفق بدك تنسحب الضغوطات الشعبية
0: طبعًا
1: بتخليك
0: طبعًا طبعًا
1: ما أنت ماخذ موقف وفي حزب
0: انت
1: يعني
0: لما بالآخر انت لما بالآخر لما في ضغوطات شعبية هذه ليس فقط ضغوطات شعبية لما في ضغوطات شعبية هذا الأمر يؤثر دستوريا. لما في ضغط شعبي أو أعضاء معينين بالجبهة بفوتوا لجوا بقولوا انتوا اتفقتوا معه لا احنا بدنا نبين على ثغرة حتى لو جعفر فرح خاصة وانه في هنالك امور متداولة
1: مؤيدين
0: له انه لا هذا مش دستوري ولا لا يمحق في هذا الموضوع. كان لازم قيادة الجبهة ان تفحص هذا الموضوع
1: مش دستوري بس القضية الأساسية هو قرر
0: ممتاز
1: وافق
0: ممتاز
1: الآن ضغوط غير ضغوط ممتاز. انا بالنسبة اللي انتهى قررت
0: يا شريف
1: هذا هو الموقف.
0: ولكن في المقابل أنا لا أتحدث عن جعفر ولا عن إذا بيستقيل ولا ما يستقيل هذا لا يهمني يهمني الجبهة الآن. لما أنت بتجيب استقالة من موضوع بينفعش تسكر شغل عرب بموضوع حساس لهذه الدرجة اللي فيه قضايا فيه ترشيحات فيه تعرف أنه بسبب الحساسية هنالك من سيبحث عن ثغرة هنا وثغرة هناك.
1: على ما يبدو فراس الجبهة لم تتوقع الوصول لهذه الثغرة
0: ممكن
1: الدستورية
0: ممكن ولكن الأحزاب لا يمكن
1: المجلس
0: لا. يعني عندما تصدر بيان ينبغي أن تكون مسؤول واضح
1: وتعرف
0: انك انت للنهايه الموضوع اذا انت ماخذ انت قال لك انه موافق قل له مضيلي يعني اليوم انت اليوم يعني
1: هاي اول ازمه فراس بهذا الحجم تنساش يعني
0: حتى ولو
1: حط
0: يعني
1: حالك كمان بمحلات ولو ممكن تخطئ نفس الاخطاء
0: من يوم الاربعاء عندما يتم الاتفاق ما نطلعش بدون استقاله من غير
1: انه لازم يكون
0: يعني
1: استقاله رسميه
0: خطيه او صوتيه. طب
1: اخذوا موضوع الثقه على ما يبدو طيب يعني بلشت توصلنا رسائل من مؤيدي جعفر فرح بعد شوي وهناك من يقول انه لن يستقيل عمليا
0: هذا الامر هذا الامر
1: جعفر
0: انا لا, لا, لا, لا
1: انا اميل انه جعفر قرر عدم اتخاذ القرار حاليا ستقدم القوائم باسمه وبعد ذلك ربما سيكون هناك تغيير هذا حاسي هيك التوجه سنرى مجلس الجبهة. نطلع فاصل عشان هيك نرجع لإيران نخلص شوي من موضوع الداخلي فاصل
0: يعني بنطلع لفاصل و
1: بعده بنرجع
0: بس هيك جمله اخيره بس انه كمان انا عم بصني رسائل الموضوع سيري وانفتحت يا جماعه بالاخر بالاخر ان كان جعفر وغير جعفر وان كان الجبهه وغير الجبهه في قضايا قانونيه اليوم قضايا قانونيه تسقط عليها يعني قضايا كبيره جدا في العالم بسبب ثغره هنا ولا ثغره هناك. القيادة الحقيقي هو يعني عندما تكون عند موضوع حساس تمسكها تخيطها بكل النواحي كي لا تحرج امام جمهورك كي لا تحرج. هذا النقاش اللي كان في شفا عامر امبارح مؤسف يعني بالحديث المشاهد قبل يومين من تقديم القوائم كان ينبغي على قيادة الجبهة أن يكون هنالك وضع واضح بأنه تسكر الموضوع يوم الأربعاء بالليل بنعطيه للخميس الصبح وهذا هو بنتهي الموضوع. في قياديين بيشتغلوا بتاخذ الرسالة بتروح على المستشفى بتوقع أو
1: طيب إذا لا سمح الله صارت كمان مرة تذكر هاي الشغلة في راس بقولكم اتأكدوا منها فاصل وبعده نعود بقوا معنا

0: نشتري في تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل ونستفيد من تخفيضات جنونية ومن كافة حملات الأعياد المدهشة. فقط اليوم الأحد وفقط في تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل. تخفيضات جنونية وأسعار لمرة واحدة في السنة. حملات الأعياد الجنونية، لا تفوت الفرصة، الكميات محدودة. سارعوا بالوصول للفرع. طاقم مهني بانتظاركم في تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل.
1: دهان أكبنير على حيط أم منير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير،
2: دهان أكبنير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات. بس نيرلات.
3: بدك مهني وشهادة بإيديك وتدخل سوق العمل فوراً من غير ما تبعد عن البيت. الكلية التكنولوجية نوفا جليل تفتح لك الباب لشهادة هندسة معتمدة تضمن لك مستقبل. هندسة معمارية وتصميم، كهرباء، أجهزة طبية وكل المجالات التكنولوجية الأكثر طلباً. تعالوا لليوم المفتوح للهندسيين، الجمعة 18 سبتمبر من 9 صباحاً حتى 1 ظهراً. احكوا مع المحاضرين، استفسروا من الخريجين، واختاروا المسار اللي بيبني مستقبلكم. للتسجيل اتصلوا على نجم 2316 أو ابحثوا عنا في جوجل، انستغرام وتيك توك. الكلية التكنولوجية نوفا جليل، هندسيون وأكثر بكثير.
4: نحن فتحين يوم أتم سوغلين كاريرا.
5: أوبتينايز تقدم حملة وي فور يو، لأن الرؤية حق للجميع. نظارة نظر تشمل العدسات فقط ب200 شيكل، نعم ب200 شيكل، لصحة عيون كل الأجيال في جميع فروع أوبتينايز.
6: نظارتك أوبتينايز.
5: أوبتينايز، تشوف الصحة بعينين، خاضع لشروط الحملة.
7: خلال شهر سبتمبر نوفر مع كارفور السلة الأرخص في إسرائيل 100 منتج من المنتجات الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يصل إلى حوالي 30%. على سبيل المثال تيروش عصير عنب أحمر كارميل 1 لتر ب 13 شيكل و 90 أجورة فقط. قهوة تركية 200 جرام من عليت ب 12 شيكل و 90 أجورة فقط. متوفر عبر الإنترنت أونلاين وفي 54 فرعا من فروع كارفور. للإطلاع على قائمة المنتجات، الأسعار والفروع المشاركة ادخلوا إلى موقع كارفور الإلكتروني. البيع محدود بوحدتين فقط من كل منتج في كل عملية شراء. مقدم من كارفور ووزارة الاقتصاد والصناعة.
0: نشتري في تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل ونستفيد من تخفيضات جنونية ومن كافة حملات الأعياد المدهشة. فقط اليوم الأحد وفقط في تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل. تخفيضات جنونية وأسعار لمرة واحدة في السنة. حملات الأعياد الجنونية، لا تفوت الفرصة، الكميات محدودة. سارعوا بالوصول للفرع. طاقم مهني بانتظاركم في تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل.
8: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
9: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله طب بشري ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
10: خد حبة فصصها كل اللي بكب القشر وعيد.
11: بزر جديد، تحميص جديد وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعدة.
12: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة. يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 واحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.
13: أنتم تستمعون إلى هذا النهار مع شيرين يونس وفراس خطيب، كل ما يهمكم من قريب ومن بعيد.

0: كبير كبير جدا. فالقضية ليست فقط استقالة، هي انقسامات داخلية وما إلى ذلك، وينبغي حلها بطريقة حساسة، ولكن يعني الأمور نوعا ما خرجت عن السيطرة بالأمس. طيب إلى موضوع آخر اللي احنا كمان عايشين في المنطقة نسيناها، قضية الحرب لاشرين
1: نوعا ما بالأسبوع الأخير للأسف انشغلنا.
0: هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمهاجمة مواقع إيرانية يعتقد أنه نووي يقع تحت جبل الفأس بالقرب من منشأة ناتانز لتخصيب اليورانيوم. يأتي ذلك فيما تتبادل طهران وواشنطن استهداف ناقلات النفط في مضيق هرمز. دكتور سالم اليامي الكاتب الصحفي والمستشار السابق في وزارة الخارجية السعودية، سعد صباحك دكتور.
2: اهلا وسهلا، صباح الخير استاذ فارس، صباح الخير استاذ شيرين، وصباح الخير للسيدات والساده المستمعين.
0: يعطيك الف عافيه. بدايه الامور خلينا نقول متجهه على ما يبدو حرب استنزاف في الخليج، يعني كيف تقرؤون ما يحدث في الاسابيع الماضيه؟
2: يعني شوف استاذ فارس او فراس عفوا، المصطلحات اللي نستخدمها في الاعلام يعني ربما تكون احيانا يعني يكثر استخدامها بحكم تردادها على اذان الناس، لكن ربما دقتها يعني ليست بتلك الدقه. يعني لو تلاحظ حفظك الله امس او يعني خلال اليومين الماضيين كان في تصريح لنائب الرئيس الامريكي يعني وقال هذه ليست حرب، وهو يقصد يعني من الناحية الأكاديمية والتقليدية في الحروب. الحرب هي عندما تطأ أرض جنود دولة معادية أرض دولة أخرى، هنا يقوم في حرب أو صراع أو حالة إطلاق نار مستمر. أما الحالة التي نعيشها هي حالة أقل من الحرب في الحقيقة، يعني فهي لم تصل حرب في تقديري لكي تصل إلى حرب استنزاف. قضية الاستنزاف أنا ممكن أفهمها بأنها ما يقصد به بالتأثيرات السلبية التي تقع على الأمن والاقتصاد والسياسة، هذا حاصل من اليوم الأول والعالم يعيشه منذ 6 أشهر، والخط البياني لهذا التأثير السلبي هو يتصاعد، كان عند بداية الأزمة أقل من مما نلمسه اليوم، وهو يعني يتصاعد بدليل أسعار البترول اليوم يعني تقفز إلى مستويات ربما متقدمة، وفي الأشهر القليلة المتبقية قبل الانتخابات النصفية لا نعلم إلى ممكن أن تصير، فهذا جزء من عملية الاستنزاف. الاستنزاف ربما يركز عليه من ناحية أخرى، وهي أن هناك أطرافا أخرى تستنزف مقدراتها الدفاعية على الأقل وتنتهك سيادتها وتقل درجة الأمن فيها، وهي ليس لها يعني شأن في هذا الموضوع. التجارة الدولية كلها تتأثر، دول الخليج والدول العربية هي أيضا تستنزف وتتأثر، أماكن أخرى للصراع يزيد فيها حالة التوتر ويتغير فيها درجة الصراع. هذا كله المناخ ربما هو ليس مريح ومقلق وليس عادي، لذلك يسمى استنزافا. لكن
1: طب ما هي نهاية دكتور سالم بتوقعك في ظل كل ما تفضلت بذكره وفي الواقع الذي تعيشه كل الأطراف داخليا وعلى المستوى الخارجي أيضا؟
2: يعني يقولون دائما أختي الكريمة، يقولون دائما من أصعب خلق نهاية هي خلق نهاية أو إيجاد نهاية للأعمال الروائية الجيدة وللحروب، وأنا أتفق مع هذا الرأي. يعني لا أحد يعرف كيف ستنتهي هذه الحروب، وأنا أعتقد أن من يعني فلسفة الحروب في التاريخ كل الحروب انتهت ربما بطريقة غير متوقعة، لكنها تنتهي دائما بطرف مهزوم وطرف يعني كاسب، أو على الأقل أقل هزيمة كما يقولون، أو أقل تأثر كما يقولون. هذه الحرب لن تخرج عن هذه السياقات، لكن متى تتوقف، متى تطلق آخر رصاصة في هذا الحرب؟ أنا على يقين أن حتى الجانب الأمريكي هو لا يعرف، لأنه وأنا هنا أتحدث عن الجانب الأمريكي لأنه هو من يملك المبادرة، هو القطب الأقوى، هو لديه السلاح ولديه تحريك البوارج عبر هذه الآلاف الأميال، لكن حتى الجانب الإيراني هو أيضا لا يعرف، وهو يتحمل جزء من المسؤولية بمعنى أنه يصعد وأنه رفض خيارات كثيرة قدمت له لم تقدم في التاريخ. يعني لو نلاحظ أختي الكريمة يعني هناك أكثر دولة إقليمية، وهناك دول العالم أيضا شاركت الصين وروسيا في محاولة خفض التصعيد وفي محاولة إقناع الإيرانيين بالوصول إلى حلول وسطى كما يقولون، لكن الجانب الإيراني هناك تيار متشدد، وهذا التشدد أنا أفهمه كمراقب ومتابع بأنه عدم ثقة في أن

0: النهج والأسلوب الأمريكي، بمعنى هناك حالة عالية من التخوف بأن إيران المقصود يعني بمهاجمتها منذ اللحظة الأولى هو تغيير النظام. وما يرعب الجانب الإيراني هو هذه الجزئية، بمعنى أن كل
1: حتى اللحظة هذه الإمكانية واردة على الرغم من كل هذه القدرة.
2: هناك
1: على
2: تصريحات من نتنياهو حول إسقاط النظام،
1: هذا ولكن لا يعني لدى إيران المقصود،
2: يعني إيران تسمع نتنياهو. أنا لا أعرف ماذا يفكر دكتور سالم.
0: لا أنا أقصد في جزئية تغيير النظام الجانب الأمريكي، ومنذ اللحظة الأولى في 28/2/2026 كان الهدف هو تغيير النظام، هذا لا غبار عليه. الشيء الآخر، الأهداف الأمريكية أو الممارسات الأمريكية التي تحدث اليوم هي تهدف إلى تغيير النظام ولكن بطريقة عكسية. كيف؟ هي تحاول الضغط الداخلي وتحاول تحريك الشارع، وتحريك الشارع هو هدف رئيسي. الشيء الذي لم يتحدث عنه الإعلام في الفترة الأخيرة، وربما بعض الجهات تحدثت عنه ولكن حتى بخفوت، هو الأطراف التي تستعد ربما سياسيا وربما تنظيميا وربما عسكريا لتكون بديلة. شيء آخر أختي الكريمة وأخي الكريم، خلق البديل لأي نظام يسقط هذا ليس من مهمة من يقوم بتغيير النظام. هناك أمور تترتب في لحظتها. إذا أخذنا على سبيل المثال في العشر سنوات الأخيرة، كان لدينا تغيير في النظام في مصر، كان لدينا تغيير النظام في سوريا، كان لدينا تغيير في آلية في ليبيا. كل هذه الأمور لا أحد يستطيع أن يقول أنه رتب وخطط ونسق للبديل. البديل خلقته جملة من الظروف، خلقته جملة ربما بعض الظروف كانت وقتية وكانت ساعية وكانت لحظية. فحتى في إيران الكل متوقع أنه ستحدث هناك أزمة، وهذه طبيعة الأمور، لأن تغيير النظام مثل النظام في إيران، النظام هو ممسك بكل صغيرة وكبيرة في البلاد، بين قوسين الحرس الثوري ثم الثورة. الحرس الثوري والثورة الإيرانية هي التي غيرت وجه المنطقة على مدى 50 عام. هذا التغيير الآن يعني هناك تخوف، هناك ربما توجس لدى بعض الأطراف، وهناك رغبة وأمنية لدى بعض الأطراف بأن يتحقق اليوم قبل غد. لكن كل هذه الأمور أنا أعتقدها محسومة، يعني وهذا قناعتي الشخصية، هي محسومة بإرادة الرحمن. متى ما كتب لها حدث ما نراه إن كنا من أحياء في هذه الدنيا. قد يحدث اليوم، قد يحدث بعد شهر، قد يحدث بعد مدة، لا نعرف. لكن المؤشرات تقول النوايا واضحة لتغيير النظام الإيراني.
2: وهذا أدى أنت تقول هذا ما يرعب الحرس الثوري والجهات المتشددة في إيران. بالفعل. طيب
0: الحرس الثوري هو العمود الفقري للثورة الإسلامية، والحرس الثوري العمود الفقري له هما الأذرع التي في الخارج، والحرس الثوري العمود الفقري لبقائه هو السلاح النووي، والحرس الثوري العمود الفقري الثالث أو الرجل الثالثة التي يستند عليها هي الصواريخ البالستية. لذلك يلاحظ المراقب المبتدئ أن الحرس الثوري لا يساوم حول هذه المعاني إطلاقا، لأن معنى خسارة واحد من هذه الأذرع هو خسارة الحرس الثوري. إذا ذهب الحرس الثوري أو قل نشاطه، برزت قوة أخرى قد تكون سياسية، قد تكون تجارية، قد تكون وحدية، وتغيرت آلية الثورة وتيمة بقاء هذه الثورة. هذه هي ربما الصورة الأوضح لما يحدث في إيران
1: حتى اللحظة. طبعا نشكرك جزيلا الشكر دكتور سالم اليامي، الكاتب الصحفي والمستشار السابق في وزارة الخارجية السعودية من العاصمة الرياض. شكرا جزيلا لك. شكرا.
0: شكرا. شكرا.
2: طيب إذا ينضم إلينا الآن المختص في الشأن الأمريكي والدولي الزميل محمد القاسم. يسعد صباحك محمد.
3: صباح الخير شريم. صباح الخير فراس لكم ولجميع المستمعين.
2: شو بده ترامب بعد من الحرب؟ يعني أروح أنا لعنده أخلصها؟ إيش شوف شو ماذا يبحث الأمريكي الآن في في في إيران عن شو بالضبط؟ يعني ساعة بقول انتصرنا، ساعة فتحنا هرمز، ساعة يعني شو في الجديد بالموضوع؟
3: ليس هناك أي جديد فراس، ولكن يعني قراءة بسيطة وبدون استعمال الكلمات المنمقة والطويلة وأنه الواحد يبين أذكى من أي شخص آخر، الأمر واضح. هناك غضب شديد وإحباط من قبل الرئيس ترامب تجاه ما يحدث. هلا في بعض الأمور اللي أصبحت من المسلمات، أعتقد أنه وهذا الاعتقاد سائد في الإعلام الأمريكي وحتى في الوسط الرسمي والسياسي.

0: السياسي الأمريكي بأنه رئيس ترامب ربما تصالح مع نفسه بأنه الكونغرس راح منه ولكن ليس بنسبة 100%. وهذا تم الوصول إليه هذا الاستنتاج من خلال كل تصرفاته وتصريحاته بالأسابيع القليلة الماضية. يعني هو ربط ما بين وضع الحملات الانتخابية والاستطلاعات الرأي ويعني قرأ المشهد بصورة دقيقة. وبعتقد أنه بدوش يكون محصور في الوقت الحالي بأنه مربوط مكبل اليدين حتى الثالث من نوفمبر. ولذلك نرى أنه هون في صار أصبح أو أخذ خطوتين ثلاث تظهر بأنه أصبح في حل من كل هاي القيودات. الآن هو اللي خايف منه مجلس الشيوخ. لازال مجلس الشيوخ جمهوري بحسب استطلاعات الرأي فهو لا يريد أن يخسر هاي النقطة. النقطة الأخرى يعني فراس وشيرين تسأل فراس سؤال إنه ماذا يحدث؟ ماذا يحدث ببساطة؟ حاول الحل العسكري فشل فيه. انتقل إلى المفاوضات، فشلت المفاوضات. ثم انتقلنا إلى مرحلة إنه العقوبة الاقتصادية، وخرج علينا وزير الخزينة الأمريكية في مؤتمر صحفي له أول ما له آخر بأنه كيف راح يعني يدمر الاقتصاد الأمريكي الإيراني. بالرغم من إنه لم يعطينا أي تفاصيل حول كيفية أو آلية الوصول إلى هذا الأمر، وبالرغم من أن الولايات المتحدة على مدى العقود الماضية يعني أكثر من مرة فرضت عقوبات مشلة اقتصاديا على إيران، الآن أصبحت المختلف في هذه المرة أنه أصبح طرف ثالث هناك معرض للعقوبات. وشاهدنا كيف أنه تحاول الولايات المتحدة أن تصل لبنوك في المنطقة، أن تحاول أن تضغط على دول بعدم التعامل مع إيران. ولكن ماذا يعني استهداف السفن وأسطول الظل في الخليج وخارج الخليج؟ هذا يعني أن العقوبات فشلت. هذا يعني بأنه الحل العسكري أيضا فشل. يعني العقوبات إذا تذكروا أعتقد أنا حكيتها معك شيرين بعد بيوم أو يومين، أنه حكيت أنه مشكلة العقوبات أنها رح تأخذ فترة من الزمن قبل أن تظهر نتائجها. وإحنا نتحدث عن شخص إذا ما حصل الشيء الآن
1: إنه بده نتائج فورية،
0: بده نتائج فورية، بده نتائج آنية. ولم تستطع الولايات المتحدة بحسب كل ما شاهدنا حتى اللحظة بأن تقنع الصين وروسيا ودول العالم الأخرى بأن توقف تعاملاتها التجارية مع إيران لتشتري البترول الإيراني. يعني كيف نفسر وجود ناقلات نفط إيرانية حول العالم؟ إنه في حدا عم بيشتريها، إنه في حدا عماله بيتواصل مع الإيرانيين وبيشتري. ولكن المنفذ المضيق هرمز ليس المنفذ الوحيد للإيرانيين، هناك منافذ برية، وهذا أيضا ما يزعج الولايات المتحدة. ولكن في نهاية المطاف بكل ما شاهدناه حتى الليلة الماضية من تصعيد وتطور خطير على فكرة، يعني عشان تكونوا عارفين، لأنه انتقلنا من عم ننتقل شوي من مرحلة إلى مرحلة أخرى. حتى لو إنه الآن لسنا بصدد الحالة العسكرية الكبرى أو المواجهة المباشرة والكبيرة، ولكن يبدو كل الخطوات ستؤدي إلى ذلك في وقت من الأوقات،
1: ربما يكون بعد الانتخابات.
0: أعتقد ذلك بالتأكيد شيرين، إنه بعد الانتخابات عندما يكون الرئيس الأمريكي حر من كل القيود السياسية الداخلية وحتى الخارجية. ولكن هو أيضا يعني صراحة حكاها قبل كم من يوم، يعني قال أنا لست إنه هو مش عماله بيرشح حاله لأي منصب، فمش هامه شو ردود الفعل على سياسته. وهو بيعتقد في راسه إنه فعلا استطاع تدمير إيران تدمير كامل شامل وبالمطلق. ولكن أعتقد إنه بالرغم من كل هذا التطور الخطير شاهدنا ردة الفعل من الطرفين، لا يعني ما في حدا فيهم بده ينتقل إلى المرحلة الثانية اللي ممكن تؤدي إلى مواجهة عسكرية مباشرة.
1: نشكرك جزيل الشكر زميلنا محمد القاسم مختص الشأن الأمريكي، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا
1: محمد
0: لكم.
1: يسعد صباحك.
0: يسعد صباحكم.
2: طيب خلينا نطلع فاصل شيرين ومن بعده نواصل. نعم.
3: كنور بعطيكو إكسترا بالمطبخ. نشتري أربع منتجات من كنور بنحصل على قسيمة إكسترا بقيمة 50 شيكل واستغلالها بنعمان سولتم أو فودابيل. للتفاصيل والمشاركة ابحثوا على قسيمة كنور في جوجل. محدد لأول 8000 مرسل من 16/8 ولغاية 18/9، خاضع لشروط الحملة.

0: التسجيل للجامعة العربية الأمريكية في رام الله وجنين في أوجه. 25 عاماً من التطور والنجاح معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. تعلن عن منح بنسبة 50% على موضوع العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي، الرياضة والعديد من التخصصات المطلوبة. آخر موعد للتسجيل يوم الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن على 04-999-4888.
1: نداء أخير للمسافرين. عنا في البريد فيش عملات أجنبية مزيفة. مع بريد فينانسم نشتري العملات الأجنبية بأمان ومن مصدر موثوق. شراء آمن سهل وسريع. عملات أجنبية بدون عمولات. سعر صرف مغري عند شراء $800 يورو أو جنيه استرليني. قبل ما تسافروا فوتوا على البريد اشتروا العملات الأجنبية وطيروا بأمان.
2: بتحب الحيوانات وبتحلم بتخصص طبي رفيع؟ حول شغفك لمهنة المستقبل مع برنامج دكتور في الطب البيطري DVM بجامعة القدس أبو ديس. تشخيص سريري، جراحة وخطة أكاديمية بتجهزك كاملاً لامتحانات الترخيص والمزاولة بالداخل. معدل قبول بيبدأ من 80% للفرع العلمي. جامعة القدس أبو ديس، لما الشغف يصير تخصص طبي عالمي. سجل اليوم.
3: عارف لمين بدك تصوت؟
4: في كتير تزوير، شو الفائدة؟
5: منيح انك سألت. لجنة الانتخابات المركزية تستخدم اكم من طبقة حماية عشان تمنع التزوير. التصويت يدوي وبشكل فعلي، يعني هجمات السايبر ما بتقدر تأثر عليه. كل مواد التصويت بنعملها من جديد بكل انتخابات. بكل صندوق اقتراع في مراقب لنزاعة الانتخابات، معه كاميرا على جسمه وعد الاصوات بيعملوه اعضاء لجنة الصندوق اللي مرقوا تدريب وفحوصات مناسبة. ب 27 اكتوبر اختيارك بيفرق. لجنة الانتخابات المركزية للكنيست بنحافظ على صوتك وصوتك.

0: دور اللي بيكب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
2: نشتري في تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل ونستفيد من تخفيضات جنونية ومن كافة حملات الأعياد المدهشة. فقط اليوم الأحد وفقط في تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل. تخفيضات جنونية وأسعار لمرة واحدة في السنة. حملات الأعياد الجنونية، لا تفوت الفرصة، الكميات محدودة، سارعوا بالوصول للفرع. طاقم مهني بانتظاركم في تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل.
3: سرطان الثدي ما بستنى لشهر أكتوبر، وكمان انتي ما تستني،
4: وأنا كمان ما استنيت. وصلت لعمر 45 وتوجهت مباشرة للطبيب عشان الميموغرافيا.
5: صحيح، وأنا كمان ما بستنى، من جيل 50 بعمل فحص الميموغرافيا مرة كل سنتين وما بتفرق معي بأي شهر.
6: طبعا ليش نستنى؟ في شهر أيار حسيت في كتلة في الثدي وعلى المحل توجهت لدكتوري.
7: أختي في شهر شباط مرضت بسرطان الثدي، مباشرة توجهت أنا للطبيبة، خبرتها وهي حكت لي شو لازم أعمل.
8: لا تنتظري لأكتوبر الوردي، افحصي على مدار السنة، الكشف المبكر بإمكانه إنقاذ الحياة. جمعية مكافحة السرطان 1-800-36-36-55.
9: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986. ديكولاين.
10: أنتم تستمعون إلى هذا النهار مع شيرين يونس وفراس خطيب، كل ما يهمكم من قريب ومن بعيد.
11: أهلا بكم من جديد. لقي الشاب أيمن سليم العطاوني في الأربعينيات من عمره من بلدة حورة في النقب مصرعه من جراء حادث انقلاب مركبته بمنطقة حرشية قرب بلدة اللقية بعد منتصف ليل الجمعة الماضي، ليضاف هذا الحادث المميت إلى عشرات الحوادث التي أودت بحياة 120 مواطنا عربيا منذ مطلع العام وفقا لمعطيات السلطة الوطنية للأمان على الطرق. أستاذ طائي جبرين، مدير عام مركز حواس للأمان والسلامة في المجتمع العربي، أهلا بك أستاذ طائي.
12: تحياتي وسعدتي صباحا، صباح الخير لجميع المستمعات والمستمعين.
11: للأسف عداد الجرائم

0: إلى جانب عداد حوادث الطرق في المجتمع العربي، المعطيات وما الذي يجري عملياً؟
1: نعم، يعني قبل نتحدث عن المعطيات، يعني في شغلتين مهمات بحكيهن هيك وننوه لهم بشكل كبير، وإذا هذول الشغلتين يعني يغرسوا في مفاهيمنا كمجتمع عربي، إحنا بنستطيع نغير هاي الأرقام وهي المعطيات. أول شغلة إنه الحوادث ليست لعنة سماوية، بل هي مسؤولية على كاهلنا إحنا. الحوادث عادة تنتج، وإحنا قاعدين نتحدث عن 90% من هاي الحوادث اللي هي متعلقة بالعامل البشري. إذا بنحكي عن 90% اللي تتعلق في العامل البشري، يعني نستطيع أن نمنع 90% من هذه الحوادث. أنت تحدثت عن 120 قتيل منذ بداية العام العربي. إحنا بنحكي على إطار الدولي، على مستوى الدولي 303 قتلى على مستوى الدولي. وإذا بنشوف المعطى بشكل عام عن العام الماضي، بنشوف إنه نزلت المعطيات ب4%، بينما لما بنحط تسليط الضوء على المجتمع العربي بنشوف إنه ارتفعنا 20%. ولو بدنا ننزل لأكثر فوكس على الموضوع نفسه، بنشوف إنه في عنا مشاكل اللي عمالها قاعد بترتفع بشكل ملموس جدا. على سبيل المثال قضية الدس، الدهس عنا ارتفعت هاي المعطيات 90%. يعني احنا قاعدين بنحكي عن آفة مجتمعية من درجة أولى، يعني مش مكفيتنا الآفات المجتمعيات اللي احنا عايشينها بشكل عام، فاحنا بنشوف انه في ايدينا ممكن ان نخفض هذه الحوادث. احنا قاعدين بنحكي انه في عنا مجتمعنا، اطفالنا اليوم قاعدين عمالهم بموتوا سنويا بشكل سنوي، كل سنة يقتل على في بلادنا حوالي 170 طفل. هاي العطلة، فقط هاي العطلة 35 طفل اللي يعني نحن قاعدين نحكي عن صف كامل اللي حذف من قائمة وزارة المعارف من مجتمعنا. فهنا هاي المعطيات هي عملية معطيات اللي هي تشير لنا بالضوء الأحمر. هل في شغلات ممكن نعملها؟ طبعا. يعني
0: هل تحكي يعني هيك شوي ببعض النصائح هيك سريعا، نعطي زي بارقة أمل في الختام أستاذ طائي؟
1: بارقة الأمل هي في أيدينا إحنا كوالدي، تبدأ مباشرة داخل البيوت. طبعا لا ولا بأي شكل من الأشكال، يعني ممكن أنه ننزل قضية المسؤولية عن الحكومي، تبدأ في رأس الهرم قضية المسؤولية الحكومية، يعني مسؤولية الحكومية في الدرجة الأولى. إحنا قاعدين بنشوف أنه الميزانيات عملها قاعدة بتتخفض بشكل كبير جدا، وكل الميزانيات سواء كانت لكل ما يتعلق في موضوع البنية التحتية، وكل ما يتعلق في عملية التوعية، وكل ما يتعلق، بنشوفها أنها تخفضت بنسب مئوية كبيرة جدا منذ سنوات. فهي أول شغلة أنه نحط المسؤولية مباشرة على الحكومي، اللي نحتاج إلى أكثر ميزانيات حتى أنه ترصد هذه الميزانيات بشكل ملموس وبشكل واضح لهذه القضية بشكل عام. وفي عنا معطيات سابقة اللي لما كانت الميزانيات ترصد بشكل كبير لهذا الموضوع، احنا كنا نشوف انه نسبة الحوادث كانت تنزل بشكل كبير جدا.
2: انت تقول يعني الحكومة ثم البيت. طيب يعني للأسف الوقت يداهمنا، وسيكون لنا طبعا حديث حول هذا الموضوع. أشكرك جزيل الشكر على هذه المداخلة. إذن يعني بطبيعة الحال يعني السيد طائي جبارين مدير مؤسسة حواس، وشكرا لك على هذه المداخلة، أعطيك ألف عافية. أعزائي المستمعين، بهذا نأتي إلى ختام هذه الساعة من برنامج هذا النهار. الشكر موصول لكم داس عبد الملك فندس، دايما جعلوتي في الإنتاج، محمد مجادلي، طاهر يونس، ومحمد زيدان في التحرير. الشكر موصول لك أيضا عزيز
0: شيرين،
2: وأيضا كونوا آمنين، كونوا بخير، إلى لقاء يتجدد مع أخبار أفضل. على رأس الساعة فرات نصار مع غرفة الأخبار.

عريس مضغوط، المعازيم وين قاعدين، وأي طاولة، الشغل صعبة ولا يهمكم، فرحتكم برتبوا فرحتك من الألف للياء، تأكيد حضور، ترتيب معازيم وراحة بال من الآخر، لأنه فرحتكم هي فرحتنا. فرحتكم لإدارة الدعوات والمناسبات، رنوا ورتبوا فرحتكم 052-22-94-707. فرحتكم فرحتكم كملت فرحتكم.

0: مصلحتك بدها بنك بفهم بالأعمال، بنك بعرفك بفهم مصلحتك وبيبادر معك لتكبر وتتقدم. بنك أبو عليم، بنك المصالح التجارية، من بادر لمصلحتك.
1: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
2: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله علاج وظيفي ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
3: خلال شهر سبتمبر نوفر مع كارفور السلة الأرخص في إسرائيل 100 منتج من المنتجات الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يصل إلى حوالي 30%. على سبيل المثال كيلو أرز فارسي كلاسيكي من سوغات بسبعة شواكل فقط، قهوة تيستر تشويس 200 جرام ب 29 شيكل و 90 أجورة فقط، زيت زيتون كارفور 750 مل ب 19 شيكل و 90 أجورة فقط، متوفر عبر الإنترنت أونلاين وفي 54 فرعا من فروع كارفور. للاطلاع على قائمة المنتجات الأسعار والفروع المشاركة ادخلوا إلى موقع كارفور الإلكتروني. البيع محدود بوحدتين فقط من كل منتج في كل عملية شراء. مقدم من كارفور ووزارة الاقتصاد والصناعة.
4: نشتري في تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل ونستفيد من تخفيضات جنونية ومن كافة حملات الأعياد المدهشة. فقط اليوم الأحد وفقط في تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل، تخفيضات جنونية وأسعار لمرة واحدة في السنة. حملات الأعياد الجنونية، لا تفوت الفرصة، الكميات محدودة، سارعوا بالوصول للفرع. طاقم مهني بانتظاركم في تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل.
5: معدلك في البيجروت ما وصل شرط القبول بالتخصص اللي بتحلم فيه؟ لا تتنازل. المسار التحضيري بجامعة القدس أبو ديس بجهزك أكاديميا وبفتح لك الباب للتخصص الطبي اللي بدك إياه. شهادة عالمية، 5 نجوم بالتصنيف الدولي، سكن جامعي مجهز بالكامل. جامعة القدس أبو ديس، فرصة ثانية بمستوى عالمي. سجل اليوم.
6: دهان أكبنير على حيط أم منير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير.
7: دهان أكبنير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات. بس نيرلات.
8: بدك مهنة وشهادة بإيديك وتدخل سوق العمل فوراً من غير ما تبعد عن البيت؟ الكلية التكنولوجية نوفا جليل تفتح لك الباب لشهادة هندسي معتمدة تضمن لك مستقبل. هندسة معمارية وتصميم، كهرباء، أجهزة طبية وكل المجالات التكنولوجية الأكثر طلباً. تعالوا لليوم المفتوح للهندسيين الجمعة 18 سبتمبر من 9 صباحاً حتى 1 ظهراً. احكوا مع المحاضرين، استفسروا من الخريجين واختاروا المسار اللي بيبني مستقبلكم. للتسجيل اتصلوا على نجم 2316 أو ابحثوا عنا في جوجل، إنستغرام وتيك توك. الكلية التكنولوجية نوفا جليل، هندسيون وأكثر.

0: كل اللي بكب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعدة.
2: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
3: أحلى صباح من أهل الجش ومن قرية الجش.
4: حمرة سطيحاتك حمرة كل رفوف عصافير.
5: صباح الخير من مدينة شوفو عامل.
6: صباح الخير من نجمة الصباح فصوطة.
7: رح بتطل من الشباك الورد تقول تفضل.
8: صباح الخير لمستمعي راديو الناس.

0: غرفة الأخبار مع فرات نصار.
1: مستوطنون يعتدون بوحشية على مراقب مقدسي ويصيبونه بجروح خطيرة. بعد استهداف صيدليته إطلاق نار على الصيدلي عوض زبيدات في مدينة سخنين.
2: من جيت صباح يوم الساعة 7:30 الصبح تصلني رسالة في عندك ترخص صيدلي. أنا بني آدم فيش ولا حدا إله علي لا شكل ولا نص وفيش عندي مشاكل ولا معي.
1: إسرائيل تخفض ضريبة الوقود 50 أجورة للتر وسعر البنزين يتراجع إلى 7.75. دقيقة بعد 9 صباحكم خير، أحد مبارك، 6 من أيلول. أهلا بكم من جديد، أنتم مع برنامج غرفة الأخبار راديو الناس، ونكون معكم حتى الساعة 11 من صباح هذا اليوم، ومجموعة من الملفات والمواضيع. يمكن أيضا دائما المتابعة والاستماع إلى هذه الموجة أيضا من خلال تطبيق ناس. نذكركم أنه تنزيل التطبيق لتسمعوا بشكل أوضح أينما كنتم، في المركبة وفي كل مكان. وفي العناوين المركزية: الجيش الإسرائيلي يشن غارات عنيفة جنوبي لبنان، هذا في تطبيق ناس. وأيضا الشرطة تقول بأنها قامت بضبط صاروخ ماتادور مسروق من الجيش بالقرب من شف عمر. صاروخ. وأيضا قلنسوة إصابة سيدة سبعينية بجروح خطيرة في إطلاق نار. كل هذا وأكثر عندكم تطبيق ناس، يمكن المشاهدة المتابعة وأيضا الاستماع إلى هذا البث. نرحب بداية قبل أن نذهب إلى مواضيعنا بالزميلة رجاء كنعني وموجز الأنباء. وما هي أهم الأنباء يا رجاء؟
3: صباح الخير فرات إلى كل جميع المستمعات والمستمعين. أبرز خبر لليوم هو إصابة السيدة في بلدة قلنسوي في 70 من عمرها بإطلاق نار صباح اليوم جرأ تعرضها لإطلاق نار. يعني فرات نحن نرى بأن الجريمة، يعني لا أحد محصن من الجريمة، حتى كبار السن حتى الأطفال. يوم أمس كان فتى أيضا بالفريديس. صحيح. مع يعني بالإضافة إلى رجل في الثلاثينيات من العمر اللي كان أصيب أيضا بجروح خطيرة نتيجة إطلاق نار أو حادثة عنف في الفريديس. العنف من جديد تتصدر العناوين
1: بدون توقف رجاء.
3: بدون توقف، يعني رغم أنه كان فيه هدوء نسبي نوعا ما، إلا أنه من جديد نرى بأنه الجريمة تعود، أو هي ما زالت لكنها تتصاعد، يعني كل فترة تعود لتتصاعد مجددا في مجتمعنا العربي للأسف.
1: يلا خضينا معك لموجز الأنباء، تأمل تعطينا خبر مليح بالآخر رجاء. حاولي
3: رياضة
1: رياضة
3: يلا.

0: أصيبت امرأة في 70 من عمرها بجروح خطيرة صباح اليوم إثر تعرضها لإطلاق نار داخل منزلها في قلنسوة. وبحسب المعلومات الأولية أطلق شخص ملثم النار عليها ولاذ بالفرار. وأفادت نجمة داوود الحمراء بأنها قدمت للمصابة العلاج الأولي ونقلتها إلى مستشفى مئير حيث وصفت حالتها بالخطيرة والمستقرة. أصيب عوض زبيدات مالك صيدلية الفرمشاني في سخنين بجروح متوسطة إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار ارتكبت في المدينة مساء أمس. وكان زبيدات قد أعلن إغلاق الصيدلية قبل نحو 3 أسابيع بعد تعرضها لإطلاق نار وتلقيه تهديدات ومطالب بدفع مبالغ مالية تجاوزت 250,000 شيكل. وأكد حينها في حديثه لراديو الناس رفضه محاولات الابتزاز ودفع الخاوة متهما الشرطة بالتقاعس عن توفير الحماية له.
1: من جيت صباح يوم الساعة 7:30 الصبح تصلني رسالة في عندك ترخص صيدلي. أنا بني آدم فيش ولا حدا إله علي لا شكل ولا نص وفيش عندي مشاكل ولا معيات حدا. رحنا الصيدليين لم نجي راحنا زي ما بحكوا بلشنا نفحص وإني ونحط بصلنا رسائل إنه خاوة بروتكشن. أنا قلت بدفعش خاوة، أنت بتحكي عن مبلغ خيالي 250,000 شيكل بفكرون عاليين على الشجر وعملين من نقد المصاري. بعدي بخمسة أيام من جوابي هذا كمان مرة طخ على الصيدلي، لا بوليس عمال يساعدني ولا حدا عمال يساعدني، فأنا لازم أساعد حالي. توجهت للإعلام، توجهت لكل الشباب والحمد لله الإشي يعني صار بالطريق السليم. بعدين ما الإشي طلع وبلشنا نسمع صوتنا. بتعرف انت بهاي الحياه وعندك عيله وعندك اهل وعندك اولاد، شو الاشياء اللي انت بتمر فيها نفسيا؟ يعني احنا نحكيش على الاشي المادي، يعني الحاله الاولانيه اجيت وحكيت الشرطه واجت الشرطه بالكلمه الواحده باللغه العبريه بتقول لي ايش لخمس تزبرته.
0: أعلنت الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة أن رئيس مجلس عائلة بون سمير أبو زيد هو المرشح الوحيد المتبقي على المقعد الثاني في القائمة بعد انسحاب بقية المرشحين على أن يطرح ترشيحه للتصويت في حال قدم جعفر فرح استقالته خطيا. في حديثه لراديو الناس قال القيادي في الجبهة ورئيس قائمتها السابق في الكنيسة الدكتور حنا سويد لراديو الناس إن مجلس الجبهة سيبت اليوم في القضية.
2: اليوم سيتم حسم هذا الموضوع. نحن أمام ساعة تدق وعقارب ساعة تجري إلى الأمام، ونحن مضطرون إلى أن نقوم باتخاذ الخطوات اللازمة، وهناك إمكانية لأن تطرح أسئلة دقيقة. الوسائل التقنية موجودة، لم يتم البت بشأنها بالتحديد، يعني اسمحوا لي بأنه لا أعرف أنا التفاصيل الكافية لأنه لست عضو في هيئات الجبهة، ولكن أعرف بأنه هناك عمل دؤوب من أجل انتهاء وفض هذا الموضوع. نعم. لا أريد أن أحسم ولا أستبق الأمور، مجلس الجبهة يقرر في هذا الموضوع. الخيارات واضحة جدا بين التهم التي أطلقت في وسائل الإعلام أيضا وتداولها الجميع، وبين أن لا تودي برفيق نشيط له حضور وله سجل كبير من العمل الشعبي والأهلي والسياسي. هذه الخيارات الموجودة ومجلس الجبهة سيقرر ما بين هذا وذاك.
0: في سياق متصل أفادت مصادر حزبية بأن رئيس مجلس عائلة بون سمير أبو زيد زار جعفر فرح في المشفى وأكد له أن أي خطوة تتعلق بترشحه ستتم بالتوافق بينهما. من جانبه قال نجل فرح باسل فرح إن والده يتعرض لضغوط لتقديم استقالته خلال فترة علاجه في المشفى داعيا إلى عدم زيارته إلا للاطمئنان على صحته. زار السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكبي أمس قرية ترمسعية شمال رام الله للاطلاع على أوضاع السكان في ظل تصاعد اعتداءات المستوطنين. ووصف هاكبي المستوطنين الذين يهددون السكان بالإرهابيين مؤكدا أن مسؤولية التعامل معهم تقع على الحكومة الإسرائيلية. في حديثه لراديو ناس قال المتحدث باسم مجلس ترمسعية ياسر علقم إن القرية تتعرض لاعتداءات متكررة من المستوطنين، وإن هاكبي وثق خلال الزيارة وصول مستوطنين إلى القرية.
3: رأى بأم عينيه مضايقة المستوطنين، والمستوطن يعني مر من أمامه وأخرج تليفون الشخصي ووثق مرور المستوطن من أمام البيت الذي حددنا الاجتماع فيه. يعني التواصل مع المؤثرين في الساحة الدولية باعتقادنا وإطلاعهم على ما يحدث على أرض الواقع في ترمسعية بشكل خاص وفي الضفة الغربية مهم جدا، وهو واجب على كل فلسطيني أينما وجد.

0: وجزء مهم من النضال الفلسطيني لنيل حقوقه في العيش في الأمن والسلام. ونحن يعني وجدنا أنه ممكن مساهمة السفارة الأمريكية في توفير بعض الضغط وبعض الحماية لسكان بلدة ترمسعية نتائج إيجابية. سنعمل على التواصل مع السفارة بعد أسبوعين خاصة باقتراب موسم قطف الزيتون. نطلب منهم توفير الحماية للمزارعين حتى يوصلوا أراضيهم ويقطفوا الزيتون. لعل وعسى تختلف الأمور بعض الشيء.
1: أفادت وسائل أعلام لبنانية بأن غارة إسرائيلية استهدفت صباح اليوم مستشفى غندور في النبطية الفوقة في جنوب لبنان، ما أدى إلى تدمير مبناه بالكامل. ونقلت مصادر أمنية إسرائيلية أن المشفى كان خاليا، مدعية أن المبنى استخدم مقرا لحزب الله. وجاءت الغارات بعد إعلان الجيش الإسرائيلي أن حزب الله أطلق مسيرتين باتجاه قواته في منطقة يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان، وأنه اعترض إحداهما دون إصابات. أعلنت البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني استهداف 30 ناقلات نفط، إضافة إلى حاملة طائرات ومدمرة أمريكيتين بصواريخ باليستية دون تأكيد أمريكي. في المقابل أعلن قائد القيادة الأمريكية الوسطى سنتكوم استهداف 3 ناقلات إيرانية ردا على إطلاق صواريخ باتجاه سفينتين أمريكيتين، مهددا بتدمير أسطول النفط الإيراني كله إذا استدعت الضرورة ذلك. قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنها لم تحقق أي تقدم في التحقق من وضع البرنامج النووي الإيراني، مؤكدة أن مفتشيها لم يصلوا إلى المواقع النووية الرئيسية منذ تعرضها للقصف. وأضافت الوكالة أنها لا تملك معلومات محدثة عن مصير أكثر من 440 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، محذرة من استمرار مخاطر الانتشار النووي. تشهد الأحزاب الإسرائيلية تغيرات في قوائمها استعدادا للانتخابات المقبلة، إذ قرر الزعيم الروحي لحزب ديجل هاتورا الحاخام دوف لاندو مغادرة موشي جافني وأوري مكليف الكنيست وتولي يعقوب آشر رئاسة يهدوت هاتورا. في المقابل أفادت مصادر حزبية بأن القائمة المشتركة لحزبي بياحد ويش عتيد ستضع رئيس بياحد نفتالي بينت أولا، يليه رئيس يش عتيد يائير لبيد، مع توزيع بقية المواقع بين ممثلي الأحزاب. في الرياضة، حقق كريستال بالاس أول انتصار له في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم بفوزه على فولهام 3-2 بمشاركة اللاعب عنان خلايلي في التركيبة الأساسية. وفي الدوري الإيطالي، قلب انتر ميلان تأخره أمام نابولي إلى فوز 3-2، بينما خسر أتلتيكو مدريد أمام أتلتيكو بيلباو 3-0 في الدوري الإسباني. وإلى أحوال الطقس. تنخفض درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، ويكون الطقس صيفيا وغائما جزئيا، وفي ساعات المساء والليل تميل الأجواء إلى الاعتدال وتصبح لطيفة. ختام النشرة، أما الآن عودة إلى برنامج غرفة الأخبار مع الزميل فرات نصر. إلى اللقاء.
2: رجاء كناني على موجز الأنباء، ونحن نريد أن نخرج إلى فاصل، ولكن نذكر قبل الفاصل أن هناك الكثير من المواضيع والموضوعات، ولكن كل هذا بعد الفاصل.

0: دهان أكبنير على حيط أم منير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير،
1: دهان أكبنير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات. بس نيرلات،
2: تخيلتي تقدري تعملي كل فحوصات بمحل واحد؟ تشوفي دكتور العيلة وتفحصي أطفالك عند طبيب الأطفال؟ تلاقي كل الأخصائيين اللي ممكن تحتاجي إلهن؟ تعملي فحوصات دم وحتى تعملي فحوصات متطورة مثل الأولترا ساوند، يعني كل اللي بتحتاجيه بمكان واحد. بمدها قليل، هاد مش خيال، هاد واقع. هاي بنفع تكون عيادتك، كل احتياجاتك واحتياجات عيلتك الطبية بمحل واحد. رعاية طبية وقاية صحية بمرافقة طاقم مهني على أعلى مستوى. بمدها قليل، إحنا ملتزمين بصحتك. اتصلوا على 0465-000-065 أو زورونا بدوتش سنتر نوفا قليل. مدها قليل، بيت لصحة كل العيلة.
3: نشتري في تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا قليل ونستفيد من تخفيضات جنونية ومن كافة حملات الأعياد المدهشة. فقط اليوم الأحد وفقط في تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا قليل، تخفيضات جنونية.

0: الأسعار لمرة واحدة في السنة. حملات الأعياد الجنونية، لا تفوت الفرصة، الكميات محدودة، سارعوا بالوصول للفرع. طاقم مهني بانتظاركم في تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل.
1: خذ حبة فصصها كل اللي بيكب القشر وعيد.
2: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعدة.

0: العريس مضغوط، المعازيم وين قاعدين، وأي طاولة، الشغل صعبة ولا يهمكم، فرحتكم برتبوا فرحتك من الألف للياء، تأكيد حضور، ترتيب معازيم وراحة بال من الآخر، لأنه فرحتكم هي فرحتنا. فرحتكم لإدارة الدعوات والمناسبات، رنوا ورتبوا فرحتكم 052-22-94-707.
1: فرحتكم كملت فرحتكم. مستقبلك يبدأ من اختيارك الصح. الجامعة العربية الأمريكية في حرم رام الله وحرم جنين تعلن عن احتساب بونص البقروت كما في جامعات البلاد، مع منح تصل إلى 50% في تخصصات مميزة، منها العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي، الرياضة والعديد من التخصصات الأخرى. استفيدوا في بونص البقروت والمنح المميزة وسجلوا الآن في الجامعة العربية الأمريكية. آخر موعد للتسجيل 27/9/2026. اتصلوا الآن على 04-999-4888. الجامعة العربية الأمريكية، مستقبلك يبدأ من هنا.
2: نداء أخير للمسافرين. عنا في البريد فيش عملات أجنبية مزيفة. مع بريد فينانسم نشتري العملات الأجنبية بأمان ومن مصدر موثوق. شراء آمن سهل وسريع. عملات أجنبية بدون عمولات. سعر صرف مغري عند شراء $800 يورو أو جنيه استرليني. قبل ما تسافروا فوتوا على البريد، اشتروا العملات الأجنبية وطيروا بأمان.
1: سامعين صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعين بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 وإحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس. غرفة الأخبار مع فرات نصار.

0: وتكون الانطلاقة لهذه الساعة من استمرار الاعتداءات المتكررة على سائقي الحافلات، على المراقبين في الحافلات، وهذه المرة عن تعرض الشاب المقدسي شادي قرعين والذي يعمل مراقبا في شركة المواصلات ديرخ إيجد لاعتداء عنصري وحشي من قبل مجموعة من المستوطنين قبل نحو أسبوع في منطقة جبعت زئيف. وأسفر الاعتداء عن إصابة قراعين بجروح بالغة في يده ورجله، بالإضافة إلى إصابة خطيرة في عينه، وطبعا خضع بعد كل هذا لعمليات جراحية ومن بينها أيضا عملية جراحية تجميلية. هو ينضم إلينا شادي القرعين مراقب مواصلات في شركة إيجد، طبعا تم الاعتداء عليه. أهلا بك أخ شادي.
1: أهلا بك.
0: طمنا عنك.
1: الحمد لله رب العالمين، صبر من الله.
0: بعد أكثر من عملية.
1: طبعا أكيد.
0: حدثنا أو بداية نريد نتحدث عن العمليات واللي مرقت فيه، بعدين نرجع على شو صار معك.
1: تمام. أنا هلا عيني انضربت

0: اختار طبعا بطلت اشوف فيها كويس. عملوا له عمليه الجفن، صريك اللي بالجفن جوا العين، طبعا تطريز داخلي وخارجي على عين مطرزه تقريبا. بشوف فيها كثير. ايدي طبعا فيها كسور. رجلي طبعا كان فيها ردود بسيطه، بس الأهم إشي كان تاني يعني صراحة، يعني أنا كنت أخسر عيني اللحظة الأخيرة لما قلت أشوف فيها من مرة نهائيا، بس فطر الله فطرها يعني الحمد لله. يعني بشوف فيها بس مش كل مش مثل أول.
1: نعم، وبالفعل يعني هذا الاعتداء هو ليس الاعتداء الأول على كل من يعمل في مجال المواصلات في مدينة القدس أخ شادي.
0: نعم أكيد، نعم أكيد.
1: شو صار معك بضاك اليوم؟ وانت اي ساعة بلشت شغلك؟ شو صار معك؟
0: تمام، انا ببلش شغلي من الساعة 3 العصر، بنخلص تقريبا الساعة 12، تم الاعتداء عليه تقريبا من الساعة 9. طبعا كانت المناقشة 3 في البوز خط رقمه 134 جبعت زير، وقلنا تقريبا لعتصمة او نصرة جبعت زير. في هناك فحصت النسعين او الركاب في لحظة، في واحد مش دافع، وهذا البني آدم كل مرة بيسوي لنا مشاكل بالغلط مسبات، فاحنا بنقدر نختصر. اللحظة الأخيرة هي كان يوم الأربعاء، هذا اللي كان موجود الشاب لما شافني، أنت محبيل زيزل يعني نعم. كلمات بذيئة، فهمت علي؟
1: نعم.
0: فلحظة انه انا اتصلت بالشرطة، قلت لهم انه في واحد اثنين ثلاثة بتعدى علينا بالغلط، مش راضي يعطينا الكارت اللي نقدر نفحص كارته. فحكيت للشوفير يقعد صور يوقف على الجنب، وفعلا وقف على الجنب، اتكاتل مع الشوفير حتى ضغط كبسة اللي بيفتح الباب البوز، فتحه ونزل من البوز. انا نزلت اروح اشرب قهوة في تحنة دالت، ولا هو لمن لي أصحابه، اثنين من وراي اثنين من قدامي. أنا طبعا ما كنتش ماسك التلفون، أجاني ضربوني على إيدي من غدر الغدرة بإيدي من ورا بالأول، وقع التلفون من إيدي، ما قدرتش أقاوم، إيدي مكسرت. واللحظة الأخيرة اللي فتحت فيها الفيديو، مش أنا قصدي أن أصور، والله ما بعرف كيف أنا صورت أصلا، ولا جاي ضربني البوكس بعيني تمام، والتموا كتير حسيتهم تمانية. فلحظة الشوفير مساعيد اللي هو أنقذني من كفر قرع اسمه سعد عسلي، وهذا بتشكر كتير هذا الزلم.
1: نعم. هو أنقذني. مؤيد كمان دخلت عليه
0: كيف؟
1: نعم.
0: فاللحظة اللي أجت الشرطة وأجت الأمبولانس، عشان يمكن شفت الفيديو، حتى هو لحقني هذا الولد كمان كان معه إشي بدي يغزني إياه. يعني لو لاحظت في فيديو أول بلشت الخناق طال إشي من جيبته وقعت في الأرض، هي كانت عبارة عن سكينة حديدية موس ما بعرف كان بغزنية على أيدي، كانت جامي كثير وما قدرتش أقوم صراحة.
1: ناوي ترجع؟ واضح إنك بعدك ما رجعت على الشغل، ناوي ترجع هيك شغل شادي؟
0: والله شوف أحكي لك يا بصراحة، أنا مش حقدر أرجع على الشغل، لأنه طول ما فيش عنا حماية، طول ما فيش عنا إشي اللي ينقذنا، ضلنا احنا بنسوي مشاكل. يعني تاني يوم في كمان بكاح او المراقب، تاني يوم يوم الخميس برضو انضرب على عينه وخلعوا له كتفه، اسمه نصير مشعل من بيت صفافة.
1: نعم.
0: يعني كل يوم احنا الاعتداءات هاي من السفرية
1: بشكل يومي تقريبا شادي موجود،
0: طبعا بشكل يومي رسمي. واحنا هون يا عمي احنا خلص هون ما قدرناش، بدنا حماية. يعني انت لما تيجي تحكي بالقانون الدارج ايجد، انت بتحكي بايجد، يعني شركة ايجد لازم تعطيك الحماية اللي كافية. احنا نطلع بالباص شخص شخص، المفروض ان نطلع مثلا 2 او 3 على البزوط، بس هون لا بقول لك ممنوع.
1: نعم.
0: طب ليش؟ طب احنا بدنا حماية، يعني ممنوع نحمل اي اشي بجيبتنا كمان.
1: طب شادي تبعت شو صار مع المعتدي؟ هل في لائحة اتهام؟ هل في اي شيء صار معه؟ هل انت ناوي كمان اتقاضي حدا بما يتعلق بهذا الموضوع؟
0: طبعا اكيد انا كان رحت بلغت الشرطه، وفيما يبلغ من الشرطه، واخذوا كل التصوير مني، واخذوا كل المقالات مني، كل الحكي مني، فتم اعتقاله.

0: نعم.
1: فأنا بتوجه يعني بتوجه أنا بتوجه رسميا للشركة إيجد لحدا من الكبار بإيجد يعطونا حماية نرجع عشان نقدر نرجع شغلنا ما يصيرش عن اعتداءات تاني مرة. لأن الغدر بيجيك ما بتعرف ما بيجيك. يعني احنا ندخل نطلع من بيتنا للشغل بنقول الله أعلم نرجع ولا ما نرجع. يعني بصراحة احنا صار خوف علينا هذا الحكي.
0: نعم وضحت الصورة. شاهد القرعين مراقب مواصلات في شركة إيجد تم الاعتداء عليك طبعا, ونحن نشكرك ونتمنى لك السلامة وترجع بأسرع وقت لشغلك بأمن وأمان. شكرا لك.
1: شكرا لك يا طيب الأخير.
0: كما استمعتم بالفعل يعني هذه شهادة شادي القرعين, ومن الواضح أن الاعتداءات مستمرة. نستمر الخوض بهذا الموضوع. نريد أن نذهب الآن إلى المحامي مؤيد معاري, وهو عضو الهيئة الإدارية في مركز كرامة لمناهضة العنصرية في إسرائيل. أهلا بك أستاذ مؤيد.
2: صباح الخير أستاذ فرات, وسعد صباح المستمعين جميعا.
0: حينما استمع لهذه الشهادة, شاب طويل عريض بيحكي شهادة اعتداء عليه لأنه عربي, وهو بلم برزقته بالحلال, شو ممكن ينعمل؟ شو بعد ممكن ينعمل؟
2: يعني الصراحة مؤلم جدا أنه نضلنا نسمع هاي الشهادات لضحايا اعتداءات عنصرية في البلاد, إن كان في الداخل أو في القدس. يعني هاي أصبحت ظاهرة حقيقة اللي هي منتشرة جدا, في تصاعد كبير جدا في الشكاوى على موضوع الاعتداءات العنصرية فقط لسبب كونه الضحية عربي. الآن نحن في جمعية كرامة يعني نحاول إنه نرصد عمليا هاي الاعتداءات ونوثقها من أجل متابعتها قضائيا, إن كان على صعيد محلي أو حتى على صعيد خارج البلاد, يعني من أجل محاولة الحد على الأقل من هاي الظاهرة. ولكن للأسف الشديد يعني هي المنظومة أصبحت كمان اليوم داعمة بشكل أو بآخر لهاي الاعتداءات, يعني بغياب جهاز تحقيق أو شرطة فاعل اللي يضع يعني هدف وقف هاي الاعتداءات. إذا ما في عندنا جهاز من الشكل, وإذا الجهاز القضائي كمان لا يتعامل مع هاي الظاهرة بشكل عنيف, فبالتالي للأسف الشديد هاي الظاهرة مستمرة. يعني هاي الظاهرة عم بتزيد لأنه في غياب علاج شرطوي وعلاج قضائي في هاي الأمور,
0: وعمليا يعني علاج سلطوي ومراقبة سلطوية. يعني مثل هذه الحالات من يقوم بمراقبة إن كان يقدم لائحة اتهام؟ يعني على سبيل المثال بكل ما يتعلق بالمستوطنين واليمين ومن يعتقل من هؤلاء بشبهة, بداية كشبهة اعتداء على فلسطيني أو على عربي أي إنسان, هناك يعني مجموعات يمينية تسخر له المحامي وتتابع في المحكمة, تتابع بالمحكمة ما يحصل مع المعتدي مش مع المعتدى عليه. في هذه الحالات المعتدى عليه من يتابع قضيته من مؤسسات مجتمعية بمعنى الخوض الحرب أو الملحمة القضائية ضد المعتدين وضد الشرطة في حال لم تقم الشرطة باعتقال أحد وبالتالي تقديم لائحة اتهام؟
2: يعني هاي نقطة مهمة جدا أستاذ فرات, بدي أشكرك لطرحها. حقيقة في بعض المؤسسات الموجودة في البلاد اللي تعنى بشؤون تتعلق في موضوع الاعتداءات, يعني مثلا مؤسسة كرامي أحد أهم أهدافها اللي أخذته هو رصد وتوثيق هاي الاعتداءات, وذلك لأنه عمليا الساحة المحلية فيها نوع من أنواع الغياب لمؤسسات اللي بتقدر إنه تتابع وتعالج هذا الموضوع. لسؤالك, اليوم المتابعة عمليا هي على يد بعض المؤسسات, لكن ما في عندنا مؤسسات اللي تعنى فقط بهذا الشأن, يمكن لأنه الاعتداءات اليوم أصبحت أكبر بكثير, صار في

0: جدا هذا الاعتداء اللي صار لأخونا الأخ قرعين هو أحد الاعتداءات اللي صارت على كثير ناس، يعني من رجال ونساء دين لأطباء لطلاب جامعات حتى طلاب المدارس ما يعني ما سلموا من الاعتداءات العنصرية زي ما صار في سخنين. فلذلك اليوم أصبح في حاجة ماسة أنه يتم تنظيم هذا الموضوع، وبتأمل أنه يعني يكون في يكون هذا نداء عمليا للمؤسسات الأخرى أنه تأخذ هذا الموضوع على محمل الجد، وكل مؤسسة تأخذ دورها في العمل من أجل محاربة هذا الموضوع. كرامي كانت وما زالت وستبقى يعني في صدارة هذا النضال، ولكن أنت بتعرف أنه مؤسسة واحدة مع هذا الكم الهائل من الاعتداءات للأسف الشديد لا يكفي، يعني أصبح لا يكفي. فلذلك مهم جدا أنه يتم توحيد الصفوف في هذا المجال.
1: طيب ونحن سنتابع. نريد أن أشكرك المحامي شاهد المحامي شاهد القرعين، عضو الهيئة الإدارية في مركز كرامة لمناهضة العنصرية.
0: محامي مؤيد معاري، عضو
1: مؤيد معاري. لا غلطوا غلطوا، الغلطة مش منها ولكن من صلح. شكرا لك مؤيد معاري، شكرا عزيزي.
0: يا هلا، شكرا جزيلا، مع السلامة.

0: طيب نستمر بمتابعة هذا الملف كما دائما ومن خلال برامجنا. الآن نريد أن نذهب إلى كل ما يتعلق بالمعترك السياسي والتطورات الأخيرة، وحول هذا الموضوع معي في الاستوديو الزميلة شيرين يونس. أهلا شيرين.
1: أهلا فرات، صباح الخير.
0: نعم شيرين، شو في جديد بالتطور؟
1: شو شايفتك أنا بتتمرن بالاستوديو، قاعد مش بمحلك عادة. تمام.
0: في تطورات، في غضب بالشارع، في بلبلة بالشارع.
1: صحيح.
0: هات نرتب طيب شوي الأوراق للناس، لمن يستمع لنا الآن.
1: الصورة العامة غدا بعد الظهر وبعد غد حتى 10 مساء يتم تقديم القوائم الانتخابية
0: الموعد الأخير يعني
1: للأحزاب للجنة الانتخابات المركزية. وهنا يعني حالة الضغط ربما والتساؤلات التي يعيشها المجتمع العربي بسبب ما يعصف بالجبهة في قضية السيد جعفر فرح. اليوم سيتخذ مجلس الجبهة كما فهمنا من دكتور حنا سويد هذا الصباح قراره النهائي، سيبت في المسألة بطرق معينة. لن يكون هناك اجتماع لأننا نتحدث عن مجلس عدد أعضائه يعني يزيد على 900 عضو، فبالتالي سيكون هناك قرار. الآلية ليست محسومة وليست معروفة بعد. في سياق السيد جعفر فرح لا يزال يخضع للعلاج في مستشفى رمبم ومصادر مقربة منه.
0: ليش بعاني؟
1: حتى الآن يعني وضعه
0: أزمة صحية
1: وعكة صحية على ما يبدو على أثر حالة الضغط وكل ما جاء في نهاية الأسبوع.
0: في نجله لجعفر امبارح كان كاتب إشي بتعلق بقرار الوالد،
1: قال إنه يعني لا نريد ضغوطا، ألمح إنه بمعنى إنه الضغوط السياسية باتجاه الاستقالة من عدمها. الوالد يخضع للعلاج، ما نفهمه من مقربين إنه اليوم إلى حد ما يوم أيضا مفصلي وحاسم على الصعيد الصحي. هناك بعض الفحوصات التي ستجرى هذا الصباح حتى ظهر هذا اليوم، وبعد ذلك قيل لنا على الأقل إنه جعفر فرح سيصدر قراره النهائي. بعض الأروقة تقول إنه قرر ألا يقرر، بعض آخر يقول إنه يعني نتيجة للضغوط المؤيدة له ربما يعني
0: كان امبارح بالمظاهرة عدد
1: صعوبة.
0: لا بأس به، كان نساء برضه
1: يعني يجد صعوبة في اتخاذ القرار باتجاه الاستقالة، ولكن هناك من يميل إلى إنه سيجنب في نهاية المطاف الجبهة على الأقل والمشتركة هذا النقاش الحاد ويستقيل.
0: نعم. شيرين، كل هذا المعترك وين بخضنا لما بعد تقديم القوائم، خاصة أنه في هناك مش بالداخل يتربص يعني أبناء الشعب الواحد، في من برا بتربصوا

0: يتوجهوا ضد التجمع، يتوجهوا لا يعني إزالة بعض القوائم أو الشطب بعض القوائم.
1: صحيح.
0: شو
1: راح يصير؟ مسألة الشطب هذه عادة تأتي بعد تقديم القوائم، وبالفعل سيكون هناك محاولة لاستخدام نصوص قانون 7 ألف اللي هو قانون شطب القوائم، تماهي مع منظمات إرهابية
0: لقائمة
1: أو لشخص. عادة يفشل في حالة القوائم العربية عندما يعني إنه أولا يقرر في لجنة الانتخابات، والآن الليكود واليمين يسيطر عليها، ولكن في المحكمة العليا في الالتماسات يفشل الشطب. ولكن لا نعلم أيضا هناك تغيير في توليفة العليا المناخ السياسي العام، ولكن هذه أيضا قضية أساسية يجب الالتفات إليها من جانب القائمتين العربيتين.
0: إذن تحديات كبيرة قائمة وموجودة
1: بالفعل.
0: في ظل الحاصل في الداخل المجتمع العربي وما يحصل من حول المجتمع العربي. الزميلة شيرين يونس شكرا جزيلا لك. إذن بالفعل يعني استمعنا إلى ما قالته الزميلة شيرين يونس بكل ما يتعلق بهذا الموضوع، وحتى اللحظة بالفعل لم يتم البت بهذه القضية. من المتوقع بالفعل خلال يومين يتم التوصل إلى خلاصة الموضوع، خاصة بكل ما يتعلق بحال المجتمع العربي بشكل عام. وبالتالي الوقت يعني يداهم، والوقت ليس بمصلحة أحد، سوى أنه يجب أن يتخذ القرار للمصلحة العامة، لمصلحة المجتمع العربي.

0: طيب أجا وقت الفاصل ويجب أن نخرج الآن إلى فاصل ومن بعد ذلك نعود ونواصل.
1: سرطان الثدي ما بستنى لشهر أكتوبر، وكمان أنتي ما تستني.
2: وأنا كمان ما استنيت، وصلت لعمر 45 وتوجهت مباشرة للطبيب عشان الميموغرافيا.
3: صحيح، وأنا كمان ما بستنى، من جيل 50 بعمل فحص الميموغرافيا مرة كل سنتين وما بتفرق معي بأي شهر.
4: طبعا ليش نستنى؟ في شهر أيار حسيت في كتلة في الثدي وعلى المحل توجهت لدكتوري.
5: أختي في شهر شباط مرضت بسرطان الثدي، مباشرة توجهت أنا للطبيبة، خبرتها وهي حكت لي شو لازم أعمل.
6: لا تنتظري لأكتوبر الوردي، افحصي على مدار السنة، الكشف المبكر بإمكانه إنقاذ الحياة. جمعية مكافحة السرطان 1-800-36-36-55.
7: نشتري في تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل ونستفيد من تخفيضات جنونية ومن كافة حملات الأعياد المدهشة. فقط اليوم الأحد وفقط في تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل. تخفيضات جنونية وأسعار لمرة واحدة في السنة. حملات الأعياد الجنونية، لا تفوت الفرصة، الكميات محدودة، سارعوا بالوصول للفرع. طاقم مهني بانتظاركم في تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل.
8: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
9: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله طب أسنان ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999 4888.

0: للبي كب القشر وعيد
1: بزر جديد تحميص جديد وكيس جديد بزر دوار الشمس الصيني من نخلي تاج القعدة
2: عارف لمين بدك تصوت؟
3: في كتير تزوير، شو الفايدة؟
4: منيح انك سألت. لجنة الانتخابات المركزية تستخدم أكم من طبقة حماية عشان تمنع التزوير. التصويت يدوي وبشكل فعلي، يعني هجمات السايبر ما بتقدر تأثر عليه. كل مواد التصويت بنعملها من جديد بكل انتخابات. بكل صندوق اقتراع في مراقب لنزاهة الانتخابات، معه كاميرا على جسمه وعد الأصوات بيعملوه أعضاء لجنة الصندوق اللي مرقوا تدريب وفحوصات مناسبة. ب 27 أكتوبر اختيارك بيفرق. لجنة الانتخابات المركزية للكنيست من حافظ

0: على صوتك وصوتك.
1: نشتري في تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل ونستفيد من تخفيضات جنونية ومن كافة حملات الأعياد المدهشة. فقط اليوم الأحد وفقط في تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل. تخفيضات جنونية وأسعار لمرة واحدة في السنة. حملات الأعياد الجنونية، لا تفوت الفرصة، الكميات محدودة، سارعوا بالوصول للفرع. طاقم مهني بانتظاركم في تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل.
2: سمعت كتير إعلانات جامعات اليوم؟ نختصر عليك؟ رقم واحد في فلسطين، 908 عالميا، ومية بالمية نجاح بامتحان مزاولة المهنة في الدولة. طب بشري، صيدلي، والأحدث دكتور في طب البيطري DVM. جامعة القدس أبو ديس، الأرقام هي اللي بتحكي. سجل الآن.
3: مصلحتك بدها بنك بفهم بالأعمال، بنك بعرفك بفهم مصلحتك وبيبادر معك لتكبر وتتقدم. بنك أبو عليم، بنك المصالح التجارية، من بادر لمصلحتك.

0: عدنا إليكم من جديد. نريد أن نذهب الآن إلى الإصابة، إصابة الصيدلي عوض الزبيدات من مدينة سخنين بجروح وصفت بالمتوسطة في تعرضه لجريمة إطلاق نار الليلة الماضية، وذلك بعد شهر من استهداف صيدلية زبيدات بوابل من الرصاص والاعتداء الذي أدى في حينه إلى إغلاقها، وذلك على خلفية تلقيه تهديدات ومطالبته بدفع الأتاوى الخاوة. كنا قد تحدثنا في حينه مع زبيدات حول التهديدات التي تلقاها.
1: من جيت صباح يوم الساعة 7:30 الصبح تصلني رسالة في عندك ترخص صيدلي. أنا بني آدم فيش ولا حدا إلو علي لا شكل ولا نص، وفيش عندي مشاكل ولا معايات حدا. رحنا الصيدليين لم نجي، راحنا زي ما بيحكوا بلشنا نفحص ونقيم ونحط. بصلنا رسائل إنه خاوة بروتكشن. أنا قلت بدفعش خاوة، أنت بتحكي عن مبلغ خيالي 250,000 شكل، فكرون عاليين على الشجر وعملين ننقب المصاري. بعدي بخمسة أيام من جوابي هذا كمان مرة طخ على الصيدلي، لا بوليس عمال يساعدني ولا حدا عمال يساعدني، فأنا لازم أساعد حالي. توجهت للإعلام، توجهت لكل الشباب، والحمد لله الإشي يعني صار بالطريق السليم. بعدين ما الإشي طلع وبلشنا نسمع صوتنا. بتعرف أنت بهاي الحياة وعندك عيلة وعندك أهل وعندك أولاد، شو الأشياء اللي أنت بتمر فيها نفسيا. نحن نحكيش على الإشي المادي، يعني الحالة الأولانية أجيت وحكيت الشرطة، وأجت الشرطة بالكلمة الواحدة باللغة العبرية بتقول لي إيش لي خمس شو تزبرته.
0: كان هذا قبل أن يتعرض لإطلاق نار، ولكن بعد أن تعرضت الصيدلية لإطلاق نار تحدث عن الحاصل. من الواضح تقصير الشرطة، وفي نهاية المطاف يلاحظ بأن عصابات الإجرام أو من يقوم بإطلاق النار هو الذي يسيطر. هذا ما يستشف، هذا ما يلاحظ في يومياتنا. نريد أن نذهب الآن إلى شقيق الصيدلاني الذي أصيب بإطلاق نار. تحدث مع محمد زبيدات، شقيق الصيدلي عوض زبيدات. أهلا بك أخ محمد.
2: هلا خي، صباح الخير.
0: أهلا بك، طمنا بداية عن شقيقك.
2: الحمد لله عوض إصابته خفيفة طفيفة، الحمد لله وبخير، ومتواجد حاليا بالمستشفى، كله تمام الحمد لله.
0: الإصابات في الجزء السفلي من جسده؟
2: عنده رصاصة فاتت بإجره وطلعت، وهذا هو رصاصة واحدة الحمد لله.
0: وين كان لما حدث إطلاق النار؟
2: كان بالصيدلية، وكان برضو زباين بالصيدلية. اثنين ملثمين فاتوا على الصيدلية وطخوا عوض بإجره.
0: بعد الإطلاق وابل إطلاق النار اللي حصل قبل تقريبا شهر وقالوا إنه بدي يغلق الصيدلية، هل وصلوا تهديدات اللي بتلمح إنه هذا اللي راح يصير، نصل لمرحلة إنه نصلك ونطلق النار باتجاهك؟
2: لا، ما وصلناش ولا أي تهديد بالمرة، يعني لا تلفون ولا من أشخاص بالمرة. وصلنا إن بس إنه الحكاية خلصت بما إنه انتشرت وعملنا إضراب واحتجاجات من جهات الصلح، دخلت ناس فيها من جهات الصلح وقالوا انه الحكاية خلصت. نتفاجأ بتلفون امبارح من مرت اخوي تقول لي اخوك انطخ. هذا اللي صار، ولا من ايات طرف بالمرة يعني.
0: نعم، فجأة كيف صار بقضية اطلاق النار باتجاه الصيدلية؟ طب يعني اخ محمد، شو الحل مع هيك وضعيه؟ شو الحل اليوم مع هذا التطور الخطير، انه بعد ما هددوه بعد ما اطلقوا النار باتجاه الصيدليه يصلوه، فواضح انه هن مستمرين بالعبث بكل ما يتعلق بـ بـ بـ بالجريمه، بكل ما يتعلق بالمطالبه اللي طالبوا فيها.
2: اخ فرات، الموضوع تبعنا مش بس عوض، الموضوع تبعنا يعني انا امبارح بصلني تلفون ابن خالتي طالبين منه خاوة 1,000,000 شيكل. امبارح بالليل بعدي الحادث اللي صار عندنا حرقين سيارة لخالي، يعني اليوم احنا عم نشوف كل يوم كل ساعة كل دقيقة منشوف اشي جديد. الحل عندكم، الحل الحل بالاخبار، الحل بالاذاعات، الحل مع المسؤولين. مين المسؤول عن هاي الشغلات؟ وين الشرطة؟ وين المسؤولين؟ وين أعضاء الكنيسة؟ شو عم بيعملوا؟ ملتيين؟
0: أخي محمد، قبل فترة عملنا لقاء مع يعني مازن غنايم اللي بيقول إنه بيشتغلوا وبيعملوا. عم بتشوف فعلا البلدية بتعمل إشي؟ يعني البلدية مفروض كمان إنه ينعمل إشي باليوم يوم، يكون دوريات تابعة للبلدية ومش فقط لشرطة إسرائيل.
2: للأسف الصراحة يعني أخ فرات، الواحد يعني يعني بطل يسترجي يطلع من البيت، يعني بروح من شغله على الساعة 5 بيسترجيش يطلع من البيت، بفضل يروح على البلدان اليهودية اللي بشعر فيها بأمان أكثر من بيته، يأزع وقت غاد ولا يضلوا بالبيت. يعني صرنا نفضل اليوم نطلع برية البلد على البلدان اليهودية عشان نشعر بأمان، ما نكونش بالبيت تبعنا. وصلنا لهاي المرحلة احنا،
0: يعني عمليا موجودين بمرحلة هي عدم قدرة انه ينعمل اشي، وننتظر يعني الرحمة. بهذا المقصود
2: فيش ولا اياتا اشي، منقدرش نعمل ولا اياتا اشي. يعني عملنا الماكسيموم اللي منقدر عليه، توجهنا لكثير اشخاص يساعدونا، ما فيش مساعدة. يعني بالاخر انطخ اخوي، الحمد لله كانت اصابته طفيفة. تعرفش الدور الثاني على مين؟
0: بعد اطلاق النار كان في تهديد؟ كان في اتصالات فيكم بالعيله انه يا احنا عم ننفذ شو منهدد؟
2: لا بالمره لا، لحديت هاي اللحظه ولا اي اتصال ولا اي شيء.
0: شو ممكن تكون رسالتك في مثل هيك نهار اخي محمد، بعد اصابه شقيقك، انسان اللي تعب وشقي يتعلم ويفتح الصيدليه يصل لهي المرحله؟ يعني أعتقد فيش محل بالعالم في بتصير هيك حالات.
2: رسالتي بدي أقول بس يعني اتقوا ربكم هيك. يعني أخوي غالي كثير علي وعلى الجميع، هو معروف بالسيرة الطيبة. يعني ما فيش ولا إياتا إشي بيستاهل إنه نصل لهذا الوضع. بعرفش يعني وقف الحكي، يعني ما فيش مجال نحكي أكثر من هيك. الرسالة يعني بالآخر ما فيش إشي بفيد قاعد. يعني لو أوصل وصلنا صوتنا أول مرة وثاني مرة وثالث مرة على الكذب، بالآخر فيش ولا إشي عم بفيد. إيش اللي لوين إيش اللي بدنا نصله؟ لوين بدنا نصل؟ يعني لا سمح الله لو صار فيه إشي شو بده يصير بعدين؟ بعرفش الصراحة. يعني أنا مستسلم من كل الأمور. يعني وصلنا لوضع كثير مزري، وضع كثير مخيف لدرجات.
0: شو لسان حاله لعوض؟ شو بقول
2: عوض؟ بعضه بالصدمة، عوض بعضه بالصدمة تاعته. واحد اثنين من الثمين فايدين على الصيدلية يطخوه، بعضه مش بعضه مصدوم، مش متخيل الاشي بالمرة. يعني
0: يعني على أمل أنه يكون في تغيير وحدا يسمع صوتك وصوتي وصوتنا كلنا، نتمنى له السلامة والحمد لله على سلامته، وعلى أمل أنه يكون في اعتقالات من قبل شرطة إسرائيل اللي حتى الآن ما بتقوم بواجبها ولا بشكل بسيط حتى بكل ما يتعلق بالجريمة والعنف. محمد زبيدات، شقيق الصيدلي.

0: تفضل.
1: احنا وصلنا وضع انه بطلنا نامن بالشرطة، يعني لو الشرطة تيجي وتطلع عادي يعني زي اي بني ادم فات وطلع يعني على الكذب، يعني ما لا بقدمه ولا بالاخر وبالاخر يعني على الكذب على الكذب. يعني الشرطة بطل الى اللزوم بالمرة، يعني احنا صرنا عايشين بغابي، كل واحد بخذ حقه بايده، فيش حق فيش قانون. عشان تحمي حالك اليوم لازم تتطرق لشغلات ثانية بالمرة، وإحنا مش بهذا مش بهذا الوضع، إحنا مش من هاي الناس، وهذا اللي وصلنا له بالمرة. يعني إحنا الحمد لله على كل شيء، نتأمل إن شاء الله يكون في تغيير من قبل الشرطة من قبل المسؤولين، إن شاء الله بنشوف شو بيصير معانا لقدام،
0: وهذا ما نتمناه. محمد زبيدات شقيق الصيدلي عوض زبيدات، شكرا جزيلا لك.
1: شكرا لك.
0: نعم، هذا هو الحال، هذا هو الوضع بكل ما يتعلق بالجريمة والعنف، بكل ما يتعلق بإصابة الصيدلاني عوض زبيدات بعد تعرضه لإطلاق نار. نريد أن نذهب الآن، لابد أنكم شاهدتم الصور والفيديوهات لمايك لهكبي، مايك هكبي هو السفير الأمريكي لدى إسرائيل، حيث قام بزيارة إلى قرية رمس عيا أمس شمال رام الله لإطلاع على الأوضاع السكان في ظل تصاعد الاعتداءات، وقام بالتصوير ووعد، قال إنه هاي الفيديوهات راح تصل لترامب، وكأن ترامب يعني مش شايف شو عم بصير من قبل إرهاب المستوطنين. وفي حديث راديو الناس قال متحدث باسم مجلس رمس عيا ياسر علقم إن القرية تتعرض لاعتداءات متكررة من المستوطنين، وأن هكبي وثق خلال الزيارة وصول مستوطنين إلى القرية. لنستمع إلى هذه الشهادة.
2: رأى بأم عينيه مضايقة المستوطنين، والمستوطن يعني مر من أمامه وأخرج تليفونه الشخصي ووثق مرور المستوطن من أمام البيت الذي حددنا الاجتماع فيه. يعني التواصل مع المؤثرين في الساحة الدولية باعتقادنا وإطلاعهم على ما يحدث على أرض الواقع في ترمس عيا بشكل خاص وفي الضفة الغربية مهم جدا، وهو واجب على كل فلسطيني أينما وجد، وجزء مهم من النضال الفلسطيني لنيل حقوقه في العيش في الأمن والسلام. ونحن يعني وجدنا أنه ممكن مساهمة السفارة الأمريكية في توفير بعض الضغط وبعض الحماية لسكان بلدة رمس عيا نتائج إيجابية. سنعمل على التواصل مع السفارة بعد أسبوعين، خاصة باقتراب موسم قطف الزيتون، نطلب منهم توفير الحماية للمزارعين حتى يوصلوا أراضيهم ويقطفوا الزيتون، لعل وعسى تختلف الأمور بعض الشيء.
0: لعل وعسى، هذا هو المطلب الأساسي. يعني مين داري إنه ممكن هالمرة فعلا هذا التوثيق يصل دونالد ترامب، وكأنه بالماضي ما شافش دونالد ترامب الأخبار شو إرهاب المستوطنين بيعمل بالمواطنين الفلسطينيين.

يبس فيها حاجة حلوة، بلادنا فيها حاجة حلوة وانتو الحاجة حلوة ببلادنا، على أمل أنه يحصل التغيير في الفترة القريبة. نصل لنهاية الساعة الأولى في التحرير، محمد مجالي طاهر يونس مصطفى وليد زعبي ومحمد زيدان. في الهندسة الإذاعية كان معكم إلياس عبد الملك، وأنا سعدت شوي. في الإنتاج ماجي علوطي، وفي الإخراج والديجيتال جواد العمر علي النصار ودانا أبو بكر.

0: تذاكر سفر، غربة ومصاريف باليورو، ليش تروح بعيد وحلمك هون؟ جامعة القدس أبو ديس الأولى فلسطينياً وخمس نجوم عالمياً. طب أسنان، صيدلي وطب بيطري بنسبة نجاح بمزاولة المهنة بتوصل لمية بالمية. جامعة القدس أبو ديس، خليك بالبلاد وابني مستقبلك صح.
1: خلال شهر سبتمبر نوفر مع كارفور السلة الأرخص في إسرائيل 100 منتج من المنتجات الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يصل إلى حوالي 30%. على سبيل المثال كيلو أرز فارسي كلاسيكي من سوغات بسبعة شواكل فقط، قهوة تيستر تشويس 200 جرام ب 29 شيكل و 90 أجورة فقط، زيت زيتون كارفور 750 مل ب 19 شيكل و 90 أجورة فقط، متوفر عبر الإنترنت أونلاين وفي 54 فرعا من فروع كارفور. للاطلاع على قائمة المنتجات الأسعار والفروع المشاركة ادخلوا إلى موقع كارفور الإلكتروني. البيع محدود بوحدتين فقط من كل منتج في كل عملية شراء. مقدم من كارفور ووزارة الاقتصاد والصناعة.
2: تعلن الجامعة العربية الأمريكية عن فتح باب القبول لطلبة الالتحاق في تخصصات البكالوريوس، الدبلوم المتوسط والدبلوم التأهيل التربوي للفصل الدراسي 2026-2027 ولغاية نهاية الدوام يوم الأحد 27/9/2026. يمكن الحصول على بطاقات الالتحاق من خلال الدائرة المالية في الحرم الجامعي رام الله أو الحرم الجامعي في جنين أو من مكاتب الجامعة في حيفا، رهط ومجدل شمس. لمزيد من التفاصيل زورونا على موقع الجامعة أو اتصلوا 04-999-4888.
3: نشتري في تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل ونستفيد من تخفيضات جنونية ومن كافة حملات الأعياد المدهشة. فقط اليوم الأحد وفقط في تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل، تخفيضات جنونية وأسعار لمرة واحدة في السنة. حملات الأعياد الجنونية، لا تفوت الفرصة، الكميات محدودة، سارعوا بالوصول للفرع. طاقم مهني بانتظاركم في تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل.
4: خد حبة فصصها كل اللي بكب القشر وعيد
5: بزر جديد، تحميص جديد وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصيني من نخلة، تاج القعدة،
6: دهان أكبنير على حيط أم منير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير،
7: دهان أكبنير قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات. بس نيرلات،
8: بدك مهنة وشهادة بإيديك وتدخل سوق العمل فوراً من غير ما تبعد عن البيت؟ الكلية التكنولوجية نوفا جليل تفتح لك الباب لشهادة هندسي معتمدة تضمن لك مستقبل. هندسة معمارية وتصميم، كهرباء، أجهزة طبية وكل المجالات التكنولوجية الأكثر طلباً. تعالوا لليوم المفتوح للهندسيين الجمعة 18

سبتمبر من 9 صباحا حتى 1 ظهرا. احكوا مع المحاضرين، استفسروا من الخريجين، واختاروا المسار اللي بيبني مستقبلكم. للتسجيل اتصلوا على نجم 2316 او ابحثوا عنا في جوجل، انستغرام وتيك توك. الكلية التكنولوجية نوفا جليل، هندسيون واكثر بك

0: الأخبار من راديو الناس، أنا رجاء كنعاني وإليكم التفاصيل. أصدر مجلس الأمن القومي الإسرائيلي قبيل موسم الأعياد اليهودية تقييما محدثا لمستويات التهديد التي قد يتعرض لها الإسرائيليون خارج البلاد، داعيا إلى زيادة اليقظة والالتزام بتحذيرات السفر في ظل ما وصفه بتهديدات محتملة من جهات مسلحة. وبحسب التقييم تشمل بؤر التهديد الحالية دولا محيطة بإيران من بينها أذربيجان وتركيا والإمارات العربية المتحدة. أصيبت سيدة في 70 من عمرها بجروح خطيرة صباح اليوم إثر تعرضها لإطلاق نار داخل منزلها في قلنسوة، وبحسب المعلومات أطلق شخص ملثم النار عليها ولاذ بالفرار. وأفادت نجمة داود الحمراء بأنها قدمت للمصابة العلاج الأولي ونقلتها إلى مستشفى مئير حيث وصفت حالتها بالخطيرة والمستقرة. أعلنت الشرطة ضبط صاروخ من طراز ماتادور، قالت إنه سرق من الجيش الإسرائيلي وذلك خلال نشاط أمني نفذ قرب مدينة شفا عمر، فيما اعتقل مشتبهان على ذمة التحقيق. وقالت الشرطة إن أحدهما يقيم في البلاد بصورة غير قانونية وأحيل للتحقيق في الوحدة المركزية بمنطقة الجليل. أعلنت الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة أن رئيس مجلس علبون سمير أبو زيد هو المرشح الوحيد المتبقي على المقعد الثاني في القائمة بعد انسحاب بقية المرشحين، على أن يطرح ترشيحه للتصويت في حال قدم فرح استقالته خطيا. وفي حديثه للراديو الناس قال القيادي في الجبهة ورئيس قائمتها السابق في الكنيسة دكتور حنا سويد إن مجلس الجبهة سيبت اليوم في القضية.
1: اليوم سيتم حسم هذا الموضوع. نحن أمام ساعة تدق وعقارب ساعة تجري إلى الأمام، ونحن مضطرون إلى أن نقوم باتخاذ الخطوات اللازمة، وهناك إمكانية لأن تطرح أسئلة دقيقة. الوسائل التقنية موجودة، لم يتم البت بشأنها بالتحديد، يعني اسمحوا لي بأنه لا أعرف أنا التفاصيل الكافية لأنه لست عضو في هيئات الجبهة، ولكن أعرف بأنه هناك عمل دؤوب من أجل انتهاء وفض هذا الموضوع. نعم. لا أريد أن أحسم ولا أستبق الأمور، مجلس الجبهة يقرر في هذا الموضوع. الخيارات واضحة جدا بين التهم التي أطلقت في وسائل الإعلام أيضا وتداولها الجميع، وبين أن لا تودي برفيق نشيط له حضور وله سجل كبير من العمل الشعبي والأهلي والسياسي. هذه الخيارات الموجودة ومجلس الجبهة سيقرر ما بين هذا وذا.
0: زار السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاك بأمس قرية ترمسعية شمال رام الله للاطلاع على أوضاع السكان في ظل تصاعد اعتداءات المستوطنين. في حديثه لراديو الناس قال المتحدث باسم مجلس ترمسعية ياسر علقم إن القرية تتعرض لاعتداءات متكررة، وإن هاك بيوثق خلال الزيارة وصول مستوطنين إليها.
2: رأى بأم عينيه مضايقة المستوطنين، والمستوطن يعني مر من أمامه وأخرج تليفونه الشخصي ووثق مرور المستوطن من أمام البيت الذي حددنا الاجتماع فيه. يعني التواصل مع المؤثرين في الساحة الدولية باعتقادنا وإطلاعهم على ما يحدث على أرض الواقع في ترمسعية بشكل خاص وفي الضفة الغربية مهم جدا، وهو واجب على كل فلسطيني أينما وجد، وجزء مهم من النضال الفلسطيني لنيل حقوقه في العيش في الأمن والسلام. ونحن يعني وجدنا أنه ممكن مساهمة السفارة الأمريكية في توفير بعض الضغط وبعض الحماية لسكان بلدة ترمسعية نتائج إيجابية. سنعمل على التواصل مع السفارة بعد أسبوعين خاصة باقتراب موسم قطف الزيتون، نطلب منهم توفير الحماية للمزارعين حتى يوصلوا أراضيهم ويقطفوا الزيتون، لعل وعسى تختلف الأمور بعض الشيء.
0: أفادت مصادر لبنانية

0: إصابة 5 أشخاص جراء قصف مدفعي استهدف بلدة كفر رمان جنوب لبنان. قبل ذلك أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن غارة إسرائيلية استهدفت صباح اليوم مستشفى غندور في النبطية الفوق، ما أدى إلى تدمير مبناه بالكامل. ونقلت مصادر أمنية إسرائيلية أن المشفى كان خاليا، مدعية أنه استخدم مقرا لحزب الله. وإلى أحوال الطقس، تنخفض درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، ويكون الطقس صيفيا وغائما جزئيا، وفي ساعات المساء والليل تميل الأجواء إلى الاعتدال وتصبح لطيفة. ختام الموجز، أما الآن عودة إلى برنامج غرفة الأخبار مع الزميل فرات نصار. كونوا بخير، إلى اللقاء.
1: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
2: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال، الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب، الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: عدنا إليكم من جديد. استنكرت بلدية شفا عمر أعمال التخريب التي طاولت مجددا ممتلكات مركز الطفولة المبكرة التي شملت تكسيرا متعمدا ومحاولة اقتحام المركز والعبث بمحتوياته وتأثير هذه الحادث وتثير أيضا على يعني المتكررة في البلدات العربية مع بدء العام الدراسي تساؤلات كيف ممكن احنا نواجه مثل هاي الجرائم مثل هاي الاعتداءات. كان مفترض يكون معنا عامر أرملي نائب وقائم بعمل رئيس بلدية شفا عمر ولكن اعتذر في اللحظة الأخيرة للحديث عن هذا الموضوع اللي هو كثير مهم ولكن اختار نائب وقائم بأعمال رئيس بلدية شفا عمر أن لا يتحدث معنا. نذهب إلى البروفيسور إنصاف أبو أحمد مديرة مركز الرواد للإرشاد والاستشارة المهنية. أهلا بك.
1: أهلا يا هلا فيك يسعد صباحك إلى كل جميع المستمعين والمستمعات.
0: يعني استمرار أعمال التخريب استمرار أعمال الاعتداءات على الممتلكات العامة ما في أن انتماء للحيز العام ما في أن انتماء لكل إشي بداخل بلداتنا ومجتمعنا شو اللي بصير؟
1: هناك في إحباط بيكون وفي غضب اللي موجود عند بعض الأشخاص وهذا التعبير اللي بيكون للأسف اللي هو بالآخر بيكون في عنا ضرر مجتمعي على الجميع بعود يعني من هاي الكوادر اللي هي بتكون فئة اللي هي بتشعر حالها مهمشة للأسف إنه هذا الشعور اللي عندهن عمليا بعدم الانتماء وإن إذا أنا بدمر أو بخرب هذا الشيء بعبر عن غضبي وبالعكس هو عم بيضر كل المجتمع يعني عم بيعود علينا بشكل سيء للغاية لأنه هاي المؤسسات بتخدم كل المجتمع المدني فمنشوف عدم الانتماء هو اللي عم بيعمل له الشيء عملية الإحباط أولا وأخيرا يعني لما إحنا ما عم نربيهن أو من الأساس إن كان من البيت إن كان من المؤسسة التربوية إن كان المؤسسات الاجتماعية مش عم ننطي لهاي الفئة انه في عندك انتماء انك انت تكون شخص يعطي للمجتمع ومش بس بده ياخد من المجتمع او من الفئة اللي موجودة من المنظومة ممكن يكون في عنده هذا الاحباط فعملية انه ننطي كيف يتعامل مع الاحباط كيف يتعامل مع القرارات اتخاذ القرارات لمين يتوجه كيف يتعاون مع الناس اللي تساعده.

0: ما مش بهذا التعبير، هو تعبير سلبي مما لا شك فيه، وهذا التعبير اللي هو عم بدر فينا كلياتنا للأسف، وهذا ما إحنا بنشعره على أرض الواقع. يعني بأسفني شو اللي صار إن كان في بلادنا وبلداتنا العربية من حرق ومن تدمير لمؤسسات التربوية أو لمؤسسات اللي هي بتخدمنا، المؤسسات المدنية اللي عم تخدمنا. أسف جدا إنه عم بيكون هالشي، يعني هدول زي ما قلت هدول الفئة المهمشة وهن بيشعروا حالي المهمشة.
1: يعني هاي الفئة المهمشة يمكن كمان اللي بالآخر هن هدول الطخيخة بروفيسور؟
0: طبعا طبعا،
1: يعني لازم نحتضنهن على اساس ما يصلوا لهي المرحله. كيف نحتضنهن؟ باي مرحله؟ شو مين المؤسسات المخوله؟
0: اخي فرات، في شغلات اللي هي متواجده اللي احنا لازم نتطلع عليها من زمان مش من اسا. هدول الفئه اللي هن اليوم احنا بنسميهن عمليا فتيان او فتيات في ضائقه او في خطر، كلنا بنعرفهن. هدول ببلشوا حتى معاهم من فترة الابتدائية، مش ما بعد ما يفوتنا القطار. يعني لازم حتى في فئة منهم لازم تنحط في مؤسسات الخاصة لإلين اللي ترعاهن، حتى مع مناهج تربوية خاصة فين اللي نقدر نساعدهم وننقذهم. للأسف في كتار من أبنائنا للأهل ما عم بنتبه لهالشي وبيرفضوا الرفض هذا، بفكر انه انا ابني اذا انا حطيته في هذا في هاي المؤسسه او في هذا الاطار انا بضره. بالعكس، عمليا انت بتساعده، فعمليه الضرر اللي بتكون هي بتكون ضرر مضاعف لنا كلياتنا اللي الاب ما بينتبه لها، يعني او الاهل مع المؤسسات التربويه. فهدول مين بيلقطهم بالاخر؟ الشارع، لان هن بيكونوا ضعفاء. هدول أشخاص اللي هن بيصيروا شباب اللي تايهين عايشين في متاهة، فلما هن بيعيشوا في متاهة أسهل شيء إنه يروحوا لمحل اللي هو بيشوفوه ممكن يلقطهم، ممكن ينطيهن النشوة إنه أنا إياني متوش، فهو بيصب غضبه علينا، فهو عم بيرجع لنا يعني طابة ما بقدرش أقول عنها طابة لعب، ولكن هي طابة ملتهي راح تحرقنا كلنا، عم بيحرق الأخضر واليابس فيها. يعني لو ننظر بس لهذا الشيء، إذا أنت تفضلت وحكيت إنه هل هني اللي ممكن يكون التخيخة أو بلا، هني جزء لا يتجزأ من هدول الناس اللي هي كانت بحاجة للعلاج. هدول الناس مساكين، أنا بتطلع عليهم كأشخاص اللي كانوا بحاجة للعلاج، وهدول الناس اللي لليوم بحاجة للعلاج وبحاجة للاحتواء وبحاجة للإصغاء لإلين حتى نرجعهم للخط اللي لازم يكونوا فيه، اللي هو الخط الاجتماعي والمجتمعي اللي يحتويهم باحتواء كامل حتى يشعر إنه هو بيقدر يعطي لمجتمعه، مش بس يصب غضبه على المجتمع زي ما احنا عم نشوف هنا اليوم. يعني هالشيء كتير خطر، احنا عم نشوف ظاهرة خطيرة جدا. يعني اليوم من حرق، من تدمير، من تدنيس، مش مجرد بس طاخ، يعني احنا عم نقتل ابناء مجتمعنا. يعني زي ما صار في احدى الكرة اللي هي عمليا قتل فرحة ابناء الروضات، يعني حرق مؤسسة تربوية كاملة لبلد، مداهمة كاملة تدميرها، هاي قتل اجتماعي. يعني هو فرد بس هو عم بكت عمليا بيأثر على كل المجتمع من حواليه. يعني هذا اللي بيكون في عنا، فلازم احنا نبلش نسأل حالنا ليش بصير عنا تدمير لهاي المؤسسات؟ شو التوقعات منهن يعني لهاي المؤسسات؟ عمليا الأشياء اللي متواجدة لما إحنا بنسأل بعض وبنسأل حالنا نلاقي الأجوبة، والأجوبة عنا، لأنه يمكن إنك تكون واعدني بشيء وصار في عندي إحباط إنك أنت الأشياء اللي متواجدة ما تنفذت، فعدم التنفيذ هذا أنا عم برجع لك إياته برد مضاعف لإلك. أنا راح أكون في يعني في شغلات هناك اللي أنا بدي إياها أن تكون أنا كمان محسوب لإلك، أنا صوتت لك، أنا أعطيتك هاي المحسوبيات. يعني فالأشياء كمان اللي متواجدة أن أنا ما فيش سيادة قانون، يعني أنه مين بده يعرف أنه أنا أو شو بدين يحاسبوني؟ مش راح يقولوا. يعني فكمان هاي اللي إحنا عم نشوف اليوم قضية إنه أنا عم بشوف عم بكتل بالشوارع وعم بتخو ما حدش عم بحاسبهم، فشو أجت علي وبدها توقف كمان أنا بعمل. فصار في عنا نموذج اللي هي قيادة سلبية في قلب مجتمعنا اللي بتأثر على هدول الأبناء. يعني هذا يدك لنا ناقوس الخطر.
1: بروفيسور يعني انت لاحظة بس عفوا على المقاطعة انه يعني حتى المسنات 70 سنة مسنة بقلنسوة اطلق عليها النار ساعات الصبح اليوم داخل بيتها
0: للأسف، لانه ما فيش عنا في شغلة. كانت اخي فرد كانوا في الاول يعلمونا على القيم الاجتماعية. احنا اليوم مش عم ننطي القيم الاجتماعية. وانت كنت تشوف في عنا حد يمد ايده على واحد كبير، كان في عنا احترام الكبير، كان عنا الاصغاء، كان عنا المساعدة، كان عنا تعاون، كان عنا كل هاي القيم الاجتماعية اللي احنا كنا نتغنى فيها. اليوم ابنائنا مش عم بسمعنا، بقول لك القوة هي لصاحب السلطة اللي مع النفوذ معه. فأنا ما بتفرق معي هذا الضعيف ليش تاني أطلع عليه، ولكن لما هو يستقي إنه لا الضعيف هذا كان في يوم من الأيام كمان هو بمحل، أنت بدك تصير زيه، أنت بدك تكون بهذا المحل. يعني الأمر اللي إحنا منتنازع منتطلع عليه في عنا في تفكك اجتماعي. هذا التفكك الاجتماعي اللي احنا بنطلع عليه انه احنا ظهورنا وبطولاتنا هي خلف الشاشات، بس خلف الشاشات احنا عم نظهر، ولكن في المجتمع كوضعية احنا شو عم ننطي من هاي الامور؟ احنا ضعفاء.
1: طب البروفيسور على هذا الموضوع، عفوا بفوت بحديثك، ولكن يعني مجبور بهذا الموضوع قضية خلف الشاشات. هاي الانتخابات عم بتقرب، كثير بتشوفي بالشبكات الاجتماعية ناس أنا مقاطع عشان قضية فلان وعشان الموضوع كذا، بس إني ما شايفين المجمل إنه لازم أنت تشارك بالانتخابات عشان تأثر على مجتمعك ومستقبل ابنك.
0: هو للأسف هو أنا خلف الشاشات، أنا بقول لك أنا صح، أنا البطل اللي صولاتي وإلي جولاتي، بس تعال إنه بالواقع مش بالإش الفيرتوالي اللي هو متواجد، وإنما شخص تعال تاني أتحاور. هو يفتقد للحوار، للغة الحوار، لأنه ما بعرف بده يحاور كيف بده ياخذ القرار. في عنده الآليات والاستراتيجيات اللي هو يقدر يتحاور ويقدر يحاور ويقدر يسأل وإنه يكون فيها. لا أنا بدل ما أفوت وأقدر أفوت في هذا المحلات، لا أنا من وراء بكتب الكلمات عبر الشاشة وبحطها وبنشرها وخلص بصير إلها تأثير. لا مش هون القوة. قوتك إنك تنزل للساحة، قوتك إنك تحكي، قوتك إنك تقرأ لغة جسد المقابل لإلك وتعرف كيف تخاطبه. لغة المخاطبة اليوم إحنا نفتقدها. اليوم في عنا شغلات اللي هي عمليا في تراجع اللي أنت عم تحكيه، للأسف في عنا تراجع ثقة مجتمعية. إحنا عمليا مش عم نقدر ننصف مجتمعنا، إحنا عم نغرق بالوحل ومش عم نقدر ننكته. لما أنا اليوم عم بطالب في المقاطعة، هاي كمان دسيسة عم تتخرب وعم تفسد في مجتمعي. أنا لازم أطلع وأصوت وأعطي القدرة إني أأثر. عمليا أنا نموذج للتأثير. فإنك أنت لما بتشوف حالك أنت نموذج للتأثير أنت بتطلع، ولكن لما أنت بتكون بقيادة مؤثر سلبي، للأسف أنا بقول لك من منطلق المجتمعي تنحى جانبا. ليش تكون انت بمحل التأثير؟ اعطي للناس تأثر. اذا انت ما بتقدرش تكون في محل لليوم اللي انت بدك تاخذ قرار تقدرش تتخذه، اعطيني انا كانسان اخر لاقدر اني كمان ابادر واكون بحن. بلاش تأثر علي، التزم الاشي لنفسك. فلو كل واحد بتطلع عنا في عنده القضية اللي هي يعطي لمجتمعه، يدعم مجتمعه، الانتماء للمجتمع المدني، من لقيش هذا الوضعية اللي عنا للأسف في عنا تراجع وعي مدني وتربوي. أخي فرات هذا الإشي اليوم الضعف تربية اللي هي على قيم، على نزاهة، حفاظ على إن كان على ممتلكات العامة، إن كان على المشاركة المدنية. هاي مشاركة مدنية اللي انت عم تحكي لي على الانتخابات، الحفاظ على المؤسسات التربوية والدينية، ولا هاي نزاهة وحفاظ على ممتلكات عامة. احنا عم حاليا التعدي اللي متواجد على

0: أساسات. هذا صار في عنا أمر مألوف، أنا متضايق منك بحرك لك ليش؟ أنت مش أنت في مشكلة بيني وبينك، في عندي قانون خليني أخذها حسب الإجراءات القانونية، ولكن أنا بأخذ السلطة اللي متواجدة كسلطة تنفيذية، أنا صاحب السلطة وأنا صاحب القانون وأنا اللي بدي أنفذ. إحنا في مجتمع عم نصير مجتمع غابي، هذا الغابي اللي متواجدة للأسف تحرك الأخضر واليابس. فعلينا إحنا كأباء كأمهات كوالدية كمجتمع كقيادي نوعي أبنائنا للإشي المدني، الإشي المدني إني أنا أخدم مجتمعي، إني أنا أقدم للمجتمع. لما أنا بقدم في داخل مجتمعي أنا بتصير عندي هناك يعني أخجل إني أجي أضر أبناء مجتمعي، بصير في نظرة خجل. يعني تعالت أعطيك نموذج معين كان سابقا في مجتمعنا، كان يخافوا يزرعوا وردي أو يزرع الشجر في داخل بلداتنا ومدننا. ليه؟ بقولك هو بيكلعها، الأولاد بتكلعها.
1: نعم.
0: اليوم شو عم بيصير؟ تعال لما أنا عم بزرع والولد عم بيشوف في منظر جميل اللي هو عم بيصلح لخاطره، اللي هو عم بيشوفه وبيصير ناظره، ما شفتش الولد أجا قطف الزهرة لأنه صار في تربية. فلما أنا بساعده أنه ينشئها ويزرعها بتعز عليه.
1: نعم.
0: فهذا الأمر اللي متواجد، تعال تنرجع أبنائنا هدولة اللي إحنا عم نشوفن في ضائق ومنشوفن في خطر ومنشوفن، تعال ترجعهن لحضننا يخدموا في هاي المجتمعات، تعال ننزلهم من فترة الثانوية من فترة الإعدادية يكونوا كنموذج لأبنائنا. إحنا اليوم في مركز الرواد طبعا نشتغل على هاي الشغلات بالقيادة الاجتماعية، مننزل أبناء الإعدادية أو أبناء الابتدائية أو أبناء الثانوية حتى الروضات، حتى ما يكونش في عندي هناك عزوف عنها أو في بعد اللي هو بالجيل وبعد في الفكر وبعد لا أنا بدي إياه يتقرب من هذا الطفل، يساعد هذا الطفل باللحظة اللي هو ساعده بتعز عليكم يضربه. فهون الإشي اللي بصير، عشان هيك لما هو بيطال وكمان بنبعتن على المؤسسات اللي فيها الجيل الذهبي المسنين حتى ما يتطاول على هذا المسن للأسف. يعني هاي
1: بروفيسور.
0: أختنا وهاي إمنا وهاي حجتنا وهاي بنت مجتمعنا اللي إحنا عمليا اللي ممنوع ينمد إيدنا لا على مسن ولا على مسني ولا على طفل ولا على مؤسسة، لأنه هذا إحنا هذا بيتنا. إذا إحنا ما حافظناش عليه ما نتوقعش حدا يجي حافظ على هذا البيت.
1: نعم بروفيسور.
0: مجتمعنا بصرخ وبده كل واحد ينزل
1: والصرخة وصلت. يعطيك العافية بروفيسور إنصاف أبو أحمد مديرة مركز الرواد للإرشاد والاستشارة المهنية، شكرا جزيلا لك.
0: والأمن والأمان لمجتمعنا يا ربي.

0: نداء أخير للمسافرين. عنا في البريد فيش عملات أجنبية مزيفة. مع بريد فينانسم نشتري العملات الأجنبية بأمان ومن مصدر موثوق. شراء آمن سهل وسريع. عملات أجنبية بدون عمولات. سعر صرف مغري عند شراء $800 يورو أو جنيه استرليني. قبل ما تسافروا فوتوا على البريد اشتروا العملات الأجنبية وطيروا بأمان.
1: نشتري في تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل ونستفيد من تخفيضات جنونية ومن كافة حملات الأعياد المدهشة. فقط اليوم الأحد وفقط في تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل. تخفيضات جنونية وأسعار لمرة واحدة في السنة. حملات الأعياد الجنونية، لا تفوت الفرصة، الكميات محدودة. سارعوا بالوصول للفرع. طاقم مهني بانتظاركم في تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل.
2: عريس مضغوط، المعازيم وين قاعدين، واي طاولة، الشغل صعبة ولا يهمكم، فرحتكم برتبوا فرحتك من الالف للياء، تأكيد حضور، ترتيب معازيم وراحة بال من الاخر، لانه فرحتكم هي فرحتنا. فرحتكم لإدارة الدعوات والمناسبات، رنوا ورتبوا فرحتكم 052-22-94-707. فرحتكم فرحتكم.

0: دهان أكبنير على حيط أم منير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير،
1: دهان أكبنير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات. بس نيرلات،
2: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
3: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله تمريض ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
4: مصلحتك بدها بنك بفهم بالأعمال. بنك بعرفك، بفهم مصلحتك وبيبادر معك لتكبر وتتقدم. بنك أبو عليم، بنك المصالح التجارية، من بادر لمصلحتك.
5: بدك مهنة وشهادة بإيديك وتدخل سوق العمل فوراً من غير ما تبعد عن البيت؟ الكلية التكنولوجية نوفها قليل بتفتح لك الباب لشهادة هندسي معتمدة تضمن لك مستقبل. هندسة معمارية وتصميم، كهرباء، أجهزة طبية وكل المجالات التكنولوجية الأكثر طلباً. تعالوا لليوم المفتوح للهندسيين الجمعة 18 سبتمبر من 9 صباحاً حتى 1 ظهراً. احكوا مع المحاضرين، استفسروا من الخريجين واختاروا المسار اللي بيبني مستقبلكم. للتسجيل اتصلوا على نجم 2316 أو ابحثوا عنا في جوجل، إنستغرام وتيك توك. الكلية التكنولوجية نوفا جليل، هندسيون وأكثر.

سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعيننا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 وإحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس. غرفة الأخبار مع فرات نصار.

0: بكم من جديد. أعلنت وزارة المالية الإسرائيلية طرح أمر لخفض ضريبة الوقود المفروضة على البنزين بمقدار 50 أجورة لتر الواحد بهدف تخفيف العبء عن المستهلكين في ظل الارتفاعات الحادة التي شهدتها أسعار الوقود خلال الأشهر الأخيرة. موجب التخفيض الذي من المفترض أن يدخل حيز التنفيذ بعد منتصف ليلة اليوم سيصبح سعر لتر البنزين 7 شيكل و75 أجورة. طارق عواد رجل أعمال مستشار مجال النفط والغاز ينضم إلينا الآن. أستاذ طارق، هناك من قال بأن هذه الخطوة التي قام بها بن غفير ولكن بموافقة مستشار قضائي الحكومة يعني مشبوهة بما يتعلق بالانتخابات وخاصة بعد الارتفاع الذي حصل والآن نذهب إلى انخفاض.
1: لنفس النوع سموتريتش أصدق أستاذ فراس، سموتريتش أخذ موافقة من مستشار قضائي الحكومة أحكمة الترجم أنه هاي إلى الانتخابات وسط الانتخابات، ولكن بما أنه هذا فيه تخفيف على المواطنين من أجل المستشارة القضائية غير توافق على الموضوع، بس عملت إشي بيسموه الميكانيزم أنه مش بس لمرة واحدة لثلاثة أشهر ترجع المعادلة بالضبط زي المعادلة ترى ترفع السعر عشان ما يكونش تدخل السياسيين بهذا الموضوع. بالتالي الليل الساعة 12 ينزل الليتر 95 هو دائما نقطة الارتكاز بنص شيكل للتر الواحد.
0: وفكرك بالفعل يعني بيخفف عن المواطن اللي السائم من هاي الحكومة والسائم من السياسات والسائم من الوضع المفروض عليه من فوق؟
1: شوفت انت لما بدني ينزل بيقدر ينزل بالآخر اللي بلوغ بيدي الحكومة نفسها
0: صحيح.
1: هني ولكن كل الوقت كان عندنا الخط الوهمي وسبع شيك مش لازم نقطعه. إذا بتشوف انت بالآخر سنة قبل 28 الحرب تبعت إيران أمريكا إسرائيل كان اللتر 6 شيكل و68، احنا بنحكي اليوم على 8 شيكل وصار خط وهمي عملاق 8 شيكل. انا صبحيات عشان احضر حل لبرنامجك الكريم قلت النسبة لو كان حسب المواصفات الامريكية يعني الجالون دائما يحكي على الجالون بامريكا 4 دولار والخط الوهمي المستهلك الامريكي بقيم لقيامة عليها، بس عشان اقول الجالون الامريكي وحوالي 4 لتر، اذا بناخد على نسبة اسرائيل بعد التنزيل صار الجالون 10 دولارات. وبالتالي إسرائيل هي ثالث أغلى دولة بالعالم من ناحية لتر البنزين.

0: حوالي 26 شيكل بين الأنفاق وبين شارع ستي. ما فيش تخفيفات حتى على السفر اللي عندنا للسفر الخارجي. بنشوف احنا غلاء معيشي بين المباشر وغير مباشر, وهذا اخر احنا شوي العرب نفهمش الموضوع, مش نفهمش من قديش يعني الضرائب الغير مباشره زي البنزين, زي ضرائب الاعلانات, زي ضرائب كلها موجوده. لكن لما تشوف انت بالاخر بتقول انا فيش بركه بالمصاري, هذا من تحت الوزير سموتريتش نفسه.
1: على هذا الموضوع بالفعل يعني انت بتروح على شارع ستة بتمرق بتعلق بازدحامات, فجأة بتشوف فاتورة عندك 1000 شيكل بنزين, إذا أنت بتمرق برضو على شارع ستة ممكن توصل 2000 و3000 شيكل. طب الموظف اللي بيشتغل في تل أبيب ممكن يوصل بس هاي إن أنفاق هاي 4000-5000 شيكل.
0: هذا الموضوع الثاني, فوتت على تل أبيب فيش اليوم أي موقف سيارات بتل أبيب أقل من 35 شيكل على الساعة الأولانية. بالتالي إذا بدنا نحكي على الخاوة مش الخاوة, إحنا بندفع الدولة من فوق, إحنا الحفر العرب لأنه المراكز الشغل هي دائما بالمراكز. اي نزله على تل أبيب اليوم تدفع انت اوت اوف بوكيت, طالع من جيبتك مصاري بين الروح وبين الرجع وبين الاكل الصغيره وبين دفعه المواقف بين 400-500 شيكل, تحكي من 100-150 دولار. هذا مش موجود حتى بموناكو ومن اغلب بلاد العالم بفرنسا. بالتالي احنا دائما نحكي استاذ فراس, احنا كشعب لازم نكون احنا مرشدين باستهلاكنا, مرشدين بالكهرباء اللي عندنا. وضعنا بالفعل احنا بحاجه لترشيد اكثر, ومنيح النص شيكل بس ما نستهين فيه, نستغلهم لشغلات ثنايا. كيف كل مره بنحكي توفير تراكم هو اسم المرحله, وعكس كاس لازم نضل نصوت ونصوت بالرغم من كل المنغصات اخر يومين ثلاثه. هذا المطلوب منا احنا كشعب وكأقلين.
1: كل ضيف بيطلع معي اختارك بقول هذا الموضوع, لازم نطلع نصوت. قديش برايك, قديش برايك بالفعل يعني كابن هذا الشعب, ابن هذا المجتمع, قديش الناس يعني ممكن تسمع لصوتي ولصوتك انه روحوا صوتوا؟
0: صديقي انا بمثل رجال اعمال العرب ونساء رجال اعمال العرب بتواضع, انا اصغرهم واقلهم. يعني اليوم القلائل الاقليات بالعالم في عند المراحل التاريخيه ممكن يغيروا فيهن الشرق الاوسط والبلد تبعتهن ووضعهن. مجرد التغيير بحد ذاته إشي عملاق, ولكن نصيرش إحنا ضلنا ننجلد ونخاطب حالنا. لازم قوة كامنة داخلية للتصويت. وكمان حتى اللي بيكون اللي صار آخر يومين بالنسبة لجعفر زميلنا وفي الأمور الثانية, نكون كبار وبدي أحكي كلمة يحكيها إيجابية مش سلبية. الوضع بيتحملش, بيت أنا وياك كلام على النص شكل عنديش أنا أكون صغير, ولكن إن هذا
1: كله مربوط ببعضه.
0: احنا عندنا هددان بيوت, وفي عندنا البنوك مش متساعد رجال اعمال العرب. احنا لازم نحكي مره على قصه احنا شعب بدنا نشتغل, احنا شغل شعب بيشغل حاله وبطلب بس شغلني. لكن 50% من الدول مسكر الافق تبعنا, بحكيك على طلابنا بالجامعات والدكاتره. اي منحنى بتحط اصبعك عليها احنا لازم نكون موجودين هناك. لازم نرتقي للحدث بهدوء والقوة الكامنة تروح ل 27-10 للتصويت.
1: طارق عواد رجل أعمال ومستشار مجال النفط والغاز, شكرا جزيلا لك ونهارك سعيد.
0: بشرفني, شكرا لك.
1: شكرا عزيزي. يعني بالفعل كيف قال الأستاذ طارق أنه بلشنا بالحديث عن نصف شيكل يتعلق بالوقود وذهبنا إلى صندوق الاقتراع لأنه محلكه هناك.

0: هذه الفقرة برعاية بنك أبو علين، بنك المصالح التجارية، ببادر كمان لمصلحتك.
1: وهذه الفقرة تنضم إلينا رنين مرضي، مديرة مركز النمو المالي والمجتمع العربي في بنك أبو علين. أهلا بك. أهلا
2: وسهلا فرات، وأهلا بكل المستمعين.
1: أهلا بك. نتحدث بداية عن الحملة الجديدة اللي أطلقها البنك عندكم.
2: هيك حملتنا بتحكي عن أزيد لأصحاب القطاع المصالح في المجتمع العربي. هيك خليني أبدأ هيك كمان من وراء الكواليس، لأنه دائما الناس بتشوف بس الحملة والإعلان بس ما بتشوف التفكير اللي بسبقهم. فإحنا دائما لما بنبدأ نفكر بحملة بنبدأ نفكر بالأول شو بدنا نحكي للزبون، منين بدنا نبدأ. فإحنا دائما بنبدأ من سؤال اللي شو عم بيصير اليوم عند الزبون، شو هو بحاجة منا. واخترنا أصحابه وصحبات المصالح مش بالصدفة، لأنه أول شيء حسب معطيات دائرة الإحصاء المركزية في إسرائيل، أكثر من 91 ألف مصلحة فعالة لمستقلين عرب. يعني إحنا بنحكي عن قطاع كبير ومهم، عن آلاف الناس اللي عم بيبنوا مصالح، بيبادروا، بحاولوا يكبروا. ولما المصلحة

0: هاي بتنجح وبتكبر، التأثير ما بوقف عند بابها. احنا بنشوف انه كثير بيشغلوا ناس، بيشتروا من موردين، بتخلق يعني هيك حركة اقتصادية حواليها. وهون بيجي دورنا احنا كمان كبير، يعني عندنا خبرة كبيرة وطواقم مهنية وأدوات وحلول في مجالات مختلفة، فبتكون قوتنا انه كيف بقدرتنا نوصل هاي الإمكانيات لصاحب المصلحة المناسب بالوقت المناسب، وهي جدا مهمة.
1: قديش بتشوف انه في وعي بالفعل من صاحب المصلحة لهذا الموضوع لهاي الحملة؟
0: بالضبط، احنا بنحكي بهاي الحملة عن سمناها هيك من بادر لمصلحتك، يعني شو يعني هيك من بادر لمصلحتك؟ يعني عمليا هون في كمان معنى هيك مزدوج ومقصود لعبارة مصلحتك، يعني من جهة احنا بنحكي عن مصلحة صاحب المصلحة، يعني عمله، مشروعه، مصدر رزقه، ومن جهة ثانية احنا بنحكي عن مصلحته الشخصية، من بادر اشي اللي بيخدم اهدافه مش بس بما يتعلق بالحساب. يعني إذا بدنا نأخذ مثال بسيط، صاحب مطعم شغله عم بيكبر، عم بفكر يفتح فرع ثاني، بدل ما نستنى لحد ما يوقع على محل ويشتري المعدات، ممكن إحنا بالبنك نفتح الحديث ونسأل شايفين إنه مصلحتك عم تكبر، فكرت شو الخطوة الجاي؟ يعني ما نستنى. ليش؟ لأنه كل ما استنينا بتكل الخيارات، كل ما إحنا بالعكس بادرنا قبل. يعني في مثل عندنا عربي كثير معروف دائما بنقوله، درهم وقاية خير من قنطار علاج. صحيح. فلما بنحكي قبل في وقت نخطط، في خيارات أكتر، ما بنستنى لحد ما الحاجة تصير مستعجلة والخيارات بتكل، وهذا جدا مهم لأي صاحب مصلحة.
1: طب إذا بدنا نحكي اليوم لجانب التمويل والائتمان، شو الأدوات، شو الحلول لأصحاب المصالح، بالذات أصحاب المصالح الصغير اللي موجودين بكثرة في بلداتنا العربية؟
0: أكيد إحنا بنحكي أكثر، يعني لازم دائما نطلع كمان على التفاصيل الصغيرة. يعني لما عندي صاحب مصلحة موسمية، مهم جدا أعرف بأي شهر دخله أو بأي شهر المصاريف بتزيد عنده، إذا عنده محل وناوي يكبره، إذا عنده مصنع بده يشتري معدات، لازم أفهم خطته، لازم أعرف هاي التفاصيل. الحديث ما بعود بس كديش بدك تمويل، وهاي الغلط عندنا دائما بنفكر إنه التمويل هو الأول والأخير، والتمويل بيكون يعني هدف، بس هو التمويل هو وسيلة. فبصير شو بدك تعمل، ليش هسا، شو لازم نخطط من اليوم حتى تكون الخطوة مدروسة، لأن صاحب المصلحة يعني لازم كل خطوة بعملها تكون مدروسة. فالمهم جدا أنه يكون قدامي يعني صاحب المصلحة وأعرف شو أرقامه، لأنه مرات كثير بيكون قدامي مصلحتين بأرقام متشابهة، بس شو القصة وراء الأرقام هاي بتكون مختلفة. يعني واحد بده يحافظ على حجم مصلحته، والثاني بده يفتح فرع جديد، واحد دخله ثابت والثاني موسمي. عشان هيك هاي الأرقام مهمة، بس لحالها ما بتكفي. فلهيك إحنا بنشوف صاحب المصلحة، بنعرف مصلحته، وإحنا كبنك شايفين مصالح من كل الأنواع، من كل القطاعات، في كل أنحاء البلاد. يعني بنشوف مصالح بتبدأ بتكبر، بتدخل أسواق جديدة، بنشوف تحديات بتتكرر. وهاي الخبرة بتساعدنا نضيف لصاحب المصلحة صورة أوسع عن السوق، لأنه دائما صاحب المصلحة بيكون لحاله، يعني ما عنده كمان شركاء يجي يفكروا معاه، وهيك دائما هو صاحب المصلحه، هو الاول والاخير، كلمته الاولى والاخيره. فلما بنجمع خبرته بمصلحته مع خبرتنا بالسوق وبالمال والاموال، ممكن نشوف فرص او مخاطر ما كان طرف واحد يشوفها لحاله.
1: نعم. رنين المرضي، مديره مركز النمو المالي والمجتمع العربي في بنك ابو عليم، شكرا جزيلا لك على المداخله.
0: شكرا اخ فراد.

0: Rouge de la France, ou tout le monde lance.
1: بدك مهنة وشهادة بإيديك وتدخل سوق العمل فوراً من غير ما تبعد عن البيت. الكلية التكنولوجية نوفها جليل تفتح لك الباب لشهادة هندسي معتمدة تضمن لك مستقبل. هندسة معمارية وتصميم، كهرباء، أجهزة طبية وكل المجالات التكنولوجية الأكثر طلباً. تعالوا لليوم المفتوح للهندسيين الجمعة 18 سبتمبر من 9 صباحاً حتى 1 ظهراً. احكوا مع المحاضرين، استفسروا من الخريجين واختاروا المسار اللي بيبني مستقبلكم. للتسجيل اتصلوا على نجم 2316 أو ابحثوا عنا في جوجل، انستغرام وتيك توك. الكلية التكنولوجية نوفا جليل، هندسيون وأكثر.

0: كنور بعطيكو اكسترا بالمطبخ. نشتري 4 منتجات من كنور ومنحصل على قسيمة اكسترا بقيمة 50 شيكل واستغلالها بنعمان سولتم او فود ابيل. للتفاصيل والمشاركة ابحثوا على قسيمة كنور في جوجل. محدد لأول 8000 مرسل من 16/8 ولغاية 18/9، خاضع لشروط الحملة.
1: التسجيل للجامعة العربية الأمريكية في رام الله وجنين في أوجه. 25 عاماً من التطور والنجاح معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. طب بشري، طب أسنان، علاج طبيعي، علاج وظيفي، تمريض، النطق والسمع، أطراف صناعية، صيدلة، وهندسة الذكاء الاصطناعي. جدير بالذكر موضوع الطب البشري بالتعاون مع أرق الجامعات البريطانية العالمية، جامعة أكسفورد، داندي، غلاسكو، وجامعة لانكستر. لمزيد من التفاصيل زورونا على موقع الجامعة أو اتصلوا 04-999-4888.
2: عارف لمين بدك تصوت؟
3: في كتير تزوير، شو الفائدة؟
4: منيح انك سألت. لجنة الانتخابات المركزية تستخدم اكم من طبقة حماية عشان تمنع التزوير. التصويت يدوي وبشكل فعلي، يعني هجمات السايبر ما بتقدر تأثر عليه. كل مواد التصويت بنعملها من جديد بكل انتخابات. بكل صندوق اقتراع في مراقب لنزاهة الانتخابات، معه كاميرا على جسمه وعد الأصوات بيعملوه اعضاء لجنة الصندوق اللي مرقوا تدريب وفحوصات مناسبة. ب 27 اكتوبر اختيارك بيفرق. لجنة الانتخابات المركزية للكنيست،
5: منحافظ
4: على صوتك وصوتك.
5: نشتري في تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل ونستفيد من تخفيضات جنونية ومن كافة حملات الأعياد المدهشة. فقط اليوم الأحد وفقط في تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل، تخفيضات جنونية وأسعار لمرة واحدة في السنة. حملات الأعياد الجنونية، لا تفوت الفرصة، الكميات محدودة، سارعوا بالوصول للفرع. طاقم مهني بانتظاركم في تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل.
0: مصلحتك بدها بنك بفهم بالأعمال. بنك بعرفك، بفهم مصلحتك وبيبادر معك لتكبر وتتقدم. بنك أبو عليم، بنك المصالح التجارية، من بادر لمصلحتك.
6: غرفة الأخبار مع فرات نصار.

0: صدقت الشرطة والاتحاد العام لكرة القدم قبل أيام على إعادة افتتاح استاد السلام في أم الفحم أمام المباريات الرسمية، وأجريت على أرضيته بالأمس وأجريت أول مباراة بعد إعادة افتتاح، حيث استضاف بوعيل أم الفحم نظيرها بوعيل نوفا جليل في عودة الفريق إلى ملعبه وبين الجمهور وبين المشجعين. أحمد يوسف جبرين مدير قسم الرياضة في بلدية أم الفحم، أهلا بك.
1: أهلا بك أخ فرات.
0: أخيرا استاد السلام موجود لاحتضان مباريات واحتضان الجمهور.
1: طبعا كالمعتاد يعني استاد السلام حاضن إلى فرق المفاعم وفرق المنطقة في الدرجة الممتازة والدرجة الأولى. كان شوية صعوبات خلال السنة زي كثير ملاعب، يعني عشان نكون مصادقين كثير ملاعب تأخر المصادقة عليها بسبب أمور بيروقراطية، بسبب طبعا إنه في المصادقين هو شخص واحد يصادق على جميع ملاعب الدولي.
0: يعني قبل كم يوم كان هون مش فقط أم الفحم، كان في حديث للزميل فادي مصطفى مع عدد من لاعبين وخاصة الفرق في الدرجات الدنيا، كثير كان حديث أخ أحمد وكونك مدير قسم رياضة في بلدية أم الفحم ربما تكون مطلع أكثر على قضية عدم دعم السلطات المحلية للفرق العربية، أو يمكن من عدم قدرة ويمكن كمان عدم اهتمام بالرياضة. قد ايه بتشوف انت من مكانك من وجودك في مدينة أم الفحم في بلدية أم الفحم الاهتمام بالفرق فرق كرة القدم من الصغير من الأشبال للكبار؟
1: طبعا البلديات دائما للفرق والرياضة يتفاوت، وفي أمور سياسية وأمور مهنية في أم الفحم. طبعا الاشي خاص بأم الفحم ف

0: دعم السنين اللي فاتت كان بند دعم الفرق الرياضية كان تقريبا 1,000,000 شيكل، عدا عن الملاعب، الملاعب اللي بتكلفنا والقاعات الرياضية طبعا اللي بتكلفنا حوالي 1,500,000 شيكل بالسنة. يعني برضو انت بتحكي عن دعم 2.5 مليون شيكل من بلدية المنفحم للفرق الرياضية بشكل مباشر أو غير مباشر بالسنين اللي فاتت، زيادة على الموظفين وبعض الأمور الثانية يعني.
1: وعمليا انت بتشوف انه مثلا فريق مثل ابو علم الفحم اللي فاز على نوفا قليل ماخذ حقه من البلديه؟
0: ابو علم الفحم ما فاز على نوفا قليل، خرج بالتعادل.
1: اسف، تعادل.
0: ابو علم الفحم مر بظروف خلينا نقول مركبه، في الدرجه الممتازه كان ياخذ 700,000 800,000 بتعلق باي موسم، في الدرجه الاولى حاليا بعده مش ماخذ على اساس كان عنده مشكله في الجمعية كانت جديدة ومش مصادق عليها ومش ماخذ التصريح اللازم. السنة المفروض انه قدموا لميزانية 26، وبعد ما اكر لجنة الميزانيات ما اقرت ميزانية للفرق الرياضية بعدها.
1: وعمليا مفروض يكون في الايام القريبة
0: مفروض انه كان اعلان وكان تسجيل من قبل الفرق، لكن اللجنة ما التأمت وقررت المبلغ لكل فريق وفريق.
1: ومن ناحية دعم بقية فروع الرياضة في أم الفحم؟
0: طبعا احنا يعني ملاعبنا وقاعاتنا مفتوحة للفروع الرياضية المتاحة، يعني عندنا فرق كرة سلة برضو بتستعمل في قاعات سنتين عندنا اللي هن تحت تصرف فرق كرة السلة، منهن فرق فتيات وصبايا وبنات يعني، وهذا الاشي مشجع يعني انه في كرة سلة في بلد زي أم الفحم انه في فرق صبايا وشباب وشابات.
1: طيب واحنا
0: بنتمنى لكم هذا عن فرق كرة القدم طبعا بالملاعب، الملاعب السنتيتي للتدريبات لفرق الاولاد وفرق الدرجات الدنيا الدرجه الثالثه، واستاذ السلام طبعا لفرق الدرجه الاولى.
1: في مشاريع قريبه قادمه بما يتعلق بالبنى التحتيه الرياضيه عندكم في الفحم؟
0: عندنا في قاعتين خلينا نقول قيد الانشاء، يعني عندنا 4 قاعات حاليا، قاعه قيد البناء بس بسبب ظروف الحرب وعمال ومش عمال في شويه تاخير في اتمامها، وفي ميزانيه جاهزه لكمان قاعه رياضيه. احنا حاليا بالنسبه للملاعب احنا يعني نبحث عن ارض، يعني احنا اليوم بالوسط العربي بالاخص وكل الدول بس بالاخص بالوسط العربي ان مشكله ارض للملاعب، يعني اليوم ملعب بدك تبني ملعب عادي لفرق الاولاد بدك 10-12 دونم بشكل مستطيل على اساس انه تاخذ مصادقه وتاخذ ميزانيه لبناء ملعب منه، والشيء شوي صعب من ناحيه هندسيه في قرانا وبلداننا العربيه من ناحيه مساحات. مشكلتنا الاساسيه هي ببناء الملاعب، هي الارض يعني اقل منها الميزانيات، بس الملاعب الارض هي المشكله الاساسيه اللي بتواجه كثير بلدان وبتمنعنا من زيادة عدد الملاعب اللي هو برضه يعني إيش ناقصنا. اليوم بلد زي الفحم لفرق الأولاد 26 فريق أولاد، ملعب واحد اللي بيحتويها، الإشي جدا مش سهل، جدا مش مريح لا إلنا لا كمسؤولين عن الملاعب ولا للفرق ولا للطلاب ولا حتى تبني برنامج المباريات لجماعة سبيل.
1: طيب احنا نتمنى لكم النجاح، نتمنى للرياضة العربية نجاح كان في أم الفحم أو في كل بلداتنا العربية. شكرا لك على هذه المداخلة.
0: شكرا بالتوفيق. شكرا لك.
1: طيب يعني بالفعل هناك يعني دائما المحاولات من أجل أن نرفع من رصيد الرياضة في بلداتنا العربية.
2: لحق بإنتر، كرة تتحول الآن إلى سانتياغو، هذه إلى باولو، ديبايا إلى سوليه، سوليه أمام المرمى، خطيرة لروما، الله!
1: جنون الكرة الإيطالية وهي تعود وبقوة. فادي مصطفى،
3: تحياتي ما شاء الله، يعني إطلالة صباحية مميزة وأنت وفتحت الوجع على وعدتني كنت وعدتني على فتحت الوجه على موضوع طبعا الفرق العربية
1: رح نظل نحكي عنه فادي وشحين وقف.
3: ممتاز ممتاز، وفعلا هي الأرض هي المشكلة طبعا اللي بنعاني منها، وإن شاء الله فعلا تكون طبعا هيك يكون الحلول، لأنه أجل وقت. وأنت قلت إنتر مع نابولي 3-2، فعلا مباراة كانت في غاية الإثارة، كانت ملحمة كروية في الدوري الإيطالي، وبتعرف لكل اللي قالوا يعني نرفي الدوري الإيطالي والدوري الإيطالي، وكان مختفى

0: انا باعتقادي السنه راح يكون فيه له عوده للانظار، بتامل فعلا يعني يكون حتى في دوري الابطال تمثيل جيد لهذا الدوري. بتاخذك ل من ايطاليا الى الى الى الجيران، ديربي الجيران سميته انا، بين الريني وبين طبعا الفريق المصراوي. هي حادثه تاريخيه بالنسبه لنا، واليوم في استاد علوط مبروك مبروك، اخيرا تمت المسابقه على استاد علوط فرات بعد المعاناه وبعد ان ازالوا عريشة البطيخ الشهيره. اليوم الشرطه شرطه الناصره تقول يمكن اللعب في استاد علوط. اليوم الساعه 7 طبعا الديربي في الدرجه الممتازه لاول مره، وغدا كفر قاسم امام مدعين، نامل التوفيق والنجاح لكافة فرق مع العربية. بالأمس شهدنا طبعا مباريات حامية لطيف في الدوري العليا، أهمها طبيعية فازت على بيتح تيكفا مكابي 2-1. بذكرك أنه الطبرية بلشت مع مينوس بسبب قصة طبعا المنشطات، وغدا في سخنين بطار القدس الساعة 8:15 في الدوحة.
1: نعم، أيضا أمس مكابي حيفا تنساش، أنت حكيت عن المبارع ما حكينا بالظهيرة، قلت لي راح يكون نوع من البنتشو انتشو
0: انتشروا، ولكن يعني الأداء غير مقنع، وحتى يعني براك واخر حكاها الأداء غير مقنع، ولكن هذه الثلاث نقاط كفيلة أنا شوية نفس من الضغط. ولا قلت لك بالأمس من أكثر الفرق مضغوطة في الدوري مكابي حيفا، ما بعرف على إيش، ولكن شفنا أنه حتى اللاعبين الأجانب الاثنين بلشوا يصرفوا الشكات في الدرجة الأولى. بكل ألف ألف ألف مبروك لفرقنا العربية، انطلقت الدورة الشمالية وهزيمة قاسية لطمرة 6-1 أمام نشر. الوحدة جت في أول مباراة تاريخية في الدرجة الأولى، خسرت أمام كرمائل 3-1. رياضة الطيرة فاز على الجدار في المباراة خارجية 1-0. أمسية رائعة كانت في الأمس يوم الفحم، وسمعت اللقاء الشيق مع أحمد اللي كان قبل أحمد مدير قسم الرياضة على ملعب أم الفحم 2-2، وبحضور الجماهير الكثيرة الفحموية. باقي الغربية عادت بنقطة من بيش أنان 0-0، واليوم بلدي عرابي أمام نهرية. طبعا في الجنوبية خسارة لشباب الطيرة 4-1 أمام زداروت. وبقي أن نقول أنه اللاعب عنان خلالي شارك أساسيا في مباراة كريستال بالاس ضد فولام اللي أقيمت يوم السبت طبعا ضمن منافسات الدوري الإنجليزي،
1: شارك بهدف الثالث، هدف الفوز.
0: نعم، هو سألوه في التالي هل أنت طبخت؟ قال طبخت لا، ولكن ساهمت الكرة، هو انطلق فيها
1: وهي مساهمة صحيح،
0: كانت له مساهمة، ولكن طيلة المباراة 90 دقيقة لعنان. وأصبحنا بنحكي فرات اليوم في مداخلة الصباح على عنان وكأنه يعني عادي الأمر، اعتدنا أنه لاعبه أساسي في التركيبة البلجيكية وهو عادي الآن في التركيبة الإنجليزية في واحد من أقوى الدوريات في العالم. هذا بحكي لك قديش هذا اللاعب فعلا يعني هو في كل ثقة يمشي بخطى سليم، وكما دائما بنقول في مجلس الرياضة بنسمع أصوات المحللين لكل إنسان عارف عنان، ولكل إنسان أنه عنان يشق الطريق الصحيح بهدوء عنان. وحتى بعد اللقاء بعد المباراة شوفك التواضع اللي عنده، فإن شاء الله على خطى عنان نسمع كمان وكمان أصوات. واليوم في مجلس الرياضة الساعة 6:00 رح نسمع عن ديربي الجيران أصوات مصراوية ورينوية. توقعاتك فرات للنتيجة؟
1: تعادل.
0: تعادل. خلينا حبايب
1: طيب
0: بنضم لصوتك إلى اللقاء.

في التحرير محمد مجادلي، طاهر يونس، مصطفى وليد زعبي، محمد زيدان، في الهندسة الإذاعية الياس عبد الملك، في الإنتاج ماجي علوطي، في الإخراج والديجيتال جواد عمر، عرين نصار، ودانا أبو بكر، تطبيق ناس، مرام عواودي. أطيب التحيات، إلى اللقاء.

تخيلتي تقدري تعملي كل الفحوصات بمحل واحد؟ تشوفي دكتور العيلة وتفحصي أطفالك عند طبيب الأطفال؟ تلاقي كل الأخصائيين اللي ممكن تحتاجي إلهن؟ تعملي فحوصات دم وحتى تعملي فحوصات متطورة مثل الأولترا ساوند، يعني كل اللي بتحتاجيه بمكان واحد. بمدها قليل، هاد مش خيال، هاد واقع. هاي بنفع تكون عيادتك، كل احتياجاتك واحتياجات عيلتك الطبية بمحل واحد، رعاية طبية وقاية صحية بمرافقة طاقم مهني على أعلى مستوى. بمدها قليل احنا ملتزمين بصحتك. اتصلوا على 0465-000-065 أو زورونا بدوتش سنتر نوفا قليل. مدها قليل، بيت لصحة كل العيلة.

0: بتحب الحيوانات وبتحلم بتخصص طبي رفيع؟ حول شغفك لمهنة المستقبل مع برنامج دكتور في الطب البيطري DVM بجامعة القدس أبو ديس. تشخيص سريري، جراحة وخطة أكاديمية بتجهزك كاملاً لامتحانات الترخيص والمزاولة بالداخل. معدل قبول بيبدأ من 80% للفرع العلمي. جامعة القدس أبو ديس، لما الشغف يصير تخصص طبي عالمي. سجل اليوم.
1: نشتري في تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل ونستفيد من تخفيضات جنونية ومن كافة حملات الأعياد المدهشة. فقط اليوم الأحد وفقط في تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل، تخفيضات جنونية وأسعار لمرة واحدة في السنة. حملات الأعياد الجنونية، لا تفوت الفرصة، الكميات محدودة. سارعوا بالوصول للفرع. طاقم مهني بانتظاركم في تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل.
2: دهان أكبنير على حيط أم منير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير،
3: دهان أكبنير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات. بس نيرلات.
4: نداء أخير للمسافرين، عنا في البريد فيش عملات أجنبية مزيفة. مع بريد فينانسم نشتري العملات الأجنبية بأمان ومن مصدر موثوق. شراء آمن سهل وسريع، عملات أجنبية بدون عمولات. سعر صرف مغري عند شراء $800 يورو أو جنيه استرليني. قبل ما تسافروا فوتوا على البريد، اشتروا العملات الأجنبية وطيروا بأمان.
1: نشتري في تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل ونستفيد من تخفيضات جنونية ومن كافة حملات الأعياد المدهشة. فقط اليوم الأحد وفقط في تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل، تخفيضات جنونية وأسعار لمرة واحدة في السنة. حملات الأعياد الجنونية، لا تفوت الفرصة، الكميات محدودة. سارعوا بالوصول للفرع. طاقم مهني بانتظاركم في تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل.
5: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
6: والله بدهاش 800 بسخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله طب بشري ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999 4888.

0: 103.3 107.8 FM. الأخبار من راديو الناس، أنا رجاء كنعاني وإليكم التفاصيل. أعلنت وزارة الصحة أن طفلاً يبلغ من العمر نحو 9 سنوات يرقد في حالة خطيرة في مستشفى رمبم بمدينة حيفا إثر إصابته بالتهاب في الدماغ، حيث يخضع للتخدير والتنفس الاصطناعي في وحدة العناية المركزة. وأظهر التحقيق الوبائي الأولي أن الطفل سبح في شاطئ كورسي ببحيرة طبرية قبل نحو أسبوع من نقله إلى المشفى، فيما تواصل وزارة الصحة متابعة الحالة والتحقيق في ملابسات الإصابة. أصدر مجلس الأمن القومي الإسرائيلي قبيل موسم الأعياد اليهودية تقييما محدثا لمستويات التهديد التي قد يتعرض لها الإسرائيليون خارج البلاد، داعيا إلى زيادة اليقظة والالتزام بتحذيرات السفر في ظل ما وصفه بتهديدات محتملة من جهات مسلحة. وبحسب التقييم تشمل بؤر التهديد الحالية دولا محيطة بإيران، من بينها أذربيجان وتركيا والإمارات العربية المتحدة. أصيبت سيدة في 70 من عمرها بجروح خطيرة صباح اليوم إثر تعرضها لإطلاق نار داخل منزلها في قلنسوة. وبحسب المعلومات الأولية أطلق شخص ملثم النار عليها ولاد بالفرار. وأفادت نجمة داود الحمراء بأنها قدمت للمصابة العلاج الأولي ونقلتها إلى مستشفى مئير، حيث وصفت حالتها بالخطيرة والمستقرة. أعلنت الشرطة اليوم ضبط صاروخ من طراز ماتادور، قالت إنه سرق من الجيش الإسرائيلي خلال نشاط أمني نفذ قرب مدينة شفا عمر في منطقة الجليل، فيما اعتقل مشتبهان على ذمة التحقيق. وقالت الشرطة أن أحدهما يقيم في البلاد بصورة غير قانونية وأحيل للتحقيق في الوحدة المركزية بمنطقة الجليل. أعلنت الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة أن رئيس مجلس علبون سمير أبو زيد هو المرشح الوحيد المتبقي على المقعد الثاني في القائمة بعد انسحاب بقية المرشحين، على أن يطرح ترشيحه للتصويت في حال قدم جعفر فرح استقالته خطيا. في حديث لراديو الناس قال القيادي في الجبهة ورئيس قائمتها السابق في الكنيسة الدكتور حنا سويد إن مجلس الجبهة سيبت اليوم في القضية.
1: اليوم سيتم حسم هذا الموضوع. نحن أمام ساعة تدق وعقارب ساعة تجري إلى الأمام، ونحن مضطرون إلى أن نقوم باتخاذ الخطوات اللازمة، وهناك إمكانية لأن تطرح أسئلة دقيقة. الوسائل التقنية موجودة، لم يتم البت بشأنها بالتحديد، يعني اسمحوا لي بأنه لا أعرف أنا التفاصيل الكافية لأنه لست عضو في هيئات الجبهة، ولكن أعرف بأنه هناك عمل دؤوب من أجل انتهاء وفض هذا الموضوع. نعم. لا أريد أن أحسم ولا أستبق الأمور، مجلس الجبهة يقرر في هذا الموضوع. الخيارات واضحة جدا بين التهم التي أطلقت في وسائل الإعلام أيضا وتداولها الجميع، وبين أن لا تودي برفيق نشيط له حضور وله سجل كبير من العمل الشعبي والأهلي والسياسي. هذه الخيارات الموجودة ومجلس الجبهة سيقرر ما بين هذا وذاك.
0: أفادت وزارة الصحة اللبنانية بمقتل 4 أشخاص وإصابة 20 آخرين في حصيلة أولية لغارات الجيش الإسرائيلي على جنوب لبنان. قبل ذلك أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن غارة إسرائيلية استهدفت مستشفى غندور في النبطية الفوق في جنوب لبنان، ما أدى إلى تدمير مبناه بالكامل. ونقلت مصادر أمنية إسرائيلية أن المشفى كان خاليا، مدعية أنه استخدم مقرا لحزب الله. قصف الجيش الإسرائيلي مناطق في ريف القناطرة الجنوبية السورية في اعتداءين منفصلين طوال محيط قرية الصمادانية الشرقية والأراضي الزراعية غرب قرية المشاعلة، وأديا إلى نفوق عدد من رؤوس الأغنام دون ورود معلومات عن إصابات بشرية. وإلى أحوال الطقس. تنخفض درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، ويكون الطقس صيفيا وغائما جزئيا. ختام الموجز. للمزيد من الأخبار حملوا تطبيق ناس على هواتفكم الذكية. كونوا بخير، إلى اللقاء.
2: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: مصلحتك بدها بنك بفهم بالأعمال، بنك بعرفك بفهم مصلحتك وبيبادر معك لتكبر وتتقدم. بنك أبو عليم، بنك المصالح التجارية، من بادر لمصلحتك.
1: خذ حبة فصصها كل اللي بيكب القشر وعيد.
2: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
3: دهان أكبنير على حيط أم منير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير.
4: دهان أكبنير، قدرة تغطية عالية وتوفير.

0: نشتري في تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل ونستفيد من تخفيضات جنونية ومن كافة حملات الأعياد المدهشة. فقط اليوم الأحد وفقط في تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل. تخفيضات جنونية وأسعار لمرة واحدة في السنة. حملات الأعياد الجنونية، لا تفوت الفرصة، الكميات محدودة. سارعوا بالوصول للفرع. طاقم مهني بانتظاركم في تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل.
1: التسجيل للجامعة العربية الأمريكية في رام الله وجنين في أوجه. 25 عاماً من التطور والنجاح معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. تعلن عن منح بنسبة 50% على موضوع العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي، الرياضة والعديد من التخصصات المطلوبة. آخر موعد للتسجيل يوم الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن على 04-999-4888.
2: نداء أخير للمسافرين. عنا في البريد فيش عملات أجنبية مزيفة. مع بريد فينانسم نشتري العملات الأجنبية بأمان ومن مصدر موثوق. شراء آمن سهل وسريع. عملات أجنبية بدون عمولات. سعر صرف مغري عند شراء 800 دولار يورو أو جنيه استرليني. قبل ما تسافروا فوتوا على البريد اشتروا العملات الأجنبية وطيروا بأمان.

0: كل اللي بيكب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعدة.
2: سامعيننا صح؟ مش لحالكم، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكم براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتم جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 واحجزوا إعلانكم، وخلوا الكل يسمع عنكم على راديو الناس.

0: بالقشر وعيد، خد حبة فصصها كل اللي بكب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصيني من نخلة، تاج القعدة.
2: نشتري في تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل ونستفيد من تخفيضات جنونية ومن كافة حملات الأعياد المدهشة. فقط اليوم الأحد وفقط في تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل، تخفيضات جنونية وأسعار لمرة واحدة في السنة. حملات الأعياد الجنونية، لا تفوت الفرصة، الكميات محدودة، سارعوا بالوصول للفرع. طاقم مهني بانتظاركم في تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل.
3: معدلك في البيجروت ما وصل شرط القبول بالتخصص اللي بتحلم فيه؟ لا تتنازل. المسار التحضيري بجامعة القدس أبو ديس بجهزك أكاديمياً وبفتح لك الباب للتخصص الطبي اللي بدك إياه. شهادة عالمية، 5 نجوم بالتصنيف الدولي، سكن جامعي مجهز بالكامل. جامعة القدس أبو ديس، فرصة ثانية بمستوى عالمي. سجل اليوم.
4: نداء أخير للمسافرين، عنا في البريد فيش عملات أجنبية مزيفة. مع بريد فينانسم نشتري العملات الأجنبية بأمان ومن مصدر موثوق. شراء آمن سهل وسريع، عملات أجنبية بدون عمولات، سعر صرف مغري عند شراء $800 يورو أو جنيه استرليني. قبل ما تسافروا فوتوا على البريد، اشتروا العملات الأجنبية وطيروا بأمان.
5: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
6: والله بدهاش 800 بسخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رملة علاج وظيفي ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رملة وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
2: نشتري في تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل ونستفيد من تخفيضات جنونية ومن كافة حملات الأعياد المدهشة. فقط اليوم الأحد وفقط في تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل، تخفيضات جنونية وأسعار لمرة واحدة في السنة. حملات الأعياد الجنونية، لا تفوت الفرصة، الكميات محدودة، سارعوا بالوصول للفرع. طاقم مهني بانتظاركم في تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل.
7: كنور بعطيكو اكسترا بالمطبخ. نشتري 4 منتجات من كنور ومنحصل على قسيمة اكسترا بقيمة 50 شيكل واستغلالها بنعمان سولتم او فودابيل. للتفاصيل والمشاركة ابحثوا على قسيمة كنور في جوجل. محدد لأول 8000 مرسل من 16/8 ولغاية 18/9، خاضع لشروط الحملة.

نشتري في تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل ونستفيد من تخفيضات جنونية ومن كافة حملات الأعياد المدهشة فقط اليوم الأحد وفقط في تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل. لا تفوتوا الفرصة. إذن تحية حلوة لكم المستمعات والمستمعين. أجواء الأعياد الحلوة هون في تراكلين حشمال. انتبهوا أي فرع, لأنه دائما هيك بتكون عنا بلبلة بسبب كثرة الفروع التابعة لتراكلين حشمال. بنرحب فيكم المستمعات والمستمعين وين ما كنتوا. بنذكركم اليوم يوم مبيعات بمناسبة الأعياد اللي عم تقترب علينا شوي. بنذكر المستمعات والمستمعين الحمل فقط في فرع دوت سنتر في الناصرة نوفا جليل. دوت سنتر نوفا جليل. وبنحكي لكم انه اليوم حملة غير شكل. اسمعوا ركزوا منيح بالإعلان. طبعا من ساعة الصباح عم تسمعوا انه في اعلانات لتراكلين حشمال نوفا جليل. اليوم اسعار. اليوم نشرح بجملتين شو الاسعار. بنذكر ببعض الاسعار اللي موجودة عنا, بعض منها. اذا نصل لهون احنا بحاجة لبراد, عم نحكي على براد اسود نيروستا 545 لتر, يعني يعتبر براد عائلي كبير مكفول لعشر سنين. انتبهوا للسعر 2490 شيكل. سمعتوا صح, 2490 شيكل. ناخذ هذا البراد وبنقدر ناخذ ميكرو, اي ميكرو بنختاره هون بسعر 99 شيكل. سمعتوا صح, البراد والميكرو تقريبا 2590 شيكل. وهي يعني أنطيناكو لمحة صغير, تعرفوا شو, تعالوا نعطيكم كمان سعر لفريزر. عم نحكي على فريزر سبع أدراج 206 لتر 1390 شيكل. 1390 شيكل. نروح على قسم الغسالات, عم نحكي على غسالات من كل الماركات. عم نحكي على غسالة عملاقة 12 كيلو للعائلات الكبيرة, اليوم تباع ب 1690 شيكل. عم نحكي على غسالة ضخمة مكفولة لسنين 12 كيلو 1690 شيكل. وكمان في جلاي اللي سعرها 1390 شيكل. انتجرالي ملان 1390 شيكل. أسعار لن تتكرر وفقط اليوم وفقط في فرع تراكلين حشمال نوفا جليل. تعالوا لهون, المحل مفتوح حتى تمام الساعة 8:00 ليلا. جملة أخيرة فقط, دائما طرق الدفع ببطاقات الاعتماد هاي دائما بتريح أصحاب العائلات. بنقدر ندفع حتى 24 دفعة, انتبهوا, بدون فائدة بكل بطاقات الاعتماد. هناك بعض البطاقات اللي في عليها تخفيض أكثر كمان, بنوع البطاقة. وإذا في ما معكم بطاقة بتحبوا تستخدموا شيكات, ممكن حتى 12 دفعة أيضا بواسطة الشيكات بدون فائدة. تراكلين حشمال أسعار خاصة, أسعار الأعياد الكبرى. تعالوا لهون استفيدوا, استغلوا الحملة. أسعار على كل القطع الكهربائية, احنا أعطينا كل لمحة على بعض الأسعار فقط اليوم وفقط حتى تمام الساعة 8:00. إلى هنا.

0: مستقبلك يبدأ من اختيارك الصح. الجامعة العربية الأمريكية في حرم رام الله وحرم جنين تعلن عن احتساب بونص البقروت كما في جامعات البلاد، مع منح تصل إلى 50% في تخصصات مميزة، منها العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي، الرياضة والعديد من التخصصات الأخرى. استفيدوا في بونص البقروت والمنح المميزة وسجلوا الآن في الجامعة العربية الأمريكية. آخر موعد للتسجيل 27/9/2026. اتصلوا الآن على 04-999-4888. الجامعة العربية الأمريكية، مستقبلك يبدأ من هنا.
1: خد حبة فصصها، كل اللي بكب القشر وعيد.
2: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلة، تاج القعدة.
3: دهان أكبنير على حيط أم منير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير،
4: دهان أكبنير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات. بس نيرلات.
5: عريس مضغوط، المعازيم وين قاعدين؟ وأي طاولة؟ الشغل صعبة؟ ولا يهمكم، فرحتكم برتبوا فرحتك من الألف للياء. تأكيد حضور، ترتيب معازيم، وراحة بال من الآخر، لأنه فرحتكم هي فرحتنا. فرحتكم لإدارة الدعوات والمناسبات، رنوا ورتبوا فرحتكم 052-22-94-707.
6: فرحتكم كملت فرحتكم.
7: نشتري في تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل ونستفيد من تخفيضات جنونية ومن كافة حملات الأعياد المدهشة. فقط اليوم الأحد وفقط في تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل، تخفيضات جنونية وأسعار لمرة واحدة في السنة. حملات الأعياد الجنونية، لا تفوت الفرصة، الكميات محدودة، سارعوا بالوصول للفرع. طاقم مهني بانتظاركم في تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل.
8: بدك مهني وشهادة بإيديك وتدخل سوق العمل فوراً من غير ما تبعد عن البيت؟ الكلية التكنولوجية نوفا جليل تفتح لك الباب لشهادة هندسي معتمدة تضمن لك مستقبل. هندسة معمارية وتصميم، كهرباء، أجهزة طبية وكل المجالات التكنولوجية الأكثر طلباً. تعالوا لليوم المفتوح للهندسيين، الجمعة 18 سبتمبر من 9 صباحاً حتى 1 ظهراً. احكوا مع المحاضرين، استفسروا من الخريجين، واختاروا المسار اللي بيبني مستقبلكم. للتسجيل اتصلوا على نجم 2316 أو ابحثوا عنا في جوجل، انستغرام وتيك توك. الكلية التكنولوجية نوفا جليل، هندسيون وأكثر.

103.3 107.8 FM. الأخبار من راديو الناس، أنا رجاء كنعاني وإليكم التفاصيل. أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية أن طفلا يبلغ من العمر 9 سنوات يركض في حالة خطيرة في مستشفى رمبان بمدينة حيفا إثر إصابته بالتهاب في الدماغ، حيث يخضع للتخدير والتنفس الاصطناعي. وأظهر تحقيق الوبائي الأولي أن الطفل سبح في شاطئ ببحيرة طبرية قبل نحو أسبوع من نقله للمشفى، فيما تواصل وزارة الصحة متابعة الحالة والتحقيق في ملابسات الإصابة. أصيب عامل في 30 من عمره بجروح خطيرة خلال عمله في بلدة عرابي، حيث هرعت الفرق الطبية إلى المكان وقدمت الإسعافات الأولية للمصاب قبل نقله إلى مستشفى رمبم في حيفا لاستكمال تلقي العلاج.

0: مددت محكمة الصلح في القدس اليوم لمدة 4 أيام اعتقال رجل من سكان جنوب البلاد في الأربعينيات من عمره، يشتبه في قيامه بإدخال مواد مخدرة إلى عبوات مهروس مخصص للأطفال من إنتاج علامة برينوك. وبحسب الشبهات، أقدم المشتبه به على إدخال مواد للتخدير إلى منتجات غذائية مخصصة للرضع في قضية تخضع للتحقيق. أصيبت سيدة في 70 من عمرها بجروح خطيرة صباح اليوم إثر تعرضها لإطلاق نار داخل منزلها في قلنسوة. وبحسب المعلومات، أطلق شخص ملثم النار عليها ولاد بالفرار. وأفادت نجمة داود الحمراء بأنها قدمت للمصابة العلاج الأولي ونقلتها إلى مستشفى مئير، حيث وصفت حالتها بالخطيرة والمستقرة. أصدر مجلس الأمن القومي الإسرائيلي قبيل موسم الأعياد اليهودية تقييما محدثا لمستويات التهديد التي قد يتعرض لها الإسرائيليون في خارج البلاد، داعيا إلى زيادة اليقظة والالتزام بتحذيرات السفر في ظل ما وصفه بتهديدات محتملة من جهات مسلحة. أعلنت الشرطة اليوم ضبط صاروخ من طراز ماتادور، قالت إنه سرق من الجيش الإسرائيلي، وذلك خلال نشاط أمني نفذ قرب مدينة شفا عمر في منطقة الجليل، فيما اعتقل مشتبهان على ذمة التحقيق. أفادت وزارة الصحة اللبنانية بمقتل 4 أشخاص وإصابة 20 آخرين في حصيلة أولية لغارات الجيش الإسرائيلي صباح اليوم على جنوب لبنان. وقبل ذلك، أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن غارة إسرائيلية استهدفت مستشفى غندور في النبطية الفوقى، ما أدى إلى تدمير مبناه بالكامل. ونقلت مصادر أمنية إسرائيلية أن المشفى كان خاليا، مدعية أنه استخدم مقرا لحزب الله. قصف الجيش الإسرائيلي اليوم مناطق في ريف القنيطرة جنوبية سورية في اعتداءين منفصلين طوال محيط قرية الصمدانية شرقية والأراضي الزراعية غرب قرية المشاعلة، وأدي إلى نفوق عدد من الأغنام دون ورود معلومات عن إصابات بشرية. وإلى أحوال الطقس. تنخفض درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، ويكون الطقس صيفيا وغائما جزئيا. ختام الموجز. للمزيد من الأخبار، حملوا تطبيق ناس على هواتفكم الذكية. كونوا بخير، إلى اللقاء.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.
2: نشتري في تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل ونستفيد من تخفيضات جنونية ومن كافة حملات الأعياد المدهشة، فقط اليوم الأحد وفقط في تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل. لا تفوتوا الفرصة.
3: أبدا ما تفوتوا الفرصة المستمعات والمستمعين. زي ما سمعتوا، تراكلين حشمال نوفا جليل وهذا الفرع الوحيد اللي اليوم يحتفل باقتراب الأعياد. وبهالمناسبة الحلوة بنحاول نترجم لكم الإعلان اللي عم تسمعوه من الصبح للغة الأرقام، ولغة الأرقام تتحدث عن تنزيلات كبيرة جدا. إذا أنتوا بحاجة لقطعة كهربائية اليوم، هذا هو اليوم المناسب للقطعة الكهربائية اللي بدكم إياها للبيت. على سبيل المثال للحصر، بنبدأ بقسم البرادات. براد عم نحكي على براد 545 لتر، براد عائلي ضخم مكفول ل10 سنوات فقط ب 2490 شيكل. طبعا نحكي على براد نوريستا لون أسود جميل جدا وفي كل الألوان، طبعا 2490 شيكل. بالإضافة لهذا البراد، بإمكانكو تأخذوا على البراد هدية أي ميكرو بتختاروه بسعر 99 شيكل. إذا بنأخذ قسم الثلاجات كمان، الفريزر، فريزر عم نحكي على فريزر ضخم عائلي 206 لتر، 1390 شيكل. نفس الشيء كفالة ل10 سنوات، وأيضا بتقدروا تأخذوا هدية ميكرو ب 99 شيكل على هذا الفريزر. بقسم الغسالات، ما اخترت لكم غسالة فتحة جانبية، غسالة عائلية كبيرة 12

كيلو 1690 شاكل. فرن مبني زجاج أسود كامل 799 شاكل. جلايات ابتداء من 1000 شاكل، والأسعار فقط لهذا اليوم. طرق الدفع المعروفة اللي بتعرفوها تقريبا الجميع، 24 دفعة بكل بطاقات الاعتماد، 12 دفعة بواسطة الشيكات. هذه الأسعار فقط لهذا اليوم، يوم الأحد، 6-9 تراكلين حشمال، الفرع الوحيد اللي بيحتفل بالأعياد في نوفا جليل الدوتش سنتر، وحتى تمام الساعة 8:00، وتنزيلات كبيرة على كل القطع الكهربائية اللي موجودة هون، الكبيرة والصغيرة، من شاشات، من برادات زي ما ذكرنا، من كل ما يحتاج البيت إلى تحضير إلى فترة الشتاء كمان بيدخل بهذا بهذا اليوم بتنزيلات كبيرة جدا. مهم جدا تعرفوا انه فقط في هذا الفرع تراكلين حشمال، تراكلين حشمال موجود في نوفا جليل الدوتش سنتر حتى تمام الساعة 8:00. استغلوا الحملة، وانا بأكد لكم انه رح يصل لهون، رح يتفاجأ فعلا فعلا من الاسعار. تعالوا وانتم الرابحون. الى هنا نعيد البث لاستوديوهاتنا في راديو الناس، فالى هناك.

0: نشتري في تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل ونستفيد من تخفيضات جنونية ومن كافة حملات الأعياد المدهشة. فقط اليوم الأحد وفقط في تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل. تخفيضات جنونية وأسعار لمرة واحدة في السنة. حملات الأعياد الجنونية، لا تفوت الفرصة، الكميات محدودة. سارعوا بالوصول للفرع. طاقم مهني بانتظاركم في تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل.
1: تخيلتي تقدري تعملي كل الفحوصات بمحل واحد؟ تشوفي دكتور العيلة وتفحصي أطفالك عند طبيب الأطفال؟ تلاقي كل الأخصائيين اللي ممكن تحتاجي إلهن؟ تعملي فحوصات دم وحتى تعملي فحوصات متطورة مثل الألترا ساوند، يعني كل اللي بتحتاجيه بمكان واحد. بمدها قليل، هاد مش خيال، هاد واقع. هاي بنفع تكون عيادتك. كل احتياجاتك واحتياجات عيلتك الطبية بمحل واحد. رعاية طبية وقاية صحية بمرافقة طاقم مهني على أعلى مستوى. بمدها قليل، إحنا ملتزمين بصحتك. اتصلوا على 0465-000-065 أو زورونا بدوتش سنتر نوفا قليل. مدها قليل، بيت لصحة كل العيلة.
2: نداء أخير للمسافرين. عنا في البريد فيش عملات أجنبية مزيفة. مع بريد فينانسم نشتري العملات الأجنبية بأمان ومن مصدر موثوق. شراء آمن سهل وسريع. عملات أجنبية بدون عمولات. سعر صرف مغري عند شراء $800 يورو أو جنيه استرليني. قبل ما تسافروا فوتوا على البريد، اشتروا العملات الأجنبية وطيروا بأمان.
3: دهان أكبنير على حيط أم منير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير.
4: دهان أكبنير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات. بس نيرلات.
5: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
6: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله طب أسنان ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
7: خذ حبة فصفصها، كل اللي بكب القشر وعيد.
8: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعدة.
1: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة. يعني إعلانكو براديو الناس واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 وإحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.

0: العريس مضغوط، المعازيم وين قاعدين، واي طاوله، الشغل صعبه ولا يهمكم، فرحتكم برتبوا فرحتك من الالف للياء، تاكيد حضور، ترتيب معازيم وراحه بال من الاخر، لانه فرحتكم هي فرحتنا. فرحتكم لاداره الدعوات والمناسبات، رنوا ورتبوا فرحتكم 052-22-94-707.
1: فرحتكم كملت فرحتكم. كنور بعطيكو اكسترا بالمطبخ، لاشتري اربع منتجات من كنور بنحصل على قسيمة اكسترا بقيمة 50 شيكل واستغلالها بنعمان سولتم او فودابيل. للتفاصيل والمشاركة ابحثوا على قسيمة كنور في جوجل، محدد لاول 8000 مرسل من 16/8 ولغاية 18/9، خاضع لشروط الحملة.
2: نشتري في تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل ونستفيد من تخفيضات جنونية ومن كافة حملات الأعياد المدهشة. فقط اليوم الأحد وفقط في تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل، تخفيضات جنونية وأسعار لمرة واحدة في السنة. حملات الأعياد الجنونية، لا تفوت الفرصة، الكميات محدودة، سارعوا بالوصول للفرع. طاقم مهني بانتظاركم في تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل.

0: كل اللي بيكب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصيني من نخلة، تاج القعدة.
2: سمعت كتير إعلانات جامعات اليوم؟ نختصر عليك؟ رقم واحد في فلسطين، 908 عالميا، ومية بالمية نجاح بامتحان مزاولة المهنة في الدولة. طب بشري، صيدلي، والأحدث دكتور في طب البيطري DVM. جامعة القدس أبو ديس، الأرقام هي اللي بتحكي. سجل الآن.
3: مصلحتك بدها بنك بفهم بالأعمال. بنك بعرفك، بفهم مصلحتك وبيبادر معك لتكبر وتتقدم. بنك أبو عليم، بنك المصالح التجارية، من بادر لمصلحتك.
4: عارف لمين بدك تصوت؟
5: في كتير تزوير، شو الفائدة؟
6: منيح انك سألت. لجنة الانتخابات المركزية تستخدم اكم من طبقة حماية عشان تمنع التزوير. التصويت يدوي وبشكل فعلي، يعني هجمات السايبر ما بتقدر تأثر عليه. كل مواد التصويت بنعملها من جديد بكل انتخابات. بكل صندوق اقتراع في مراقب لنزاهة الانتخابات، معه كاميرا على جسمه وعد الأصوات بيعملوه اعضاء لجنة الصندوق اللي مرقوا تدريب وفحوصات مناسبة. ب 27 اكتوبر اختيارك بيفرق. لجنة الانتخابات المركزية للكنيسة، منحافظ على صوتك وصوتك.
7: تعلن الجامعة العربية الأمريكية عن فتح باب القبول لطلبة الالتحاق في تخصصات البكالوريوس، الدبلوم المتوسط والدبلوم التأهيلي التربوي للفصل الدراسي 2026-2027، ولغاية نهاية الدوام يوم الأحد 27/9/2026. يمكن الحصول على بطاقات الالتحاق من خلال الدائرة المالية في الحرم الجامعي رام الله أو الحرم الجامعي في جنين، أو من مكاتب الجامعة في حيفا، رهط ومجدل شمس. لمزيد من التفاصيل زورونا على موقع الجامعة أو اتصلوا 04-999-4888.

0: سيتي نايس تقدم حملة وي فور يو، لأن الرؤية حق للجميع. نظارة نظر تشمل العدسات فقط ب200 شيكل، نعم ب200 شيكل، لصحة عيون كل الأجيال في جميع فروع أوبتينايس. أوبتينايس، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
1: بدك مهنة وشهادة بإيديك وتدخل سوق العمل فوراً من غير ما تبعد عن البيت؟ الكلية التكنولوجية نوفا جليل بتفتح لك الباب لشهادة هندسي معتمدة تضمن لك مستقبل. هندسة معمارية وتصميم، كهرباء، أجهزة طبية وكل المجالات التكنولوجية الأكثر طلباً. تعالوا لليوم المفتوح للهندسيين، الجمعة 18 سبتمبر من 9 صباحاً حتى 1 ظهراً. احكوا مع المحاضرين، استفسروا من الخريجين، واختاروا المسار اللي بيبني مستقبلكم. للتسجيل اتصلوا على نجم 2316 أو ابحثوا عنا في جوجل، انستغرام وتيك توك. الكلية التكنولوجية نوفا جليل، هندسيون وأكثر بكثير.
2: نحن فتخين يوم حتم سوبلين كاريرا.
3: نشتري في تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل ونستفيد من تخفيضات جنونية ومن كافة حملات الأعياد المدهشة. فقط اليوم الأحد وفقط في تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل، تخفيضات جنونية وأسعار لمرة واحدة في السنة. حملات الأعياد الجنونية، لا تفوت الفرصة، الكميات محدودة، سارعوا بالوصول للفرع. طاقم مهني بانتظاركم في تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل.
4: خذ حبة فصصها، كل اللي بكب القشر وعيد.
5: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
6: دهان أكبنير على حيط أم منير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير،
7: دهان أكبنير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات. بس نيرلات،
3: نشتري في تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل ونستفيد من تخفيضات جنونية ومن كافة حملات الأعياد المدهشة. فقط اليوم الأحد وفقط في تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل، تخفيضات جنونية وأسعار لمرة واحدة في السنة. حملات الأعياد الجنونية، لا تفوت الفرصة، الكميات محدودة، سارعوا بالوصول للفرع. طاقم مهني بانتظاركم في تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل.
8: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
9: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله تمريض ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.

0: المنتصف راديو الناس، أهلا بكم، أنا فرات نصار وإليكم العناوين. آفة الجريمة والعنف تستفحل في البلدات العربية، في قلنسوة إصابة مسنة بجروح خطيرة إثر تعرضها لإطلاق نار. اعتداء داخل مدرسة ابتدائية يصيب طالب بجروح ويثير موجة استنكار واسعة. تصعيد في الشمال بين إسرائيل وحزب الله، والصحة اللبنانية تعلن سقوط ضحايا في الغارات الإسرائيلية صباح اليوم. أهلا بكم عبر أثير راديو الناس، برنامج المنتصف 103.3 107.8. أصيبت سيدة سبعينية بجروح خطيرة صباح اليوم إثر تعرضها لإطلاق نار داخل منزلها في قلنسوة، وبحسب المعلومات الأولية أطلق شخص ملثم النار عليها ولاذ بالفرار. وأفادت نجمة داود الحمراء بأنها قدمت للمصابة العلاج الأولي ونقلتها إلى المشفى مشفى مئير في كفر سابا، وهي بحالة خطرة ومستقرة. مرسلنا ضياء حاج يحيى ينضم إلينا الآن، أهلا ضياء.
1: نعم أهلا بك فرات وبكل المستمعين. نعم فرات، جريمة إطلاق رصاص صباح هذا اليوم في مدينة قلنسوة تسفر عن إصابة سيدة 70 عاما بعد أن كانت جالسة داخل منزلها، داخل ساحة منزلها. بحسب التفاصيل فإن ملثم قام بالاقتراب من ساحة المنزل وإطلاق الرصاص تجاه الضحية التي

0: مصيبة بالجروح وصفت بالطفيفة ونقلت على إثرها للمستشفى مئير لاستكمال العلاج. حتى هذه اللحظات يعني حالتها معرفة أنها مستقرة وبين الطفيفة والمتوسطة، ولكن حتى هذه اللحظات يعني الشرطة فرات لم تحدد خلفية هذه الجريمة ولم تعتقل مشتبه بهم، فيما قالت أن الخلفية على ما يبدو يعني تعود لخلفية جنائية، ولكن اكتفت في بيانها أنها تطارد مشتبه بهم، ولكن لم تحدد إذا ما كانت قد عرفت هوية المشتبه بهم أو لا.
1: نشكرك يا ضياء على هذه المداخلة. إذن نتحدث عن إصابة سيدة سبعينية كما قال ضياء بجروح متوسطة. قدم المحامي محمد حسين محميد الشكوى إلى وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة ماحش مطالبا بالتحقيق في اقتحام الشرطة حفل حناء في قرية معاوية واستخدام قنابل صوتية والعنف ضد الحاضرين. هو ينضم إلينا المحامي محمد حسين محميد. أهلا بك أستاذ محمد.
2: يا هلا أهلين.
1: يعني قمتم بتقديم شكوى لماحش؟
2: نعم.
1: نعم ماذا بعد؟
2: نعم تقدمنا بشكوى مفصلة اللي فيها كل الأحداث اللي صارت مع أدلة وثائق صوت وصورة تفاصيل بالضبط الحدث. احنا رح ننتظر طبعا انه في قسم التحقيق مع افراد الشرطه يتعاملوا مع الموضوع في جديه. لهذا السبب احنا ما ارفقنا يعني مجرد شكوى عابري بس عشان انه وكانه يعني اللي علينا عملناه، لا احنا قدمنا في شكوى فيها كل التفاصيل.
1: كان في توثيقات؟
2: نعم حصلنا على توثيقات صوت وصوره لقسم كبير من المخالفات القانونيه والجنائية من قبل أفراد الشرطة، وبقولها وبكررها.
1: شو من بينها أستاذ محمد؟
2: على سبيل المثال لما ضابط كبير في الحدث بيجي بلاغ إنه في أحد المتواجدين هرب، ممكن يكون هرب من الخوف، ففي له تسجيل صوت وصورة اللي بيقول لما لو يروبه ليش ما أطلقوش النار عليه. شوف أنت كيف ضابط من هنا بيفكر قديش بالنسبة لحياة إنسان رخيصة. في نفس الضابط بيعطي أمر كل إنسان بيقترب لما صار في تجمهر للناس، فبيعطي أمر أنه كل واحد بيقرب أضربوه ريمون أضربوكم بالصوت. في طبعا إحنا أرفقنا للشكوى كل تعليمات الشرطة بيسموه نوهل، تعليمات الشرطة وينت مسموح يستعملوا القنابل الصوتية تحت أي ظرف في أي شروط، مين اللي لازم يعطي الأمر، يتأكد أنه ما في أطفال. في نهاية المطاف احنا النتيجة بتحكي بحد ذاتها انه في اطفال اصيبت نتيجة ضرب هاي القنابل الصوتية، في محامي اصيب في الوقت اللي كان بيحاول يفهم شو الاساس القانوني لهاي الاقتحام البربري نسميه. فبعتقد انه قسم التحقيق مع افراد الشرطة مش راح يقدر يعني يتعامل الا في جدية مع هاي الشكوى.
1: إلا بجدية، وفي حال لم يتعامل أو يتم التعامل من قبل هذا القسم مع هذه الشكوى بجدية كيف يمكن الذهاب إلى منصة أخرى بكل ما يتعلق بمقاضاة أفراد الشرطة والقائد قائد الشرطة وقائد الحدث؟
2: إحنا في صدد كمان تقديم دعوة مدنية لتعويضات عن عملية تخريب العرس، تخريب حفل الحنة، عن عملية الإصابة والضرب اللي تعرض له المشتكين، وكمان عن الضرر النفسي اللي تسببوا فيه. مش راح نوقفهم زي ما حكيناها قبل، أجل وقت اللي احنا مش بس نتلقى إنما كمان يكون عندنا ردة فعل قانونية اللي تكون على الأقل على مستوى الحدث. بالنسبة لماحش قسم التحقيق مع أفراد الشرطة، في حال إنه ما تعامل مع الموضوع في جدية في عندنا الأروقة الاستئناف عند المستشار القضائي الحكومي ومن بعدها المحكمة العليا. احنا فعلا مش راح نتهاون في هذا الموضوع لأنه للأسف الشديد احنا شفنا تكرار لهذا الحدث. قبله كان في أم الفحم، الكل سمع عنه، الكل شاف الصور. عملية الاستهتار ومحاولة الإذلال للناس اللي بتكون فيها الشرطة بالذات شرطة أم الفحم قاعدين بنشوفها حوادث متكررة، وأجل وقت اللي يفهموا لا إنه كل حدث فيه رد فعل كمان.
1: أستاذ محمد بكل ما يتعلق بهذا الموضوع أيضا قضية تعامل أفراد الشرطة، الشرطة كانت تدعي دائما وأيضا ما حصل في أم الفحم بأنه كان هناك شبهات دخلت اعتقلت، في حال اعتقلت هل ما زال أحد من المعتقلين رهن الاعتقال مهم جدا؟

0: جدا هذا السؤال؟
1: اعتقلوا طالب جامعي سنة سادسة طب بعد ما اعتدوا عليه وتسببوا له في كسر في الكتف واعتداء كان وحشي على ضربات في الرأس، وادعوا انه هو اللي اعتدى على رجال الشرطة. ثاني يوم محكمة الصلح في الخضيرة اطلقت سراحه، استأنفت الشرطة للمحكمة المركزية، والمحكمة المركزية كمان اطلقت سراحه وترفع عنه المحامي دكتور سامي محميد والمحامي أرام محميد، وهذا بدل على انه المحاكم الثنتين فندوا رواية الشرطة. يعني بس بذكر انه القاضي في المحكمة المركزية كتب في قراره انه الشرطي اللي ادعى انه تم الاعتداء عليه اعطى كذا افادي، يعني او يعني
2: افادي مش متطابقة
1: بالضبط. الشغل الثاني اللي الشرطة في الحدث نفسه تحرزت على تلفون لإنسان اللي كان يصور، الوحيد اللي قدر يصور مقطع، وبتيجي شرطية بتأخذ منه التلفون وبتمحى هذا المقطع. يعني شوف لوين يعني، هاي كمان مكتوبة في الشكوى إنه كمان إعاقة مصر أي تحقيق مستقبلي، كمان ما سمحوا قطعوا كوابل الإنترنت، ما سمحوا في أي توثيق، ومع ذلك احنا قدرنا نحصل على توثيقات صوت وصورة.
2: واليوم ما في اي معتقل بيد الشرطة؟
1: ما في اي معتقل نهائيا، ما كان اي اساس لهذا الحدث. اخي فرات لو اجت الشرطة على بيت في يوم عادي، وكل يوم بتصير هذا الشيء، بفتشوا، ما حدا بيعترض، ما حدا بيقدم شكاوى، تمام. بس انتوا جيتوا على عرس، على حفل حنة، انتوا خربتوا عرس وانتوا عارفين وكنتوا مراقبين الحفل هذا عن طريق مسيرات تصوير، شفتوا في غاد كان في ضيوف، في طوائل أكل، شفتوا مغني، ما كان لا إطلاق نار، ما كان أي حدث يسترعي هاي الهجمة البربرية. وأنا بعيد وبكرر، هاي هجمة بربرية، بس بتدل على قديش الاستهتار فينا كمجتمع عربي إنهم بدهم. حتى أنا متأكد شغلة من هالنوع ما كانتش راح تصير في المجتمع اليهودي، ولا أي ضابط شرطة كان يجرؤ إنه يقتحم حفل زفاف أو حفل عرس أي من أي أو أي احتفال عند أولاد عمنا في هاي الطريقة البشعة.
2: يعني وهذا اللي بأكد يعني ولازم أحكيها، إنه قديش في حاجة للتصويت بيوم الانتخابات.
1: بضم صوتي لصوتك، ويا ريت فعلا انه بهاي المناسبه ندعي كل الناس، احنا في مرحله مفصليه واجل وقت فعلا اللي انه نغير. واول تغيير يكون انه هذا الوزير اللي نفسه مدان في مخالفات جنائيه ومخالفات ارهاب يطير، على امل انه يصير تغيير.
2: المحامي محمد حسين محميد، شكرا جزيلا لك على هذه المداخله.
1: يعطيك العافيه، شكرا.
2: يعني فقط أريد أن يركز من ينضم إلينا الآن إلى هذه الحيثيات، بأنه محكمة الصلح قررت إطلاق سراح الشاب طالب الطب المعتدى عليه والذي حصل عنده كسر في كتفه، قررت إطلاق سراحه. الشرطة استأنفت للمحكمة المركزية إنه هذا القرار مش مزبوط، إحنا بدنا يعتقل، تمديد اعتقال للتحقيق. أيضا المحكمة المركزية قالت للشرطة مش مزبوط، لازم يروح. فيه هنا كثير أسئلة بحاجة لإجابات من الناطق بلسان الشرطة، من شرطة إسرائيل، من ضابط محطة الشرطة، ومن المسؤول على شرطة بن غفير. تعرض طالب في المدرسة الابتدائية في إحدى بلدات الشمال لاعتداء من قبل طلاب داخل مدرسة، ما أدى إلى إصابته بجروح، فيما أثارت الحادثة استنكار واسع في ظل استفحال آفة العنف في البلدات العربية وتسلل هذه الأحداث إلى داخل المدارس. معنا والدة الطالب، أهلا بك. أهلا
3: وسهلا فيك أخبارك.
2: ما الذي حصل ومتى؟
3: في اليوم الثاني لافتتاح السنة الدراسية، كان يوم الأربعاء، وقت الفرصة اللي هي الاستراحة اللي كان بين الساعة 10:30 و5 لساعة 11، اتعرض ابني لهجوم وضرب مبرح من قبل أولاد بنفس جيله من صف ثاني. ابني بالصف الخامس بالمدرسة الابتدائية، طبعا بدون أي سبب، ابني مجرد أنه اقترب من أحد الطلاب اللي موجودين في الساحة من أولاد جيله، فجأة هجموا عليه أكثر من 5 أولاد مرة واحدة وصاروا يضربوه. فالإشي ما كانش واضح بالبداية لابني لإيه شو السبب، فكر

0: للأسف لغة العنف اليوم منتشرة بعدة أشياء مختلفة، حتى عن طريق المزح واللعب. فكر ابني أنه بيمزحوا معاه الأولاد، فاستمر الضرب لعدة دقائق، وحتى فزعوا له حدا من يعني أكثر من ولد من أولاد المدرسة. فانتبهت أحد المعلمات وفزعت بناتهن، مع أنه ابني انقامته عن الأرض ما سألتوش شو صار معك، يعني بوجعك إشي، مالك إشي. قالت له روح توجه للمربي تاعتك وإشكيلها. هذول هي بتكون مربي الأولاد اللي اعتدوا عليه. فحكت مع هن، فضحكوا وقالوا لها إنه هاي مجرد لعبة. هن اتفقوا بين بعض إنه اللي بيقرب على أي واحد فيهن بضربوه. هيك اللعبة هاي ماخذينها من الفيسبوك من الإنترنت. أنا بالنسبة لي هاي مش لعبة للأسف، هاي تنعدش لعبة. حكت معها المعلمة وراحت غيرت اتجاهها باتجاه المعلمات الموجودات في الساحة. بحكي لي ابني إنه ما المعلمة دارت ظهرها، اللي هني كمان مرة ردوا هجموا عليه وضربوه بعنف، بالإضافة لأولاد اللي ما قدرش يشوفها. يعني أذكر لي ابني أسماء، خمس أسماء، بس قال لي يما هذول اللي أنا شفتهم، في أولاد أنا ما قدرتش أشوفه لأنه غطيت راسي وعيني عشان ما أكلش هو على راسي، خاصة أنا نمت على الأرض يعني غطيت حالي عشان أحمي راسي. ومع هيك ما وقف ضربهن، داروا يضربوا بديهن وبجريهن. ابني أكل هو بكل جسمه، بس للأسف اتآذى كثير من بكتفه من الناحية الشمال. وفزعت له معلمة ثانية ومسكت وأخذته عند مربية الصف وقالت لها خذي افهمي من عمر ليش هيك صار معاه. حكت له إنه أنا قلت لك ما تقربش على فلان، وإنه هذا الولد عنيف ومش لازم تقرب عليه. وهذا ما سألتش برضه إنه هل بوجعك إشي. يعني ابني انضرب مرتين بفرقية دقايق وما سألش بالمرتين، مع إنه قام عن الأرض إذا بوجعه إشي ولا تصاوب إشي أو تأذى بأي إشي. المعلمة بتصل بيه بتقول لي إنه ابنك ما شكاش. هاي وين تحكت معه يوم الخميس بعد ما عرفوا الإدارة والأهالي اللي إحنا اتشكينا عليهن إنه إحنا توجهنا للبوليس؟ بلش يحكي معي يوم الخميس بعد الظهر. ابني أكل اللي هو من يوم الأربعاء الصبح، توجهنا للمدير يوم الأربعاء نفس اليوم بعد ما العصر. ابني حمي، ارتفعت درجة حرارته وشكى من ألام مبرحة بكتفه. أنا فكرت هوش عادي الصراحة، ولاد 10 سنين 11 سنة، ما أخذت الإشي إنه الإشي هيجد خطير وجدي، لأنه أنا ما كنت فاهم القصة منيح، لأنه ابني ما كانش حاكي كيف لازم، الأحرى إنه ما كانش قادر يحكي. وللأسف ولا واحدة من المعلمات رفعت لي تلفون من المدرسة
1: حتى الآن، يعني
0: حتى هدعاء بالحدث إنه أنا ابني فات علي على 12:30 ماسك كتفه الشمال موجوع، مالك يما ضربوني أولاد بالمدرسة. طيب ما أقعد أسببها من المعلمة، مع إنه المعلمة المفروض ترفع لي تلفون. والإشي صار مرتين مش مرة واحدة، نفس اليوم نفس الهبسكاء، وخلال دقائق معدودة بين المرة الأولى والمرة الثانية.
1: عمليا تم الاعتداء عليه مرتين، كيف تحكي؟
0: مرتين طبعا، مرتين
1: دون اي تواصل من قبل المدرسه معك.
0: بالمره فات ابني ماسك كتفه بعين من الوجع بقول لي يما انا اليوم ضربوني الاولاد بالمدرسه. انا يعني انا اتضايقت الصراحه وتوجهت طوال للمعلمه. المعلمه بتقول لي بعثت لي هدعاء مكتوبه انه هاي لعبه لعبوها الاولاد، وانا نبهت عليهم المره الاولى، بس قدرت وجه ناحيه المعلمات طوالي ردوا لعبوها كمان مرة. هيك كان ردها، لعبوها كمان مرة مع إنها نبهت عليهم. على الساعة 4 قلت أنا ممكن من حمل هواء، يعني الولد بعده موجوع ممكن ساعة ساعتين يروق، فاهم؟ وهذا ولد وهذاك أولاد برضو زيه.
1: صحيح.
0: على الساعة 4 ابني ترفع درجة حرارته، باخذه على الدكتور مع وجع قوي بكتفه. قال لي أنا مش شاك، ما مش شايف عندي شكوك إنه في كسر، بس ما هيك لأنه عنده شوية حم، كان عنده بداية حم. رح أنطيكي مكتوب للميون في حالة الأحمرة إنه وضعه ازداد سوء. روح ننطيته مشاكيخ كئبين، ساعد شوية بس الولد حيالله صافن وبحكيش. بقول له أكل ما يأكلش أخفرات، يعني إنه ابني بحب الأكل. ولد يقول لي أنا يما جوعان، وصلت معاه يقول لي أنا يما جوعان بس مش قادر أكل. يقول له طيب، قلنا يعني ننطي الوقت حقه برضه، بلكي الولد متضايق، يعني أي ولد حتى هو بسيطة ينضرب بيتضايق. ثاني يوم الصبح بصحى ابني بشيلوت هكا اوت.

0: حم 40 ومش قادر يقوم عن التخت. حملته ورحتيه على الميون طوالي. أول شغلة طلبتها بالميون إنه اللي هيك شربه مشترى مياد يعني طوالي. قلت لهم أنا ابني وضعه هيك هيك، أسا بدي البوليس يجي لهون يأخذ إفادة مني ومن الولد. أنا بدي أتشكر هذا الوضع بالشام بعد ما يعني كمان مع الوقت ابني لما حكى للدكتور أشياء زيادة حكى ما حكى ليش يعني لأنه قبل بيوم ما كانش حكيها ما كانش وعيها من الصدمة اللي كانت عنده. قال لها أنا 5 ضربوني وفي كمان أكثر من 5 لأنه ما قدرتش أشوفهن. وقالت له طب ليش يعني ما شكيتش للمعلمة؟ قال لها المعلمات هني جموني يعني شافوني شافوا إيش صار معي وفيه كمان بولاد بالمدرسة شافوا شو صار معي. يعني هو مش عارفه شو بدي اقول لك يا اخبرات. احنا لليوم يعني بهيل من الوضع والوضع جدا صعب. قد ما اوصف لك صعوبته بقول اصعب. يوم الاربعاء اخذناه على الدكتور، الخميس على الميون، الجمعه الولد قاعد من يوم الخميس ليوم الجمعه اللي بعد الظهر اكل ما ياكل الشيء اللي اخذته على الدكتور. طبعا باخذ دواء للوجع وللحم. اخذته يوم الجمعه على الدكتور قلت له ابني بكلش صار له يومين ايش اعمل؟ قال لي تخافيش يعني ياكل قدر المستطاع حتى لو قليل، المهم بس يعني يكون اشتيام رباع ويضل معكاف يعني انه بضل بمعكاف رفوقي. وبيوم الجمعه غير يوم الخميس لما قدمنا كلونا حكينا مع البوليس بالمستشفى رحنا بشكل شخصي على بالعفوله وقدمنا شكوى رسميه وقدمنا افادتنا وكان الولد موجود معنا. واليوم الصراحه يا ابو يا اخ فرات انا كنت بين نارين. يعني انا ابني بحاجه انه وضع نفسي مش كل يوم قد منيح اكيد وضع صعب، وكنت بين نارين اوديه على المدرسه ولا خليه بالدار. واحنا بحاره مدارس، تخيل ولد قاعد بالدار، طلعت الاولاد ورجعت الاولاد من المدرسه وهو قاعد بالدار وضع نفسه اللي هو فيه. يعني انا كنت متحيره اوديه على المدرسه ولا خليه بالدار.
1: نعم
0: واحنا باول المدرسه
1: وراح على المدرسه
0: وديته، بس طبعا رافقته انا انا كنت معاه وسلمته للمعلمه ووصيتها قلت لها اي شيء بتشوف الولد تعبان زهقان محبط هيك بتحسيه طوالي ارفعي لي تليفون انا باجي اروحه.
1: طيب ونحن بدنا نتابع معك ونتابع كيف تتعامل المدرسه وايضا بما يتعلق بالشكوى اللي قدمتوها في الشرطه. بدي اشكرك على هالمداخله ونتمنى السلام لك ولابنك. شكرا
0: شكرا لك.
1: نخرج الى فاصل ثم نعود نواصل.

0: تذاكر سفر، غربة ومصاريف باليورو، ليش تروح بعيد وحلمك هون؟ جامعة القدس أبو ديس الأولى فلسطينياً وخمس نجوم عالمياً. طب أسنان، صيدلي وطب بيطري بنسبة نجاح بمزاولة المهنة بتوصل لمية بالمية. جامعة القدس أبو ديس، خليك بالبلاد وابني مستقبلك صح.
1: نشتري في تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل ونستفيد من تخفيضات جنونية ومن كافة حملات الأعياد المدهشة. فقط اليوم الأحد وفقط في تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل، تخفيضات جنونية وأسعار لمرة واحدة في السنة. حملات الأعياد الجنونية، لا تفوت الفرصة، الكميات محدودة، سارعوا بالوصول للفرع. طاقم مهني بانتظاركم في تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل.
2: عريس مضغوط، المعزيم وين قاعدين وأي طاولة، الشغل صعبة ولا يهمكم، فرحتكم برتبوا فرحتك من الألف للياء، تأكيد حضور، ترتيب معزيم وراحة بال من الآخر، لأنه فرحتكم هي فرحتنا. فرحتكم لإدارة الدعوات والمناسبات، رنوا ورتبوا فرحتكم 052-22-94-707.
3: فرحتكم كملت فرحتكم.
4: خذ حبة فصصها، كل اللبّي كب القشر وعيد،
5: بزر جديد، تحميص جديد وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة،
6: دهان أكبنير على حيط أم منير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير،
7: دهان أكبنير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات. بس نيرلات،
8: عارف لمين بدك تصوت؟
9: في كتير تزوير، شو الفائدة؟
10: منيح انك سألت. لجنة الانتخابات المركزية تستخدم اكم من طبقة حماية عشان تمنع التزوير. التصويت يدوي وبشكل فعلي، يعني هجمات السايبر ما بتقدر تأثر عليه. كل مواد التصويت منعملها من جديد بكل انتخابات. بكل صندوق اقتراع في مراقب لنزاهة الانتخابات، معه كاميرا على جسمه وعدل

0: أصوات بيعملوا أعضاء لجنة الصندوق اللي مرقوا تدريب وفحوصات مناسبة. ب 27 أكتوبر اختيارك بيفرق. لجنة الانتخابات المركزية للكنيسة، منحافظ على صوتك وصوتك.
1: التسجيل للجامعة العربية الأمريكية في رام الله وجنين في أوجه. 25 عاما من التطور والنجاح معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. طب بشري، طب أسنان، علاج طبيعي، علاج وظيفي، تمريض، النطق والسمع، أطراف صناعية، صيدلة، وهندسة الذكاء الاصطناعي. جدير بالذكر موضوع الطب البشري بالتعاون مع أرق الجامعات البريطانية العالمية، جامعة أكسفورد، داندي، غلاسكو، وجامعة لانكستر. لمزيد من التفاصيل زورونا على موقع الجامعة أو اتصلوا 04-999-4888.
2: خلال شهر سبتمبر نوفر مع كارفور السلة الأرخص في إسرائيل 100 منتج من المنتجات الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يصل إلى حوالي 30%. على سبيل المثال، كيلو أرز فارسي كلاسيكي من سوغات بسبعة شواكل فقط، قهوة تستر تشويس 200 جرام ب 29 شيكل و 90 أجورة فقط، زيت زيتون كارفور 750 مل ب 19 شيكل و 90 أجورة فقط، متوفر عبر الإنترنت أونلاين وفي 54 فرعا من فروع كارفور. للاطلاع على قائمة المنتجات، الأسعار والفروع المشاركة، ادخلوا إلى موقع كارفور الإلكتروني. البيع محدود بوحدتين فقط من كل منتج في كل عملية شراء. مقدم من كارفور ووزارة الاقتصاد والصناعة.
1: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعين بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 وإحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.
3: لما تطلعوا على السيارة تذكروا إنه في ناس بحبوكوا وعم بيستنوا ترجعوا لهن سالمين.
4: البنات يعني لابسات ملابس العيد وكانت بجمالهم وأغراضهم وهواتفهم طلعت فرحنا، انقلب كل شيء صراحة عنا، كل شيء انقلب إلى هموم وغموم وآلام.
3: ما تخلوا المشوار الصغير يترك وجع بالقلب لكل العمر.
4: أنا إمام مسجد، كل ما تذكر حادثة خلال الصلاة بصير أبكي، فكيف أم الأم والأبو؟ يعني أنا أقول بكل صراحة، وهي رسالة للسائقين صراحة، جفت الدموع من الأم والأب والجدات من كثرة الألم، من كثرة الألم.
3: ديروا بالكوا على حالكوا عشانكوا وعشان اللي بحبوكوا.
4: توجه الرسالة لكل السائقين، يا ريت ترحموا أولادنا وآبائهم، ترحموا أهليكم حتى اللي برضو بعانوا أنتم منكم السائقين، ارحمونا، اتخذوا أوت مظلوم. السيارة هي أداة نقل مش أداة قتل.
1: مقدم من راديو الناس.
5: المنتصف مع فرات نصار.
6: عدنا إليكم من جديد. أفادت وزارة الصحة اللبنانية بمقتل 4 أشخاص وإصابة 20 آخرين في حصيلة أولية لغارات الجيش الإسرائيلي صباح اليوم على جنوب لبنان. وجاءت الغارات بعد إعلان الجيش الإسرائيلي أن حزب الله قد أطلق مسيرتين باتجاه قواته في منطقة يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي جنوب لبنان، وأنه اعترض إحداهما دون وقوع أي إصابات. عبد القادر عبد الحليم الزميل في راديو الناس ينضم إلينا الآن. عبد القادر، من الفيديوهات ومن الصور تنشر واضح بأن يعني أثار الاستهداف المكثف والأضرار أعتقد غير المسبوقة مقارنة مع الأشهر الماضية.
7: صحيح فرات، اليوم صباح اليوم وأمس أيضا كانت الغارات عنيفة جدا، لكن اليوم طاولت أحياء سكنية، هذا ربما الفارق عن الهجمات الماضية خلال الأسابيع القليلة الماضية. أمس أيضا كانت طاولت مباني سكنية، وتحدثت الصحة اللبنانية عن عدد من أن هذه الغارات أدت لقتل عدد من اللبنانيين، إضافة إلى إصابة أكثر من 20 شخصا أو نحو 20 شخصا. اليوم هناك حصيلة مشابهة لا تختلف كثيرا، تركزت تحديدا هذه الغارات العنيفة في عرب سالم وكذلك في النبطية الفوقة. النبطية الفوقة هي قريبة جدا من مرتفع علي الطاهر. بيان الجيش الإسرائيلي كما رأيناه يتحدث عن إطلاق حزب الله لمسيرتين مفخختين اليوم، وتحدث أمس عن إطلاق مسيرة مفخخة أخرى نحو قواته جنوبية لبنان. يبدو أن هذه العمليات تستهدف الجيش الإسرائيلي في محيط مرتفعات علي الطاهر التي تقدم إليها، ومن هنا ربما يأتي هذا التصعيد، ولو أن حزب الله حتى اللحظة، وهذه نقطة مهمة، في بياناته الرسمية لا يشير إلى هذه العمليات، لا يتحدث عن إطلاق مسيرات مفخخة، لكنه أيضا لم ينفي أن يكون أطلق هذه المسيرات نحو القوات الإسرائيلية المتوغلة جنوبية لبنان. بالتالي في اليومين الماضيين، اليوم وأمس، الغارات الإسرائيلية كانت بالفعل عنيفة، نتحدث عن عشرات الغارات، نتحدث عن أن هذه الغارات أدت لقتل 8 من اللبنانيين أمس واليوم، وإصابة ما يصل إلى نحو 40 لبنانيا في أكثر من منطقة. هناك أيضا أمس كان ورد في وسائل الإعلام الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي خلال الأيام المقبلة سينفذ عملية نفس كبيرة في مرتفعات علي الطاهر. نعرف أنه حين يسيطر على منطقة، نذكر جيدا مثلا قلعة شقيف ومحيط قلعة شقيف، كان بعد السيطرة بعدة أيام نفذ عملية تفجير كبيرة، نتذكر يعني كانت ربما ب700 طن من المتفجرات كما أورد بيان رسمي في حينه عن الجيش الإسرائيلي. والآن ستكون هناك عملية نسف كبيرة أيضا في مرتفعات علي الطاهر التي كانت موضع العمليات الإسرائيلية الرئيسية طيلة الفترة الماضية. الإدعاء الإسرائيلي كان أن مرتفعات علي الطاهر تضم ما يشبه مركز قيادة لحزب الله جنوبية لبنان يتبع لوحدة بدر، وهي الوحدة إحدى الوحدات الرئيسية المقاتلة جنوبية لبنان. لا نعرف مدى صحة هذه الادعاءات، بمعنى أنه حتى اللحظة لم تنشر في وسائل الإعلام الإسرائيلية مثلا مقاطع مصورة تظهر حجم ومساحة هذه البنى التحتية التي تحدث عنها الجيش الإسرائيلي. لم ينفي حزب الله هذه الادعاءات بصورة كاملة، بعض المحللين المقربين منه تحدثوا في وسائل الإعلام الإسرائيلية بأهمية بالفعل عن مرتفعات علي الطاهر، لكن هل هي بالفعل مركز قيادة بهذه الأهمية؟ هذا ربما يمكن أن نعرفه فقط لاحقا حين نرى نوع البنى التحتية الموجود في تلك المنطقة، ونرى حجم البنى تحت أرضية الموجود في مرتفعات علي الطاهر، لاسيما وأنها تخضع لسيطرة حزب الله منذ أكثر من 20 إلى 25 عاما دون إمكانية دخول يعني لبنانيين إليها. هي شبه منطقة أمنية، ليست منطقة سكنية بالمناسبة، ولكن يعتقد وفق مصادر استخباراتية إسرائيلية أنها تضم أنفاق وبنى تحت أرضية كبيرة تابعة لحزب الله.
6: عبد القادر عبد الحليم، شكرا جزيلا لك. نذهب إلى ما يدعيه المحامي، محامي شاب بمنطقة الشمال، بأنه يتهم الشرطة بتضليل الرأي العام، وذلك بعد نشر صور ومعلومات توحي بارتباط موكل المحامي بعصابة إجرامية، محذرا من تعريضه للخطر وإثارة الفتن. أو ينضم إلينا محامي الشاب، المحامي الأستاذ علاء سليمان، أهلا بك.
8: أهلا بك أستاذ فرات.
6: عن أي قصة وأي قضية نتحدث؟
8: امبارح اعتقل شاب بتعلم التمريض ونجح بالامتحانات وفكر أن يعمل احتفال مع أصدقائه، فاشترى بطاريات ألعاب نارية، وهو بالطريق وقفوا وأخذوه على الشرطة، وبالشرطة حققوا معه وروحوه تاني يوم اللي هو اليوم.
6: تروح بنفس اليوم يعني؟
8: نفس اليوم بروح، نفسي بعد 3 لـ4 ساعات بروح. اليوم الصبح بنشروا إعلان من الشرطة، من شعبة الإعلام شرطة إسرائيل، اللي فيه بيحكوا إنه خلال النشاط تباحن تمكنوا من ضبط أسلحة بندقية كلاشينكوف، مسدسات، واعتقال مشتبه به، وفي أخرى ضبطت القوات مشتبه فيه كان في طريقه لمنطقة سكن أفراد إحدى العصابات، وبحوزته عدد من البطاريات الألعاب النارية، وصورته طبعا موجودة، نحطت صورته مع الأسلحة،
6: يعني صورته ربطوها مع الأسلحة اللي ضبطوها بمحل آخر،
8: مع الأسلحة ومع البطاريات الألعاب النارية.
6: نعم.
8: بينهن واضح إنه الربط هذا هدفه بس تضليل الناس، ومش بس تضليل الناس، أنا أشكك بنوايا الشرطة بهيك نشر، يعني غير إنه
6: بمعنى أستاذ علاء
8: زرع الفتنة بين الناس، يعني فيش أي سبب أنت تيجي تنشر واحد مسكت معاه بطاريات ألعاب نارية ولا إلها علاقة بأي إجرامي ولا بأي إجرامي
6: بده يحتفل
8: تمريض. طالب تمريض وروح بنفس الليلة تربطه بحيازة أسلحة مسكت مع ناس تانين ما إلهن علاقة معه بتاتا، مش يعني توقفوا بنفس المحال ولا إله علاقة بتاتا فيهن، وبعدين تربط إنه كان في طريقه لمنطقة سكن أحد أفراد عصابات

0: وتعريض الخطر لموكلك أيضا، شو ناوي تعمل مع شرطة إسرائيل؟
1: توجهت كبار الشرطة لشبكة الإعلام، توجهت لهم بالميل وتوجهت لهم أنه يمحوا النشر فورا. صحفيين كتار وافقوا على الادعاء هذا ومحوا الهاي، بس الشرطة هي اللي توجهت لهم وهي اللي بعثت لهم هاي التقارير. فوظيفة الشرطة أنها تمحاها بالأساس، مش بس تمحاها، مفروض الشرطة أنها تعتذر عن هذا الأمر. ما بصير
0: استاذ علاء معنا؟
1: حرب الجريمة.
0: نعم، انت بصدد تقديم دعوة تشهير ضد شرطة اسرائيل؟
1: استاذ فرات،
0: استاذ علاء، انت بصدد تقديم دعوة قضائية ضد شرطة اسرائيل تشهير وتعريض موكلك للخطر؟
1: حاليا الطلب هو محوها، حاليا الطلب الوحيد هو محوها، بعد ما قرر موكلي ايش بده يعمل بعدين. حاليا الطلب
0: الاساسي انه
1: محوها بتاتا، هذا اهم شيء. يعني عدم تضليل الناس، هذا الهدف، تكون شفافية بالموضوع بس.
0: طيب، وإحنا نتأمل أنه يكون بالفعل رد أيضا من شرطة إسرائيل عليك وعلى توجهنا، على أمل أنه يكون الرد سريع لنفهم شو تبريرهن، شو روايتهن على هذا التوجه. مشكور على التوجه السبع،
1: فأكيد اليوم رح يجينا جواب، ببلغك كمان. أنا
0: نحن بالانتظار. المحامي علاء سليمان، شكرا جزيلا لك على المداخلة وعلى هذا الكشف، شكرا لك.
1: أنا
0: فرات،
1: شكرا.
0: نخرج إلى فاصل ثم نعود نواصل.
2: بدك مهنة وشهادة بإيديك وتدخل سوق العمل فورا من غير ما تبعد عن البيت؟ الكلية التكنولوجية نوفا جليل بتفتح لك الباب لشهادة هندسي معتمدة تضمن لك مستقبل. هندسة معمارية وتصميم، كهرباء، أجهزة طبية وكل المجالات التكنولوجية الأكثر طلبا. تعالوا لليوم المفتوح للهندسيين، الجمعة 18 سبتمبر من 9 صباحا حتى 1 ظهرا. احكوا مع المحاضرين، استفسروا من الخريجين، واختاروا المسار اللي بيبني مستقبلكم. للتسجيل اتصلوا على نجم 2316 أو ابحثوا عنا في جوجل، انستغرام وتيك توك. الكلية التكنولوجية نوفا جليل، هندسيون وأكثر.

0: كب القشر وعيد، خد حبة فصصها كل اللب كب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
2: نشتري في تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل ونستفيد من تخفيضات جنونية ومن كافة حملات الأعياد المدهشة. فقط اليوم الأحد وفقط في تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل، تخفيضات جنونية وأسعار لمرة واحدة في السنة. حملات الأعياد الجنونية، لا تفوت الفرصة، الكميات محدودة، سارعوا بالوصول للفرع. طاقم مهني بانتظاركم في تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل.
3: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
4: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله طب بشري ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
2: نشتري في تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل ونستفيد من تخفيضات جنونية ومن كافة حملات الأعياد المدهشة. فقط اليوم الأحد وفقط في تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل، تخفيضات جنونية وأسعار لمرة واحدة في السنة. حملات الأعياد الجنونية، لا تفوت الفرصة، الكميات محدودة، سارعوا بالوصول للفرع. طاقم مهني بانتظاركم في تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل.

0: السرعة يمكن تعطيك شعور إنك رح توصل أسرع أو إنك مسيطر أكتر، لكن الحقيقة غير هيك. كل ما زادت السرعة صار عندك وقت أقل تشوف الخطر ووقت أقل تتخذ القرار الصح. أحياناً فرق بسيط بالسرعة هو الفرق بين فرامل بتوقف السيارة وحادث بغير حياة عائلة كاملة. إذا أنت أب، تذكر إنه في ولاد بيستنوك ترجع على البيت، وإذا أنت ابن، في أهل بيستنوا يسمعوا صوت باب البيت بينفتح، مش رن التليفون تحمل خبر موجع. الطريق مش مكان لإثبات القوة ولا لإظهار المهارة. القوة الحقيقية إنك تعرف وين تتهدي وتحافظ على نفسك وعلى كل اللي حواليك. في السنة الماضية فقد مجتمعنا أكثر من 150 شخص بحوادث طرق، ورا كل رقم بيت وعيلة وكرسي ضل فاضي. خفف سرعتك، لأنه اللي بيستناك بالبيت أهم من أي دقيقة بتربحها على الطريق. على الطريق.
1: مقدم من بلدية الناصرة والسلطة الوطنية للأمان على الطرق.
2: المنتصف مع فرات نصار.

عدنا إليكم من جديد. لابد أنكم تتابعون تطبيق ناس، وهي فرصة للتذكير بتحميل تطبيق ناس للمشاهدة والمتابعة والحصول على الأخبار الأولية، وأول ما بتشوفه أول ما بتسمعه. بما يتعلق بأول ما بتسمعه، محمد مجادي بخرفنا بالتطبيق أنه جعفر فرح أبلغ قيادة الجبهة أنه لن ينسحب ترشيحه. شيرين يونس بتقول وصول المبعوثين الأمريكيين ويتكوف وكوشنر العاصمة الأوكرانية كييف قادمين من موسكو. عبد القادر عبد الحليم يقول وزارة الصحة اللبنانية تقول بأن إسرائيل قامت بتدمير مشفى غندور. وأيضا في العناوين المركزية في تطبيق ناس، رصاص في الصيدلية، شقيق عوض زبيدات يكشف تفاصيل الاعتداء. ربما نستمع إلى بالفعل إلى شقيق عوض زبيدات متحدثا لغرفة الأخبار، ربما بعد قليل نستمع إلى هذه الشهادة. وكان يتحدث لغرفة الأخبار، 8 دول تحذر إسرائيل لا لاقتلاع الفلسطينيين من غزة، ويأتي ذلك في أعقاب تصريحات بن غفير والحديث عن ترانسفير. حادث طرق يكشف عن 10 قنابل يدوية بين يركا وأبو سنان. هذا بكل ما يتعلق بتطبيق ناس.

0: وكما ذكرنا في تطبيق ناس الأخبار الأولية، جعفر فرح أبلغ قيادة الجبهة أنه لن ينسحب أو لن يسحب ترشيحه ويريد خوض الانتخابات في الموقع الثاني وفق انتخاب مجلس الجبهة. تنضم إلي في الاستوديو الزميلة شيرين يونس، تعتبر قنبلة سياسية
1: إلى حد كبير داخل الجبهة فرات، وبعد يوم يعني الثلاثاء بعد تقديم القوائم في القائمة المشتركة، أيضا هذا سيؤثر على فرص القائمة المشتركة. لا أدري كيف سيؤثر على مواقف الأحزاب قبل تقديم القوائم، خاصة التجمع وكذلك العربية للتغيير. حتى الآن ما من موقف رسمي، الواضح وفق ما يصلنا ووفق أيضا ما نشره زميلنا قبل قليل محمد مجادلي وما يصل من بعض فروع الجبهة في البلدات العربية، تحديدا المقربين من جعفر فرح، بأنه أنهى الفحوصات الطبية التي خضع لها صباح اليوم، والتوجه هو لعدم يعني الانسحاب من قائمة الجبهة، الإبقاء على هذا الترشيح ضمن المقعد الثاني. في المقابل كان اليوم السيد حنا سويد، دكتور حنا سويد، قد تحدث عن التئام بشكل أو بآخر ولو على الزوم لمجلس الجبهة لاتخاذ القرارات. المجلس يتخذ قراره يعني بعد ظهر اليوم، وهناك توجه في الجبهة من ما خلال ما نفهمه من بعض المصادر المطلعة

0: بأن يكون تصويت في المجلس على إطاحة جعفر فرح، بمعنى إقالته على الرغم من أنه لا يريد
1: الآن يعني يمكن
0: قد يكون ذلك هذا اليوم، هذا السيناريو مفتوح، لأنه الرسائل التي تنقل للفروع للقيادة وكذلك لأعضاء المجلس بأنه الآن نتوجه للشارع، بأي صورة نتوجه للشارع بعد هذه الفوضى التي أحدثتها عدم الاستقالة. ولو عدنا قليلا للأيام الماضية لبعض التسلسل لأنه مهم في هذا السياق، الأربعاء كان هناك اجتماعات بين قيادات في الجبهة مع جعفر فرح، كان هناك توجه على ما يبدو كما تقول هذه القيادات للاستقالة، أجرى بعض المشاورات العائلية لكنه أجرى مشاورات مع الفروع، فروع الجبهة، قادة الفروع والنشطاء، استمر ذلك حتى الخميس، وبعد ذلك أخضع للعلاج، توجه إليه المحامي حسين مناع وماهر عابد ونضال عثمان، كان البيان الذي صدر عن أمجد شبيطة يوم الجمعة بالتوافق معه وفق رواية قيادات في الجبهة بأنه سينسحب بالفعل وسيعلن استقالته، وعلى هذا الأساس تم دعوة السكرتارية يوم
1: السبت. وهذا القرار الآن سيحصل
0: الآن على ما يبدو، هو قال أنه لن ينسحب لن يستقيل، وطبعا مسألة الدستورية بأنه القيادات التي التأمت أمس واللجنة المركزية عمليا لا يحق لها أن تطيحه أو أن تصوت على بديل له كما حدث مع السيد سمير أبو زيد، فبالتالي اليوم القرار قد يعود للمجلس، مجلس الجبهة. هناك أصوات في أسمعها في قيادات لدى الجبهة تقول هذه لعبة منذ البداية على ما يبدو، أراد أن يلعبها ودمر بعض صفوف الجبهة
1: أقصد المجلس،
0: لأنه عن الاتهام موجه للسيد جعفر فرح، لأنه التأكيد بأنه بالفعل كان قد قبل الاستقالة والانسحاب، وبعد ذلك بات يقول إنه تراجع. لم يستقل وتراجع. على ما يبدو التراجع كان أيضا بعد الضغوط والاتصالات مع قيادات في الفروع وأعضاء من المؤيدين له، ولكن الواضح إنه الجبهة باتت على مفترق طرق بين توجهها للشارع بهذه القائمة وفيها هذه الشبهات، ربما هذا فيه إشكالية، واللغط الجاري داخل أروقة الجبهة وكل ما رأيناه أمس في شفا عمر.
1: من الواضح أنه في تأييده بالأساس من قدام الحزب، يعني إن كان من محمد بركة من حنا سويد اللي بأيدوه
0: حتى الآن، لا يمكن الجزم، لا يمكن أن نتحدث يعني عن مثل هذه الشخصيات بأنها تدعمه، وجزء منها دعمه في الانتخابات وفي مجلس الجبهة، ولكن واضح أنه بعضها رفع الغطاء بشكل أو بآخر على الأقل علنا عن السيد جعفر فرح، والآن لا يمكن فهم الصورة. هناك صراعات داخلية أيضا في الجبهة يبدو أنها يعني لعبت دورا في كل ما يجري، ولكن الواضح أنه الوجهة على الأقل الآن من ناحية جعفر فرح قد لا يقدم الاستقالة، هكذا يقول مقربون منه، والجبهة تستعد لسيناريوهات التعامل مع الشارع في هذه الحالة، وربما تعقد مجلسها هذا المساء أو في الساعات القليلة المقبلة لاتخاذ القرار المناسب.
1: في أعتقد أنه ابن باسل كان امبارح لمح بهذا التوجه أنه أبوه مش رح يستقيل،
0: إنه يعني لا تضغطوا، أوقفوا هذا الضغط، لأنه واضح إنه
1: الشيء الأكيد حتى موعد إغلاق القوائم المقدمة للكنيسة سنمر بطرقات كثيرة، منها الوعر ومنها المعبد. شيرين يونس شكرا لك.
0: فقط علينا أن نشير إنه اجتماع مجلس الجبهة سيكون هذا المساء، والزميل وديع عواودي يشير إلى أنه سيكون على ما يبدو في مدينة أم الفحم.
1: وكمان هناك ممكن يكون مظاهرات زي بشفع عمر امبارح،
0: ننتظر.
1: طيب بالمكان اللي بتظاهروش فيه وبالمكان اللي بيستنى انه يجي عليه السياح هي مدينة الناصرة، فرغم انه البلاد لا تعيش حالة حرب مباشرة الا ان الحركة السياحية لا تزال في حالة تراجع، خاصة بالبلدات العربية، قانا الجليل، في مدينة البشارة. حول هذا الموضوع منى ابو العسل مرشدة سياحية تنضم الينا الان. اهلا منى.
2: اهلا فرات، لك وللمستمعين.
1: طمنينا.
2: للأسف ما فيش شيء كتير بيطمن على الصعيد، تعال نقول البلد الناصري بلدي، مش كتير بيطمن الإشي، بس تعال نقول شوي يعني إحنا بنتأمل خير.
1: ما فيش يعني ما بتشوفي في حركة أبدا أبدا؟

0: بحكي أكتر يعني مبارح السبت، يوم السبت اللي هو بشكل عام ملان كتير كتير. بدناش نحكي على السياحة الوافدة على البلاد، نحكي على السياحة الداخلية جوا حتى من المجتمعات يعني اليهودية اللي دائما يعني بيترددوا على الناصري. ما كانش في كتير، حتى المقاهي والمطاعم إذا بتشوف بتشوف أكتر ناس محليين، زبائن محليين أكتر عم بيكون، مش إنه ما فيش نهائيا بس النسب جدا واطية نسبة لشو كنا نعهد نشوفه. الناصري بالذات لأنها يعني مدينة اللي أهم يعني السياحة الأساس فيها هي سياحة الحجاج المسيحية، لأنها كموقع المسيح المهم للديانات المسيحية أعطاها زي تقول عمود أكبر لإلها، أساس اقتصادي على إيدين الحجاج المسيحية اللي كانوا يتوافدوا. هلأ هذا الإشي مش موجود، أوكي، أو تعال نقول موجود يعني بنسب جدا واطية وبشرائح اللي هي مش هالقد بتفيد البلد، أوكي؟ شرائح اللي عم تتوافد مش هاي الشرائح اللي كانت تنام بالفنادق هنا، الحجوزات يعني يوم انت عم تحكي على حجوزات بقلب الفنادق الناصر المحلية أقل من 19% حواله.
1: خسارة فادحة وكبيرة للاقتصاد النصراوي.
0: طبعا طبعا. فالسوق مبارح منطقة السوق انت بتعرفني انا
1: طبعا
0: وقتي غاد بالسوق، ما كانش في حدا. السوق اشبه ب كانك ماشي يوم احد، كيف النصر مسكر يوم احد كانك ماشي يوم احد.
1: للأسف. طب يعني باعتقادك انه يعني حتى من هون لنهايه السنه مش ممكن هذا السوق يتحرك، لانه مع اقتراب نهايه السنه والسنه الميلاديه على العكس ما بيجي بيحتفلوا هون، فعمليا الفتره لمقياس العوده هي هاي الفتره لسه الصيف.
0: مزبوط. لا بالناصري كمان فتره الكريسماس فيها فتره الاعياد المجيده هي فتره كتير كتير مهمه، لانه هي بشكل عام هي فتره الانتعاش كمان بيكون فيها في اخبار منيحه، انه في شركات عم تتردد عم تتصل عم بتبادر باتصال انه شو وضع الناصري وانت اضاءه شجره الميلاد، بدنا عشان نوجه مجموعات الى اخره. تهي عم بحكي اسا على السياحه الداخلي بالبلاد. مش الوافدي. الوافدي في يعني انا كمان حيكون في عندي بس كلياته تحت علامه سؤال بسبب الاوضاع الامنيه الغير مستتبه غير مستقره.
1: نعم.
0: اوكي، بالنسبه لهم برا، بالنسبه لهم مش عارفين انهم يمرق علينا النهار عادي. اوكي. نعم. بالنسبه لهم المنطقه كلها على فوهد جيبوا لها انفجار بركاني معين بالضبط، فبالنسبة لإلهم هن الأمور بعدها مش واضحة، ما فيش وقف إطلاق نار بشكل رسمي.
1: نعم.
0: فيش وضع أمني مستتب، فهذا طبعا علامة سؤال لكل واحد. زي ما اليوم كيف بدول تاني بالنسبة لإلنا بنسمع مثلا أوكرانيا روسيا بتيجي يقدم لك كمان تيكت ببلاش، يمكن بتفكر مرتين قبل ما تسافر. هني نفس الإشي بيفكروا بهذه الطريقة.
1: وضحت الصورة. من أبو العسل مرشدة سياحية، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لك.
1: فاز الرياضي شفيع جبرين بن مدينة أم الفحم بالمركز الأول في سباق الدراجات الهوائية غرافل مجدو، والذي امتد مساره على طول 70 كيلو متر. هو ينضم إلينا شفيع جبرين، منافس في الدراجات الهوائية والجبلية وعداء ماراثون سابق. أهلا بك أخ شفيع.
2: أهلا وسهلا أستاذ أخ مصطفى.
1: مبروك مبروك هذا الإنجاز.
2: الله يبارك فيك ولجميع هذا الفوز للوسط العربي جميعا إن شاء الله.
1: يا سلام. حدثنا عن المسابقة وعن المشاركة.
2: المشاركة كان بداية السباق كانت من منطقة عين شفيت فوق المدرسة، تستمر لمنطقة رمات شفيت نزول، ومن ثم إلى منطقة السهل للعفولي لمجدال عيمك لعين يوجيف. منطقة السهل طبعا بعدة نقاط نلف عدة لفات ونرد نرجع كمان نطلع أسبوع على عين شفيت، تحتوي على 70 كيلومتر تصلك 1000 عن سطح البحر.
1: كثير مسافات وكثير جهد. قديش بتتمرن أخ شفيع لمثل هيك سباق؟
2: أخ فرات صحيح، إذا بدي أقول لك التمارين اللي نعملها، مرات أنا بتمرن 4 ساعات في اليوم، مرات 5، مرات 4. يوم الراحة اللي هو يوم الأحد زي اليوم يعني أنا عملت ركاب. أنا ركاب ما أتركت ركاب، أنا تخصصي كان ماراثون امتالف.
1: نعم.
2: لحد الآن بركض يوم بعد يوم 12 كيلومتر، هذا بدون برنامج رياضي طبعا، هذا أنا بعمله مني زائد القفز الحبلي.

0: نص ساعة جنان كل يوم طبعا قبل
1: حفلة. نص ساعة متواصلة؟
0: نص ساعة. أنا لا بقدر أعمل أكثر، بس أنا عشان عندي تمارين ثانية بكسمهم. نط حبل نص ساعة زائد طبعا ذكرت أنه غير أنا التدريبات الدرجات، أنا بحكي لك تدريبات الدرجات هذا برنامج مستمر يومي، بعمل ساعة ساعة ونص ساعتين ثلاثة، جمعة سبت نعمل أربع ساعات خمس ساعات مع الفريق طبعا، زائد طبعا بزيد أنا مني أنا مش عن طريق المدرب تبعي اللي هو قال بتاعه مدرب رقم واحد في إسرائيل طبعا هو اللي ذاكتني، زائد بروح أنا بعمل عندي في البيت منطقة المفاهيم ركاض 12 كيلو زائد نط حبلي من 20 إلى 30 دقيقة على عدة بتعرف عدة مراحل يعني بتعرف مش نوع واحدة عدة نوت على إجر إجر إجر إجر بتعرف عدة حركات مش حركة واحدة.
1: أخشى فيها بدأ أن اللقاء بسؤال بتسمح لي أسألك إياه إذا مسموح لي.
0: تفضل. أي نعم.
1: عمرك؟
0: العمر 61 ونص الحمد لله.
1: ما شاء الله عليك 61 وبعدك بتشارك وراح تضل.
0: أستاذ فرات أنا ما زلت من ولا ولد صغير لحد الآن ما في يوم بمرك عني إلا أعمل فيه رياضة. اليوم الراحة اللي هو اليوم هذا كان عندي مثلا يوم الأحد عندي بالبرنامج راحة بعمل فيه إركاض 12 كيلو نط حبلي من 20 إلى 30 دقيقة قفز إجرين درجة يعني هاي قفز 40 سنتا إجر إجر إجرين سنتين سنتين أو تعرف عدة أشكال بالتمارين اللي بقولها قفز درجة يعني تعرف إجر إجر مشان يكوّل إجرين الواحد.
1: يعني أنا بتأمل كل فترة أعمل معك مقابلة وش تشجعنا وتشجع شبابنا أخشى فيها.
0: والله أنا إن شاء الله بحثي هذا الفضل الوسط العربي وبتمنى أن الشباب كلها تسمع الكلام هذا والكل يشارك ويعمل رياضة مش حتى من لفوت سباقات يعني لو بيشارك مشان صحته بالرغم أنه عند الأوضاع بالوسط العربي سابيل بشجع الشباب يعملوا رياضة وما الواحد يلتب أشياء ثانية بس هذا اللي بنتمنى إحنا.
1: أنا أتمنى لك النجاح دائما شفيع جبرين. شكرا لك.
0: الله يسعدك. شكرا للجميع. شكرا لكم للبرنامج المحترم إن شاء الله.

الكوكب. أزمات حلة عند الأخ شفيع جبرين، كل احترام. بهذا نكون وصلنا لختام المنتصف. الإعداد والتحرير عزمي داريني، في التنسيق والإنتاج ماجي علوطي، في الهندسة الإذاعية لياس عبد الملك، في الإخراج والديجيتال دانا أبو بكر وعرين نصار، وفي تطبيق ناس مرمعودة.

0: نشتري في تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل ونستفيد من تخفيضات جنونية ومن كافة حملات الأعياد المدهشة. فقط اليوم الأحد وفقط في تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل. تخفيضات جنونية وأسعار لمرة واحدة في السنة. حملات الأعياد الجنونية، لا تفوت الفرصة، الكميات محدودة. سارعوا بالوصول للفرع. طاقم مهني بانتظاركم في تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل.
1: أوبتينايز تقدم حملة Way for You لأن الرؤية حق للجميع. نظارة نظر تشمل العدسات فقط ب200 شيكل، نعم ب200 شيكل، لصحة عيون كل الأجيال في جميع فروع أوبتينايز. أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
2: تخيلتي تقدري تعملي كل فحوصات بمحل واحد؟ تشوفي دكتور العيلة وتفحصي أطفالك عند طبيب الأطفال؟ تلاقي كل الأخصائيين اللي ممكن تحتاجي إلهن؟ تعملي

0: فحوصات دم وحتى تعملي فحوصات متطورة مثل الألترا ساوند، يعني كل اللي بتحتاجيه بمكان واحد. بمدها قليل، هاد مش خيال، هاد واقع. هاي بنفع تكون عيادتك، كل احتياجاتك واحتياجات عيلتك الطبية بمحل واحد، رعاية طبية وقاية صحية بمرافقة طاقم مهني على أعلى مستوى. بمدها قليل احنا ملتزمين بصحتك. اتصلوا على 0465-000-065 أو زورونا بدوتش سنتر نوفا قليل. مدها قليل، بيت لصحة كل العيلة.
1: سمعت كتير إعلانات جامعات اليوم؟ نختصر عليك؟ رقم واحد في فلسطين، 908 عالمياً، ومية بالمية نجاح بامتحان مزاولة المهنة في الدولة. طب بشري، صيدلي، والأحدث دكتور في طب البيطري DVM. جامعة القدس أبو ديس، الأرقام هي اللي بتحكي. سجل الآن.
2: نداء أخير للمسافرين، عنا في البريد فيش عملات أجنبية مزيفة. مع بريد فينانسم نشتري العملات الأجنبية بأمان ومن مصدر موثوق. شراء آمن سهل وسريع، عملات أجنبية بدون عمولات، سعر صرف مغري عند شراء $800 يورو أو جنيه استرليني. قبل ما تسافروا فوتوا على البريد، اشتروا العملات الأجنبية وطيروا بأمان.
3: دهان أكبنير على حيط أم منير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير،
4: دهان أكبنير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات. بس نيرلات،
5: خد حبة فصصها، كل اللي بيكب القشر وعيد.
6: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
7: نشتري في دراكلين حشمال دوت سنتر نوفا قليل ونستفيد من تخفيضات جنونية ومن كافة حملات الأعياد المدهشة. فقط اليوم الأحد وفقط في دراكلين حشمال دوت سنتر نوفا قليل، تخفيضات جنونية وأسعار لمرة واحدة في السنة. حملات الأعياد الجنونية، لا تفوت الفرصة، الكميات محدودة، سارعوا بالوصول للفرع. طاقم مهني بانتظاركم في تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا قليل.
8: مصلحتك بدها بنك بفهم بالأعمال. بنك بعرفك، بفهم مصلحتك وبيبادر معك لتكبر وتتقدم. بنك أبو عليم، بنك المصالح التجارية، من بادر لمصلحتك.
0: التسجيل للجامعة العربية الأمريكية في رام الله وجنين في أوجه. 25 عاماً من التطور والنجاح معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. تعلن عن منح بنسبة 50% على موضوع العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي، الرياضة والعديد من التخصصات المطلوبة. آخر موعد للتسجيل يوم الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن على 04-999-4888.

0: 103.3 107.8 FM. الأخبار من راديو الناس، أنا رجاء كنعني وإليكم التفاصيل. أبلغ جعفر فرح قيادة الجبهة اليوم أنه لن يسحب ترشيحه للموقع الثاني في قائمة الجبهة للكنيسة، وأنه متمسك بخوض الانتخابات في الموقع الذي انتخب له بقرار من مجلس الجبهة وفق الإجراءات الدستورية. وفي تطور جديد، يعيد خلط الأوراق داخل الجبهة بعد أيام من الجدل حول ترشيحه. وبحسب المعلومات المتوفرة، أبلغ فرح قيادة الجبهة بموقفه بشكل واضح، مؤكدا رغبته في مواصلة الترشح وعدم تقديم استقالة خطية من الموقع الثاني، فيما تمارس عليه حاليا ضغوط كبيرة من جانب قيادات في الجبهة لحمله على سحب ترشيحه. اعتقلت الشرطة شابا يبلغ من العمر 28 عاما من سكان يافا للاشتباه بتورطه في حادثة طعن وقعت أمس في يافا وأدت إلى إصابة رجل بجروح خطيرة. وبحسب نتائج التحقيق، من المقرر عرض المشتبه به على المحكمة، حيث ستطلب الشرطة تمديد فترة اعتقاله على ذمة التحقيق. أعلنت وزارة الصحة أن طفلا يبلغ من العمر 9 سنوات يرقد في حالة خطيرة في مستشفى رمبان بمدينة حيفا إثر إصابته بالتهاب في الدماغ، حيث يخضع للتخدير والتنفس الاصطناعي. وأظهر التحقيق الوبائي الأولي أن الطفل سبح في شاطئ ببحيرة طبرية قبل نحو أسبوع من نقله إلى المشفى، فيما تواصل وزارة الصحة متابعة الحالة والتحقيق في ملابسات الإصابة. مددت محكمة الصلح في القدس اليوم لمدة 4 أيام اعتقال رجل من سكان جنوب البلاد في الأربعينيات من عمره، يشتبه في قيامه بإدخال مواد مخدرة إلى عبوات مهروس الفواكه المخصص للأطفال. وبحسب الشبهات، أقدم المشتبه به على إدخال مواد للتخدير إلى منتجات غذائية مخصصة للرضع في قضية تخضع للتحقيق. أصيب عامل في 30 من عمره بجروح خطيرة خلال عمله في مدينة عرابي، حيث هرعت الفرق الطبية إلى المكان وقدمت الإسعافات الأولية للعامل المصاب قبل نقله إلى مستشفى رمبم لاستكمال تلقي العلاج. أصدر وزراء خارجية 8 دول عربية وإسلامية بيانا مشتركا أدانوا فيه فكرة تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة. وصدر البيان باسم كل من قطر، السعودية، الأردن، الإمارات العربية المتحدة، إندونيسيا وباكستان ومصر وتركيا. أفادت وزارة الصحة اللبنانية بمقتل 4 أشخاص وإصابة 20 آخرين على الأقل في حصيلة لغارات الجيش الإسرائيلي صباح اليوم على جنوب لبنان. وقبل ذلك كانت قد أفادت وسائل الإعلام اللبنانية بأن غارة إسرائيلية استهدفت مستشفى غندور في النبطية الفوق جنوب لبنان، ما أدى إلى تدمير مبناه بالكامل. ونقلت مصادر أمنية إسرائيلية أن المشفى كان خاليا، مدعية أن المبنى استخدم مقرا لحزب الله. وإلى أحوال الطقس. تنخفض درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، ويكون الطقس صيفيا وغائما جزئيا. ختام الموجز. للمزيد من الأخبار، حملوا تطبيق ناس على هواتفكم الذكية. كونوا بخير، إلى اللقاء.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.
2: نشتري في تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل ونستفيد من تخفيضات جنونية ومن كافة حملات الأعياد المدهشة، فقط اليوم الأحد وفقط في تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل. لا تفوت الفرصة. فعلا المستمعات والمستمعين ما تفوتوا الفرصة، فرصة التخفيضات الكبرى هنا في تراكلين حشمال، والفرع الوحيد زي ما سمعتوا زي ما ذكرنا فرع الدوت سنتر هنا في مدينة الناصرة. بإمكانكم الوصول حتى تمام الساعة 8 والاستفادة من العرض أو العروضات الكبيرة على كل القطع الكهربائية اللي موجود اليوم ضمن الحملة من برادات شاشات. كمان اليوم في سعر خاص على فريزر مثلا، إذا بنأخذ فريزر عملاق 206 لتر فقط ب 1390 شيكل. عم نحكي على كمان براد نوريستا، براد عائلي 545 لتر، انتبهوا للسعر 2490 شيكل. بنأخذ هذا البراد ب 2490 شيكل، وممكن نأخذ كمان اليوم بها الحملة حملة الأعياد ميكرو فقط ب 99 شيكل. مئات القطع الكهربائية اللي عليها كمان جائزة، وبنذكر أغلب القطع الكهربائية اللي موجودة هون عليها كفالة حتى 10 سنوات. المحل مفتوح حتى تمام الساعة 8 مساء، وتعالوا لهون استفيدوا من الحملة. والشيء المهم جدا هو التقسيط المريح ببطاقات الاعتماد والشيكات حتى 24 دفعة بدون أي فائدة. تراكلين حشمال دوت سنتر، هذا الفرع الوحيد يحتفل بالأعياد، وإياكم كل عام وأنتم بخير. تعالوا واستغلوا الحملة. إلى هنا نعيد البث للاستوديو في راديو الناس. إلى هناك.

كنور بعطيكو اكسترا بالمطبخ. نشتري 4 منتجات من كنور ومنحصل على قسيمة اكسترا بقيمة 50 شيكل واستغلالها بنعمان سولتم او فودابيل للطفل.

0: التفاصيل والمشاركة ابحثوا على قسيم تكنور في جوجل، محدد لأول 8000 مرسل من 16/8 ولغاية 18/9، خاضع لشروط الحملة.
1: نداء أخير للمسافرين، عنا في البريد فيش عملات أجنبية مزيفة، مع بريد فينانسم نشتري العملات الأجنبية بأمان ومن مصدر موثوق، شراء آمن سهل وسريع، عملات أجنبية بدون عمولات، سعر صرف مغري عند شراء $800 يورو أو جنيه استرليني. قبل ما تسافروا فوتوا على البريد اشتروا العملات الأجنبية وطيروا بأمان.

0: نشتري في تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل ونستفيد من تخفيضات جنونية ومن كافة حملات الأعياد المدهشة. فقط اليوم الأحد وفقط في تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل. تخفيضات جنونية وأسعار لمرة واحدة في السنة. حملات الأعياد الجنونية، لا تفوت الفرصة، الكميات محدودة. سارعوا بالوصول للفرع. طاقم مهني بانتظاركم في تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل.
1: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
2: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله علاج وظيفي ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
3: مصلحتك بدها بنك بفهم بالأعمال. بنك بعرفك بفهم مصلحتك وبيبادر معك لتكبر وتتقدم. بنك أبو عليم، بنك المصالح التجارية، من بادر لمصلحتك.
4: سامعيننا صح؟ مش لحالكم، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكم براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 واحجزوا إعلانكم وخلوا الكل يسمع عنكم على راديو الناس. حوار خاص مع فراس خطيب.
5: كما عودناكم قبل أسابيع من الحملات الانتخابية ومن المعركة الانتخابية، نحن نركز بطبيعة الحال على الحوارات السياسية الاجتماعية في هذا الصدد. وضيفي لهذا الأسبوع هو السيد داود عفان، الأمين العام للقائمة العربية الموحدة ومدير حملتها الانتخابية. قبل أسابيع من الانتخابات تدخل الموحدة المعركة وهي أمام أكثر من اختبار، استطلاعات لا تمنحها حتى الآن 5 إلى 6 مقاعد بالحد الكبير رغم التحالفات، منافسة عربية ولكن ضرورة للتصويت أمام انتخابات مصيرية. نحاول قدر المستطاع أن نعرف ما يحدث خلف الكواليس، خاصة وأن الشخوص التي تمثل الموحدة يعني هم قياديون، ولكن هنالك أيضا منظومة من خلفهم، نحاول أيضا التطلع إلى مثل هذه المنظومة. عن الحملة الميدانية، الاستطلاعات، تصريحات رئيس القائمة العربية الموحدة منصور عباس، وتحالفات اليوم وتحالفات الأمس، نستضيف داود عفان الأمين العام مرة أخرى للقائمة العربية الموحدة ومدير حملة الانتخابية. يعطيك العافية داود.
6: أهلا، هلا دكتور فراس، أهلا براديو الناس بالإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات.
5: يعني أنت تقلل من ظهورك في الإعلام، خاصة وأنه يعني في جنود مجهولين بيكونوا، بس أنت يعني إحنا بنعرفك، مش كل الناس بيعرفوك كمدير للحملة.
6: صحيح، يعني هذا دوري، أنا كنت خلف الكواليس في أغلب الحملات الانتخابية السابقة. يعني مؤخرا هيك تم انتخابي كأمين عام للقائمة العربية الموحدة، أقوم بهذا الدور. بنفس الوقت في عنا انتخابات فأدير الحملة الانتخابية للموحدة صدقا. أنا جزء من مشروع دكتور فراس، بالتالي الموضوع هو مش موضوع الأشخاص ولا داود ولا دكتور منصور ولا وليد، الموضوع هو مشروع الموحدة وبرنامج الموحدة وخدمة الناس، هذا هدفنا.

0: قبل ما نفوت على خدمة الناس والمشروع هيك بدنا نعرف عنك شوي. داود عفان، أول شيء الاسم عائلة عملية من الشمال. أنا بحب اسم داود بغض النظر.
1: آه والله.
0: في بروفيسور مصطفى كبهة أبو داود.
1: صحيح،
0: في
1: أبو داود. داود
0: في أكثر من اسم مميز.
1: صحيح. وفي وراء قصة كمان، يعني اسمي أنا وأنا بحب اسمي. لأنه اللي سماني يا الوالد رحمة الله عليه،
0: الله يرحمه،
1: تعيش أبوي، خلق في فراضي، يعني أبوي مواليد 48، شهر 5 48.
0: يا الله.
1: نعم. وسيدي أخذ 2 من عمامي وطلع على لبنان، وستي كانت معها أبوي وظلت موجودة في البلاد. فعندي اليوم نص العيلة موجودة في لبنان، طبعا رجعوا اللي كانوا طلعوا مع سيدي، رجعوا لهون. موجودين هون. وسيدي في لبنان وأسس هناك عيلة، فعندي عمام وعمات موجودين في مخيمات اللجوء في لبنان. وعندي عيلة هون موجودة، اللي استضافهن في قرية العزير هو سيدنا، وقرأ دار عفان قديم اسمه داود العفان. فأجا أعطى لستي الختيارة، أعطاها قطعة أرض سكنت فيها هي وولادها، وإحنا لليوم موجودين في هاي الدنم الأرض اللي أعطاها هي داود العفان. فيعني تقديرا لإله ومحبة لإله أبوي سماني داود.
0: هاي في لكل اسم قصة.
1: صحيح.
0: أنا ما عنديش قصة لاسم، لازم أتذكر يعني إذا في يعني قصة للاسم، بس حلو يكون هيك قصة. أنت وين ساكنين اليوم؟ في العزير؟
1: إحنا في العزير. نعم، في العزير.
0: في العزير. العزير قرية صغيرة هيك، الواحد عادة القرى الصغيرة والقياديين في أحزاب بيكونوش من قرى صغيرة، لأنه بتعرف بيكونش وراء أصوات كثيرة.
1: أماني هي العزير يعني، وخرجت قيادات العزير، يعني في قيادات يعني.
0: احكي لنا هيك للناس اللي بيسمعوش يعني، أو موقعها كمان، لأنه موقعها كمان
1: طبعا
0: مميز.
1: هي العزير موجودة في سهل البطوف.
0: صحيح.
1: بلد صغير يعني 4000 وشوي نسمة، جزء من مجلس إقليم البطوف. ناسها ناس بسطة عقد حالهن، بيهتموا يعني غالبا كانوا قديما في الزراعة كثير، لكن القلوب الموجودة في العزير مش موجودة يعني. يعني احنا من وجه التحية لكل أبناء مجتمعنا، لكن إنسان دائما بتحيز لبلد طبعا. دكتور، فأنا بحب بلدي وبحب أهل بلدي، وبعتز وبفتخر أني من هاي البلد الطيبة بأهلها.
0: حلو. كمان شغلة لفتتني قضية فراضي، لمن يستمع إلينا الآن، أنه كل هاي الأنهر فراضي والينبوع فراضي اللي أنتوا أقرب على لبنان، كانت فراضي أنه أقرب على الحدود الشمالية.
1: صحيح.
0: قريبة على طريق الجيش، طريق صفد.
1: صحيح.
0: فاللي بزور لغاد يعرف أنه كمان هنالك كانت قرية، ففي بعد شوية ملامح هناك بتطلع
1: بعد. فراضي دائما موجودين فيها يعني، بالذات في الشتوية بنصح جدا يعني، في لما بيكون النهر أو الوادي الموجود، وادي فراضي يعني منطقة خلابة،
0: من
1: يعني
0: أجمل المناطق.
1: من أجمل المناطق. على فكرة إحنا بعد في لنا قبور يعني موجودين هناك، وإحنا في الموحدة يعني في سنوات سابقة عملنا معسكر عمل للحفاظ على المقبرة وترميمها لكن في لإلي يعني عم أبوي مدفون هناك.
0: والله.
1: نعم، اللي استشهد في 48. نعم.
0: خلينا هيك نفوت إسا على يعني بعد فراضي، ما بعد التاريخ نتج إلى الحاضر. داود، أستاذ داود، يعني أنت عمليا المدير الحملة الانتخابية.
1: نعم.
0: الأمين العام للقائمة العربية الموحدة ومدير الحملة الانتخابية. يعني لما نسمع مدير حملة انتخابية، شو بيعني؟ شو بتشتغل الصبح؟ يعني أنت بتفيق الصبح وبتحنا أنا باجي على الراديو. في ناس تفتح الراديو ومبلش، بيكون عندك برنامج، بيكون عندك إعلانات، بيكون عندك بتعرفك برنامج واضح. حدا يدير حملة انتخابية منين ببلش؟ ماذا يعني إدارة حملة انتخابية للموحدة أو لغيرها؟
1: يعني المعلمين في المدارس بعد رجعت طلابنا بيسألوا دائما أولادنا، أبوك شو بيساوي يعني؟
0: أيوة.
1: في الموحد شو يعني أمين عام القائمة العربية الموحد، وشو بيساوي في الحملة الانتخابية؟ انتخابات كبيرة، انتخابات طواقم ناس يعني فاعلين ناشطين مركزين كوادر، بتحكي في آلاف الأشخاص اللي بدك تعرف تديرهن صح حتى يعني تصل للأهداف اللي أنت وضعها على نفسك في الانتخابات. طواقم مختلفة، إعلام على شباب على نساء على مركزين على حوسبة على كثير صناديق طبيعة الحال. هي مجموعة كبيرة من الأطقم المختلفة اللي أنت بحاجة بدك تديرها وتعمل التشبيك الصحيح بيناتها حتى يعني تحصل على أفضل نتيجة ممكنة.
0: يعني عمليا بتعمل التشبيك مع كل القياديين بكل بلد، عم تبنوا ولا الإشي بلشوا أنتوا تتجهزوا للانتخابات من قبل؟
1: إحنا
0: بلشنا. يعني خديش صار لك مدير الحملة؟
1: يعني إحنا رسمي كل جديد بلشنا.
0: بس اللي الرسمي رجعني شوية لورا.
1: تقريبا من شهر 5 بلشنا يعني نجهز كوادرنا وطواقمنا اللي يعني في الميدان الفروع. احنا عمليا حتى يعني ممكن الاول لقاء

0: انتخاب عملناه في كفر مندا كان في نهاية شهر 5، ومن وقتها يعني أعلننا عن انطلاق حملتنا الانتخابية بشكل رسمي. طبيعة الحال إشي بتفاوت بين بلد لبلد، لكن في بلاد اللي اليوم جاهزة ومستعدة وبلشت حملتها وانطلقت وبتعمل لقاءات وبتعمل زيارات وبتعمل ندوات وبتجهز الطواقم والكوادر، وفي بلاد أقل لكن يعني شوي شوي إن شاء الله.
1: يعني عملنا تمسكوا بلد بلد، كل بلد
0: طبعا
1: هو مين معنا مين
0: كل
1: مش معنا.
0: مكان فيه إنسان عربي من أبناء مجتمعنا بدنا نصل له، بدنا نحاول نقنعه يطلع يصوت. هاي هذا دكتور فراس، هذا هو الهدف الأساسي، بدنا الناس تطلع تصوت. أنا بدي يعني اختاروا الموحدي، لكن حتى لو اختاروا الموحدي اطلعوا صوت، هذا يعني الهدف الأساسي من الموضوع.
1: يعني لما أنت بتحكي على أنه بدنا الناس تطلع تصوت، يعني وهي المرة أنت حكيت جملة وبتأمل كمان يعني تصل إذا مش للموحدي لغيرنا، بماذا تختلف هذه الانتخابات عن غيرها داود؟
0: إحنا أعلناها في المؤتمر الأخير للقائم العربي الموحد، إحنا بنسعى في هذه الانتخابات، يعني هاي انتخابات مصرية، لأن السياسيين كل انتخابات بيقولوا هاي انتخابات
1: مصرية. طبعا
0: أنا بدي أقول للناس، أي سياسي بقول لك
1: صعب، بقول لأولادنا كل ما يطلع صف هذا الصف صعب، هذا الصف صعب، بس صعب. عن جد هاي المرة إحنا لا، هذا الانتخابات صعبة مع معنا.
0: لا أنا بدي أقول للإخوة والأخوات المستمعين، أي سياسي بقول لك هاي الانتخابات مصرية هالمرة صدقوا، الانتخابات هاي فعلا انتخابات مصرية، انتخابات على هوية، يعني على هوية الدولة، على وين احنا رايحين، على مستقبلنا، مستقبل أبنائنا، على 4 سنين. يعني احنا ممنوعنا ننسى 4 سنين اللي عشناهن في ظل هاي الحكومة دكتور فراس. أنا بدرجع الناس للحرب وما قبل الحرب، لعنف الشرطة، لبني كبير، لسموتريت، شوف شو عم بيعملوا في الضفة، شوف الحروبات اللي صارت، شوفوا احنا يعني حتى عراسنا بطلوا يهنونا في عراسنا، شوف القتل ودمنا اللي سايل على الشوارع. فاحنا بنحكي عن عنصري، عن حكومي اللي حتى كلمة عنصرية ناعمة جدا عليها، يعني حكومة اللي ما كان في أسوأ منها في تاريخ هاي البلاد، وحاطة مشروع بشكل أساسي استهداف مجتمعنا واستهداف طاقات مجتمعنا، بدها تنهكنا، بدها تتعبنا، بدها مجتمعنا ينهار داخليا. فإحنا يعني أنا بدي أوصل هاي الرسالة للناس جميعا، هاي فرصتنا في الانتقام، وبحكيها بشكل مباشر، من هاي الحكومة بدنا نطلع ونصوت ونسقط هاي الحكومة ونبدلها بحكومة اللي ممكن تكون في لنا تأثير عليها،
1: يمكن ما يكونش
0: وممكن ما يكونش، بس على القليل هاي مش لن يكون أسوأ من الموجود الآن. واجبنا إسقاط هذه الحكومة، هذا واجب أساسي. إحنا في الموحد يمكن نختلف عن غيرنا إنه ما بنكتفي في النصف الأول من الجملة، نعم بدنا نسقط هاي الحكومة، ولكن بدي أبني حكومة ثانية أكون شريك فيها، أحقق إنجازات لمجتمعي وأنشل مجتمعي من الوضع المأساوي اللي إحنا موجودين فيه. بتحكي في حياة ناس، في حياة بشر، في مستقبل، في طلاب، في سائقي الحافلات. يا رجل بطل في مهنة اللي بتقدر، مستشفيات والدكاترة، لقيلي مهنة اليوم الإنسان بيقدر يشتغلها وهو مطمن ومرتاح على حاله ويقول أنا والله في مأمن وأمان. في الأعراس عم بالشرطة عم بتفوت وعم بتخرب عراسنا. فأجل وقت إنه إحنا أهدافنا تكون واضحة، عارفين حالنا شو اللي بدنا إياه، بالذات من هاي الانتخابات. هاي الانتخابات لما نقول مصرية هي فعلا مصرية دكتور.
1: عم بتحس الناس فاهمة هذا الاشي لما
0: يعني انا ثقتي في الناس انه هاي المرة نسبة التصويت رح ترتفع.
1: في عندك تقدير قديش ممكن تصير؟ يعني وقت المشترك الربعية كانت وصلت 66%، بعدين نزلت 59%، وبعدين وصلت مرة لشي 51%. يعني انت عم نحكي على ارقام اللي هي يعني شوي فيها تضارب. في تقدير عندكم قديش ممكن نسبة التصويت توصل؟
0: يعني مربوط الأمر في في في كذا شغلة. الأولى نعم أنا باعتقاد أن نسبة التصويت ستتجاوز 60%، 62-63% ممكن أنها تصل.
1: هذا
0: ممكن
1: تكون نسبة رهيبة، هاي
0: ممكن تكون أكثر من هيك أستاذ فراس. يعني تقريبا ما بتلاقي إنسان بقول لك أنا مش معني أطلع. هاي المرة أنت فاهم أن صوتك هو مش فقط ملك لإلك، صوتك هو لحماية مجتمعك، صوتك هو لتغيير، لمستقبل أفضل للجميع. ومش بس إشي خاص فيك، اليوم في شعور أنه هذا الصوت وصح ملك لإلي، أنا بالنهاية اللي بقرر بدي أطلع أصوت ولا لا، لكن من وراء هذا الصوت في إشي كبير في مجتمع اللي بحاجة لإله. فأنت بتشعر في الناس في عندها مسؤولية اليوم أكثر بكثير عن المرات السابقة. طبعا مربوط بأنه تكون في حملة انتخابية يعني نزيهة قدر المستطاع. أنا بقدرش أوعد الناس أنه راح تكون حملة انتخابية نزيهة ما بين الأحزاب بشكل قاطع، لكن راح نحاول قدر الإمكان على القليل. هذا من طرفنا، وهي احنا من مد إيدينا وحكيناها، قلت لك في المؤتمر الأخير، احنا مدين إيدينا

0: لحملة انتخابية نظيفة. احنا مدين ايدينا لميثاق شرف في هالانتخابات، للتوقيع على فائض اصوات، نطلع الناس تصوت وناس تختار بين مشاريع.
1: ارد اوقف معك هنا استاذ داود، يعني انت عم تقول بدنا ميثاق شرف وما يكونش تبادل اتهامات وما الى ذلك، يعني شو المسموح بهيك حالة؟ لما انا بوقع معك ميثاق نفرض انا امثل المشتركة وانت تمثل القائمة العربية الموحدة، واجينا قلنا يا عم اسمع في فائض اصوات بيناتنا وفي ميثاق شرف، هل هذا يعني انه مثلا سياسيا انا ما انتقدك؟
0: لا يا
1: ما انتقد التحالف مع سيجالوفيتش، ما انتقد تصريحات منصور عباس،
0: حقك تنتقد شو بدك،
1: ولكن
0: حقك يعني النقد السياسي يعني بتعرف شو، لا بل واجب انك تحكي رايك بشكل صريح وواضح، هذا بالعكس يعني احنا شيء مطلوب ومرغوب ومحمود ايضا، لكن في فرق بين ما انك تنتقد وبين انك تخون، فرق بين انك تنتقد وما تكونش عاجبك نقطه معينه او سياسه معينه او حتى اشخاصنا مش عاجبينك، لكن ما تخوننا وما تكفرنا، احنا اولاد ناس، احنا اولاد وطن، احنا اولاد هاي الارض، انا من فراضي ومن العزير ومن عرابي ومن رهط، احنا اولاد هاي الارض، ما حدا بكفرنا وما حدا بخوننا، احنا اللي بنعمله حتى ننقذ ارواح الناس، اللي بنعمله حتى نرفع مجتمعنا من الضائقه اللي هي موجوده فيه وحتى نرفع الغبن والظلم الموجود عليه. عندي نظرتي للامور، عندي فكرتي للامور، عندي اسلوبي، عندي طريق، عندي فهمي للامور، قد تكون لا تتفق معي دكتور فراس، لكن بنفس الوقت مش من حقك انك تخوني ولا من حقك انك تكفر.
1: ولكن مرات بزودوها جماعتك حبتين بالتصريحات، على الاقل دكتور منصور عباس يتجاوز مرات المألوف الذي نتحدث عنه بكل ما يتعلق في الامور اللي هي سياسيه، شفنا تصريحات بكل ما يتعلق في النكبة، شفنا تصريحات أخرى اللي هي جدلية نوعا ما.
0: نعم يعني كمان مرة، نعم قد يكون في هناك تصريحات اللي ممكن تكون جدلية. أنا بقترح أو بدي أحكي للناس إخوان، إحنا دايما فكر بشكل أساسي، فكر استراتيجي، يعني هذا الطريق اللي إحنا ماشيينه لوين ممكن يخدنا. أنا ممكن أنك تنتقد دكتور منصور أو تنتقد الموحد في تصريح هنا وفي كلمة هنا وفي يعني هفوي هون، لكن بكبير مشروعنا هو مشروع هدفه الأساسي حتى تأخذ مجتمعنا لمحل أفضل، هدفه الأساسي أنك تحول قوتك الانتخابية لقوة سياسية حقيقية، حتى أنك يعني الهدف الأساسي دكتور فراس هو أنك يعني تنتفض على سياسة الـ يعني اللي فقط انك انت رايح بدك تمثل الناس وانك تجيب حلول للناس، الناس بتعاني، مشاكلنا كثيرة والناس بدها حلول، احنا في الموحدة او على القليل ندعي يعني انه نملك مشروع وجربناه اللي يمتلك حلول للناس، ما مش هدفنا بس نروح ويكون في عنا سياسة احتجاج، انا بدي احول بدي احتاج ونفس الوقت بدي يكون في عندي أدوات اللي أقدر أمارس السياسي عقبال إسرائيل وحكومات إسرائيل.
1: ممتاز، بدك تأخذني شوي على الكواليس، يعني أنت عم تحكي على، أنا بسألك يعني تصريحات دكتور منصور مش هركز عليها كثير، أنا عندي القدرة أجيب دكتور منصور أواجه في التصريحات، ولكن أنت كمدير حملة بسألك عن دورك كمدير حملة انتخابية القائمة العربية الموحدة، أنت بتدير حملتها، مرات في أمور اللي بتصير إنه لإيش هيك عم تحكي إسا أنا بدي أبلش إسا بدين هذا الحكي كلياته عقبال الكوادر، هل صار في عندك إحراج بينك وبين كوادرك بسبب تصريحات قيادية عندك
0: الموحدة؟ لا إحراج، لا إحراج ولا مرة، قد يعني لا نتفق مع كل ما يقول الدكتور منصور وقد لا نتفق مع كل ما يقوله وليد طه أو وليد الهواشلي، أحيانا بصير يعني في داخل القائمة الواحد إحنا أفراد وناس، ففي لإلك برضو يعني كل إنسان وعنده نظرته للأمور، لكن بكبير إحنا مقتنعين في هذا المشروع، في هذا النهج، في هاي الطريق، هاي هي الطريق اللي إحنا بنعتقد إنها صحيحة وإنها سليمة، ومنسامح بعض في الزلات، لكن مشروعنا مشروع واضح وعارفينه وعارفين غاية وأهداف الدكتور منصور، نثق فيه ونثق في رؤيته ونثق في قيادته للقائمة العربية الموحدة حتى تأخذنا لمكان أفضل إن شاء الله كمجتمع، مش بس كقائمة.
1: مش خايفين إنه كل هاي الوعودات، يعني أنت بشكل لقاء مباشر مع الناس،
0: نعم،
1: وناس بأزمة، الناس
0: صحيح.
1: منكوبة
0: صحيح.
1: يعني خلينا نقول أنا بتجول بين الناس بشوف بصلنا تقارير أيام إحنا حتى كحدا اللي بيغطي الحدث منشوف مآسي اللي ما شفناها على مدار السنين، إن كان في العنف، إن كان في هدم البيوت، إن كان في الكثير من القضايا، نفس الوقت القائمة العربية الموحدة عم تيجي تقول للناس إحنا بدنا نغير الواقع، بدنا نشارك سياسيا اللي بالآخر رح نغير لكم وضعكم، على الأقل في وعودات إنه يتغير هذا الموضوع؟ مش خايفين انه الاشي ما يزبطش؟ مش خايفين انه احنا بفترة

0: تاريخية شوي صعبة وحرجة، وربما تعلق الناس الأمال على هاي الخطوة اللي هو دخولك على الحكومة مستقبلا في حال زبطت وما يتصلح إشي. ما فيش عندك رعب من فكرة من هالنوع؟
1: دكتور أنت لما بتحط لنفسك أهداف، تحط لنفسك الخطط المستقبلية بشكل واضح، أنت بتسعى أنك تحققها. قد لا تحققها بشكل كامل، قد لا ممكن تحقق 50% منها، 70% منها، 80% منها، 100% منها، لكن لازم يكون في عندك خطة، لازم يكون في عندك مشروع. أنا مشروعي هذا المشروع اللي أنا حكيته، بدي أستبدل هاي الحكومة في حكومة أخرى أكون شريك فيها وأحقق إنجازات من خلالها، أرفع الظلم على مجتمعي، أوقف هدم البيوت في النقب، أعالج موضوع العنف والجريمة وبقية القضايا الحارقة بعاني منها مجتمعنا. هذا هو الهدف البعيد اللي أنا حاطه لنفسي الآن. أنا بسعى لإله. إذا تحقق كان به ممتاز، إذا ما تحقق فأنا على القليل يعني حاولت. هاي هي الطريق اللي أنا رسمها لنفسي. وأنا إحنا ما بنكذب على الناس، ما بنقول إن والله الأمور 100% راح تكون موجودة بالضبط في المسار اللي وضعناه، لكن أنا بسعى بجتهد بدلل كل العقبات حتى إني أصل للهدف اللي وضعته لنفسي. وهذا هو الهدف، إنه أنا بدي أعطي للناس حلول، بدي أخلق أمل للناس، بدي الناس يكون في عندها قدرة على إنها تطلع على المستقبل تقول أنا بدي أضلني هون. دكتور فراس بتعرف كمية الناس اللي لو بصحلها يعني ما يعطيها الفرصة ويعطيها الإمكانيات وكلها غادر البلد، بتعرف كمية الناس اللي ممكن هتغادر هالبلاد؟ جيل الشباب، الصبايا، الصغار اللي بيدوروا على مستقبل أفضل. أنا بدي ابن البلد يضل هون، بدي أولاد بلدنا يتربوا هون، بدي أولادي وأولادك يكبروا هون ويكون في لهم مستقبل ويكونوا عارفين حالي إنه في إشي بستناهن. بدي أعمل اليوم اللي بقدر عليه حتى أولادنا في المستقبل يلاقوا مكان يعيشوا فيه ويكونوا مرتاحين فيه. هذا الهدف الأساسي لإلي، وبالتالي بضع لحالي الأهداف البعيدة، شو هدفي، لوين بدي أصل، ممكن أحققها لكن وممكن ما أحققها كلها. لكن في فرق بين اللي بحط لنفسه هدف وبين بالمرة ما فيش هدف لإله، مش عارف حاله لوين هو رايح. هو فقط يعني أنا ما بدي أخذ في هذا المجال، لكن هو فقط رايح بده يعني يمثل الناس وبده يعني سياسة احتجاج. أوكي ممتاز، برضو أسلوب ومقبول علي ونوع من أنواع السياسي، أنا بقبلوش على نفسي ولا بقبله على القائمة العربية الموحدة.
0: طيب احنا خلينا نطلع لفاصل وبعدين بنكمل الحوار مع السيد داود عفان الأمين العام للقائمة العربية الموحدة ومدير حملتها الانتخابية.
2: مستقبلك يبدأ من اختيارك الصح. الجامعة العربية الأمريكية في حرم رام الله وحرم جنين تعلن عن احتساب بونص البقروت كما في جامعات البلاد، مع منح تصل إلى 50% في تخصصات مميزة منها العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي، الرياضة والعديد من التخصصات الأخرى. استفيدوا في بونص البقروت والمنح المميزة وسجلوا الآن في الجامعة العربية الأمريكية. آخر موعد للتسجيل 27/9/2026. اتصلوا الآن على 04-999-4888. الجامعة العربية الأمريكية، مستقبلك يبدأ من هنا.
3: نشتري في تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل ونستفيد من تخفيضات جنونية ومن كافة حملات الأعياد المدهشة. فقط اليوم الأحد وفقط في تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل، تخفيضات جنونية وأسعار لمرة واحدة في السنة. حملات الأعياد الجنونية، لا تفوت الفرصة، الكميات محدودة، سارعوا بالوصول للفرع. طاقم مهني بانتظاركم في تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل.
4: مصلحتك بدها بنك بفهم بالأعمال، بنك بعرفك، بفهم مصلحتك وبيبادر معك لتكبر وتتقدم. بنك أبو عليم، بنك المصالح التجارية، من بادر لمصلحتك.
5: بدك مهنة وشهادة بإيديك وتدخل سوق العمل فوراً من غير ما تبعد عن البيت؟ الكلية التكنولوجية نوفا جليل تفتح لك الباب لشهادة هندسي معتمدة تضمن لك مستقبل. هندسة معمارية وتصميم، كهرباء، أجهزة طبية وكل المجالات التكنولوجية الأكثر طلباً. تعالوا لليوم المفتوح للهندسيين الجمعة 18 سبتمبر من 9 صباحاً حتى 1 ظهراً. احكوا مع المحاضرين، استفسروا من الخريجين واختاروا المسار اللي بيبني مستقبلكم. للتسجيل اتصلوا على نجم 2316 أو ابحثوا عنا في جوجل، انستغرام وتيك توك. الكلية التكنولوجية نوفا جليل، هندسيون وأكثر.

0: حوار خاص مع فراس خطيب.
1: نواصل هذا الحوار الخاص مع السيد داود عفان الذي يحتل منصب الأمين العام للقائمة العربية الموحدة ومدير الحملة الانتخابية التابعة لها في هذه الانتخابات التي وصفها أيضا السيد عفان بأنها مصرية. نرجع لك هيك داود، قبل الفاصل كنا قد تحدثنا عن الرؤية السياسية للموحدة، كيف ترى الأمور؟ قلت يعني الانتقاد السياسي مسموح، التخوين ليس مسموحا. قلت أنه الكثير من السياسيين يقولون بأن هذه الانتخابات مصرية، ولكن إذا قالوا أن هذه الانتخابات مصرية هذه المرة صدقوهم. وبالتالي يعني نتحدث نحن أمام تحدي كبير. الآن هيك بدي أجي أخذك أعودك شوي على الحملة الانتخابية للموحدة. هنالك يعني أسئلة، هذا الخط الذي المشاركة السياسية يمكن نسميها الدخول إلى الائتلاف الحكومي مر بمراحل كثيرة. كان هنالك مفاوضات في 22 مع نتنياهو غير معلنة، بعدها يعني جاءت حكومة نتنياهو وشفنا هذه الكوارث، عدنا مرة أخرى إلى حكومة قبل ذلك أيضا دخول حكومة التغيير، ومن بعدها سقطت هذه الحكومة بعد عام. الآن تأتي هذه الانتخابات بعد 7 أكتوبر، تأتي بعد حرب 3 سنوات في قطاع غزة. ما الذي تغير في الموحدة في ظل هذه الظروف؟
2: الموحدة بشكل أساسي مشروعها واضح، هو خدمة أبناء مجتمعنا. نحن نرى السياسي كأداة، أداة لتحسين ظروف الناس، لتغيير واقع الناس. أخي دكتور فراس، السياسي بحد ذاتها هي ليست غاية بحد ذاتها، هي وسيلة. وبالتالي إحنا شايفين إنه ظروف مجتمعنا ما زالت صعبة، بالعكس يعني زادت بكثير عن إيش كان موجود قبل. واقعنا صعب، مشاكلنا كبيرة ومعقدة وعظيمة، يعني بتحتاج إنه دولي ووزاراتها ومؤسساتها يكون في لها مشاريع كبيرة في داخل الدولة حتى تقدر تحل مشاكلنا. ما بنقدر إحنا نحل مشاكلنا بأنفسنا. لكن السؤال، هل أنت ستبقى تطالب غيرك بأنك يعني يغير هذا الواقع، أم أنك أنت بدك تتحمل مسؤولية وبدك تحاول أنك تفرض وجودك الواعي، وتحاول أنك من خلال هذا الصوت. إحنا نطالب الناس تطلع تصوت لإيه؟ إذا بديش أخذ هذا الصوت وأحوله لقوة أستثمره وأقدر أغير فيه واقع الناس، لإيش لكان بدنا نطلع الناس تصوت؟ شو الغاية من التصويت إذا ما كان فيها محاولة لتغيير واقع الناس في السلطات المحلية؟ ليه الناس بتصوت يعني؟ مش عشان يختاروا إنسان اللي يخدمهن. وانت هون انت بتصوت مش بس حتى تحتاج وحتى توصل رسالة للمسؤولين في, في, في, في, في دولة إسرائيل، انت بتصوت حتى تحاول تحول هذا الصوت لقوة سياسية تقدر من خلاله تغير واقع الناس. المفروض 7 أكتوبر طبعا يعني حدث مفصل ما حدا بيقدر ينكر، لكن الموحدة فرضت وجودها قبل 7 أكتوبر، والموحدة موجودة اليوم وفرضت وجودها، فرض وجودها على السياسة الإسرائيلية حتى اليوم. انضمام سيجالوفيتش، يعني شوف قديش في يعني نواب في السنة الأخيرة في الأشهر الأخيرة اللي انتقل، هذا من هون وهذا من هون، يوميا ما حزب لبيد ما ضلش فيه حدا يعني. والأحزاب الثانية في الليكود وغيرها، قولي شو اسمه تالي جوتليب وغيرها، لكن ما حدا. ليه الموحدة يعني كان فيها الكم من الحضور الإعلامي على موضوع سيجالوفيتش وكذا؟ لأنه الموحدة حاضرة في مشروعها، والموحدة ما بدي أقول هي بيضة القبان، لا، الموحدة هي مشروع اللي ممكن يحسم الانتخابات القادمة. يعني 7 أكتوبر نعم غير كثير، لكن نفس الوقت جعلنا متمسكين أكثر في الأدوات اللي بين إيدينا، في المشروع اللي بين إيدينا، بدنا نقويه وبدنا نعززه، وبدي يكون مشروع اللي بيقدر من خلاله يحمي مجتمعنا ويحقق إنجازات لمجتمعنا.
1: بدي أعمل معك هاللعبة.
2: نعم،
1: أنا إنسان اللي بدك تقنعني أصوت للموحدة، وباجي بقول لك سيد داود شكرا يعني على التأثير وإلى آخره، أنت عمالك تروح التأثير، يمكن يأخذوك على الحكومة المرة الجاية يمكن لا. طب أنا ليش ما صوتش لياير جولان؟ أكيد رح يأخذوها حكومة، وأكيد رح يكون جزء من الحكومة المقبلة، بحط صوتي هناك، أنا مضمون أنه أدخل الحكومة، حكومة التغيير أو سميها ما شئت. والموحد يعني يمكن أنتوا بشي مرحلة أنتوا والمشترك تصفوا بالمعارضة، ويا إير جولان موجود في الحكومة حتى لو ضموا الليكود بدون نتنياهو، يعني لو حتى

0: لو صارت وحدة قومية وحدة وطنية ما يسمى في الحكومة، شو عندك تقول للناس؟
1: أنا ابن هذا المجتمع أخي فراس، وما بحك جلدك مثل ظفرك ما يقوله. إحنا أولاد هاي الأرض، إحنا عايشين الظروف، إحنا أولاد النقب، إحنا أولاد القرى الغير معترف فيها، إحنا أولاد المثلث، إحنا أولاد الجليل بقرى وسهوله، إحنا أولاد هذا المجتمع. إحنا اللي بدنا نحقق إنجازات لمجتمع، مش لازم أطلع على غيري يأير جولان أو غيره اللي هو بده عمليا يعني يحقق لي إيش أنا بدي. أنا بدي أصل لهناك، وأنا اللي بدي أدافع عن أولاد مجتمعي، وأنا اللي بدي أحصن
0: سيجالوفيتش معك،
1: بدي أجيب طبعا سيجالوفيتش طبعا، يعني ممكن نخلي موضوع سيجالوفيتش.
0: لا أنا بس
1: أنا جايبه لعندي سيجالوفيتش، ما رحت أنا لعنده، أنا جايبه لعندي. نعم أنا بدي أولاد، إحنا في عنا يعني في عنا سياسة، السياسة العربية أخي لازم تنتقل من سياسة اللي عمليا أنت جاي وفقط جاي بدك يعني بدك تأخذ صوت الناس وبدك تروح توصله للقدس، واللي بتحكي صحيح يعني. إذا الناس تقولك طبعا مدامه هيك، طب ليه أنا ما بروح أصوت ليائير جولان أو غيره؟ لكن يائير جولان مفرق معاه ابن القرى غير معترف فيها وقت الجد، ما هو أصلا أغلب نكباتنا كانت من اليسار الإسرائيلي، يعني هو يعني كانوا اليسار الإسرائيلي حمام السلام يعني معانا إحنا كمجتمع عربي. أنت موجود اليوم في ظرف وفي واقع سياسي معقد في داخل دولة إسرائيل، لوين كان يائير جولان وين كان حزب العمل قبل سنوات؟ ليه ما اهتموا في المجتمع العربي وكان يعطيهن في الخمس في 92 وفي قبل 92 لرئاسة الحكومة المجتمع العربي أعطى يعني في نسب، مش في لرئاسة الحكومة تأسف للأحزاب، أعطى في نسب كان يطلع في نسب كبيرة جدا للتصويت لحزب العمل لغير حزب العمل. شو عمل حزب العمل للمجتمع العربي؟ يعني هو لما فقط اليوم صار فيه موحدة وبتنافس بتقولك أنا بدي أخذ الأداة السياسية اللي اسمها صوتك وبدي أخلق منها قوة وتأثير، صرنا نقول طب ما هو في عنا يائير جولان وغير يائير جولان، وين كان يائير جولان وحزب يائير جولان في فترات سابقة أخي دكتور فراس؟ كانوا موجودين من 48 وهنا موجودين في السلطة وموجودين في الحكم. مين جابلنا كثير من المصايب على مجتمعنا؟ اليسار الإسرائيلي ويائير جولان، ومش يائير جولان بشخص يائير جولان، لكن الأحزاب اللي وكأنه إحنا مفهوم ضمن أنه لازم نكون معاه الأحزاب اليسار الإسرائيلي.
0: واليوم قوة الموحدة وين بالأساس؟ لأنه إحنا نعرف أنه في هنالك قوة في النقب، في هنالك ضعف نوعا ما في الشمال، في منطقة المثلث الجنوبي. لماذا القوة في النقب للموحدة وفي المثلث الجنوبي، علما بأنه بالشمال قوتها أضعف بكثير من أحزاب أخرى، خاصة أنه يعني دكتور مصر عباس ابن المغار، يعني ابن لب الشمال الموجود؟
1: يعني أنا بختلف معك في طبعا إحنا بنعتز وبنفتخر وبنقدر وبنحب كل إنسان بنتمي للقائمة العربية الموحدة أو صوت للقائمة العربية الموحدة. يعني 194 ألف وردي كانت في الانتخابات الأخيرة، وإن شاء الله سنضاعف هذا العدد في الانتخابات القادمة.
0: ضعف وفاهم شو الضعف
1: يعني، إن شاء الله هذا طموح.
0: نحكي عن التوقعات.
1: طيب لكن إحنا موجودين في النقب لأنه إحنا أولاد النقب، والموحد الحزب الوحيد اللي أعطى للنقب مساحة أوسع في التمثيل وفي الحضور وأيضا في المشاريع وفي الإنجازات. الموحد في الانتخابات السابقة أو في الحكومة السابقة، حكومة التغيير، بشهادة أهل النقب، انزل على النقب واسأل أخي دكتور فراس. يمكن هذا اللي إحنا بحاجة أكثر إن يعني نستوعبه ونستشعره. انزل على النقب واسأل ابن القرية الغير معترف فيها كله شو الفرق بين الحكومة الموجودة اليوم وحكومة التغيير، رح يحكي لك شو الفرق. رح يحكي لك انه هناك كان في امل، كان هناك لما كانت الجرافة تتحرك. وانا بذكرك ذاكر في حكومة التغيير كان كل اثنين وخميس قيادات تنزل على النقب وتعمل مظاهرات في النقب على تحريش كم من دنم او كذا، ومع هيك حاولنا واجتهدنا وعملنا كل اللي نقدر عليه حتى نمنع تحريش سنتي واحد من ارض النقب او هدم بيت واحد، لكن المعطيات ما بتكذبش. الهدم في السنوات اللي كان فيها، السنة اللي كنا فيها في الحكومة، يعني بنحكي عن عشرات البيوت، في مقابل بتفاخر وزير في حكومة إسرائيل بتفاخر انه هدم 5700 بيت في سنة واحدة. تتخيل الرقم اللي انت بتحكيه؟ عشان هيك بتقول ليش قوة الموحدة في النقب، لانه الموحدة اعطت لابن النقب حلول وهو بدور على حلول. يا رجل هذا إنسان اللي عايش في صريف، عايش في تحتيه لوح زينكو، بده حل، عايش هو بيته اليوم القرى اللي تم هدمها، قرية السر وغيرها.
0: شو يعني عناوين في النقب اللي عملتوها وغيرتوها؟ أنت عم بتقول إنه أهلا فيش عندي حدا من النقب أسأله، عم بسألك أنت، يعني إذا نحكي عن معطيات، ما المعطيات التي ممكن أن تحكي لنا عنها عن النقب التي كانت ولم تعود يعني بس؟

0: بفضل الموحدة.
1: المعطيات اللي تقصد في حكومة التغيير؟
0: في كل في حكومة التغيير
2: يعني بشكل أساسي شو اللي بيعاني منه ابن النقب؟ بيعاني القرية أو المشكلة المركزية والكبيرة والضخمة في النقب هي القرى الغير معترف فيها. أنت بتحكي عن 150 ألف إنسان اللي عايشين في قرى ظلوا اليوم يمكن 38 قرية اللي هن غير معترف فيهن في النقب. بده حلول، بده مي، بده كهرباء، وبده بنى تحتية، وبده مدارس، وبده تلاقيله يعني أطر، وبده تلاقيله مساحات اللي يقدر يعمر فيها. ودولة إسرائيل اليوم أنا بعدني بحكي إنه وزير في دولة إسرائيل بتفاخر إنه هدم 5000 بيت في سنة. يعني تخيل قرية كبيرة عمليا بتنهدم في شو قرية 5700 بيت. تخيل كم
0: على بلدية،
2: على بلدية عمليا اللي بتنهدم انهدمت في سنة واحدة، وما بالك انه احنا بنحكي عن 4 سنين كاملة لهاي الحكومة. فانت عمليا اجينا في سنة واحدة اللي كان في مشروع خاص في النقب، بعد عن الميزانيات اللي وصلت لكل المجالس والبلديات، لكن انت اوقفت موضوع الهدم، انت اعطيت حلول للناس انها تقدر تعمر تزيد 70 متر. اهل النقب بيعرفوا شو يعني 70 متر تضيف 70 متر على بيتك. بتعرف شو يعني انك تنام ومش خايف انه بكره الصبح جرافات الهدم راح تكون موجوده، مش عارف بعديها وين بدك تروح باولادك وعيلتك وحياتك ومستقبلك. فانت عمليا اعطيتهن امل واعطيتهن مستقبل واعطيتهن حلول عمليه اللي من خلالها اني عشان هيك انت بتقول ليش النقب داعم للموحد. طبعا النقب بده يدعم الموحد لانه الموحد هي جزء من النقب والنقب هو جزء من الموحد.
0: وين كمان عندكم مصادر قوه لما بنحكي على الشمال؟
2: احنا خيا موجودين في كل قريه ومدينه يا دكتور فراس.
0: في مرات بقرى ومدينه اللي هن الناس اللي ضد يعني ضد المشتركه بيروحوا على الموحد،
2: يعني في ناس اللي ضد الموحد بتروح للمشترك، يعني هذا امر طبيعي. يعني ما في احنا موجودين في كل قريه ومدينه. احنا جبنا كمية اصوات لا بأس بها في الشمال، يعني راح نحسن كثير هذا المعطى ان شاء الله هاي الانتخابات. انا كل ثقة انه اهلنا اليوم بعد هال4 سنين مجتمعنا فهم المعادلة صح، فهم انه السياسي هي معناها انك تغير، تستعمل هاي الاداة لتحسين واقع الناس.
0: نعم.
2: إذا ما قدرت أنك تحسن واقع الناس افحص الأداة اللي أنت بتستعملها.
0: لما تيجي تحكي مع إنسان تقنعه يصوت، مين منافسك اللي براسك؟ يعني عادة طرق الانتخابات وأنت متعلم وفهم علي، يكون في حد براسك اللي أنت عم تخبطه عن طريق إقناع شخص آخر. هل أنت بتحاول تقنعه أنه يترك المشترك يجي لعندك، ولا يترك يائير جولان ويجي لعندك؟ وين وين وين وين قوتك بتستثمرها؟
2: لا أنا قوتي بستثمرها مع الناس حقيقة، يعني في الانتخابات مع الناس اللي يعني مش غادرة الناس اللي لا مبالي. المقاطع الأيديولوجي أنا ما بقرب عليه، حق مقتنع أنه الانتخابات يعني حرام او غلط استراتيجي وايديولوجي.
0: بس قبل ما نتحول لنقطتنا، بس هيك استفسار، في هنالك ادعاءات انه كمان المقاطعه الايديولوجيه هالمره عم بتخف.
2: نعم صحيح. احنا
0: انت عم بتحسها بال
2: نعم احنا عم نشوفها عم نحسها. انا بالعكس انا بدي اياها احنا حقيقه في انتخابات مصريه كل انسان يقف على امام المراه ويسال نفسه اذا كان صوتي ممكن يغير هذا الواقع اللي عشناه في ال4 سنوات الاخير، حكومه نتنياهو بن غفير وسموتريتش. إذا بيطلع بيدنا إن يعني نرميهن على مزابل التاريخ، بقول له إذا صوتي بيقدر يعمل هاي العملية. الإشي الوحيد اللي اليوم أنت متساوي فيه أنت وكل سكان دولة إسرائيل هو عمليا هذا الصوت. إذا ما قدرت أنك تستثمره بطريقة صحيحة وتحطها الصوت وممكن يكون أداء، فشو أنت بدك؟
0: خلينا نرجع على سؤالنا.
2: نعم.
0: مين أنت يعني لما
2: أنا جمهوري الأساسي
0: مين
2: حقيقة؟
0: جمهورك لما تحكي مع جمهورك مين براسك؟
2: صدقني يعني أنا فهم من وين بدك تاخذني بهذا.
0: مش بيخلك أنا عم بسأل.
2: أنا ما بقرب على جمهور الجبهة ولا على جمهور الأحزاب، يعني ما هذا مقتنع في الجبهة الجمهور بحكي على اللي متشرب الموضوع. احنا في يعني بالنهاية 50% من مجتمعنا اللي بيطلعوا بصوته في الانتخابات الأخيرة، كنا 53%. تخيل انه بعد في عنا 47% من أبناء مجتمعنا اللي ما طلعوا صوت. الأيديولوجيين يعني بيجولهم معرفش قديش، ما بدي يعني أحكي في النسب.
0: بلاش تحكي لأنه إسا
2: صحيح بالضبط. أنا بدي إياهن بالعكس بدي إياهن يطلعوا بصوت. لكن في بعد في عنا عشرات النسبة المئوية اللي بعدها ما طلعت وصوتت، والسبب هو انه ما حدا وصلها، مش فاهم الموضوع صح، لا مبالاة، مش مفرقة معها. هاي الناس اللي احنا لازم نصلها، لازم نفهمها، لازم نحسسها بأهمية صوتها، ولازم نقنعها انها تطلع تصوت. انا منافستي مش مع ابناء يعني القائمة الثلاثية المشتركة، انا بدي اتنافس انا وياهم على اصوات، لكن فكرتي المركزية او برنامجي الاساسي هو أني أقلع هذا اليمين العنصري الموجود اليوم، الحكومة الموجودة اليوم، أستبدلها بحكومة ثانية.
0: شو عمل موضوع سيغالوفيتش عندكم بالموحدة؟ أنت شو رأيك فيه أول إشي أنت؟
2: أنا طبعا أنا يعني عضو الـ الـ الـ الهيئة الاستشارية للقائم العربيين الموحدة اللي صادقت عمليا على
0: انضمام سيغالوفيتش. ليه؟
2: لأنه هذا القرار الصح.
0: خليني هيك أفهم أكثر.
2: يعني أنا بدي يعني هذا الموضوع صحيح الناس بتحكي فيه وبتسأل فيه وكذا، مهم جدا لما أنت يعني أنت دكتور فراس، إذا أنت بدك تعالج وجع معين بتروح عند الشخص المختص.
0: عشان الناس ما تفهمش غلط، أنا دكتور بالإعلام ولكن مش طبيب. لا تمام. بس
2: لكن إنه عمليا إذا أنت بدك تعالج يعني مشكلة في جسدك بتروح عند الطبيب المختص. سيغالوفيتش شخص اللي احنا جربناه على فكرة ومدحنا، مش بس احنا المدحنا بالأساس، مش يعني حتى غيرنا ما كان يقول هذا مش منصور عباس اللي عالج الملف العنف والجريمة في الحكومة السابقة، هذا سيغالوفيتش. هيك كان الحديث وكانوا إطراءات ومديح لسيغالوفيتش لأنه عالج ملف العنف والجريمة، وقالوا لا هذا مش الموحد، هذا سيغالوفيتش. طب يا سيغالوفيتش اليوم نفسه موجود في داخل الموحد. سيغالوفيتش عنده تجربة في موضوع العنف والجريمة، واحنا جايبينه صدقا كشخص مختص في هذا الملف حتى نقول لأبناء مجتمعنا يا جماعة إحنا جبنا الإنسان اللي بدنا نحطه في المكان الصحيح يعالج ملف العنف والجريمة
0: من الموحدة عمليا.
2: نعم من الموحدة. نعم من الموحدة. أنا ما بقدر أخاطر في هذا المشروع أروح بكرة أسلمه لأي وزير ثاني، وأنت فاهم الموضوع هو شخصي، هو بدك إنسان مهني وبدك إنسان ماخذ الموضوع في قمة الجدية وبيشعر إنه هذا جزء من وظيفته ومن ضميره حتى. فسيغالوفيتش هو الإنسان الملائم. أنا ما بقدر أخاطر في هذا الملف إنه يجيني أي وزير آخر يقول أنا بدي أخذ ملف العنف والجريمة وبالآخر ما أغير في ملف العنف والجريمة وتتهم الموحد وكأنها راحت على حكومة وبالتالي ما قدرت إنها تغير واقع الناس. أنا جايب إنسان اللي يعني بشكل أساسي حتى نعالج هاي النقطة. هاي النقطة. النقطة الثانية يا أخي إحنا موجودين مع بعض في كل ما، يعني ليه مسموح إنه في شركات الهايتك وفي المستشفيات وفي كذا عرب ويهود؟ طب أنا حامل مشروع اسمه مشاركة سياسية، وحامل مشروع اسمه إنه بدي نكون موجودين جوا وبدي ننتزع حقوقنا وبدي نتحمل مسؤولية. فيعني أنا مش شايف فيها أي مشكلة إنه سيغالوفيتش يكون موجود معانا حتى نحقق أهدافنا ونرفع الظلم اللي احنا موجودين فيه.
0: جايب صوته معه على الأقل ولا مركن على صوت اللي بجندوه؟
2: لا تخافش عليه، لا تخافش عليه،
0: راح نشوف
2: يعني راح يكون في يعني كامبين انتخابي قوي. احنا بصلنا كثير اتصالات من المجتمع اليهودي اليوم لناس المستعدين هن يتطوعوا في داخل الحملة الانتخابية، لناس اللي بدهن ياخذوا دور. قبل ساعات مجموعة كبيرة من المثقفين والأكاديميين والفنانين الإسرائيليين وقعوا على عريضة اللي بأيدوا هذا النهج. انت بحاجة تخلق أمل في هذا المكان. يمكن هذا برضو جزء من واجبنا أخي دكتور فراس. احنا في علينا مسؤولية بأنه احنا ما بدي أقول نغير الآخر، بس على القليل إنك تخلق تعمل اللي عليك في هذا في
0: هاي. راح نشوف إسا بما أنك يعني مدير الحملة الانتخابية.
2: نعم.
0: راح نشوف صور بالأيالون مثلاً لسيغالوفيتش ودكتور منصور ولا كيف؟
2: ممكن. لا طبعاً، بس اثنين مع بعض سيغالوفيتش ومنصور.
0: مش منصور لحاله.
2: مع إنه على فكرة حتى لما كان سيغالوفيتش كنا ممكن، إحنا بنعتقد إنه في جمهور عاقل في داخل المجتمع الإسرائيلي اللي بيأيد وكثير بيأيد نهج الموحدة وسيصوت للموحدة.
0: وبالتحضيرات للحملة الانتخابية قضية الصناديق كلوشات البنزين والشاورما، بتعرف انت بيشتغلوا انتخابات هاي كثير مهمة. وصلتوا لهاي الترتيبات ولا بعدكم لسه؟
2: كله جاهز،
0: كله جاهز.
2: ميزانيات بتيجي حتى نقدر نسهل عملية التصويت اخي دكتور فراس، يعني احنا نسهل الامور للناس انها تصل للتصويت.
0: معنا 30 ثانية. السيد داود عفان مدير الحملة الانتخابية للقائمة العربية الموحدة، معك 30 ثانية مساحة حرة، تقدر تهدي فين أغنية للمستمعين، تقدر تحكي اللي بدك.
2: أول شيء أنا شاكرك دكتور فراس على هذا اللقاء الطيب، وشاكر راديو الناس طبيعة الحال. إحنا أمام لحظة مفصلية في تاريخ مجتمعنا، بدنا نستثمر الانتخابات القادمة نطلع ونصوت بكثافة، تعطي صوتك، وأنا أطمح أن يكون صوتنا برضو للقائمة العربية الموحدة، تعطيها هاي الأداء اللي من خلالها ممكن نصنع مستقبل أفضل لإلنا ولأولادنا. بدنا نغير الواقع، بدنا نحل مشاكلنا، بدي يكون في عنا حلول، وبدنا نخلق مستقبل أفضل للجميع إن شاء الله.
0: إن شاء الله. أشكرك جزيل الشكر على هذا الحوار وعلى قدومك للاستوديو السيد داود عفان الأمين العام القائم العربي الموحدة ومدير حملة الانتخابية.

0: شكر موصول لكم أعزائي المستمعين أينما كنتم، كونوا آمنين، كونوا بخير. أشكر لياس عبد الملك في الهندسة الإذاعية، محمد بجادي في التحرير، وأنا فراس خطيب كنت معكم على مدار الساعة الماضية. كونوا آمنين، كونوا بخير، إلى لقاء يتجدد، ودائما وأبدا إن شاء الله مع أخبار أفضل. إلى اللقاء.
1: حوار خاص مع فراس خطيب. المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: دهانك بنير على حيط ام منير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان ام منير،
1: دهانك بنير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات. بس نيرلات.
2: بتحب الحيوانات وبتحلم بتخصص طبي رفيع؟ حول شغفك لمهنة المستقبل مع برنامج دكتور في الطب البيطري DVM بجامعة القدس أبو ديس. تشخيص سريري، جراحة وخطة أكاديمية بتجهزك كاملاً لامتحانات الترخيص والمزاولة بالداخل. معدل قبول بيبدأ من 80% للفرع العلمي. جامعة القدس أبو ديس، لما الشغف يصير تخصص طبي عالمي. سجل اليوم.
3: نداء أخير للمسافرين، عنا في البريد فيش عملات أجنبية مزيفة. مع بريد فينانسم نشتري العملات الأجنبية بأمان ومن مصدر موثوق. شراء آمن سهل وسريع، عملات أجنبية بدون عمولات. سعر صرف مغري عند شراء 800 دولار يورو أو جنيه استرليني. قبل ما تسافروا فوتوا على البريد، اشتروا العملات الأجنبية وطيروا بأمان.
4: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
5: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله طب أسنان ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي.

ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.

0: كل اللي بيكب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصيني من نخلة، تاج القعدة.
2: نشتري في تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل ونستفيد من تخفيضات جنونية ومن كافة حملات الأعياد المدهشة. فقط اليوم الأحد وفقط في تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل، تخفيضات جنونية وأسعار لمرة واحدة في السنة. حملات الأعياد الجنونية، لا تفوت الفرصة، الكميات محدودة، سارعوا بالوصول للفرع. طاقم مهني بانتظاركم في تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل.
3: كنور بعطيكو اكسترا بالمطبخ. نشتري اربع منتجات من كنور، بنحصل على قسيمة اكسترا بقيمة 50 شيكل واستغلالها بنعمان، سولتم او فودابيل. للتفاصيل والمشاركة ابحثوا على قسيمة كنور في جوجل. محدد لاول 8000 مرسل من 16/8 ولغاية 18/9، خاضع لشروط الحملة.

الأخبار من راديو الناس، أنا رجاء كنعني، وإليكم التفاصيل. أبلغ جعفر فرح قيادة الجبهة اليوم أنه لن يسحب ترشيحه للموقع الثاني في قائمة الجبهة للكنيسة، وأنه متمسك بخوض الانتخابات في الموقع الذي انتخب له بقرار من مجلس الجبهة وفق الإجراءات الدستورية، وذلك في تطور جديد يعيد خلط الأوراق داخل الجبهة بعد أيام من الجدل حول ترشيحه. وبحسب المعلومات المتوفرة، أبلغ فرح قيادة الجبهة بموقفه بشكل واضح، مؤكدا رغبته في مواصلة الترشح وعدم تقديم استقالة خطية من الموقع الثاني، فيما تمارس عليه حاليا ضغوط كبيرة من جانب قيادات في الجبهة لحمله على سحب ترشيحه. قدمت نيابة العامة مؤخرا للمحكمة المركزية في بئر السبع لائحة اتهام ضد شاب يبلغ من العمر 20 عاما من بلدة القية في النقب، نسبت إليه نشر محتوى عبر حسابه على إنستغرام. قالت إنها تتضمن تحريضا على أعمال إرهابية وإبداء تأييد لمنظمات مصنفة كإرهابية. وبحسب لائحة الاتهام، تضمنت المنشورات مقطعا من عرض دعائي للحوثيين ظهرت فيه عمليات إطلاق صواريخ وطائرات مسيرة، إلى جانب صور لقيادات إسرائيلية وأمريكية، فضلا عن مضامين أخرى قالت النيابة إنها تضمنت دعوات للمساس باليهود. أعلنت السلطات الإسرائيلية أن مقاتلي وحدة اليمام والجيش الإسرائيلي اعتقلوا الليلة الماضية 10 أشخاص بشبهة الانتماء لحماس، وذلك خلال عملية في قرية عقبة شمالية الضفة الغربية. وجاء في البيان أن القوات عثرت على صاروخ ووسائل قتالية وكميات كبيرة من المواد المتفجرة التي كانت مخصصة لتصنيع العبوات الناسفة. اعتقلت الشرطة شابا يبلغ من العمر 28 عاما من سكان بلدة يافا للاشتباه بتورطه في حادثة طعن وقعت أمس في يافا وأدت إلى إصابة رجل بجروح خطيرة. وبحسب نتائج التحقيق، من المقرر عرض المشتبه به على المحكمة، حيث ستطلب الشرطة تمديد فترة اعتقاله على ذمة التحقيق. أعلنت وزارة الصحة أن طفلا يبلغ من العمر 9 سنوات يرقد في حالة خطيرة في مستشفى رمبن بمدينة حيفا إثر إصابته بالتهاب في الدماغ، حيث يخضع للتخدير والتنفس الاصطناعي. وأظهر التحقيق الوبائي الأولي أن الطفل سبح في شاطئ ببحيرة طبرية قبل نحو أسبوع من نقله إلى المشفى، فيما تواصل وزارة الصحة متابعة الحالة والتحقيق في ملابسات الإصابة.

0: أدان وزراء خارجية مصر وتركيا والسعودية وقطر والإمارات والأردن وإندونيسيا وباكستان في بيان مشترك تصريحات وزير الأمن القومي الإسرائيلي تامار بن غفير ووزير الأمن إسرائيل كاتس بشأن تهجير الفلسطينيين من غزة، محذرين من العواقب المترتبة على تحويل هذه الطروحات إلى سياسة رسمية أو خطوات عملية. وأكد البيان الرفض القاطع لأي محاولات أو مخططات لتهجير الفلسطينيين سواء داخل الأراضي الفلسطينية أو خارجها وتحت أي مسمى أو ذريعة. من المقرر أن ينخفض سعر الوقود في البلاد منتصف الليلة بين الأحد والاثنين بمقدار نصف شيكل للتر الواحد، لينخفض سعر لتر البنزين من نوع 95 أوكتان في الخدمة الذاتية من 8.25 أجورا إلى 7.75 أجورا. وإلى أحوال الطقس، تنخفض درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام ويكون الطقس صيفيا وغائما جزئيا. ختام الموجز، للمزيد من الأخبار حملوا تطبيق ناس على هواتفكم الذكية. كونوا بخير، إلى اللقاء.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.
2: نشتري في تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل ونستفيد من تخفيضات جنونية ومن كافة حملات الأعياد المدهشة فقط اليوم الأحد، وفقط في تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل. لا تفوت.

تحية حلوة لكل المستمعات والمستمعين مستمعي راديو الناس على موجاتنا 103.3 و107.8 FM. عم بطلبوا مني هون أزيح شوي لأنه في كتير زبائن وصلوا لهون اليوم يستغلوا الحملة الكبيرة اللي موجودة اليوم في تراكلين حشمال. بذكر الحملة فقط موجودة في تراكلين حشمال نوفا قليل. نظرة سريعة على الأسعار، براد يا جماعة براد نيروستا جميل جدا بعدة ألوان 2490 شكل، عم نحكي على براد 545 لتر، براد كثير كثير راقي وكثير حلو، مش بس السعر هالقد يعني منيح، السعر رخيص جدا. في كمان هون هدية رح تاخذوا ميكرو على هذا البراد بسعر 99 شكل. عشرات المنتجات اليوم هون بتدفعوا بسعر أقل بكثير من السوق، أقل بكثير بمناسبة الأعياد، ومش بس بتأخذوا هدية، وهذه الهدية هي عبارة عن ميكرو بسعر 99 شيكل. بنذكر دائما كمان بالتقسيط المريح على كل سلعة كهربائية رح تأخذوها من هون، رح تدفعوا ببطاقات الاعتماد، بعض هذه البطاقات عليها كمان تخفيض بين 10% ل 17% على السعر. بذكركم هون لا يقل عن 10 مندوبي خدمة بنتظروكم هون ليقدموا لكم كل الإجابات على كل الأسئلة التقنية. كل القطع الكهربائية اليوم لازم تيجوا لهون عشان تعرفوا عن شو عم بحكي. خذوا مثلا سعر فريزر 206 لتر فقط ب 1300

190 شيكل، كل رقم من فوق ال 100 شيكل بإمكانكم تدفعوه زي ما ذكرنا ب 24 دفعة إذا بتحبوا، حتى 24 دفعة بدون فائدة بواسطة الشيكات، حتى 12 دفعة أيضا بدون فائدة، أسعار خاصة جدا اليوم في تراكلين حشمال. بذكر الفرع مفتوح حتى تمام الساعة 8:00 مساء يا جماعة، بإمكانكم الوصول لهون وشراء أي سلعة كهربائية زي ما ذكرنا، أكثر من 98% خلينا نحكي من القطع الكهربائية اللي هون مكفولة، انتبهوا لعشر سنوات، عم نحكي على قطع مكفولة لعشر سنوات، كل الماركات العالمية تحت سقف واحد. تراكلين حشمال، حملة الأعياد اللي مش رح تتكرر إلا لنهاية شهر 12، تعالوا لهون على الفرع الوحيد اللي بيحتفل بالأعياد وبقدوم الأعياد، فرع نوفا جليل دوتش سنتر، تعالوا لهون استغلوا الحملة، عن جد أجواء احتفالية، أجواء الأعياد هون بمترجمة للغة الأسعار الرخيصة جدا. في هالمرحلة نعيد البث لاستوديوهاتنا في راديو الناس، إلى هناك.

عدي وأحس يحلى ويطول السهر. بكرة واليوم وأمس أشكر الله على القدر، كافي أهمس لك همس خلها تسمعها البشر. أعلن الحبك وفائي

0: نشتري في تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل ونستفيد من تخفيضات جنونية ومن كافة حملات الأعياد المدهشة. فقط اليوم الأحد وفقط في تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل. تخفيضات جنونية وأسعار لمرة واحدة في السنة. حملات الأعياد الجنونية، لا تفوت الفرصة، الكميات محدودة. سارعوا بالوصول للفرع. طاقم مهني بانتظاركم في تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل.
1: كنور بعطيكو اكسترا بالمطبخ. نشتري 4 منتجات من كنور ومنحصل على قسيمة اكسترا بقيمة 50 شيكل واستغلالها بنعمان سولتم او فود ابيل. للتفاصيل والمشاركة ابحثوا على قسيمة كنور في جوجل. محدد لأول 8000 مرسل من 16/8 ولغاية 18/9. خاضع لشروط الحملة.

معدلك في البيجروت ما وصل شرط القبول بالتخصص اللي بتحلم فيه؟ لا تتنازل. المسار التحضيري بجامعة القدس أبو ديس بجهزك أكاديمياً وبفتح لك الباب للتخصص الطبي اللي بدك إياه. شهادة عالمية، 5 نجوم بالتصنيف الدولي، سكن جامعي مجهز بالكامل. جامعة القدس أبو ديس، فرصة ثانية بمستوى عالمي. سجل اليوم.

0: خذ حبة فصصها كل اللبة كب القشرة وعيد
1: بزر جديد تحميص جديد وكيس جديد بزر دوار الشمس الصيني من نخلة تاج القعدة
2: دهان أكبنير على حيط أم منير قدرة تغطية عالية وتوفير كبير دهان أم منير
3: دهان أكبنير قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات بس نيرلات
4: مصلحتك بدها بنك بفهم بالأعمال بنك بعرفك بفهم مصلحتك وبيبادر معك لتكبر وتتقدم بنك أبو عليم بنك المصالح التجارية من بادر لمصلحتك
5: سرطان الثدي ما بستنى لشهر أكتوبر وكمان أنت ما تستني
6: وأنا كمان ما استنيت وصلت لعمر 45 وتوجهت مباشرة للطبيب عشان الميموغرافيا
7: صحيح وأنا كمان ما بستنى من جيل 50 بعمل فحص الميموغرافيا مرة كل سنتين وما بتفرق معي بأي شهر
8: طبعاً ليش نستنى؟ في شهر أيار حسيت في كتلة في الثدي وعلى المحل توجهت لدكتوري
9: أختي في شهر شباط مرضت بسرطان الثدي مباشرة توجهت أنا للطبيبة خبرتها وهي حكت لي شو لازم أعمل
10: لا تنتظري لأكتوبر الوردي افحصي على مدار السنة الكشف المبكر بإمكانه إنقاذ الحياة جمعية مكافحة السرطان 1-800-36-36-55
11: تعلن الجامعة العربية الأمريكية عن فتح باب القبول لطلبة الالتحاق في تخصصات البكالوريوس الدبلوم المتوسط والدبلوم التأهيل التربوي للفصل الدراسي 2026-2027 ولغاية نهاية الدوام يوم الأحد 27/9/2026 يمكن الحصول على بطاقات الالتحاق من خلال الدائرة المالية في الحرم الجامعي رام الله أو الحرم الجامعي في جنين أو من مكاتب الجامعة في حيفا رهط ومجدل شمس لمزيد من التفاصيل زورونا على موقع الجامعة أو اتصلوا 04-999-4888
12: نداء أخير للمسافرين عنا في البريد فيش عملات أجنبية مزيفة مع بريد فينانسم نشتري العملات الأجنبية بأمان ومن مصدر موثوق شراء آمن سهل وسريع عملات أجنبية بدون عمولات سعر صرف مغري عند شراء $800 يورو أو جنيه استرليني قبل ما تسافروا فوتوا على البريد اشتروا العملات الأجنبية وطيروا بأمان
11: سامعيننا صح؟ مش لحالكو في مئات الألاف سامعين بنفس هاي اللحظة يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد اتصلوا الآن على 054-995-1717 وإحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس

0: بدك مهني وشهادة بإيديك وتدخل سوق العمل فوراً ومن غير ما تبعد عن البيت. الكلية التكنولوجية نوفها جليل تفتح لك الباب لشهادة هندسة معتمدة تضمن لك مستقبل. هندسة معمارية وتصميم، كهرباء، أجهزة طبية وكل المجالات التكنولوجية الأكثر طلباً. تعالوا لليوم المفتوح للهندسيين الجمعة 18 سبتمبر من 9 صباحاً حتى 1 ظهراً. احكوا مع المحاضرين، استفسروا من الخريجين واختاروا المسار اللي بيبني مستقبلكم. للتسجيل اتصلوا على نجم 2316 أو ابحثوا عنا في جوجل، انستغرام وتيك توك. الكلية التكنولوجية نوفا جليل، هندسيون وأكثر بكثير.
1: نشتري في تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل ونستفيد من تخفيضات جنونية ومن كافة حملات الأعياد المدهشة. فقط اليوم الأحد وفقط في تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل، تخفيضات جنونية وأسعار لمرة واحدة في السنة. حملات الأعياد الجنونية، لا تفوت الفرصة، الكميات محدودة، سارعوا بالوصول للفرع. طاقم مهني بانتظاركم في تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل.

0: كب القشر وعيد. خد حبة فصصها كل اللب كب القشر وعيد.
1: بزر جديد تحميص جديد وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلة. تاج القعدة.
2: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
3: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله تمريض ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
4: نشتري في تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل ونستفيد من تخفيضات جنونية ومن كافة حملات الأعياد المدهشة. فقط اليوم الأحد وفقط في تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل. تخفيضات جنونية وأسعار لمرة واحدة في السنة. حملات الأعياد الجنونية، لا تفوت الفرصة، الكميات محدودة. سارعوا بالوصول للفرع. طاقم مهني بانتظاركم في تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل.

0: السرعة يمكن تعطيك شعور إنك رح توصل أسرع أو إنك مسيطر أكتر، لكن الحقيقة غير هيك. كل ما زادت السرعة صار عندك وقت أقل تشوف الخطر ووقت أقل تتخذ القرار الصح. أحياناً فرق بسيط بالسرعة هو الفرق بين فرامل بتوقف السيارة وحادث بغير حياة عائلة كاملة. إذا أنت أب، تذكر إنه في ولاد بيستنوك ترجع على البيت، وإذا أنت ابن، في أهل بيستنوا يسمعوا صوت باب البيت بينفتح، مش رن التليفون تحمل خبر موجع. الطريق مش مكان لإثبات القوة ولا لإظهار المهارة. القوة الحقيقية إنك تعرف وين تتهدي وتحافظ على نفسك وعلى كل اللي حواليك. في السنة الماضية فقد مجتمعنا أكثر من 150 شخص بحوادث طرق، ورا كل رقم بيت وعيلة وكرسي ضل فاضي. خفف سرعتك، لأنه اللي بيستناك بالبيت أهم من أي دقيقة بتربحها على الطريق.
1: مقدم من بلدية الناصرة والسلطة الوطنية للأمان على الطرق.

0: تخيلتي تقدري تعملي كل الفحوصات بمحل واحد؟ تشوفي دكتور العيلة وتفحصي أطفالك عند طبيب الأطفال؟ تلاقي كل الأخصائيين اللي ممكن تحتاجي إلهن؟ تعملي فحوصات دم وحتى تعملي فحوصات متطورة مثل الألترا ساوند، يعني كل اللي بتحتاجيه بمكان واحد. بمدها قليل، هاد مش خيال، هاد واقع. هاي بنفع تكون عيادتك، كل احتياجاتك واحتياجات عيلتك الطبية بمحل واحد. رعاية طبية وقاية صحية بمرافقة طاقم مهني على أعلى مستوى. بمدها قليل احنا ملتزمين بصحتك. اتصلوا على 0465-000-065 أو زورونا بدوتش سنتر نوفا قليل. مدها قليل، بيت لصحة كل العيلة.
1: خلال شهر سبتمبر نوفر مع كارفور السلة الأرخص في إسرائيل 100 منتج من المنتجات الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يصل إلى حوالي 30%. على سبيل المثال تيروش عصير عنب أحمر كارميل 1 لتر ب 13 شيكل و 90 أجورة فقط. قهوة تركية 200 جرام من عليت ب 12 شيكل و 90 أجورة فقط. متوفر عبر الإنترنت أونلاين وفي 54 فرعا من فروع كارفور. للاطلاع على قائمة المنتجات، الأسعار والفروع المشاركة ادخلوا إلى موقع كارفور الإلكتروني. البيع محدود بوحدتين فقط من كل منتج في كل عملية شراء. مقدم من كارفور ووزارة الاقتصاد والصناعة.
2: أوبتينايز تقدم حملة Way for You لأن الرؤية حق للجميع. نظارة نظر تشمل العدسات فقط ب 200 شيكل، نعم ب 200 شيكل، لصحة عيون كل الأجيال في جميع فروع أوبتينايز. أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
3: نشتري في دراكلين حشمال دوت سنتر نوفا قليل ونستفيد من تخفيضات جنونية ومن كافة حملات الأعياد المدهشة. فقط اليوم الأحد وفقط في دراكلين حشمال دوت سنتر نوفا قليل، تخفيضات جنونية وأسعار لمرة واحدة في السنة. حملات الأعياد الجنونية، لا تفوت الفرصة، الكميات محدودة، سارعوا بالوصول للفرع. طاقم مهني بانتظاركم في دراكلين حشمال دوت سنتر نوفا قليل.
4: سمعت كتير إعلانات جامعات اليوم؟ نختصر عليك؟ رقم واحد في فلسطين، 908 عالمياً، ومية بالمية نجاح بامتحان مزاولة المهنة في الدولة. طب بشري، صيدلي، والأحدث دكتور في طب البيطري DVM. جامعة القدس أبو ديس، الأرقام هي اللي بتحكي. سجل الآن.
5: دهان أكبنير على حيط أم منير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير،
6: دهان أكبنير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات. بس نيرلات.
7: بدك مهنة وشهادة بإيديك وتدخل سوق العمل فوراً من غير ما تبعد عن البيت؟ الكلية التكنولوجية نوفا قليل بتفتح لك الباب لشهادة هندسي معتمدة تضمن لك مستقبل. هندسة معمارية وتصميم، كهرباء، أجهزة طبية وكل المجالات التكنولوجية الأكثر طلباً. تعالوا لليوم المفتوح للهندسيين، الجمعة 18 سبتمبر من 9 صباحاً حتى 1 ظهراً. احكوا مع المحاضرين، استفسروا من الخريجين، واختاروا المسار اللي بيبني مستقبلكم. للتسجيل اتصلوا على نجم 2316 أو ابحثوا عنا في جوجل، انستغرام وتيك توك. الكلية التكنولوجية نوفا قليل، هندسيون وأكثر بك.

0: كل اللي بيكب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعدة.
2: عريس مضغوط، المعازيم وين قاعدين؟ وأي طاولة؟ الشغل صعبة؟ ولا يهمكو، فرحتكو برتبوا فرحتك من الألف للياء. تأكيد حضور، ترتيب معازيم، وراحة

0: بال من الآخر، لأنه فرحتكو هي فرحتنا. فرحتكو لإدارة الدعوات والمناسبات، رنوا ورتبوا فرحتكو 052-22-94-707.
1: فرحتكو فرحتكو كملت فرحتكو.
2: التسجيل للجامعة العربية الأمريكية في رام الله وجنين في أوجه، 25 عاماً من التطور والنجاح، معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. طب بشري، طب أسنان، علاج طبيعي، علاج وظيفي، تمريض، النطق والسمع، أطراف صناعية، صيدلة، وهندسة الذكاء الاصطناعي. جدير بالذكر موضوع الطب البشري بالتعاون مع أرق الجامعات البريطانية العالمية، جامعة أكسفورد، داندي، غلاسكو، وجامعة لانكستر. لمزيد من التفاصيل زورونا على موقع الجامعة أو اتصلوا 04-999-4888.

0: الأخبار من راديو الناس، أنا رجاء كنعني وإليكم التفاصيل. أبلغ جعفر فرح قيادة الجبهة اليوم أنه لن يسحب ترشيحه للموقع الثاني في قائمة الجبهة للكنيسة، وأنه متمسك بخوض الانتخابات في الموقع الذي انتخب له بقرار من مجلس الجبهة وفق الإجراءات الدستورية، وذلك في تطور جديد يعيد خلط الأوراق داخل الجبهة بعد أيام من الجدل حول ترشيحه. وبحسب المعلومات المتوفرة، أبلغ فرح قيادة الجبهة بموقفه بشكل واضح، مؤكدا رغبته في مواصلة الترشح وعدم تقديم استقالة خطية من الموقع الثاني، فيما تمارس عليه حاليا ضغوط كبيرة من جانب قيادات في الجبهة لحمله على سحب ترشيحه. قدمت النيابة العامة مؤخرا للمحكمة المركزية في بئر السبع لائحة اتهام ضد شاب يبلغ من العمر 20 عاما من بلدة القية في النقب، نسبت إليه نشر محتوى عبر حسابه على إنستغرام. قالت إنها تتضمن تحريضا على أعمال إرهابية وإبداء تأييد لمنظمات مصنفة كإرهابية. وبحسب لائحة الاتهام، تضمنت المنشورات مقطعا من عرض دعائي للحوثيين ظهرت فيه عمليات إطلاق صواريخ وطائرات مسيرة، إلى جانب صور لقيادة إسرائيلية وأمريكية، فضلا عن مضامين أخرى قالت النيابة أنها تضمنت دعوات للمساس باليهود. أعلنت السلطات الإسرائيلية أن مقاتلي وحدة اليمام والجيش الإسرائيلي اعتقلوا الليلة الماضية 10 أشخاص بشبهة الانتماء لحماس، وذلك خلال عملية في قرية عقبة شمالية الضفة الغربية. وجاء في البيان أن القوات عثرت على صاروخ ووسائل قتالية وكميات كبيرة من المواد المتفجرة التي كانت مخصصة لتصنيع العبوات الناسفة. اعتقلت الشرطة شابا يبلغ من العمر 28 عاما من سكان بلدة يافا للاشتباه بتورطه في حادثة طعن وقعت أمس في يافا وأدت إلى إصابة رجل بجروح خطيرة. وبحسب نتائج التحقيق، من المقرر عرض المشتبه به على المحكمة، حيث ستطلب الشرطة تمديد فترة اعتقاله على ذمة التحقيق. أعلنت وزارة الصحة أن طفلا يبلغ من العمر 9 سنوات يركض في حالة خطيرة في مستشفى رمبن بمدينة حيفا إثر إصابته بالتهاب في الدماغ، حيث يخضع للتخدير والتنفس الاصطناعي. وأظهر التحقيق الوبائي الأولي أن الطفل سبح في شاطئ ببحيرة طبرية قبل نحو أسبوع من نقله إلى المشفى، فيما تواصل وزارة الصحة متابعة الحالة والتحقيق في ملابسات الإصابة. أدان وزراء خارجية مصر وتركيا والسعودية وقطر والإمارات والأردن وإندونيسيا وباكستان في بيان مشترك تصريحات وزير الأمن القومي الإسرائيلي تامار بن غفير ووزير الأمن إسرائيل كاتس بشأن تهجير الفلسطينيين من غزة، محذرين من العواقب المترتبة على تحويل هذه الطروحات إلى سياسة رسمية أو خطوات عملية. وأكد البيان الرفض القاطع لأي محاولات أو مخططات لتهجير الفلسطينيين سواء داخل الأراضي الفلسطينية أو خارجها وتحت أي مسمى أو ذريعة. من المقرر أن ينخفض سعر الوقود في البلاد منتصف الليلة بين الأحد والاثنين بمقدار نصف شيكل للتر الواحد، لينخفض سعر لتر البنزين من نوع 95 أوكتان في الخدمة الذاتية من 8 شواقل و25 أجورة إلى 7 شواقل و75 أجورة. وإلى أحوال الطقس. تنخفض درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، ويكون الطقس صيفيا وغائما جزئيا. ختام الموجز. للمزيد من الأخبار حملوا تطبيق ناس على هواتفكم الذكية. كونوا بخير، إلى اللقاء.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.
2: نشتري في تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل ونستفيد من تخفيضات جنونية ومن كافة حملات الأعياد المدهشة، فقط اليوم الأحد وفقط في تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل، لا تفوت الفرصة.
3: نعم فعلا ما تفوتوا الفرصة اليوم، لازم الكل وكل من يحتاج إلى أي قطعة كهربائية يجي لهون يصلى هون ويشتري من تركلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل ويستفيد من حملة تخفيضات غير مسبوقة موجودة هون في هذا الفرع. وبذكر أنه الحملة يا جماعة فقط في هذا الفرع، نستفيد من تخفيضات جنونية ومن كافة حملات الأعياد، حملة الأعياد المدهشة المستمرة لكمان 4 ساعات حتى تمام الساعة 8 نهاية هذا اليوم. والأسعار هي عن جد لمرة واحدة في السنة، ما تفوتوا الفرصة. وعم نحكي على بعض الأسعار مثل البراد، عم نحكي على براد عائلي كبير 545 لتر ب 2490 شيكل، وكل من يشتري هذا البراد، طبعا بنحكي على براد نوريستا جميل جدا بعدة ألوان مكفول لعشر سنوات، السعر 2490 شيكل. ومش بس بناخذ على هذا البراد هدية أي ميكرو ب 99 شيكل، سمعتوا صح. فريزر مثلا 206 لتر ب 1390 شيكل. غسالات عم نحكي على غسالة 12 كيلو 1690 شيكل. فرن مبني 799 شيكل. جلايات ابتداء من 1200 شيكل. أسعار عن جد رخيصة لن تتكرر. ومش بس، بنذكر دائما بالوسائل اللي هيك ممكن تساعدكم كمان أكثر وأكثر، ممكن تدفعوا مقابل كل قطعة كهربائية حتى 24 دفعة ببطاقات الاعتماد. بنذكر كمان بطاقات الاعتماد، بعض بطاقات الاعتماد كمان فيها هدايا خاصة وفيها تخفيضات خاصة كمان بواسطة الشيكات حتى 12 دفعة بالطريقتين بدون ولا أي زيادة على السعر، بدون أي فائدة، بدون السعر هو نفس السعر. مهم جدا تعرفوا أنه فقط فرع تركلين حشمال في نوفا جليل المكان الوحيد، الفرع الوحيد اللي بيحتفل بحملة الأعياد. وهالحملة زي ما ذكرنا مستمرة بهالفرع في الدوت سنتر حتى نهاية هذا اليوم، حتى تمام الساعة 8 مساء. طبعا أهلا وسهلا فيكم جميعا. ومهم جدا تعرفوا كل القطع الكهربائية، كل شيء في المحل عليه تخفيض كبير، ويعني كل القطع بقيمة تقريبا تخفيض حتى 40% وعشر سنوات كفالة على كل القطع الكهربائية المشاركة بحملة الأعياد المدهشة في دوج سنتر في تركلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل. إلى هنا نعيد البث لاستوديوهاتنا في راديو الناس. إلى هناك.

0: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
1: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله طب بشري ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
2: خذ حبة فصصها كل اللي بكب القشر وعيد
3: بزر جديد تحميص جديد وكيس جديد بزر دوار الشمس الصيني من نخلي تاج القعدة
4: تذاكر سفر غربة ومصاريف باليورو ليش تروح بعيد وحلمك هون جامعة القدس أبو ديس الأولى فلسطينيا وخمس نجوم عالميا طب طب أسنان صيدلي وطب بيطري بنسبة نجاح بمزاولة المهنة بتوصل لمية بالمية جامعة القدس أبو ديس خليك بالبلاد وابني مستقبلك صح
5: نشتري في تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل ونستفيد من تخفيضات جنونية ومن كافة حملات الأعياد المدهشة فقط اليوم الأحد وفقط في تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل تخفيضات جنونية وأسعار لمرة واحدة في السنة حملات الأعياد الجنونية لا تفوت الفرصة الكميات محدودة سارعوا بالوصول

0: الوصول للفرع. طاقم مهني بانتظاركم في تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل.
1: عارف لمين بدك تصوت؟
2: في كتير تزوير، شو الفائدة؟
3: منيح انك سألت. لجنة الانتخابات المركزية تستخدم أكم من طبقة حماية عشان تمنع التزوير. التصويت يدوي وبشكل فعلي، يعني هجمات السايبر ما بتقدر تأثر عليه. كل مواد التصويت بنعملها من جديد بكل انتخابات. بكل صندوق اقتراع في مراقب لنزاعة الانتخابات، معه كاميرا على جسمه وعد الأصوات بيعملوه أعضاء لجنة الصندوق اللي مرقوا تدريب وفحوصات مناسبة. ب 27 أكتوبر اختيارك بيفرق. لجنة الانتخابات المركزية للكنيسة بنحافظ على صوتك وصوتك.
4: دهان أكبنير على حيط أم منير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير،
5: دهان أكبنير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات. بس نيرلات
0: نشتري في تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل ونستفيد من تخفيضات جنونية ومن كافة حملات الأعياد المدهشة. فقط اليوم الأحد وفقط في تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل، تخفيضات جنونية وأسعار لمرة واحدة في السنة. حملات الأعياد الجنونية، لا تفوت الفرصة، الكميات محدودة. سارعوا بالوصول للفرع. طاقم مهني بانتظاركم في تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل.
6: سرطان الثدي ما بستنى لشهر أكتوبر، وكمان أنت ما تستني.
7: وأنا كمان ما استنيت، وصلت لعمر 45 وتوجهت مباشرة للطبيب عشان الميموغرافيا.
8: صحيح، وأنا كمان ما بستنى، من جيل 50 بعمل فحص الميموغرافيا مرة كل سنتين وما بتفرق معي بأي شهر.
9: طبعاً ليش نستنى؟ في شهر أيار حسيت في كتلة في الثدي وعلى المحل توجهت لدكتوري.
8: أختي في شهر شباط مرضت بسرطان الثدي، مباشرة توجهت أنا للطبيبة، خبرتها وهي حكت لي شو لازم أعمل. لا تنتظري لأكتوبر الوردي، افحصي على مدار السنة. الكشف المبكر بإمكانه إنقاذ الحياة. جمعية مكافحة السرطان، 1-800-36-36-55.
10: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 وإحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.
11: بيننا سوء تفاهم، بركي حلنا، بنفعش هيك يا قلبي،

0: كب القشر وعيد. خد حبة فصصها كل اللب كب القشر وعيد.
1: بزر جديد تحميص جديد وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعدة.
2: نشتري في تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل ونستفيد من تخفيضات جنونية ومن كافة حملات الأعياد المدهشة. فقط اليوم الأحد وفقط في تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل. تخفيضات جنونية وأسعار لمرة واحدة في السنة. حملات الأعياد الجنونية، لا تفوت الفرصة، الكميات محدودة. سارعوا بالوصول للفرع. طاقم مهني بانتظاركم في تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل.
3: التسجيل للجامعة العربية الأمريكية في رام الله وجنين في أوجه. 25 عاماً من التطور والنجاح معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. تعلن عن منح بنسبة 50% على موضوع العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي، الرياضة والعديد من التخصصات المطلوبة. آخر موعد للتسجيل يوم الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن على 04-999-4888.

0: سنين. مصلحتك بدها بنك بفهم بالأعمال، بنك بعرفك بفهم مصلحتك وبيبادر معك لتكبر وتتقدم. بنك أبو عليم، بنك المصالح التجارية، من بادر لمصلحتك.
1: خلال شهر سبتمبر نوفر مع كارفور السلة الأرخص في إسرائيل 100 منتج من المنتجات الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يصل إلى حوالي 30%. على سبيل المثال كيلو أرز فارسي كلاسيكي من سوغات بسبعة شواكل فقط، قهوة تيستر تشويس 200 جرام

0: 29 شيكل و90 أجورة فقط. زيت زيتون كارفور 750 مل ب19 شيكل و90 أجورة فقط. متوفر عبر الإنترنت أونلاين وفي 54 فرعا من فروع كارفور. للإطلاع على قائمة المنتجات، الأسعار والفروع المشاركة، ادخلوا إلى موقع كارفور الإلكتروني. البيع محدود بوحدتين فقط من كل منتج في كل عملية شراء. مقدم من كارفور ووزارة الاقتصاد والصناعة.
1: تذاكر سفر، غربة ومصاريف باليورو، ليش تروح بعيد وحلمك هون؟ جامعة القدس أبو ديس الأولى فلسطينياً وخمس نجوم عالمياً. طب، طب أسنان، صيدلي وطب بيطري بنسبة نجاح بمزاولة المهنة بتوصل لمية بالمية. جامعة القدس أبو ديس، خليك بالبلاد وابني مستقبلك صح.
2: نداء أخير للمسافرين، عنا في البريد فيش عملات أجنبية مزيفة، مع بريد فينانسم نشتري العملات الأجنبية بأمان ومن مصدر موثوق، شراء آمن سهل وسريع، عملات أجنبية بدون عمولات، سعر صرف مغري عند شراء 800 دولار يورو أو جنيه استرليني. قبل ما تسافروا فوتوا على البريد اشتروا العملات الأجنبية وطيروا بأمان.

المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: عريس مضغوط، المعازيم وين قاعدين، وأي طاولة، الشغل صعبة ولا يهمكم، فرحتكم برتبوا فرحتك من الألف للياء، تأكيد حضور، ترتيب معازيم وراحة بال من الآخر، لأنه فرحتكم هي فرحتنا. فرحتكم لإدارة الدعوات والمناسبات، رنوا ورتبوا فرحتكم 052-22-94-707.
1: فرحتكم كملت فرحتكم. كنور بعطيكو اكسترا بالمطبخ، نشتري اربع منتجات من كنور بنحصل على قسيمة اكسترا بقيمة 50 شيكل واستغلالها بنعمان سولتم او فودابيل. للتفاصيل والمشاركة ابحثوا على قسيمة كنور في جوجل، محدد لأول 8000 مرسل من 16/8 ولغاية 18/9، خاضع لشروط الحملة.
2: دهان أكبنير على حيط أم منير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير،
3: دهان أكبنير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات. بس نيرلات
4: نشتري في تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل ونستفيد من تخفيضات جنونية ومن كافة حملات الأعياد المدهشة. فقط اليوم الأحد وفقط في تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل، تخفيضات جنونية وأسعار لمرة واحدة في السنة. حملات الأعياد الجنونية، لا تفوت الفرصة، الكميات محدودة، سارعوا بالوصول للفرع. طاقم مهني بانتظاركم في تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل.
5: خد حبة فصصها كل اللي بكب القشر وعيد،
6: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصيني من نخلة، تاج القعدة.
7: بدك مهنة وشهادة بإيديك وتدخل سوق العمل فوراً من غير ما تبعد عن البيت؟ الكلية التكنولوجية نوفا جليل بتفتح لك الباب لشهادة هندسي معتمدة تضمن لك مستقبل. هندسة معمارية وتصميم، كهرباء، أجهزة طبية وكل المجالات التكنولوجية الأكثر طلباً. تعالوا لليوم المفتوح للهندسيين، الجمعة 18 سبتمبر من 9 صباحاً حتى 1 ظهراً. احكوا مع المحاضرين، استفسروا من الخريجين، واختاروا المسار اللي بيبني مستقبلكم. للتسجيل اتصلوا على نجم 2316 أو ابحثوا عنا في جوجل، إنستغرام وتيك توك. الكلية التكنولوجية نوفا جليل، هندسيون وأكثر بكثير.
8: نحن طبخين يوم قدام سوقين كاريرا.
9: خلال شهر سبتمبر نوفر مع كارفور السلة الأرخص في إسرائيل، 100 منتج من المنتجات الأكثر مبيعاً في إسرائيل بخصم يصل إلى حوالي 30%. على سبيل المثال تيروش عصير عنب أحمر كارميل 1 لتر ب 13 شيكل و 90 أجورة فقط، قهوة تركية 200 جرام من عليت ب 12 شيكل و 90 أجورة فقط، متوفر عبر الإنترنت أونلاين وفي 54 فرعاً من فروع كارفور. للاطلاع على قائمة المنتجات، الأسعار والفروع المشاركة ادخلوا إلى موقع كارفور الإلكتروني. البيع محدود بوحدتين فقط من كل منتج في كل عملية شراء. مقدم من

0: دارفور ووزارة الاقتصاد والصناعة.
1: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
2: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله علاج وظيفي ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
3: تابعوا راديو الناس على مواقع التواصل الاجتماعي على الفيسبوك ناس راديو أو راديو الناس، على إنستغرام ناس راديو .fm. استوديو المساء مع شيرين يونس.

0: استوديو المساء من راديو الناس، أهلا ومرحبا بكم أينما كنتم. أنا شيرين يونس وهذه العناوين. جعفر فرح يغادر المستشفى ويعلن تمسكه بالمقعد الثاني في الجبهة، والجبهة تستعد لعقد مجلسها العام غدا للتصويت على مسألة المقعد الثاني، وفتح باب تقديم القوائم لخوض انتخابات الكنيست غدا على أن تغلق مساء الثلاثاء. أهلا ومرحبا بكم أينما كنتم. أنتم تستمعون إلى استوديو المساء، يأتيكم عبر أثير راديو الناس، وكما استمعتم في العناوين نخصص هذا العدد مع بداية الأسبوع للحديث في المسائل الانتخابية، إلى جانب التركيز بطبيعة الحال على ما يجري في الجبهة ومسألة ترشح السيد جعفر فرح في المقعد الثاني بعد كل حالة التساؤلات التي أثيرت حول هذه المسألة وإعلان الجبهة التوافق والتوصل معه إلى اتفاق بسحب ترشيحه. طبعا السيد جعفر فرح كان خضع للعلاج منذ يومين في مستشفى رمبم، واليوم خرج سرح من المستشفى. مساء الخير سيد جعفر فرح.
1: مساء الخير شيرين يونس،
0: أهلا بك. شو وضعك؟
1: كل المستمعات والمستمعين
0: أهلا، كيف وضعك؟
1: وضع شكله بكتير أحسن، لأنه يعني كنت بالعلاج، كان في حاجة أنه يفحصوا الوضع الصحي تبعي بالذات القلب، والحمد لله أنا يعني مع عائلتي في البيت بعد ما تلقيت أدوية اللي بحاجة أني أخذها بهاي الفترة، على ما يبدو الضغط اللي عانيت منه خلال الفترة الأخيرة
0: ضغط على مرتفع يعني أكثر؟
1: من ضلنا كيف؟
0: الضغط يعني كان مرتفع ولا شو الحال اللي...
1: لا الحال هي كان في حاجة لفحص، يعني فحص بالقلب، والفحص على ما يبدو جيد، وهناك أدوية اللي كان في حاجة إني أخذها، ويعني أنا بالبيت مع عائلتي.
0: الإشي الحمد لله على السلامة.
1: يعني في أهمية كان إنه يعني أعمل هاي الفحوصات وأخذ النتائج الفحوصات الطبية. اليوم كان في فحص كتير مهم اللي هو عمليا فحص لكل شرايين القلب، وبناء على هذا الفحص تم اتخاذ قرار أيضا في تسريحي من المستشفى.
0: الحمد لله على السلامة. أستاذ جعفر، الآن في لب الموضوع، يعني أعلنت بشكل أو بآخر أنك على لسان أصدقاء ومقربين ورفاق أنك متمسك بالمقعد الثاني باق في قائمة الجبهة وطبعا القائمة المشتركة، هذا هو القرار الذي صدر عنك نهائيا؟
1: لم يكن هناك قرار آخر بهاي المرحلة. باعتقادي الحوار في داخل الجبهة هو حوار مهم، يعني نحن نتحمل، أنا أتحمل بشكل خاص وأيضا كل الجبهة تتحمل مسؤولية قيادة الجماهير العربية. إحنا بالساعات الأخيرة إحنا بحاجة إنه نتخذ قرارات جريئة بما يتعلق في تركيبة القائمة. باعتقادي يعني مجلس الجبهة قال موقفه في 16/5، وموقفه كان واضح إنه يعني اختارني إن أكون أمثل الجبهة بهاي المرحلة. ما في ولا أي لا تهم، ما كان ولا في ولا رح يكون كمان أي تهم جنائية بحقي، وهذا إشي كتير مهم إنه يكون واضح، وإشي مهم كتير نوضحه كمان للجمهور. هناك من حاول من أسابيع إنه يبتزني ويجي يقول في تهم ضد جعفر، وحاولوا يدعوا إنه في اتهامات ضد جعفر.

0: هذا غير صحيح. احنا في بنهايه المطاف 40 سنه من النشاط. انا اعتقالاتي كلها كانت من جيل 18 سنه على خلفيه نشاطي السياسي. اخر مره اعتقلت مع اولادي بال 2018 كسروا لي اجري بمحطه الشرطه. فيش عندي اعتقالات على خلفيه جنائيه. الاعتقالات اللي كانت على خلفيه نشاطي السياسي ومحاولات التشويه وكل المحاولات الادعاء انه في توجهات معينه. انا اعربت من البدايه انه عندي الاستعداد انه اسمع اي توجه بس مش على الشبكات الاجتماعية. المحاكم احنا منوقف ضد الاوامر الاعتقال الاداري اللي ما فيها محاكم. المحاكم ما بتنعمل على الشبكات الاجتماعية. اجل وقت انه كل واحد في عنده اي ادعاء تجاه اي انسان اخر. هاي الفوضى اللي خلقت في المجتمع العربي هاي ما بتخدم المجتمع العربي. ما في ولا اي سبب انه
1: طيب هذه الفوضى استاذ جعفر خلقت بسبب قضية طرحت في اروقة الجبهة وشكلت على اساسها لجنة من 4 من قيادات الجبهة في المواقع المختلفة استمعت إلى شهادات إفادات وصلتها من الجمعيات. أستاذ جعفر مش مباشري.
0: خلينا كمان نوضح الأمور.
1: طيب ما إذا بدك
0: أنت مش أول مرة.
1: إذا بدك تكمل هيك أنا اللي بدير الحوار فاعمل معروف. بدي أكمل.
0: تحطيش المعطيات الغير صحيحة.
1: مش معطيات غير صحيحة. أستاذ جعفر سأنهي النقاش فورا إذا لم تستمع إلى ما سأقوله لك.
0: لا ما هو كمان مهم لإلي.
1: مهم لإلك إنك تسمع سؤالي حتى تجاوب على عليه. مهم لإلك تسمع السؤال. كان هناك لجنة لم تستمع إلى شهادات من ادعينا التحرش. استمعت إلى إفادات وصلت إلى الجمعيات النسوية. واللجنة تقول إنه هذه الإفادات وصلت إليك وتقرير اللجنة كان واضح.
0: أنت عم تقرأ من التقرير. التقرير عندك.
1: التقرير مش عندك.
0: طيب شغلات اللي هي مش صحيحة. التقرير مش عندك. التقرير مش موجود عندك. اللجنة لم تعرض أمامي أي شهادات. وأنا أجل وقت إنه إحنا نتعامل مع هذا الموضوع بشكل جريء. اللي لا لجنة حزب بتقدر تقرر بهيك قضايا. في شرطة في محاكم. وأجل وقت إنه يكون في احترام لمسار قضائي عادل. أنا بتمنى إنه ما حدا يمارس هاي الممارسات تجاه جوزك ولا تجاه أي شخص آخر.
1: أستاذ جعفر تشكك في مسار الحزب اللي تنتمي إليه ترشح نفسك باسمه. هذه بيانات الحزب. هذه البيانات الصادرة عن الحزب. بدي أسمعك بس بدي أواجهك بحقيقة. أنت بتتهمني.
0: طيب اسمعيني معنا. أنت سألتي سؤال عمالي أحاول أجاوبك.
1: أنت بتقول أنه ما في إشي. كان في بيانات واضحة من الحزب.
0: أنا مش قلت مش بس قلت أنه ما في إشي. أنا من 2019 من 2019 وأنا أقول اللي عنده إشي تجاه جعفر فرح أنا على استعداد أن أقعد معه وأسمعه. بس مش على الشبكات الاجتماعية من بعد ما مجلس جبهة بنتخب بيعمل انتخابات الداخلية بتيجي جمعية بتقرر إسا تدير معركة على ظهر إنسان وعائلته وأصدقائه والمؤسسات كلياتها. في مسار عادل اللي احنا بنطلبه. أنا مش فاهم. أنت بتطلب مسار عادل لكل فلسطيني بكل محل. أنت تطلب أنه الفلسطيني ما يتحاكم غيابي وتطلب بأن الفلسطيني ما يتحاكم بمحاكم ميدانية. ليش عم تسمحوا أنتوا بمحاكم ميدانية تجاه إنسان اللي 40 سنة ضحى بحياته عشان شعبه؟ مش مقبول علي.
1: وأنا مش مقبول علي التهمة أنه بسمح في محكمة ميدانية. لو أنه بدي أسمح بمحكمة ميدانية كنت ما طلعتك معي.
0: وين الشهادات اللي أنا مفروض أتعامل معها؟ لماذا لم تعرض أمامي؟
1: طيب
0: لماذا لم تعرض أمامي بمسار عادل أمام هيئة زي ما بنعمل؟ لما بتروح
1: أستاذ جعفر كان في أنت تعترف بالجبهة وبقياداتها بالحزب الذي تترشح باسمه؟
0: أنا الجبهة. بالنسبة لي الجبهة هي بيتي. الجبهة هي المحل اللي أنا
1: بأمن فيه. واجهتك يعني وطالبتك بالتراجع صحيح ولا لا؟ تفضل.
0: مش فاهم عليكي.
1: تفضل.
0: انت جاي. أنا بعطيك يعني انت كمان بدك تكون شريكي بالحملة يعني؟
1: لا بديش أكون شريكي بالحملة ولكن إذا في حاجة
0: أعطيني أجاوب.
1: بس أنا سمعت إجابتك أستاذ جعفر.
0: لا ما سمعتيش إجابتك. تفضل اسألي السؤال اللي بدك إياه.
1: أطور السؤال بأنه كان في لجنة وأنت قبلت هذه اللجنة وتعاطيت معها وأوصت أو طلبت منك التنازل عن الترشح بسبب هذه القضية.
0: مش صحيح اللي بتحكي. وانت بتحكي بناء
1: مجنون؟
0: على ايش؟ انا بحب افهم منك بناء على ايش؟
1: بناء
0: انت شفتي
1: على
0: تقرير اللجنة؟ شفتي تقرير اللجنة؟
1: طب اذا كان في لجنة انا بقول لك كان في لجنة.
0: بدل ما تيجي تقولي الحزب جسم قوي سياسي قوي يستطيع ان يفحص اتهامات ضد مرشح حاز على اغلبية عم بتقولي لي اللجنة اجت واستمعت لإلي وقالت يا عمي انا مش هيئة تحقيق انا لا استطيع ان احقق انا مش جسم تحقيق.
1: ولا يمكن ان

0: بالضبط. طيب. أجت سمعت جمعية قالت الهني عمي في عنا 1 2 3 وأنا أجيت قلت أنا بعرفش هاي المعلومات اللي أنتوا عمالكم بتحكوا عليها, مش ما عنديش لا تفاصيل ولا عندي معلومات. أنا بطلب هيئة مستقلة اللي تيجي تفحص, وأنا على استعداد إنها أقعد. ومن 2019 عم بقول أنا على استعداد, يعني مش من اليوم, أنا من 2019 هذا الموضوع أثير بال 2019 بحقي, وأنت عملتي معي مقابلة على هذا الموضوع بال 2019, وأنا قلت بال 2019 أنا على استعداد إني أجلس. طيب. لا إحنا حكينا طيب. شيرين بهذا الموضوع أكثر من مرة. أنا حكيت بال 2019 مش بس معاكي, واليوم بكررها. أنا على استعداد إن أجلس مع أي جمعية لديها ادعاءات اللي هي جنائية, مش مزحة, هاي الناس بتنحبس عليها. أنا على استعداد إن أقوم بهذا الموضوع, ولكن الجبهة لا تستطيع ولا تملك آليات التحقيق الجنائي. هذا إشي بيكون بإيدين بوليس, واحد بروح على البوليس بيقول فلان اعتدى علي أو أو أو هذا وهذا. هاي مش مزحة, هاي مش إشي اللي بتقدر أنت تتنمر على بني آدم بوسائل الإعلام بهذا الشكل
1: بهاي الفترة. سألتني وكل طبعا كمان مرة وبالمقابلة السابقة وجهنا تحياتنا وتفهمنا لحالة العائلة والزوج تحديدا. أستاذ جعفر سألتني عن التقرير, هل أنت مستعد لكشف هذا التقرير؟
0: أنا مستعد لكشف هذا التقرير.
1: ما الذي كان في هذا التقرير؟
0: أنا مستعد لكشف هذا التقرير, وأنا ما عنديش مشكلة مع حدا يبتزني. فيش في التقرير ولا أي معطى يدل على أنه هناك كان في اعتداء على أحد. التقرير بالعموميات يتحدث عن قضايا بالعموميات, لا يتحدث عن تفاصيل ولا يتحدث لا عن تاريخ ولا عن شخص ولا عن ما هو الحادث. أنا ما حداش يبتزني في أنه في تقرير, ما حدا مخبى, مش بحدا مخبى التقرير. أنا إذا بدك أنا ببعث لك على يعني شو اللي بدكم إياه مني.
1: لماذا لا يكشف
0: بالتقرير؟ بيقول بشكل واضح إحنا مش هيئة تستطيع أن تحقق. بايش بدك تحاكميني انت؟ ايش بدك تحاكميني يا اخي؟ اجل وقت من 2019 انه حدا يروح لاي هيئه مهنيه مستقله ويقول لها يا عمي في ضد جعفر 1 2 3, استدعوا جعفر, قدموا التفاصيل ضده. لسه واحد بيجي بيقول شيرين سرقت, بتقول له وين تسرقت, مين سرقت, تسأل الأسئلة الأساسية لأي إنسان مفروض أنه يسألها لما هو يتعرض لاتهام. طب أنا لا عارف لا تفاصيل اتهام ولا معطيني تفاصيل إيش ولا يعني. أنا من 2019 عمالي بقولي عمي تعالوا أعطوني التفاصيل عشان أعرف بإيش أنا عمالي بتعامل. لا عارف تفاصيل, لا تاريخ ولا
1: قضية
0: موعد.
1: كل ما يتم مين الحديث فيه أستاذ جعفر قضية إيه؟ 7 حالات وارتفعت يقال الآن لم
0: حالي.
1: تواجه فيها هاي, لا يوجد فيها حالي. تفاصيل, لا يعرض التقرير أي تفصيل, اللجنة لم تعرض لك بعض مما
0: لا.
1: وصلت إليه
0: لا.
1: فقط هذه
0: لا.
1: التوصية بأننا لا. لسنا مخو أو غير قادرين على الحكم.
0: التفاصيل اللي مفروض أي إنسان تدار ضده, ما قضية مفروض أنه يحصل على لائحة اتهام, مفروض يقدر يرد على لائحة الاتهام, مفروض بلائحة الاتهام الألف باء يكون في تفاصيل بماذا أنت متهم. مفروض أنه أولا هو بيشوف لائحة الاتهام, مش بتنحط على الفيسبوك وتنحط بالراديو وبصير ينسأل عليها. أنت إسا عم تقولي 7, طب تعالي قولي 20, ليش 7؟ قولي 20 حالة بس. تعالي أنا وياك إسا نحكي, أنت عم بالك بتتهميني بالراديو قدام الجمهور أنه أنا في ضد 7. تعالي أنت صحفية,
1: أنت بدك تحول أستاذ جعفر. أنا يعني أدرت مقابلات معك ومع غيرك بهاي الطريقة, أنا لا أتهمك ولا
0: الصحافي ما كانش في إشي من هالشكل.
1: أنت
0: بتقولي في 7 حالات عندك إسا أمام المشاهدين, أنت عند أمام المستمعين عندك إسا تفصيل أنت بتقدر تقولي لي بالتاريخ.
1: قالت انه في كان حديث, انا ما عندي التفاصيل طبعا, مش من حق اسم الحالات. اذا طب انت ما دامك مش متهم
0: لا
1: ومش
0: لا
1: شايف
0: لا لا.
1: ليش بتفكرش انه المفروض انت تطلع؟
0: انت مستعد لابوك او لجوزك؟
1: دعت من هذا النقاش,
0: هذا الوضع بالراديو انك انت تقولي له انت في ضدك اتهامات بس انا بعرفش تفاصيلها.
1: استاذ جعفر دعك من هذا النقاش, لانه النقاش الاخلاقي في هذه المساله لا ينتهي. اللجنه انت جلست
0: أنت جلست
1: مع اللجنة, اعترفت باللجنة
0: ربي
1: وكل الاحترام وكل الاحترام
0: وكل الاحترام.
1: الآن كان في لجنة, كان في عندها ما لديها, لابد لهذا التقرير ربما أن ينشر في يوم ما. أنا أسألك عن الحالة الآن, طلب منك أن تستقيل لم تتجاوب, يوم الجمعة كان هناك بيان وكان
0: شيرين
1: حديث
0: مني
1: عن توافق. وضح لنا شو صار يوم الجمعة أو وضح لي شو صار يوم
0: طلب
1: الجمعة.
0: طلب مني أن أنشر بيان، ونشرت بيان قبل أسبوع، والبيان هذا موجود على صفحتي. نشرت بيان قبل أسبوع، والبيان هذا كان مفروض أن يوضح كل الأمور بما في ذلك. كنت عملتي معي مقابلة بعد ما نشرت البيان على فكرة.
1: وبالتالي هذا البيان الأول يوم الجمعة شو اللي صار؟
0: خلص هذا البيان هو البيان اللي ملزم لإلي، واللي مفروض كان ملزم لاستيفاء كل الموضوع هذا. كان مفروض إنه إذا في اتهامات واضحة ضد جعفر فرح يتعامل مع هاي الاتهامات بالمسار الجنائي الواضح. في مسار جنائي، في عشان هيك دولي، في عندها مؤسسات تحقيق، في عند هذا الموضوع بما
1: نفس
0: إنه
1: الدولة التي تحقق في قضايا الإجرام ولا تصل إلى المجرم، ونفس الدولة التي لا نتوجه عندما يكون هناك إطلاق نار علينا. بدي أعطيك أجاوب، بس بدي أسمعك بس هالمقطع لو سمحت، وبعدها نتحدث. تفضل.
2: رفاق معكو الرفيق حسين مناعة. أنا رفقت رفيق جعفر اليوم من الصبح في المستشفى لحد قبل نص ساعة طلعت من عنده. كل الوقت كنت موجود. كل الحديث اللي بيدور عن الضغط المورس ضده مش مزبوط. الرفاق اللي إجوا زاروه وطمنوا على صحته. البيان صدر، بيان الجبهة والحزب صدر بالتنسيق الكامل مع الرفيق جعفر وبموافقته، وبعد ما تم فحصه أنا والرفيق ماهر عابد والرفيق محمد بركي والرفيق أبو فرات، فحصنا البيان وصلحنا حسب ما طلب الرفيق جعفر، وتم إصدار هذا البيان بالتوافق وبالموافقة الكاملة، وبعد ما أكد موافقته عليه الرفيق جعفر. ما في أي خلل في إصدار البيان، وما في أي تلاعب في إصدار البيان. البيان تم إصداره بالموافقة وبالتوافق، وبعد ما وافق عليه الرفيق جعفر. يعطيكوا ألف عافية، وبلاش نطلع دعايات ونشكك في أمور اللي هي مش موجودة. لو تم التلاعب أو التحايل على الرفيق جعفر، أنا شخصيا ما كنت بسمح ولا حدا من الرفاق بسمح. البيان متفق عليه وبموافقة الرفيق جعفر وتأكيده على أنه هذا ما يريد.
1: تفضل أستاذ جعفر.
0: وين المشكلة باللي بيحكي حسين مناع؟ ممتاز اللي بيحكي حسين مناع. وين فيه شوف
1: ما اتفقتش معه؟ يعني أجاوب، أنت بتقول يعني إنه ما اتفقت، ما في بيان للانسحاب. إحنا بنحكي عن بيان يوم الجمعة.
0: أنا قلت في بيان اللي أنا أصدرته قبل 10 أيام، وهذا البيان هو البيان اللي كان متفق عليه، إنه كل جمعة إحنا مفروض نصدر بيانات ونحكي في الموضوع هذا. صدر بيان حسين مناع يتحدث عن هذا البيان، وين المشكلة بما يتحدث فيه حسين مناع؟ إيش أنا لازم أجاوب على إيش بالضبط اللي بيحكي فيه حسين مناع؟ حسين مناع يتحدث عن بيان صدر، والبيان هذا كان
1: لم
0: بيان
1: تكن مطلعا عليه أستاذ جعفر. توضيح للجمهور.
0: أنا قلت على أي قسم من البيان أنت بتسأل؟
1: إنه أنت يعني ستنسحب والمركزية ستلتئم.
0: أنا حقي وحق الناخبين، يعني أنت شفت المظاهرات اللي كانت امبارح؟
1: طبعا.
0: حق الناخبين أنه يجي يقولوا إحنا بدنا جعفر يضل اللي انتخبني، حقه أنه يقول أنا بدي جعفر يضل بموقعه وأنا بدي إياته. وأنا حقي كمان إذا بدي أنسحب بكرة أو اليوم أو بعد بكرة، حقي أنسحب. أنا إذا بقرر أنسحب ولا ما أنسحبش، أنا بحوار شيرين مع الحزب ومع الجبهة، وأنا أنا بتوجه.
1: طب وضح لي أستاذ جعفر، وضح لي شو اللي صار يوم الجمعة تحديدا بهذا البيان. عندما يصدر بيان يقول كنا عند الأستاذ جعفر فرح وقال إنه يعني تم الاتفاق وسيصدر بيان بالانسحاب،
0: كانوا عندي بالمستشفى،
1: شو اللي صار؟
0: أجوا يزاروني وطلعوا بيان بعد ما زاروني، كانوا عندي بالمستشفى. شو صار؟ أنا بسألك شو صار؟ شو وين المشكلة؟ كانوا عندي بالمستشفى. أنا كنت بالمستشفى، كنت مريض وكنت بالمستشفى، وأجوا زاروني وقرروا إنه لازم يطلع بيان. يعني أنا مش شايف إنه في وضع طبيعي إنك أنت تيجي عند واحد على المستشفى تطلب منه يطلع بيان على موضوع ترشيح. وعادة الناس لما بتيجي على المستشفى بتيجي تزور الواحد تطمن عليه،
1: حكيت لهم هذا الحكي،
0: منيحة، تتأكد إنه صحته منيحة وما تنشغل ببيانات. من بعد ما الواحد بيطلع من المستشفى بفكر الإشي الطبيعي انه اذا انت لسه بالمستشفى ما حدا بيجي بيقول لك تعال نطلع بيان مع بعض. اول شيء بيهتموا بصحتك وبتاكدوا انك انت منيحه، ومن بعد ما انت تكوني منيحه انت بتيجي بتقولي لحالك.
1: حكيت لهم هذا الحكي استاذ جعفر، يعني هذا النقاش اللي كان وما تطلعوا بياني باسمي وما بدي اشارك.
0: احنا بحوار مستمر،
1: حوار، ولكن في بيان طلع، ليش يطلع قبل ما ينتهي الحوار؟
0: بحوار مستمر وبشفافية. وحتى لو طلع بيان انا الي كل الحق اجي اقول انه يا جماعه اللي انتخبني هو إله الحق. أولاً اللي انتخبني هو إله الحق يجي يحاسبني ويسألني هل أنت بدك تكمل ولا بدكش تكمل. في حوالي 500 إنسان اللي انتخبوني بمجلس الجبهة ب16/5 أنا

0: عندي الاستعداد إن أتجاوب معاهن ونتحاور أنا وياهن نوصل لقناعات ونوصل لحلول. أنا مش معني إن أثقل على القائمة المشتركة، أنا مش معني أثقل على الجبهة، أنا معني بحلول. أولا تزيح الغمامة على كل مجتمعنا وعلى شعبنا، نقدر نطلع لجو جديد. في قضية اجتماعية كتير مهمة طرحت، أنا معني إحنا نتعامل معها، نفحصها، نتعامل معها بمحبة وباحترام، بأسلوب طيب. بأسلوب جدي.
1: جميل جدا
0: وهذا
1: ما
0: الأسلوب
1: تقوله.
0: وهذا الأسلوب الحضاري اللي حتى لو أنك أنت بتتهم حدا بأي اتهام خطير تعطيه الحق أنه يدافع عنه.
1: أستاذ جعفر،
0: هذا الأسلوب اللي أنا بدي أوصل له، هذا هو.
1: طيب، كم الرسائل التي تصل من رفاقك في الجبهة أنه يعني يؤكد أنه كان في التزام؟ الآن السؤال الأساسي حتى ما ندخل بالسجالات الداخلية، تقول كان يجب أن يعني الحمد لله على السلامة وبعدين كل هذا بصير. الآن في أي مرحلة نحن موجودون؟ أنت تنسي، لن تستقيل، لن تنسحب بعد بكرة الماكسيموم تبعك يعني تقديم القوائم.
0: أحكي لك إشي. أنا توصلني رسالة اليوم بهددوني فيها في شهادات إضافية غير الشهادات اللي بيحكوا عنها اللي أنا ما بعرف تفاصيلها، بحاولوا يبتزوني بشكل مستمر لإسه. أنا باجي بقول هيك
1: مين
0: بتندار
1: هم؟ مين؟ إحنا هيك لما بتندار عن مين
0: هيك بتحكي؟ بتندار حياة مجتمع. نفرض إنه أنا مجرم، هيك بتندار حياة مجتمع. حياة المجتمع بتندار بأنه أنا بهددك، أنه أنا بروح بحكي عنك أنك أنت عملت 1-2-3، وإذا أنت ما بتستقيل أنا بروح بفضحك. مش هيك يا عم بتندار الحياة.
1: طب أستاذ
0: جعفر، إذا أنا بدي اليوم
1: مين
0: إذا أنا
1: اللي
0: بدي اليوم
1: بهدد؟ هل
0: بنحكي
1: عن الجبهة، شخصيات في الجبهة؟ خلينا نكون واضحين، لأنه والله ممكن أنا بتصل فيك وبقول لك يعني بالناس بدها تفهم.
0: سلامة خيري
1: حتى نوضح أكثر، بدكش تذكر أسماء طبعا واضح، ولكن لا
0: شوفي بدنا نوضح.
1: طب طالما الشرخ كبير في الجبهة، شو بعدك بتعمل بالحزب؟
0: جريدة هقارت، أولا الجبهة بيتي وبيت أولادي وبيت الناس. الجبهة عم بتمر بحوار مهم كتير أنا برأيي على قضية مجتمعية مهم كتير، وأنا عندي القوة أني أتعامل مع هاي القضية المجتمعية وبدي أتعامل معها بمسؤولية، فبدون ما يكون في تشهير ولا تنمر على حدا. فأنت سمعتيني لحديث إسا بكل المقابلة بيناتنا، سمعتيني أنا عم بتهجم على حدا؟ مش عم بتهجم على حدا. أنا مستعد أسمع أي انتقاد، لأنه هاي قوة القائد، أنه يكون في عنده كمان القدرة أنه ينتقد، وإذا هو غلط كمان في عنده المسؤولية أنه يسمع الانتقاد عليه. كل العمالة بقوله أنا أنه أنا أتعرض من فترة من 2019 أنا بتعرض لحملات لحملة منظمة من الابتزاز والتنمر اللي أنا بفكر ولا حدا لازم يقبلها، إنه تكون قسم من العلاقة المجتمعية. إذا في حدا في تهمة ضده، مش مهم شو هي التهمة، مفروض إنه التهم تدار بأسلوب مختلف، بأسلوب عادل، أسلوب اللي يعطي الإنسان الإمكانية كمان يرد على المعطيات بشكل محترم، ويوصل كمان إنه إذا هو في حاجة إنه يتحمل أي مسؤولية يتحملها. ولكن الأهم إنه إحنا ما نحول الشبكات الاجتماعية لشبكات تصفية.
1: هذا مفهوم
0: سياسية.
1: وجميل هذا الكلام، ولكن
0: مش مفهوم، لأنه هذا اللي عم بيصير وهذا يعني اللي مهم أنك تحكيه.
1: هذا أنت بتحكيه من منطلقاتك ما يصل بالاتجاهين.
0: لا، أنت بتفكري أنه إدارة تهم ضد شخص على الشبكات الاجتماعية؟
1: أستاذ جعفر، أريد أن أسألك في نهاية، لأنه الرسائل كثيرة، في الكثير من قيادات مسؤولين في الحزب يتهمونك ويقولون بأنه ما تفضلت به هو يعني عار تماما، هذا إذا لا أريد أن أستخدم الكلمات التي تستخدم عن الصحة، وهناك من يقول نواصل مع جعفر فرح. أستاذ جعفر، سؤال أخير،
0: معنيين إيش معنيين؟
1: غدا ستحضر مجلس الجبهة؟
0: شيرين، الرسائل اللي أنت بتحكي عليها هني معنيين إن أنا أستقيل؟
1: من الواضح من التوجه.
0: طيب، معناه ييجوا على الراديو يقولوا جعفر فرح يستقيل.
1: طيب أستاذ جعفر، غدا تحضر مجلس الجبهة؟
0: ليش يبعثوا لك رسائل؟
1: لأنه يستمعون إلينا الآن.
0: ليش يبعثوا لك رسائل هذا؟
1: طيب عنده سؤالي، غدا تحضر مجلس الجبهة
0: في حال عقد الراديو زي ما أنا
1: وضحت
0: بمقابلة يقول لك أنا بطلب من جعفر فرح يستقيل؟
1: أستاذ جعفر، غدا تحضر اجتماع مجلس الجبهة في حال عقد؟
0: يكون في مجلس جبهة معلوم رح أحضره لكان.
1: وبالتالي يوم الثلاثاء هو الموعد الأخير لتقديم القوائم، وأنت تعلم أنه مسؤولية أحزاب، ثلاثة أحزاب أيضا على هذه المرة على كل ما يدور يعني في الجبهة، وأنت جزء من ما يدور، جزء أساسي. هل من الممكن أن يعني تفكر لمرة ثانية على الرغم مما تقول 500 اللي صوتوا لك بأنه تنسحب؟
0: أنت عم تقترح علي هذا الاقتراح؟
1: لا، أنا بسألك.
0: لا، أنا عم بسأل، هل أنت شايفة؟
1: أنا بقترح

0: عليك اذا بدي اتصل فيك، بس احنا على البث مش رح اقترح عليك، انا مش يعني عضو بالجبهه اقترح عليك.
1: لا ما هو السؤال الهدف من انه انا بسالك هذا السؤال هو كمان انه اللي عنده اقتراح من هذا النوع لإلي، يعني انا بقترح انه يجي يقعد معي نتخرف ونشوف. انا عندي مسؤوليه تجاه القائمه المشتركه، تجاه مجتمعي، تجاه شعبي. انا مش انسان قليل المسؤوليه، كل عمري انا بتحمل المسؤوليه. اللي حابب انه واللي معني مش عن طريق بيانات، اللي معني انه يجي ويتحاور معي ويقول لي اسمع، في تحدي كبير وفي كمان مسؤوليه عندك وعندنا كلياتنا تجاه مجتمعنا، مش عن طريق البيانات. الطريقه
0: انه احنا نجلس على الحوار طاولة. وهذه ربما نجلس دعوه لقاده الجبهه،
1: نجلس حوالي طاوله باحترام، نتحدث عن التحديات، نتحدث عن الاتهامات، وهذا كمان شيء كتير مهم، ونصل إلى اتفاق وإلى قناعات تحترم كل الأطراف. وأنا بالنسبة لإلي صدقيني كرسي الكنيسة مش شيء المهم، المهم إنه إحنا نوصل لوضع إنه ما يكون في محاكم مدنية. المحاكم المدنية ممكن تدمرنا، إذا نجحت اليوم معاي رح تنجح مع كل إنسان في مجتمعنا. ممنوع نسمح بالمحاكم المدنية، تعالوا نقعد مع بعض، إحنا طيب ناس دارين كلياتنا عندنا مسؤولية تجاه شعبنا. وأنا أول واحد أريد أن أتحمل مسؤولية، مش بس على ما سيحدث في انتخابات الكنيسة، بعد قدامنا سنوات انه نبني. انا بنيت خلال 40 سنة كتير اشياء مهمة ما حدا ينسف لي اياها عشان كرسي الكنيسة، مش هي اولويتي. واللي بده يتحاور معي عشان نوصل لحلول، انا بيتي مفتوح، انا استطلعت من المستشفى وانا بانتظار اي حدا بفكر انه لازم نلاقي حلول، انا بانتظاره نتحاور.
0: وهذه هي ربما يعني دعوة تسمعونها من جعفر فرح لقيادة الجبهة.
1: ما فيش حاجة تجمع يطلع بيان، مش حاجة حدا يطلع بيان. اللي شايف انه في مشكلة لازم نتعامل معها.
0: نشكرك انا بيتي مفتوح على وقتك، وكمان يعني شيرين. الباب مفتوح للردود. شكرا جزيلا لك استاذ جعفر فرح، طبعا المرشح الثاني في قائمة الجبهة، وبانتظار ربما تطورات هذه القضية. أستاذ جعفر شكرا. إذن موقف الجبهة حتى الآن، حاولنا التواصل مع قيادي الجبهة وما وصلنا في هذه المرحلة هو نأمل الصحة والعافية للرفيق جعفر فرح. نحبذ في هذه المرحلة استكمال الاستحقاقات التنظيمية والدستورية بعيدا عن الإعلام، وسنوافيكم بكافة التفاصيل وكشف ما لدينا في الوقت المناسب. هذا وصل من الجبهة قبل لحظات، طبعا توجهنا إليهم للحديث، وطبعا للحديث لابد أن تكون بقية. علي أن أشير قبل أن نخرج إلى فاصل إلى أنه مثل هذه المقابلات، وأنا يعني 25 عاما في تاريخ الإعلام وفي الصحافة، ليست سهلة عادة، لأنه عليك أن توجه موقف الطرف الآخر لمن تتحدث إليه، وعليك أن تكون منصفا بقدر الإمكان، لكن أتمنى أن أكون قد أدرتها بمهنية وأنا واثقة من ذلك. فاصل وبعده نعود.
2: استوديو المساء مع شيرين يونس. سرطان الثدي ما بستنى لشهر أكتوبر، وكمان انتي ما تستني.
3: وأنا كمان ما استنيت، وصلت لعمر 45 وتوجهت مباشرة للطبيب عشان الميموغرافيا.
2: صحيح، وأنا كمان ما بستنى، من جيل 50 بعمل فحص الميموغرافيا مرة كل سنتين وما بتفرق معي بأي شهر.
4: طبعا ليش نستنى؟ في شهر أيار حسيت في كتلة في الثدي وعلى المحل توجهت لدكتوري.
2: أختي في شهر شباط مرضت بسرطان الثدي، مباشرة توجهت أنا للطبيبة، خبرتها وهي حكت لي شو لازم أعمل. لا تنتظري لأكتوبر الوردي، افحصي على مدار السنة، الكشف المبكر بإمكانه إنقاذ الحياة. جمعية مكافحة السرطان 1-800-36-36-55.
5: خلال شهر سبتمبر نوفر مع كارفور السلة الأرخص في إسرائيل 100 منتج من المنتجات الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يصل إلى حوالي 30%. على سبيل المثال تيروش عصير عنب أحمر كارميل 1 لتر ب 13 شيكل و 90 أجورة فقط. قهوة تركية 200 جرام من عليت ب 12 شيكل و 90 أجورة فقط. متوفر عبر الإنترنت أونلاين وفي 54 فرعا من فروع كارفور. للاطلاع على قائمة المنتجات، الأسعار والفروع المشاركة، ادخلوا إلى موقع كارفور الإلكتروني. البيع محدود بوحدتين فقط من كل منتج في كل عملية شراء. مقدم من كارفور.

0: ووزارة الاقتصاد والصناعة.
1: نشتري في تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل ونستفيد من تخفيضات جنونية ومن كافة حملات الأعياد المدهشة. فقط اليوم الأحد وفقط في تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل. تخفيضات جنونية وأسعار لمرة واحدة في السنة. حملات الأعياد الجنونية، لا تفوت الفرصة، الكميات محدودة. سارعوا بالوصول للفرع. طاقم مهني بانتظاركم في تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل.
2: دهان أكفانير على حيط أم منير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير،
3: دهان أكفانير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات. بس نيرلات،
4: خذ حبة فصصها، كل اللي بيكب القشرة وعيد.
5: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
6: مستقبلك يبدأ من اختيارك الصح. الجامعة العربية الأمريكية في حرم رام الله وحرم جنين تعلن عن احتساب بونص البقروت كما في جامعات البلاد، مع منح تصل إلى 50% في تخصصات مميزة، منها العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي، الرياضة، والعديد من التخصصات الأخرى. استفيدوا في بونص البقروت والمنح المميزة وسجلوا الآن في الجامعة العربية الأمريكية. آخر موعد للتسجيل 27/9/2026. اتصلوا الآن على 04-999-4888. الجامعة العربية الأمريكية، مستقبلك يبدأ من هنا.
1: نشتري في تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل ونستفيد من تخفيضات جنونية ومن كافة حملات الأعياد المدهشة. فقط اليوم الأحد وفقط في تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل. تخفيضات جنونية وأسعار لمرة واحدة في السنة. حملات الأعياد الجنونية، لا تفوت الفرصة، الكميات محدودة. سارعوا بالوصول للفرع. طاقم مهني بانتظاركم في تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل.
7: كنور بعطيكو اكسترا بالمطبخ. نشتري 4 منتجات من كنور، بنحصل على قسيمة اكسترا بقيمة 50 شيكل واستغلالها بنعمان، سولتم او فودابيل. للتفاصيل والمشاركة ابحثوا على قسيمة كنور في جوجل. محدد لأول 8000 مرسل من 16/8 ولغاية 18/9، خاضع لشروط الحملة.
6: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعين بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 واحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس. ميو 3.3 ميو 7.8 FM. استوديو المساء مع شيرين يونس.

0: أهلا ومرحبا بكم من جديد. 33 دقيقة بعد الخامسة، أنتم تستمعون إلى برنامج استوديو المساء يأتيكم عبر أثير راديو الناس. قبل الفاصل كنا في مقابلة مطولة مع السيد جعفر فرح المرشح الثاني في قائمة الجبهة بعد إعلانه عدم نية الاستقالة، على الأقل هذا هو الوضع في هذه المرحلة، وبالمختصر تحدث عن عدم يعني ضرورة عدم أن يكون هناك محاكم ميدانية. يقول خضعت لابتزاز ولا أزال أخضع لهذا الابتزاز من اتصالات جاءتني بهدف الضغط علي، لكن قاعدة جماهيرية واسعة تؤيد ترشيحي على قيادة الجبهة أن تدير الأمور معي بالحديث والحوار بعيدا عن الإعلام. هذا الملخص القليل وقصير مما قاله زميلنا وديع عوودي. مساء الخير.
1: مساء الخير شيرين، ويعطيك 2500 عافية.
0: شكرا جزيلا. يعني وديع، تعقيب على ما يعني ما قاله جعفر، ولكن أيضا ما يجري في كل أروقة الجبهة آخر التطورات، خاصة أنه قيادة الجبهة الآن تفضل عدم الحديث إلى حين البت بقضايا دستورية والترتيبات بالنسبة للغد. نعم.

0: حسين أيضا رئيس لجنة الدستور في الجبهة المحامي حسين مناع، إن تنحي الرفيق جعفر فرح ودخول المرشح الوحيد المتبقي الأستاذ سمير أبو زيد رئيس مجلس علبون كان بالتنسيق الكامل مع جعفر فرح من خلال لقاء معه داخل المستشفى. وكان في النقطة الثانية جعفر فرح قد حاول أن يسحب البساط من تحت موضوع الشهادات التي اطلع عليها طاقم عين من قبل الجبهة، مع العلم بين مزدوجين نقول أن هذه الجمعيات النسوية تدور في فلك الجبهة، لن تكون هناك فرصة للزعم بأن هناك من يحاول اصطياد في المياه العكرة أو النيل من مكانة وهيبة الحزب والجبهة أو من مكانة جعفر فرح بشكل شخصي، لأن ببساطة هؤلاء من داخل الجبهة، إلا إذا كان جعفر فرح يعتقد أن هناك من تواطأ عليه من داخل الجبهة بعد انتخابات أيار وانتخابه في المكان الثاني. فقال بما معناه أن ما ورد هناك من شهادات وإفادات هي عموميات، ولكن مصادر في الجبهة كثيرة تؤكد أن طاقم التحقيق اطلع على معطيات صعبة وتتجاوز حتى ما قيل في الحديث وفي البيانات وفي البيان الكبير الذي صدر قبل أيام عن الجبهة فيما يتعلق بهذا الموضوع، موضوع التحرش أو الشبهات اللي تتعلق في التحرش. هناك سؤال كبير الآن من الأسئلة الكبرى المفتوحة الآن، سمير أبو زيد رئيس مجلس محلي علبون الذي أبدأ استعداده بالأمس وبقي مرشحا وحيدا وكان بقاءه
1: قد نتحدث إليه بعد قليل،
0: نعم
1: أيضا
0: من جملة مرشحين، كان قد اشترطه أن يكون ذلك بالتراضي وبدون منافسات وبدون توترات، وكان قد قال ذلك أنه ينتظر رسالة أو تصريح رسمي من جعفر فرح، وعندها سيكون هو مستعد لأن يكون المرشح البديل. الآن حينما يتضح أن جعفر فرح لن يتنحى، فهل سيواصل؟
1: هذا هو السؤال بالفعل.
0: بالإضافة طبعا إلى يعني ذلك، ينبغي أن يقال شيرين الآن نحن اليوم الأحد وعلى مسافة يوم من الموعد الأخير لتقديم القوائم، باتت الجبهة في هامش ضيق جدا. يفترض أن يعقد المجلس العام للجبهة غدا الاثنين، من غير الواضح حتى الآن لا المكان ولا الزمان ولا إذا كان ذلك سيتم وجاهة أو من خلال ما يعرف بالتصويت الإلكتروني، هناك من يقترح بواسطة الزوم. للتذكير فقط دستوريا، إذا كان يعني إذا كانت سكرتارية الجبهة قد قررت ذلك، هي بالتأكيد صاحبة القرار دستوريا بدعوة المجلس العام للانعقاد، وهذا إجراء واجب. إلا إذا قدم جعفر فرح استقالته فلن تكون هناك حاجة للمجلس العام، ببساطة لأن لن يكون هناك من يدعي ضد هذا الإجراء، سواء من شادي شويري الذي أعلن انسحابه أو من عوفر كسيف الذي ربما يعتقد البعض أنه سيطالب بأن يتقدم في المكان في القائمة إلى المكان الثاني. بكل الأحوال هذا الموضوع ينبغي أن يحسم غدا، لأن هناك كثير من القلق لدى جمهور واسع يتعدى جمهور الجبهة والحزب على مستقبل الجبهة. وصدق من قال أن هذه المعركة ليست على جعفر فرح، إنما المعركة على مصير الجبهة وعلى مصير الحزب
1: حاليا، على مصير الجبهة أو بشكل عام. ولكن بما أننا نتحدث عن انتخابات فيها يجري الحديث عن إسقاط حكومة واستبدالها، فمصير الجماهير العربية باتت متعلقة أيضا بما يجري في الجبهة، وأيضا الأحزاب الآن الشرقية يعني المشتركة.
0: تمام 100% هذا صحيح، حينما يقال نحن في مرحلة مصرية هذا بالتأكيد استمرار هذا النزيف سينعكس سلبا على المشتركة وينعكس على حظوظ المجتمع العربي بالتخلص من هذا التهديد الحقيقي الذي بات خلف عتبة الباب ويدعى ائتلاف نتنياهو، وهناك الخوف من الاستخفاف من مثل هذه الاحتمالات، لأنه ببساطة هناك حالة تعادل بين المعسكرين المتصارعين المجتمع العربي
1: ولا تزال وديع،
0: يبدو كان كمن سبق القيادات وينتظر بفارغ الصبر 27 أكتوبر. استمرار هذا النزيف لا يليق بالجبهة. أنا لي ثقة كاملة وأنا رافقت الجبهة منذ عقود في تاريخها، إذا استمر هذا النزيف سيعود كيدا مرتدا عليها، لكن عندي ثقة أن الجبهة ستتجاوز هذا الموضوع رغم التأخير الحاصل. سبق وأن تعرضت الجبهة لمثل هذه الهزات، ما وصلنا إليه يكفي، اللي فينا بكفينا كما يقال المثل، وينبغي أن يكون هذا الموضوع من خلفنا ومن وراءنا يوم الغد.
1: نتمنى ذلك. واضح وديع هناك محاولات في الجبهة يعني لملمت الأوراق في هذه المرحلة، خاصة نتحدث عشية تقديم القوائم.

0: لكن لا يزال سجال حاد في المواقع وكذلك في يعني الواتساب والمجموعات، وتصل رسائل كثيرة من قياديين. عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي رجا زعاتري يطالب جعفر فرح بتنفيذ قرارات الحزب والجبهة فورا وبالاستقالة، وما تعهد به مرارا وتكرارا أمام عيسى نقولة وماهر عابد وحسين مناع حنا سويد ومحمد بركي. هذا جزء مما يصلنا، ولكن يعني لسنا فقط لنعرج على بالفعل على جزء مما يجري في أروقة الجبهة. بكل الأحوال نتمنى أن تكون يعني سحابة صيف، ونحن لا نزال في الصيف.
1: نتمنى ذلك، لكن المؤكد هو أن قيادة الجبهة اليوم باتت في المكان الآخر من مقابل جعفر فرح، لأنه ببساطة الجبهة تاريخها هيبتها حظوظ نجاحها كل ما هو موضوع على الميزان، ولذلك ينبغي أن يأخذ ذلك في الحسبان حتى لدى جعفر فرح الذي ألمح ربما إلى احتمال أن يكون مستعد لسماع ما يمكن
0: إذا كان في حديث مباشر معه بعيدا عن وسائل الإعلام طبعا. طيب أشكرك جزيل الشكر زميلنا وديع عواودي في هذه المرحلة، لابد أن يكون لنا حديث آخر خلال اليومين المقبلين أيضا. فاصل وبعده نعود.
2: استوديو المساء مع شيرين يونس.
3: بتحب الحيوانات وبتحلم بتخصص طبي رفيع؟ حول شغفك لمهنة المستقبل مع برنامج دكتور في الطب البيطري DVM بجامعة القدس أبو ديس. تشخيص سريري، جراحة وخطة أكاديمية بتجهزك كاملا لامتحانات الترخيص والمزاولة بالداخل. معدل قبول بيبدأ من 80% للفرع العلمي. جامعة القدس أبو ديس، لما الشغف يصير تخصص طبي عالمي. سجل اليوم.
4: نشتري في تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل ونستفيد من تخفيضات جنونية ومن كافة حملات الأعياد المدهشة. فقط اليوم الأحد وفقط في تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل، تخفيضات جنونية وأسعار لمرة واحدة في السنة. حملات الأعياد الجنونية، لا تفوت الفرصة، الكميات محدودة، سارعوا بالوصول للفرع. طاقم مهني بانتظاركم في تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل.

0: كب القشر وعيد، خد حبة فصصها كل اللبه كب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
2: عارف لمين بدك تصوت؟
3: في كتير تزوير، شو الفايدة؟
4: منيح انك سألت. لجنة الانتخابات المركزية تستخدم أكم من طبقة حماية عشان تمنع التزوير. التصويت يدوي وبشكل فعلي، يعني هجمات السايبر ما بتقدر تأثر عليه. كل مواد التصويت منعملها من جديد بكل انتخابات. بكل صندوق اقتراع في مراقب لنزاهة الانتخابات، معه كاميرا على جسمه وعد الأصوات بيعملوه أعضاء لجنة الصندوق اللي مرقوا تدريب وفحوصات مناسبة. ب 27 أكتوبر اختيارك بيفرق. لجنة الانتخابات المركزية للكنيست
5: بنحافظ
4: على صوتك وصوتك.
5: بدك مهني وشهادة بإيديك وتدخل سوق العمل فورا من غير ما تبعد عن البيت؟ الكلية التكنولوجية نوفا جليل بتفتح لك الباب لشهادة هندسي معتمدة تضمن لك مستقبل. هندسة معمارية وتصميم، كهرباء، أجهزة طبية وكل المجالات التكنولوجية الأكثر طلبا. تعالوا لليوم المفتوح للهندسيين الجمعة 18 سبتمبر من 9 صباحا حتى 1 ظهرا. احكوا مع المحاضرين، استفسروا من الخريجين واختاروا المسار اللي بيبني مستقبلكم. للتسجيل اتصلوا على نجم 2316 أو ابحثوا عنا في جوجل، انستغرام وتيك توك. الكلية التكنولوجية نوفا جليل، هندسيون وأكثر بكثير.
0: نحن طبخين يوم عدم سوبلين كاريرا.
6: ديكولاين
7: أحسن شلختة سفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986
6: ديكولاين.
8: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
9: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله طب أسنان ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن.

0: السرعة يمكن تعطيك شعور إنك رح توصل أسرع أو إنك مسيطر أكتر، لكن الحقيقة غير هيك. كل ما زادت السرعة صار عندك وقت أقل تشوف الخطر ووقت أقل تتخذ القرار الصح. أحياناً فرق بسيط بالسرعة هو الفرق بين فرامل بتوقف السيارة وحادث بغير حياة عائلة كاملة. إذا أنت أب، تذكر إنه في ولاد بيستنوك ترجع على البيت، وإذا أنت ابن، في أهل بيستنوا يسمعوا صوت باب البيت بينفتح، مش رن التليفون تحمل خبر موجع. الطريق مش مكان لإثبات القوة ولا لإظهار المهارة. القوة الحقيقية إنك تعرف وين تتهدي وتحافظ على نفسك وعلى كل اللي حواليك. في السنة الماضية فقد مجتمعنا أكثر من 150 شخص بحوادث طرق، ورا كل رقم بيت وعيلة وكرسي ضل فاضي. خفف سرعتك، لأنه اللي بيستناك بالبيت أهم من أي دقيقة بتربحها على الطريق. على الطريق.
1: مقدم من بلدية الناصرة والسلطة الوطنية للأمان على الطرق.
2: ميو 3.3 ميو 7.8 FM. استوديو المساء مع شيرين يونس.
3: أهلا ومرحبا بكم من جديد. الآن إلى ما يجري في الحلبة الحزبية بشكل عام، وبداية مع طبعا عشية بداية تقديم القوائم الانتخابية والتحالفات في اللحظات الأخيرة في الساحة الحزبية. دكتور سليم بريك، أستاذ العلوم السياسية الباحث بالسياسة البرلمانية والحزبية، مساء الخير.
4: مساء الخير للجميع.
3: دكتور سليم، يعني بداية هذه التحالفات كانت تروبر وأيزنكوت، وأتحدث عن معسكر التغيير، معسكر مناهض لبنيامين نتنياهو، بينما هو بدأ ونجح قبل ذلك. كيف تقرأ الصورة؟ طيب سنعود إلى دكتور سليم بريك لأنه فقدنا الاتصال معه، وكنا نتحدث عن التحالفات في المعسكر المناهض لبنيامين نتنياهو، وأيضا في معسكر نتنياهو كانت بدأت مع فيجلين وسموتريتش. أهلا بك دكتور سليم مجددا، قراءتك لما يجري الآن.
4: مساء الخير. ما يجري الآن، نحن أولا في 52 ساعة اللي هي يعني أطول 52 ساعة وأكثرها مصيرية قبل الانتخابات، فنحن نتوقع الكثير من التفاوض على تركيبات مختلفة في محاولة لمنع تبديل الأصوات لا في اليمين ولا في الجانب المعارض لنتنياهو. ثانيا السؤال طبعا من سيبقى في الكنيسة ومن سيخرج من الكنيسة. رأينا مثلا كافني بعد 38 عام عمليا تتم إقالته من ديجلا تورا، نحن نرى تفكك يش عتيد مثلا، يعني كل هذه الأمور تحدث بسرعة. نحن نحضر عمليا لنرى أي قوائم ستكون، وفي هذه اللحظات أكيد هناك في محاولة مثلا في اليمين، نحن رأينا مثلا أنه أردان على ما يبدو أيضا حامل إمنك كمان مش راح يكونوا في الانتخابات القريبة، على ما يبدو لا يمكن عمليا إقامة بلوك يعني مشترك بين هذه المركبات، الزليخة مثلا، يعني الأمور معقدة من عدة نواحي بسبب الإيجو. يعني الكثيرين يرون مثلا بيني غانس الذي لا يجتاز 1% في الاستطلاعات وما زال يصر.
3: دكتور سليم، شو قصة بيني غانس عمليا؟ يعني الإصرار هذا على البقاء، على أنه شو اللي قاعد بصير معه؟
4: باعتقادي بيني غانس في أمرين. الأمر الأول أنه أنا كنت رئيس أركان وكنت وزير دفاع وكنت مقاعد بأعمال رئيس حكومي، فلا يمكن أن أكون بهذا الوضع. الأمر الثاني أنه بيني غانس عنده أكثر من 15 مليون شيكل تمويل حزبي، هو يستطيع أن يتاجر بهذا المبلغ. يعني هذه الأمور الأساسية أمور إيجو، وإلا يعني
3: لديك تقديرات معينة بأنه بالنهاية قد يخضع ويعني يكون بتحالف معين، قد أنه لا يهدر الأصوات في هذا المعسكر؟
4: باعتقادي منطقيا هذا ما سيحدث في النهاية، لأنه

0: مثلا سمحي الذي كان مقرب منه يعني أعلنوا أعلن أمامه بأنه لن ينضم إليه. ثم نحن رأينا مثلا الآن أيضا يعني البعض أردان على سبيل المثال انسحب فهو لا يجد شركاء، وهو يعني ليس على 3.5% أو 4% يعني بشكل
1: أقل بكثير.
0: نعم هو موجود على 1% حتى أقل من 1% في نهاية المطاف باعتقادي عندما يجد أنه بقي على وحده المنطق يقول بأنه سينسحب، ولكن إذا لم ينسحب هذا سيكون على حساب اليمين على حساب نتنياهو، لأنه قال بشكل واضح بأنه لا توجد إشكالية أن يكون في حكومة مع نتنياهو.
1: طب دكتور سليم ماذا عن عوفر فينتر؟ لأنه يعني هناك لدى الليكود على ما يبدو يعني إدراك بأنه فينتر لن يخوض هذه الانتخابات بالشراكة مع أي طرف آخر، فبالتالي سيكون هناك محاولة للقضاء عليه انتخابيا وامتصاص الأصوات.
0: يعني من يحاول القضاء على عوفر فينتر هو أولا عوفر فينتر، هو من البداية قال أمر ونقيض هذا الأمر. أولا قال لا يحق لأي شخص من 7 أكتوبر أن يكون في الحكم، ومن ناحية ثانية
1: سنوصي على نتنياهو
0: مع نتنياهو، فإذا يعني هذا تناقض. الأمر الثاني بدأنا نكتشف تصريحات لعوفر فينتر التي تدل على عدم فهم الحلب السياسي نهائيا. الأمر الثالث أنه هناك خلافات في قلب الصهيونية الدينية ضد عوفر فينتر، اتهام له بأنه يبدل أصوات من ناحية، ومن ناحية ثانية هناك هجوم عليه بسبب يوسف حداد أنه كيف تريد من الصهيونية الدينية أن تصوت لغوي أو لا غير يهودي. يعني هناك عدة إشكاليات. الآن سموتريتش يستغل هذه الفرصة مع أنه هناك علاقات سيئة جدا بين الطرفين، وسموتريتش يقول أنا ما عنديش مشكلة يكون رقم 2 عند عوفر فينتر، وكأنه يضع الجبن أمام عوفر فينتر للدخول إلى هذه المصيدة. وعمليا من ناحية سموتريتش هذه مصيدة، لأنه سموتريتش عمليا في نهاية المطاف هذا الاتحاد سيتفكك، وسيتفكك سريعا، وستكون لهذا طبعا تبعات سلبية بالنسبة للصهيونية الدينية. سنرى ماذا سيفعل عوفر فينتر، ولكن هو يقامر على 3% من الأصوات التي قد تسقط، كما رأينا مثلا في الماضي نفتالي بنت مثلا بدأ مع 22 عضو كنيست وصل لسبعة، وفي الماضي كان مع 7 ولم يجتاز نسبة الحسن
1: مع عائلة شقيق. صحيح. دكتور سليم الاستطلاعات عادة قبل تقديم القوائم تختلف، لأنه بعد تقديم القوائم يجب ربما الحديث عنها وأخذها بعين الاعتبار أكثر كون القوائم باتت إلى حد كبير مستقرة. هل تتوقع أنه تغييرات جذرية أو ثبات بهذه الاستطلاعات؟
0: بعتقد ستكون تغييرات بسبب أنه بدأنا نعرف ما هي الكتل بشكل أو بآخر. ستقل نسبة الذين مترددين، بالمناسبة المترددين بين كتلة نتنياهو لكتلة المعارضة هي هامشية أقل من 2%، يعني مش كتلة هامة، ولكن في قلب الأحزاب في قلب الكتل هناك طبعا تغيرات وستحدث تغيرات. يعني على سبيل المثال إذا أيزنكوت أخذ عيادة شكيد هذا سيضر بشكل كبير بأيزنكوت من ناحية التصويت. فعندما نرى القوائم ستكون هناك مصداقية أكثر للاستطلاعات، والسؤال أيضا أي استطلاعات. يعني هناك بعض الاستطلاعات نحن نعرف مثل معاريف التي تميل أكثر إلى جانب اليمين، أو قناة 14 للاستطلاعات هناك غير منطقية نهائيا. السؤال عن أي استطلاعات نحن نتحدث.
1: نعم أشكرك جزيل الشكر دكتور سليم بريك أستاذ العلوم السياسية وباحث السياسة البرلمانية والحزبية، شكرا جزيلا لك. شكرا
0: شكرا.
1: عادة أحب أن يعني أعطي مساحة أوسع لهذه التقديرات وتحديدا في الساحة العامة، ولكن كما تعلمون يعني الحديث فيما يجري في الأروقة العربية وتحديدا الجبهة والمشتركة أخذ يعني قسطا أكبر في هذا العدد، على أمل أن نكون يعني في مزيد من التفاصيل في أعداد ونشرات أخرى. وصلنا إلى ختام استوديو المساء، بقي أن نشكر الزملاء في التحرير والإعداد طاهر يونس، هندسة الصوت محمد علي أبو ليل، في الإخراج والديجيتال عرين نصار ودانا أبو بكر. أطيب المنى، في أمان الله وحفظه.
2: استوديو المساء مع شيرين يونس.
3: أوبتينايز تقدم حملة Way for You، لأن الرؤية حق للجميع. نظارة نظر تشمل العدسات فقط ب200 شيكل، نعم ب200 شيكل، لصحة عيون كل الأجيال في جميع فروع أوبتينايز. أوبتينايز تشوف الصحة بعينين، خاضع لشروط الحملة.

0: مصلحتك بدها بنك بفهم بالأعمال، بنك بعرفك بفهم مصلحتك وبيبادر معك لتكبر وتتقدم. بنك أبو عليم، بنك المصالح التجارية، من بادر لمصلحتك.
1: دهان أكبنير على حيط أم منير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير،
2: دهان أكبنير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات. بس نيرلات.

0: نشتري في تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل ونستفيد من تخفيضات جنونية ومن كافة حملات الأعياد المدهشة. فقط اليوم الأحد وفقط في تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل، تخفيضات جنونية وأسعار لمرة واحدة في السنة. حملات الأعياد الجنونية، لا تفوت الفرصة، الكميات محدودة، سارعوا بالوصول للفرع. طاقم مهني بانتظاركم في تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل.
1: تخيلتي تقدري تعملي كل الفحوصات بمحل واحد؟ تشوفي دكتور العيلة وتفحصي أطفالك عند طبيب الأطفال؟ تلاقي كل الأخصائيين اللي ممكن تحتاجي إلهن؟ تعملي فحوصات دم وحتى تعملي فحوصات متطورة مثل الألترا ساوند، يعني كل اللي بتحتاجيه بمكان واحد. بمدها قليل، هاد مش خيال، هاد واقع، هاي بنفع تكون عيادتك. كل احتياجاتك واحتياجات عيلتك الطبية بمحل واحد، رعاية طبية وقاية صحية بمرافقة طاقم مهني على أعلى مستوى. بمدها قليل احنا ملتزمين بصحتك. اتصلوا على 0465-00065 أو زورونا بدوتش سنتر نوفا قليل. مدها قليل، بيت لصحة كل العيلة.
2: عريس مضغوط؟ المعازيم وين قاعدين؟ وأي طاولة؟ الشغل صعبة؟ ولا يهمكم، فرحتكو برتبوا فرحتك من الألف للياء، تأكيد حضور، ترتيب معازيم وراحة بال من الآخر، لأنه فرحتكو هي فرحتنا. فرحتكو لإدارة الدعوات والمناسبات، رنوا ورتبوا فرحتكو 052-22-94-707.
3: فرحتكو فرحتكو كملت فرحتكو.
4: نداء أخير للمسافرين، عنا في البريد فيش عملات أجنبية مزيفة، مع بريد فينانسم نشتري العملات الأجنبية بأمان ومن مصدر موثوق، شراء آمن سهل وسريع، عملات أجنبية بدون عمولات، سعر صرف مغري عند شراء $800 يورو أو جنيه استرليني. قبل ما تسافروا فوتوا على البريد، اشتروا العملات الأجنبية وطيروا بأمان.
5: خلال شهر سبتمبر نوفر مع كارفور السلة الأرخص في إسرائيل، 100 منتج من المنتجات الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يصل إلى حوالي 30%. على سبيل المثال، كيلو أرز فارسي كلاسيكي من سوغات بسبعة شواكل فقط، قهوة تستر تشويس 200 جرام ب29.90 شيكل فقط، زيت زيتون كارفور 750 مل ب19.90 شيكل فقط، متوفر عبر الإنترنت أونلاين وفي 54 فرعا من فروع كارفور. للإطلاع على قائمة المنتجات، الأسعار والفروع المشاركة، ادخلوا إلى موقع كارفور الإلكتروني. البيع محدود بوحدتين فقط من كل منتج في كل عملية شراء. مقدم من كارفور ووزارة الاقتصاد والصناعة.
6: خد حبة فصفصها، كل اللي بيكب القشر وعيد.
7: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعدة.
8: تعلن الجامعة العربية الأمريكية عن فتح باب القبول لطلبات الالتحاق في تخصصات البكالوريوس، الدبلوم المتوسط والدبلوم التأهيلي التربوي للفصل الدراسي 2026-2027 ولغاية نهاية الدوام يوم الأحد 27/9/2026. يمكن الحصول على بطاقات الالتحاق من خلال الدائرة المالية في الحرم الجامعي رام الله أو الحرم الجامعي في جنين أو من مكاتب الجامعة في حيفا، رهط ومجدل شمس. لمزيد من التفاصيل زورونا على موقع الجامعة أو اتصلوا 04-999-4888.

0: الأخبار من راديو الناس، أنا محمد أبو العز محميد وإليكم تفاصيل. قال جعفر فرح المرشح للموقع الثاني في قائمة الجبهة ضمن القائمة المشتركة في حديث لراديو الناس مساء اليوم عقب خروجه من المستشفى، قال إنه متمسك بترشيحه ولا يسحبه، مؤكدا أن مجلس الجبهة الذي انتخبه هو الجهة الوحيدة المخولة بحسم ترشيحه. وأضاف فرح أنه يتعرض بحسب قوله لمحاولات ضغط وابتزاز وتهديد، مشددا على استعداده للمحاسبة عبر المسارات القانونية لا عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وأكد على انفتاحه للحوار مع قيادة الجبهة بشكل لائق ومحترم. يأتي موقف فرح بعد أيام من الإعلان عن تفاهمات تقضي بانسحابه، إلا أن الانسحاب لم يستكمل تنظيميا إذ لم يقدم رسالة استقالة رسمية وموقعة، ومن المتوقع يعود الحسم إلى مجلس الجبهة. احتجت أمهات من مدينة قلنسوة مساء اليوم على عدم توفير سفريات لأبنائهن من ذوي الاحتياجات الخاصة مع افتتاح العام الدراسي، وطالبن البلدية بتأمين وسائل النقل باعتبارها حقا أساسيا للطلاب. وفي أعقاب الاحتجاجات أعلنت بلدية قلنسوة تعليق الإضراب الذي كان مقررا يوم غد في جميع المدارس ورياض الأطفال والبساتين بعد اتصالات واجتماع مع وزارة التربية والتعليم. قدمت النيابة العامة في الآونة الأخيرة للمحكمة المركزية في بئر السبع لائحة اتهام ضد شاب في العشرين من عمره من بلدة اللاجي في النقب نسبت إليه نشر محتوى عبر حسابه على منصات التواصل الاجتماعي، قالت إنه تضمن تحريضا على أعمال إرهابية وإبداء تأييد لمنظمات مصنفة إرهابية. وبحسب لائحة الاتهام تضمنت المنشورات مقطعا من عرض دعائي للحوثيين ظهرت فيه عمليات إطلاق صواريخ وطائرات مسيرة إلى جانب صور لقيادات إيصالية وأمريكية، فضلا عن مضامين أخرى قالت النيابة إنها تضمنت دعوات للمساس والإضرار باليهود. أعلنت السلطات الإيصالية أن مقاتلي وحدة اليمام والجيش الإيصالي اعتقلوا الليلة الماضية 10 أشخاص بشبهة الانتماء لحماس، وذلك خلال عملية في قرية عقابة شمالية الضفة الغربية. وجاء في البيان أن القوة عثرت على صاروخ ووسائل قتالية وكمية كبيرة من المواد المتفجرة التي كانت مخصصة لتصنيع العبوات الناسفة. اعتقلت الشرطة شابا في 28 من عمره من سكان يافا الساحل للاشتباه بتورطه في حادثة طعن وقعت أمس في المدينة وأدت إلى إصابة رجل بجروح خطيرة. وحسب نتائج التحقيق من المقرر عرض المشتبه به على المحكمة، وتطلب الشرطة تمديد فترة اعتقاله على ذمة التحقيق. أدان وزراء خارجية مصر وتركيا والسعودية وقطر والإمارات والأردن وإندونيسيا وباكستان في بيان مشترك أدان تصريحات وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتامار بن-غفير ووزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس بشأن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، محذرين من العواقب المترتبة على تحويل هذه الطروحات إلى سياسة رسمية أو إلى خطوات عملية. وأكد البيان الرفض القاطع لأي محاولات أو مخططات لتهجير الفلسطينيين سواء داخل الأراضي الفلسطينية أو خارجها وتحت أي مسمى أو ذريعة. من المقرر أن ينخفض سعر الوقود في البلاد منتصف الليلة بين الأحد والاثنين بمقدار نصف شيكل للتر الواحد، لينخفض سعر لتر البنزين من نوع أوكتان 95 في الخدمة الذاتية من 8.25 أجورة إلى 7.75 أجورة. وحصلت الخطوة بعد موافقة المستشارة القضائية للحكومة رغم تنفيذها خلال فترة الانتخابات وما رافقها من نقاشات قانونية ومهنية بشأن توقيتها. الأحوال الجوية. يكون الجو مساء اليوم والليلة غائما جزئيا، درجات الحرارة تبقى وفق معدلاتها الموسمية العامة. نهار غد يطرأ ارتفاع طفيف آخر في درجات الحرارة لا سيما في المناطق الجبلية والداخلية من البلاد، إلا أنها تبقى على قليلا من معدلاتها الموسمية العامة. ختام النشرة، بعد قليل برنامج مساء رياضة مع الزميل فادي مصطفى، كونوا بخير.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103

0: 3.3. وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب، الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.
1: نشتري في تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل ونستفيد من تخفيضات جنونية ومن كافة حملات الأعياد المدهشة فقط اليوم الأحد، وفقط في تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل. لا تفوتوا الفرصة. إذن تحية حلوة لكم المستمعات والمستمعين، أجواء الأعياد الحلوة هون في تراكلين حشمال. انتبهوا أي فرع، لأنه دائما هيك بتكون عنا بلبلة بسبب كثرة الفروع التابعة على تراكلين حشمال. بنرحب فيكم المستمعات والمستمعين وين ما كنتوا. بنذكركم اليوم يوم مبيعات بمناسبة الأعياد اللي عم تقترب علينا شوي. بنذكر المستمعات والمستمعين الحمل فقط في فرع دوت سنتر في الناصرة نوفا جليل. دوت سنتر نوفا جليل، وبنحكي لكم انه اليوم حملة غير شكل. اسمعوا ركزوا منيح بالاعلان، طبعا من ساعة الصباح عم تسمعوا انه في اعلانات لتراكلين حشمال نوفا جليل. اليوم اسعار. اليوم نشرح بجملتين شو الاسعار، بنذكر ببعض الاسعار اللي موجودة عنا بعض منها. اذا نصل لهون احنا بحاجة لبراد، عم نحكي على براد اسود نيروستا 545 لتر، يعني يعتبر براد عائلي كبير مكفول لعشر سنين. انتبهوا للسعر 2490 شيكل. سمعتوا صح، 2490 شيكل. ناخذ هذا البراد وبنقدر ناخذ ميكرو، اي ميكرو بنختاره هون بسعر 99 شيكل. سمعتوا صح، البراد والميكرو تقريبا 2590 شيكل. وهي أنا أنطيناك لمحة صغيرة، تعرفوا شو، تعالوا نعطيكم كمان سعر لفريزر. عم نحكي على فريزر سبع أدراج 206 لتر 1390 شيكل. 1390 شيكل. نروح على قسم الغسالات، عم نحكي على غسالات من كل الماركات. عم نحكي على غسالة عملاقة 12 كيلو للعائلات الكبيرة، اليوم تباع ب 1690 شيكل. عم نحكي على غسالة ضخمة مكفولة لسنين 12 كيلو 1690 شيكل. وكمان في جلاي اللي سعرها 1390 شيكل، انتجرالي ملان 1390 شيكل. أسعار لن تتكرر، وفقط اليوم وفقط في فرع تراكلين حشمال نوفا جليل. تعالوا لهون، المحل مفتوح حتى تمام الساعة 8 ليلا. جملة أخيرة فقط، دائما طرق الدفع ببطاقات الاعتماد هاي دائما بتريح أصحاب العائلات، بنقدر ندفع حتى 24 دفعة، انتبهوا، بدون فائدة بكل بطاقات الاعتماد. هناك بعض البطاقات اللي في عليها التخفيض أكثر كمان بنوع البطاقة، وإذا في ما معكم بطاقة بتحبوا تستخدموا شيكات ممكن حتى 12 دفعة أيضا بواسطة الشيكات بدون فائدة. تراكلين حشمال، أسعار خاصة، أسعار الأعياد الكبرى. تعالوا لهون استفيدوا، استغلوا الحملة، أسعار على كل القطع الكهربائية. احنا أعطيناكم لمحة على بعض الأسعار فقط اليوم وفقط حتى تمام الساعة 8. إلى هنا.

مساء رياضة فادي مصطفى يحييكم من راديو الناس، أهلا ومرحبا بكم. بتمنى لكم طبعا بداية أسبوع موفقة، كلها رياضة أهداف وإثارة. ديربي الجيران يشتعل في استاد علوت، إخاء النصر ومكابرين في مواجهة لا تقبل القسمة على اثنين. في الدرجة الأولى أم الفحم ونوفا جليلية تفتتحان الموسم بتعادل مثير 2-2. سخنين غدا على موعد مع بيتر

0: التعقد في تمام الساعة الثامنة والربع والجماهير الجماهير السخنية في حالة ترقب لا جماهير لبطار القدس غدا. نجوم العرب يتألقون مع فرق القمة في الدرجة الأولى. عنان خلالي يسجل أول انتصاراته في البريمير ليج. إذن البداية تكون كيف لا من ديربي الجيران، وتتجه الأنظار عشاق كرة القدم اليوم إلى استاد علود في الناصرة، حيث سيكون الموعد مع مواجهة من العيار الثقيل تجمع بين مكابي خائن الناصرة ومكابي الريني في هذا اللقاء التاريخي، افتتاح مباراة الجولة الرابعة من منافسات الدوري الممتاز. واليوم سنكون هناك أيضا في الديربي. رحبوا معي بأحمد جابر مدير عام مكابي أبناء الريني. تحياتي أحمد.
1: مساء الخير الأخوات جماعة المستمعين.
0: مساء الخير. بعد أقل من ساعة إن شاء الله ستكون المباراة علود ديربي الجيران. ايش تعني لك بشكل شخصي هالمباراة؟ ماهر كمان معنا. تحياتي ماهر حامد رئيس الإدارة، وتحياتي لأحمد.
2: أحمد جابر.
0: أحمد هسه دير بال بعد ساعة المباراة، بعرفش كيف راح تدير بال واحد على الثاني، ولكن
2: شو مجان يجون أخ فادي أحمد ابن الأخاء، أخذ مجان يجون ظل ابن الأخاء
0: أحمد الرين اليوم. أحمد ايش تعني لك المباراة اليوم؟
1: أكيد أول شيء مهم، مباراة مهمة جدا للطرفين، يعني الفريقين افتتحوا بفوز وخسارتين، وأكيد بالأخص إحنا في عنا أمال وطلعات تانية لاستحية الدوري، وفي عنا هدف واضح اللي هو الصعود، لهيك احنا بحاجة النقاط كتير، وهي مباراة مهمة كتير لنا، وبتوقع كمان لفريق أخا الناصر يعني قادر ممتاز، لازم يكون على الأقل بوسط اللائحة وعندهم تطلعات تعاونهم، لهيك راح تكون مباراة قوية، مباراة ندية زي ما شفنا بكأس التوتو، واللي بيكون أفضل سخن على كلبه.
0: ماهر حامد أوش بدي أقول لك مبروك، العودة إلى علود دائما مميز وحلو، وإلى بيتك بتعود لا موقف سيارات ولا عريشة بطيخ، كل الصعبات راحت. بداية إيش معنى هذا المباراة؟ قديش الأهمية وقديش أهمية العودة إلى بيتكم في علود؟
2: المضبوط أخ فادي، اللي ما بعرف شو اللي إحنا عنينا عشان نقدر نفتح الملعب اللي بيكون بريد الصورة بالأكيد فكر ليش هوين، ولكن توصلنا الليل مع النهار أخ فادي عشان نقدر نفتح الملعب، إن كان من رئيس مجلس علود أو إن كان رئيس بلدية الناصري، إن كان المسؤول عن رخصة الأستاذ، إن كان المنهلت، إن كان البوليس، يعني عشنا بدوامة 48 ساعة، آخر 48 ساعة، حتى أن أخذت الإشور تبع الرشايون عيسك أخذته على الساعة 6:30 الصبحيات. تخيل أنت يعني تعبت تعب، بس ربنا بعرف شو اللي عمل عشان الملعب يفتح ببولوت.
0: ويعطيكم العافية. وإيش معنى هاي الدربي اليوم، دربي الجيران، شو بتعني لك ماهر حامد؟
2: بفكر انت فاهم، بخفاش عليك اللي قاعد بيصير بالوسط العربي، مدينة الناصر بتنزف دم قاعد، يعني احنا اليوم اجي اقول لك ان انا مبسوط انه في مباراة كرة قدم، ولا واحد بالناصر مبسوط على مباراة كرة قدم، لانه زي ما تقول الفرحة راحت، لازم تكون انه فرحانين انه رجعنا لاستاذ الناصر علود، لازم تكون مباراة احتفالية كرنفالية اللي تكون مع الاشقاء من الريني، ولكن بالنسبة لي اليوم انا عن جد زعلان على اللي قاعد بيصير بالناصري، إن شاء الله بس تكون روح رياضية تسود هاي المباراة ولا شيء تاني.
0: بدي أسمع منكم طبعا توقعاتكم للمباراة من ناحية حضور جماهيري، احنا شفنا افتتاحة الموسم بشكل مميز، الجماهير النصراوية وصلت، وأحمد كمان وعدتونا أنه الجماهير في الريني، يعني تسمع نداء منكم بعد المباراة على وشك طبعا البداية. أحمد ندائك للجماهير للرينوية وللنصراوية في مساندتهم أزرة الفرق.
1: أكيد أول شيء يعني كرة القدم من غير الجماهير فيش لها ولا طعم، إحنا شفنا بمباريات كأس التوت اللي كانت بين الفريقين كان في هناك تواجد جماهيري كبير من الطرفين، وكان في أجواء رغم أن المباراة كانت كأس التوت كان في أجواء اللي هي بتناسب الدرجة العليا حتى مش بس الدرجة الممتازة، لأن كل واحد موجود بمجال كرة القدم بحب يكون في أكبر عدد من الجماهير من دون علاقة إذا كان الجماهير مساندة ولا للفريق الخسر، لأنه من دون الجماهير فيش طعم لكرة القدم.
0: وماهر حامد طبعا
2: انا بتامل فضل. المباراه اهم شيء تسود الروح الرياضيه ويكون المدرجات مليانه، لانه اليوم احنا عمليا التذكره تبع المباراه عمليا عملتها انا ب 30 شيكل، يعني اجمالا بالدرجه الممتازه كلهم بيعملوها.
0: انا بحكي لك الدرجه الاولى كانت فيها 50
2: شيكل بالضبط، انا بدي الجمهور يجي يحضر المباريات ان كان من الريني ان كان من الناصري، صدقني ما بتطلع على مصاري اليوم، بس احنا عمليا لم تاخذ ايش رمزي 30 شيكل لمباراه من هالشكل اللي بتواجه فيها ما يقارب مصاريف قريب 50-60 ألف شيكل، مباريات من هالشكل إن كان ملعب إن كان شركة حراسي.

0: كان كل هاي الامور اللي بتلازم الفريق بمراوغتي ما بطلع على المسار. المهم المباراة تكون بس روح رياضية والفريقين يشجعوا الجمهورين يشجعوا فريقهن وصحتين على اللي بفوز بالاول والاخر. كرة قدم احنا مشوار طويل معنا. انا اهدافي واضحة اخ فادي، انا اهدافي انه نضل بالدرجة الممتازة بطريقة مشرفة، اهداف الريني انهم يصعدوا للدرجة العليا. كل واحد واهدافه بالحياة، انه الله يوفق الجميع.
1: أهداف صدقني كل هدف وطبعا تحقيقه يكون صعب، مشان نحقق الأهداف لازم نعمل هيك بلاءمات. أحمد حررته أنتوني سفر لسخنين، ضميته عمري عامر، في كمان تغييرات في الواجهة هيك تحكي لنا عنها وإيش أهداف هاي التغييرات؟
2: وإيش راح نضم كمان لاعب خط وسط مركز 18 ولاعب جناح محل أنتوني سفر. زي ما قلت الفريق عنده هدف واضح ومش راح يدخل ولا بأي طريقة انه يحقق هذا الهدف، لهيك احنا نحاول نعزز الكادر قدر الامكان واكبر تعزيز، لان كمان عودة اللاعبين المصابين شفناهم بالجمهور ربع ساعة 20 دقيقة الاخيرة هم اشدود وراح نشوفهم اكتر واكتر المباريات القريبة. بتخيل في عنا كادر ممتاز مع اضافة هدول اللاعبين راح يكون ممتاز.
1: يا اسماء مقترحة احمد ولا بعد قيد البحث؟
2: لا صراحة السوق يعني مش الكد فيه لاعبين اللي بتلائم مكابة ابن الرين، ولكن في عنا هناك مجال ضم لاعب أجنبي بعد تحرير أنتونيو سيفر، فراح يكون في هناك لاعب أجنبي ولاعب محلي.
1: ماهر قبل أسألك على تعزيز أحمد، كثير ناس تفاجأت قالت يعني أنت بتحرر لاعب من الممتاز بنتقل لدرجة عليا ما غلطوش في أنتونيو سيفر؟
2: أول شيء أنتونيو سيفر لاعب اللي هو خرج لإعارة سنة وبرجع للفريق سنة الجاي. إحنا شفنا
1: بدك تطلع ليك أحمد، بدك تطلع دوري أنت، يعني
2: ميزات هاي اللاعب غير ملائم للدرجة الممتازة. ثلاث مباريات بالدوري وأربع مباريات في كأس التوتو اللاعب ما قدرش يساند الفريق بالأرقام اللي متوقعة منه، لهيك يعني أخذنا قرار مشترك بينه وبين اللاعب إنه أفضل إشي بالوقت الحالي إنه يكون بإعارة سنة الدرجة العليا على أمل إنه يرجع للفريق السنة الجاي.
1: هاي في الريني إخاء الناصر ضميته، مبروك إيهاب أبو الشيخ قناص هداف يأتي أيضا من الممتازة. إيش كمان تغيرت؟
0: ضمينا إيهاب أبو الشيخ وضمينا كمان نسيم أبو يونس، اليوم مركته بسلطة مراكب الميزانيات عملية اثنين اليوم أنا مركتهن. فريقنا قلت لك أخفادي احنا واضحين من البداية السنة، اليوم فريق اللي ما بأخذ ولا أي ميزانية من بلدية الناصر ولا من أي مؤسسة حكومية، اليوم أهدافه بتكون متواضعة، يعني ما بدي أعيد ولا أندب، ولكن عندنا فريق ممتاز اللي كل لاعب فيه له تبديل له إن كان واحد أو اثنين. بشوفنا بالمباراة اللي كانت بيننا وبين الريني كانت مباراة ممتازة وكنا بنستحق الفوز فيها، ولكن الدوري طبعا له أشياء تانية لأهداف تانية. بتأمل إنه نكون على قد الثقة قدام جمهورنا ونعطي مباراة ممتازة، وبتأمل الجمهور كمان يساندنا لأنه الجمهور عمليا هو اللاعب رقم واحد بالفريق. لما الجمهور بيساندك مباراة من هالشكل ما بفكر إنه أنت لازم تحمس اللاعب، اللاعب لحالة بتتحمس بمباراة من هالشكل.
1: أحمد إذا بتنتبه كل مرة ماهر بحكي أنا أهدافي واضحة، أهداف رين الصعود، كل الناس بتحكي أهداف رين الصعود، توقعت هيك افتتاحية مخيبة للأمال أحمد بصراحة؟
2: لا اكيد طبعا كنت اتوقع ان الافتتاحيه تكون مغايره تماما، ولكن يعني هذا ماراثون مش مباراه واحده، هناك في 37 مباراه، والهدف انه نكون بالاماكن اللي بتاهلنا للصعود بشهر 4 و5. افتتاحيه مخيبه للامال شوي، ولكن يعني الدوري طويل.
1: وماهر حامد كمان انت يعني بتقلل دائما تقول انه انا هدفي البقاء، بدي احكي لك انه الدوري انا شوي حاضر لي كميه مباراه في الممتازه، بستناكم وأحمد راح يوافق كل كلمة بحكيها، بستناك موسم صعب جدا، صدقني ممكن تفوز مع مباريات صعبة مع بني يهودا وأجدود وتجيك المفاجآت من ضعف الفرق مثل عكا.
0: سجل قدامك أخ فادي، الأخاء اليوم بفوز على الرين.
1: أنا بديش أسجل، أنا بدي أحكي،
0: أنا
1: راح أمثل المباراة، يعني
0: زي ما أحمد حابب يفوز على خان الناصري، خان الناصري حابب يفوز على الريني. اليوم هذا كيف ما قال أحمد ماراثون، كل نتيجة غير الخسارة بهاي المباريات هي عمليا ممتازة
1: طبعا،
0: ولكن اليوم احنا بأستاذ الناصري علوط لاعبين متميزين في بعلوط، بيعرفوا للملعب بيعرفوا كل شيء. ان شاء الله اليوم عمليا انت لما بيكون في عندك لاعبي بيت عندهم انتماء للفريق، مش زي مثلا فرق اللي فيش عندها لاعبين من البيت اللي بس يخسروا ولا بهمن ولا عبالهم. اليوم معنا احنا عمليا بنعيط لما بنخسر وبنجتمع كل الجمعه اجتماعات. بفكر المباراه الاخيره اثبتت انه فريق خان الناصري فريق ذو قدرات عاليه، فريق قوي، عندنا لاعبين. اليوم مش كل شيء بالاسامي، كل شيء الاسامي بال

0: كرة القدم اليوم عمليا اللاعب اللي من دون أسامة عمليا هي اللي قاعدة تنجح يعني
1: أخوي. يعني أنت واثق إنه الفوز لا أنا أحمد ما عندوش هيك أحمد ولا مرة غامر وقال نتيجة بديش أطلب إنه نتيجة بس يعني ممكن اليوم هو عنده رأي مغاير إنه مين راح يفوز.
2: لا كل واحد يعني اللي بمجال كرة القدم وبجيش على كل مباراة مع إحساس إنه يفوز فيها يغير مجال أحسن.
1: أوبا شوفوا الجواب. ولا دبلوماسي يا أحمد. لا صحيح صحيح صحيح أحمد أنت يعني مجرب كثير وبتعرف الإدارة وبتعرف الاتحاد العام ومن هيلة مر عليك الحلو في المر في كرة القدم في الاتحاد العام لما بتشوف أستاذ زي علوط عن الأمرين انسى انه مش فريقك حاليا عن الامرين مش اللي صادق عليه وانت بتعرف يا احمد كنت في ملاعب اقل لا فيها مواقف سيارات ولا فيها غرف زي هيك ويصادق عليها طب وين الصوت وين هاي الصرخه يعني شو اللي لازم كان ينعمل ما عرفوش يعملوه الشباب او لازم كان يشدوا عليه من خبرتك احمد
2: للاسف لو انه ملعب علوط بعيد 3 كيلومتر على بلده يهوديه او اكثر من هيك كان مصدق عليه من زمان شفنا ملاعب بالدرجه العليا لعبنا فيها بالسنوات الاخيره لا تليق بالدرجه الاولى زي ملعب اشدود ورغم هذا كانت تاخذ الموافقه عليها ولكن للاسف هي سياسه الدوله اللي احنا موجودين فيها
1: يعني نسكت يا احمد يعني انت بتعترف بنسكت يعني شو الحل
2: لا في ناس بتقول لك الحل نروح نصوت في ناس بتقول لك الحل انه نهاجر انا عارف الحل مش بيد هاي الامور السياسيه اكبر من
0: خلينا كان احمد معانا كان احمد معانا بالاداره لما كنا نلعب مع مكابي الارسليه كنا نروح على غرفه الملابس الله لا يورجي غرفه الملابس مثل درج راسك بتقدرش توقف فيه بدك تضلك مطوم من راسك عشان تغير اوعيك يعني وكانت كلها موافق عليها اما احنا عندنا هون اذا حنفيه ناقصه بعذروا عليك وبفضحوك
1: امبارح كانت مباراة لأم الفحم مع نوفا جليل أنا يعني كنت دخلت على الملعب من ناحية نوفا جليل يعني كانوا مصدومين من جمال الملعب بحكي لهم هذا الملعب بس قبل ساعة صادق عليه لأنه في الاتحاد العام بعث واحد يفحص الحنفية زي ما انت حكيت وعلى سكرة إيد الباب للأسف هذا الوضع وأنا بناشد الجماهير العربية وبناشد الإدارة العربية يجب التغيير لا يعقل أنه الفريق زي إخاء النصري يلعب خارج البيت والرين إن شاء الله يا رب يكون عنده بيت وتلعب داخل البيت بدي أتمنى لكم جميعا أنك نلتقي إن شاء الله بعد شوي في الملعب مباراة حلوة دربة وفي التالي نشوف من صدق أحمد جابر ولا ماهر حامد
0: أهم
1: جرعة رياضية سجلنا أحمد جابر مدير عام الرينة شكرا لك ورئيس إدارة إخاء النصر عمير حامد ألف تحية شكرا لك
0: شكرا
1: أخ فادي للقاء إذن كان هذا الصوت طبعا من الإخوة في النصر وفي الرينة المباراة ستكون واضح أن الفريقين بدخلوا برصيد مطابق كلاهما مع 3 نقاط من مباريات بعد ما حقق كل فريق فوز 1 مقابل خسارتين المواجهة هتكون هيك مثالية لكل الطرفين من أجل استعادة التوازن والابتعاد عن مناطق الضغط والتقدم خطوة مهمة إلى الأمام في جدول الترتيب بعد الفاصل سنواصل
3: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
4: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله تمريض ومبلش تعليم هاي السنة الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027 آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026 اتصلوا الآن 04-999-4888

0: نشتري في تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل ونستفيد من تخفيضات جنونية ومن كافة حملات الأعياد المدهشة. فقط اليوم الأحد وفقط في تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل. تخفيضات جنونية وأسعار لمرة واحدة في السنة. حملات الأعياد الجنونية، لا تفوت الفرصة، الكميات محدودة. سارعوا بالوصول للفرع. طاقم مهني بانتظاركم في تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل.
1: دهان أكبنير على حيط أم منير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير،
2: دهان أكبنير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات. بس نيرلات،
3: خد حبة فصصها، كل اللي بكب القشر وعيد.
4: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد.

0: بزر دوار الشمس الصيني من نخلي تاج القعدة.
1: بدك مهنة وشهادة بإيديك وتدخل سوق العمل فوراً من غير ما تبعد عن البيت. الكلية التكنولوجية نوفها جليل تفتح لك الباب لشهادة هندسي معتمدة تضمن لك مستقبل. هندسة معمارية وتصميم، كهرباء، أجهزة طبية وكل المجالات التكنولوجية الأكثر طلباً. تعالوا لليوم المفتوح للهندسيين الجمعة 18 سبتمبر من 9 صباحاً حتى 1 ظهراً. احكوا مع المحاضرين، استفسروا من الخريجين واختاروا المسار اللي بيبني مستقبلكم. للتسجيل اتصلوا على نجم 2316 أو ابحثوا عنا في جوجل، إنستغرام وتيك توك. الكلية التكنولوجية نوفا جليل، هندسيون وأكثر بكثير.
2: مصلحتك بدها بنك بيفهم بالأعمال، بنك بيعرفك، بيفهم مصلحتك وبيبادر معك لتكبر وتتقدم. بنك أبو عليم، بنك المصالح التجارية، من بادر لمصلحتك.
3: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 وإحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.

0: إذن بعد الدربي المرتقب طبعا الأنظار تتجه غدا المباراة الأصعب، مباراة اتحاد ابن سخنين أمام بيطار القدس. مررنا بأيام صعبة ونتفاهم الوضع، يقول الموكوهن مدرب بيطار قبل مواجهة سخنين 100% جهد قد لا تكفي في هذه المباراة. ونرحب سويا من لجنة الجمهور بالسيد فادي. سيد أحمد تحياتي فادي.
1: تحياتي لك أخي فادي.
0: يعني الموكوهن جاي على المباراة وكثير خايف لأن وضع بيطار مقلق، السؤال كيف هي الأوضاع في اتحاد ابن سخنين؟
1: أول شيء من ناحية جمهور ومن ناحية مشاهدين بكرة المباراة، مش عارف، أنا حاسس في شوية غموض.
0: غموض؟
1: في غموض.
0: إيجابي ولا سلبي؟
1: بدي أروح شوي لسلبي، بكي شوي. الجمهور صحي يعني بشكل عام قبل مباراة سخنين ضد بيطار القدس بتشوف أجواء قبل المباراة، الناس بتحكي عن اللعبة على وسائل التواصل الاجتماعي، بيكون في كتير ناس بتحط صور، بتحط شغلات، بتشجع. في غموض اللي أنا مش فاهمه، بعرفش هالنتيجة
0: سمي يعني هدوء قبل العاصفة ممكن ولا أنه في لا مبالاة.
1: أنا بتمنى أنه تكون هدوء قبل العاصفة، وديش تكون أنه مباراة مكابح تكبر. الخسارة أثرت على الفريق، أنه بتعرف دائما في قسم من الجمهور تعرف مشجع هو بس للفوز. في كمان خسارة بالفريق، بس لعبة بيطار القدس إلى أهميتها إلى ثقلها إلى حجمها. بتمنى إنه أنا أكون غلطان وإحساسي يسيب ويكون بالمباراة فوق بكرة فوق 4-5 آلاف. كل حياتنا لعبة ضد البيطار
0: فادي في بلش بيع تذاكر، في حركة بالسوق، الناس في طلب، في تهافت.
1: التهافت احنا مش انا مش شايف لحد هاي اللحظه. في عندك تقريبا 900 وصلنا 900 ما عشان وصلنا 1000 اشتراك سنوي، اللي هذول هن بالاختطاف في الجيبي، ولازم 3-4 آلاف اللي هن مجبورين نبيعهم من هون لبكره. في عندنا احنا هاي دائما العادي اللي احنا مش شعب
0: اخر دقيقه فعلا
1: هاي موجوده عندنا في وسطنا العربي، انه ما بيشتروش قبل بيوم ويومين ويجهز حاله. بس بشكل عام لعبه التخنين ضد البيطار كان فيها طعم آخر، بس أنا حاسس اليوم في هدوء، يعني هدوء مطلق. والفريق اليوم أنا بقول الفريق كمان مفترق طرق، يعني إحنا خسرنا مباراة بعدنا المباراة معنا نقطة وإحنا راضي بالبيت ضد البيطار، وإحنا إن شاء الله كلياتنا إحنا أمل إنه نغلب ونرجع ثقة للاعبين ونرجع ثقة للجمهور. وكل حياة البيطار بيجي على سخنين بتحط طرف نقاط بتقابل وبتنزل، لأنه بالنسبة إلهن
0: الطريق الخلفية
1: صحيح وملعب صعب لإلهن هدني مهنيا، إنه اللاعبين هن طبعا أفضل من اللي عندنا
0: بالأخص، ولكن هم جايين بعد انكسار وبعد هزيمة، وشفنا أنه كمان يعني زعزعة، ممكن كمان خسارة تكون زعزعة. أنه يعني براك أفرامو في كل ألمو كوهن مكان وثابت وهو في عقد لثلاث سنوات، ولكن سمعنا براك أفرامو وشفنا وعوداته، ولكن درجعك على

0: سخنين وعلى على الجمهور السخنيني، راح يكون جمهور سخنيني مش راح يكون جمهور لبيطار القدس. كمشجع سخنيني انت مع ولا ضد هالخطوة بصراحة؟
1: انا طبعا ضد، لانه اول اشي هذا كلام بيعمل هدوء. لما هن اليوم الجمهور ضد جايين جمهورهم، اليوم
0: الشرطة بتقول لك انا للسلامة وللامن العام صعب علي امن مباراة اللي فيها كمان جمهور لابس احمر وجمهور لابس اصفر، هيك الشرطة بتقول، ففضلت هيك اقل وجع راس. لا انت بتروح على سخنين ولا ابن بيطار القدس بيجي على على
1: بيطار القدس وبعيط الابيب، هن مع بعض اسوأ من سخنين وبيطار القدس. وبيطار القدس وبعث الأبيب بحضروا لبعض، وبكون كمية شرطة وأفتحات كبيرة وبيحافظوا على سلامة الكل.
0: لا ما بيحافظوا، أنا بحكي لك اللي كان خارج بلومفيلد كان يعني مشاكل كبيرة، ضرب عصي وفي ناس راحت لمستشفيات، الشرطة مش قادرة لا في داخل الملعب للأسف من كل موضوع القاء القنابل ولا خارج الملعب، وشفنا أنه مش قادرين يأمنوا، ما عرفوا يأمنوا موقف سيارات لمشجعين سخنين في نتانيا يا فادي.
1: طيب انا مش دفاعا عن جمهور سخنين، انا وياك ذكرني وانت اخر مره صار في مشكله جمهور سخنين بادر فيها بالدوحه من سنين.
0: نعم
1: تحدى الكل، اي واحد بيجي بيقول لي كان من سن هاي السنه ولا سن الفاتت ولا ممكن، انا شخصيا مش متذكر اللي بشاهد كل مباريات البيتيه والخارجيه، وانت اخر مره جمهور سخنين هجم على شيء هو كان بالدوحه. وانا متاكد مليون بالميه اللي بيجوا جمهور بيطار القدس اللي بيجوا 1000 2001، انا متاكد مليون بالميه ما حداش حيتعدى عليهم، والشرطه راح تحافظ.
0: يعني انت بتقول انا كابن سخنين رحب بحضور، مش ارحب انه اهلا وسهلا، يعني ارحب بفكره حضور جمهور.
1: احنا بدنا نحضر فوتبول، بدنا نحضر
0: كوره. وفادي سيد احمد وجمهور سخنين مستعد يروح على تيدي؟
1: إيه انا يعني اعتادي اذا اليوم الشرطه بتقول لي تعال وانا بحافظ عليك طبعا بروح.
0: انسى
1: اما الشرطه بداش، ايوه ما هو اليوم بتحافظ على الامان، الامن والامان، هاي وظيفه فادي مصطفى وفادي سيد احمد. لا
0: والله لو شغلونا في الأمن والأمان احنا احسن. فهذا بتعرف شو المشكله، صافرة الحكم بتكون مثلا الساعه 9:30 بتنتهي المباراه، 9:35 الشرطه بيكونوا بالبيت، يعني بيكونوا باتجاه البيت بالسيارات. طب انت لسه مش راكب السياره ولا طالع موقف السيارات ولا حدا امن لك الطريق، فيها خطر، فيها مخاطره.
1: طبعا فيها مخاطره. وانا اخر لعبه لما كنت بنتاني لما طلعت، يعني انا شفت بعيني وكان في قريب علي جمهور من جمهورنا تاني، شفته كان كبرات سيارات
0: وشي
1: طبعا خطر، وجمهور يعني ممكن انه الشرطه ما توقعش انه من جمهورنا تاني يطلع هذا الشيء، فهذا اعطاه يعني انا بقول ضوء احمر لهم انه من كل جمهور ما تتوقع انه يكون في مشكله. وهي وظيفته
0: على السريع نتيجه سخنين بيطار القدس.
1: انا لو متعب ضد برشلونه بالدوحه وبدي اظني مع سخنين، يعني ان شاء الله ما تصير واحد سخنين. انا بروح على اللعبه وانا متشائم، يعني اروح على اللعبه بدي 3 نقاط باثنين انا اجيبه مش عندنا حل ثاني.
0: ان شاء الله ان شاء الله النقاط تبقى في الدوحه. فادي سيد احمد من لجنه الجمهور تحياتي لك.
1: الله يسعدك ان شاء الله.
0: إلى الدرجة الأولى، هبوعي الملفحم يفتتح مشواره في درجة الدولة في الدرجة الأولى في المنطقة الشمالية بتعادل درامي 2-2 أمام الضيوف من نوفا جليل، مباراة حلوة مميزة مثيرة. ومعنا الكابتن الفحماوي محمد أبو الراجح بحميد، تحياتي محمد.
2: يك العافية عم فادي لك جميع المستمعين.
0: يقول لك مبروك النقطة ولا مبروك الهدف المميز؟
2: صراحة مش عارف شو أقول لك، إحنا طلعنا من تعادل بطعم خسارة.
0: لا هو فريق نوفا جليل لا يستهان به للأمانة، أنا شفت المباراة حضرتها، نيد صعب أنا شعرت أنه أنا موجود في دوري الدرجة الممتازة محل السادس السابع، هيك شعرت
2: 100% هاي المباراة يعني زي ما يقولوا أشارت من الدرجة الممتازة، يعني أنا
0: برضو يتحسيت. كان رتم عالي وتمريرات وبنلعب يعني من صندوق لصندوق. طبعا مصطفى غضبان كان فرحان، تسجل في الدقيقة 5 والتعادل جاء من واو جوليان شلوفي، والله هدف مميز، ضربة جزاء من أمير ريان ومن ثم محمد محميد أبو الراجح سددها. وشفت أنت كانت تسديدة أرتي الحارس ردها، وشو اللي صار معك في الهدف، كيف سجلته؟
2: صراحة أنا من الشوط الأول ما أعطيتش زي ما بقوله ما أعطيتش شو عندي، فوتت بالشوط الثاني حط براسي إنه خلاص أنا بدي أخذ جول اليوم، بدي أساعد فريقي، فكل وقت كنت مركز على هذا الإشي وكاري هذا الإشي من قبل، حتى قبل أجيب هذا الجول أجتني أخرى فرصة برضو ضربتها بك تكريبة، الحمد لله الله وفقنا باللي هو وفاتت جول.
0: حتى أحمد دراوشي تقريبا على آخر ثانية يعني شفت الكرة لامست العارضة، ولكن باعتقاد 2-2 منصف.
2: صحيح، بس تنساش

0: مباراة الموسم بأول لعبة بالدوري حسب رأيي. يعني برضه شفنا شو أبو علم الفحم راح يبقى الثانية فريق
1: صحيح.
0: كمل لكل معنى الكلمة. وتنساش إنه إحنا عندنا 3 غيابات من التركيب الأولى بعد ما فاتوش
1: صحيح.
0: بالميزانية مع باروش. وطبعا مبسوطين كثير إنه شفنا الجماهير رجعت
1: هذا السؤال
0: أفضل
1: على الجماهير،
0: للفريق.
1: شو كان شعورك لما سمعت هاي المئات تقريبا 1500 على الأقل صرخوا مع الهدف الثاني؟ أنا متأكد هذا الصوت ظل معك لآخر الليل يعني.
0: أكيد أكيد، وكل اللعيب يعني طلعنا بشعور حسرة إنه عشان الجمهور كان حابين نفرح إنه نربح هاي اللعبة قديش بكل إشي مهم. بس برضو زي ما أنت قلت فريق نوفا جليل يعني مش اللي هو فريق
1: فريق قوي جدا.
0: صعب جدا يعني، حسب رأيي راح يبكى من أول 3 فرق لنهاية الموسم اللي هم ينافسوا على الصعود.
1: مين الفرق لو نحكي أم الفحم نوفا جليل مين بيضيف لهم؟
0: حسب رأيي بشوف ناشر فريق قوي عندهم انهم كووا حالهم في ملان فرق الثانية بالدرجة الأولى، يعني حوالي بتحكي على 6 7 فرق اللي راح تبكى يعني جدا جدا صعبة، زي ما شفنا امبارح كرياتاتا من كده لعيمك
1: صحيح
0: برضه بكت لعبة 2-2.
1: السؤال محمد بحميد أبو الراجح من أبو علم الفحم، كيف أم الفحم راح تكون قائدي لهالمسيرة؟ يعني بتحكي على 5 فرق قوية، 6 قوية 5 أقوى، 3 توب، كيف أم الفحم راح تحافظ حتى الرمق الأخير تقول 1 من 3؟
0: إحنا بنجهز حالنا من لعبة للعبة، عندنا طاقم تدريب على مستوى، إحنا عم نتدرب يعني أنا اتدرب لعبت بليغا درجة الأولى
1: صحيح.
0: 6 7 سنين ورا بعض متتالية، ما فيش هيك ظروف تدريبية زي اللي عندنا موجود. يعني أنا بالضبط حاسس حالي بالدرجة الممتازة زي ما بكينا قبل 5 6 سنين مع أبو علم الفحم. فالمهنية المهنية العالية، اللعيبة، التدريبات بجدية، هي بس إنه شغلة مسألة وقت، إنه زي ما قلوها يصير ترابط بين اللعيبة أقوى بالملعب، وإن شاء الله رايحين نحقق نتائج منيحة.
1: وطبعا انت حكيت انه في 3 لاعبين منهم اوري ماكبو اوز بيرتس اللي لسه ما مروا في سلطه مراقبه الميزانيات.
0: صحيح، وتوفيق دبابسي.
1: توفيق دبابسي طبعا في خط الدفاع. واضح انه الامور بلشت تمشي بشكل حلو في ام الفحم، وهي دعوه للجماهير الفحموية تساند الفرق الفحمويه. سجلت الهدف وركضت على المدرج، مين بحثت عن مين تحتفل؟
0: الصراحة بتصرفت احتفالية ضد عك قبل 5 سنين عملتها، قررت اني رحت وسط العلم الشعار، قبلت العلم ورجعت على اللعبة، بصرت انه يلا بدنا اخر جول نجيب الجول الفوز.
1: بوست العلم ولا شيء ثاني؟
0: العلم.
1: شفت العيلة في غاد، شفت والدك
0: العيلة مضبوط، العيلة كلها كانت غاد.
1: طيب هاي كمان قبلات لإلك وللفريق الفحماوي وللجمهور، الأمانة ضلوا لآخر آخر احتفال، منظر كان حلو، رجع الأنفاس ورجع الثقة للجماهير الفحموية، وكانوا اللعب بالليل هيك أحلى بكون مع الأضواء الكاشفة في استاد السلام.
0: أكيد أكيد، يعني أجواء بالطب زي ما يقولوها.
1: يلا محمد أبو الراجح إن شاء الله نشوف كمان وكمان أهداف مميزة لإلك من أم الفحم، الكابتن محمد محميد، تحياتي لك والنجاح
0: حبيبي. عم شاء
1: الله، إلى اللقاء. إلى اللقاء. إذا كان هذا الكابتن محمد أبو راجح محميد، سجل هدف والله مميز بالخيال ضد نوفا جليل، فريق قوي جدا نوفا جليل، وباعتقادي الفرق اللي راح تكون معنا حتى نهاية المطاف في الدرجة الأولى منها أم الفحم ومنها نوفا جليل. بعد الفاصل سنواصل ونتعرف على كمان نجوم عرب في الدرجة الأولى.

0: تخيلتي تقدري تعملي كل الفحوصات بمحل واحد، تشوفي دكتور العيلة وتفحصي أطفالك عند طبيب الأطفال، تلاقي كل الأخصائيين اللي ممكن تحتاجي إلهن، تعملي فحوصات دم وحتى تعملي فحوصات متطورة مثل الأولترا ساوند، يعني كل اللي بتحتاجيه بمكان واحد. بمدها قليل، هاد مش خيال، هاد واقع، هاي بنفع تكون عيادتك. كل احتياجاتك واحتياجات عيلتك الطبية بمحل واحد، رعاية طبية وقاية صحية بمرافقة طاقم مهني على أعلى مستوى. بمدها قليل احنا ملتزمين بصحتك. اتصلوا على 0465-000-065 أو زورونا بدوتش سنتر نوفا قليل. مدها قليل، بيت لصحة كل العيلة.
1: نشتري في تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا قليل ونستفيد من تخفيضات جنونية ومن كافة حملات الأعياد المدهشة. فقط اليوم الأحد وفقط في تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا قليل، تخفيضات جنونية وأسعار لمرة واحدة في السنة. حملات الأعياد الجنونية، لا تفوت الفرصة، الكميات محدودة، سارعوا بالوصول للفرع. طاقم

0: ثاني بانتظاركم في تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل.
1: معدلك في البيجروت ما وصل شرط القبول بالتخصص اللي بتحلم فيه؟ لا تتنازل. المسار التحضيري بجامعة القدس أبو ديس بجهزك أكاديمياً وبفتح لك الباب للتخصص الطبي اللي بدك إياه. شهادة عالمية، 5 نجوم بالتصنيف الدولي، سكن جامعي مجهز بالكامل. جامعة القدس أبو ديس، فرصة ثانية بمستوى عالمي. سجل اليوم.

0: كل اللي بيكب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصيني من نخلة، تاج القعدة.
2: عارف لمين بدك تصوت؟
3: في كتير تزوير، شو الفائدة؟
4: منيح انك سألت. لجنة الانتخابات المركزية تستخدم أكم من طبقة حماية عشان تمنع التزوير. التصويت يدوي وبشكل فعلي، يعني هجمات السايبر ما بتقدر تأثر عليه. كل مواد التصويت بنعملها من جديد بكل انتخابات. بكل صندوق اقتراع في مراقب لنزاهة الانتخابات، معه كاميرا على جسمه وعد الأصوات بيعملوه أعضاء لجنة الصندوق اللي مرقوا تدريب وفحوصات مناسبة. ب 27 أكتوبر اختيارك بيفرق. لجنة الانتخابات المركزية للكنيسة، منحافظ على صوتك وصوتك.
5: التسجيل للجامعة العربية الأمريكية في رام الله وجنين في أوجه. 25 عاماً من التطور والنجاح معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. طب بشري، طب أسنان، علاج طبيعي، علاج وظيفي، تمريض، النطق والسمع، أطراف صناعية، صيدلة، وهندسة الذكاء الاصطناعي. جدير بالذكر موضوع الطب البشري بالتعاون مع أرق الجامعات البريطانية العالمية، جامعة أكسفورد، داندي، غلاسكو، وجامعة لانكستر. لمزيد من التفاصيل زورونا على موقع الجامعة أو اتصلوا 04-999-4888.
6: نشتري في تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل ونستفيد من تخفيضات جنونية ومن كافة حملات الأعياد المدهشة. فقط اليوم الأحد وفقط في تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل، تخفيضات جنونية وأسعار لمرة واحدة في السنة. حملات الأعياد الجنونية، لا تفوت الفرصة، الكميات محدودة، سارعوا بالوصول للفرع. طاقم مهني بانتظاركم في تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل.

0: مجددا نرحب بكم في مساء رياضة. فادي مصطفى يحييكم في راديو الناس ونواصل نواصل كنا في العليا والممتازة والآن باقون في الدرجة الأولى. هابوعي بلد كرميل يفوز على اتحاد أبناء جت في هذه المباراة التاريخية بالنسبة لجت بالنتيجة 3-1. اللقاء أقيم على ملعب جت ومعنا كابتن هابوعي بلد كرميل أكرم شريح. تحياتي كابتن أكرم.
1: سلام لك أخ فادي ولجميع المستمعين.
0: مبروك الفوز. طبعا البداية كانت جتوية 1-0، قلبتوا النتيجة ورحتوا على كرميل مع كل النقاط.
1: المباراة كانت كتير صعبة مع فريق اللي هو عنيد، فريق اللي صعد هاي السنة للدرجة الأولى. احنا كلنا عارفين هذا الاشي انه راح نواجه صعوبة بهذا الملعب، ملعب بيتي وكتير صغير. انا بفكر انه كتير راح تواجه صعوبات بهذا الملعب.
0: شو بتحكي؟ الكثير بيحكوا انه في فرق كبيرة، بيعدوا فرق الكبيرة وبنسوا الصغيرة، وانا بحكي لهم ها انا راح يكون الاشكالية الفرق الصغيرة اللي جاي تحارب، جاي تثبت حالها، وعلى ما يبدو جات صعبت عليكم بالامس
1: كتير. اول ربع ساعة تلت ساعة ما وصلناش لفرص وما سيطرناش على اللعبة، بس مع الوقت فكر عامل اللياقة البدنية اطر كتير، احنا كنا احسن. الشوط الثاني قدرنا نوصل لكتير فرص وترجمنا هاي الفرص لأهداف.
0: لما بنحكي على هابوعي كرميل طبعا فيه أكرم شريح كابتن، فيه بين أجوفيل اللاعب الكبير، إيتاي إرهازي، عميد مزراحي، روحي شكراني، هاي الأسماء لوين؟ لوين رايحين؟
1: عندنا هاي السنة كادر اللي هو لاعب اللي مجربين لعبوا بالدرجة العليا والدرجة الممتازة، الجودة عالية كمان ناحية لاعبة، بس هذا كله على الورق زي ما بقوله. بالآخر لازم إحنا نقدم أداء أحسن عرض الملعب، نجيب نتائج منيحة خاصة إسا بأول الدوري. وزي ما شفت إذا أنت متابع الدرجة الأولى مبارح كل النتائج كانت تعادل، هذا بدل إنه
0: أنا متابع
1: هذا بدل إنه هاي السنة الدرجة الأولى 60% أو 70% من الفرق هي نفس المستوى. فإحنا بعدنا بأول السنة، وكان مهم مبارح إنه نفتح الدوري بإجر اليمين، وأكيد هذا الفوز راح يعطينا نفس وهدوء لقدام ومعنويات عالية.
0: كل حدا بحكي معه بحكي له شوف من الفحم نوف قليل ناشر، واحيانا بذكروا كرميل احيانا ما بذكروها كخماسيه او رباعيه اللي راح تركض حتى النهائي. انت مع هذا الاشي كرميل موجوده في الرباعيه؟
1: طلع البنا هاي السنه فريق اللي هو راح ينافس يعني بالقمه، بس
0: أكرم شو يعني نفسه قمه؟ يا ارتقاء يا مش ارتقاء، يعني بدك تخلص محل ثالث هذا هدفك؟
1: ارتقاء بشهر 5 نحكي على ارتقاء، ما ينفعش تيجي.
0: لا شو هدفك اللعبة. انا ما بحكي شو هدفك.
1: الهدف هو واضح، قلت لك الهدف انه احنا ننافس ارتقاء على اول اشي على البلاي اوف العلوي، وبعدين اذا الامور تسهلت بشهر 1 بشهر 2 نشوف انه عن جد في امل انه نصعد
0: شوي شوي. يعني بتقول
1: بالضبط كتير فرق اللي هي انبنت من اول السنه وجابوا اسماء وجابوا لعيبه تعزيز، وبالاخر الاشي ما ضبطش. عشان هيك لازم نيجي بكل تواضع لكل تمرين ولكل لعبه، ونعمل الشغل اللي لازم نشتغله وعشان نحقق الأشياء اللي بدنا إياها آخر السنة.
0: أنا يوم الجمعة بثلت 3 مباريات في الدرجة الأولى، ومبارح شهادة مباراة أم الفحم نوفا قليل. بحكي لها بكل صراحة نوفا قليل أم الفحم كانت مباراة على الأقل درجة ممتازة، الأسماء الكبيرة ساكا ستامبي، أسماء اللي كانت في العليا في الممتازة، والآن في الدرجة الأولى زي ما بتحكي أنت رفعت مستوى الدرجة الأولى. كمان أنت شاعر هذا الإشي، المستوى شوي تغير؟
1: صحيح، كتير لاعبين الدرجة الممتازة نزلوا على الدرجة الأولى، في 5-6 فرق اللي اشتغلوا كتير بالصيف وجابوا لعيبة تعزيز هون بمستوى عالي، هذا الاشي بأثر على المستوى بالألعاب. صرنا نشوف انه الجودة بالدرجة الأولى ارتفعت، وهذا الاشي بخلي كمان الجمهور يجي ينبسط ويتفرج على فطبول اللي هو حلو وإجوال كتيرة. وأنا بفكر انه هاي السنة راح تكون المنافسة لآخر دقيقة على بطاقة الصعود وعلى البلاي اوف العلوي كمان.
0: واضح طبعا ومبنى جديد للدوري. أكرم نحكي شوي عنك، طبعا أنت كاليوم كابتن مستمر في كرميل، بيعطوك الثقة، إيش معنى أنك تكون كابتن لفريق زي كرميل؟
1: طلع أنا مش أول مرة بكون كابتن الفريق، هذا الإشي كنت قبل كمان بأم الفحم، بخاء الناصري كنت كابتن تاني، بريش كنت كابتن، فهذا الإشي أنا دور الكابتن هو مش بس على أرض الملعب.
0: صحيح،
1: إلي دور كبير كمان بغرفة الملابس، والأشياء اللي تعلمتها والخبرة اللي اكتسبتها لازم أجيبها وأعلمها للجيل الجديد واللعيب الناشئين.
0: وفعلا في جيل جديد ناشئ اللي عم بأخذ يعني شانسه وعم بأخذ حظه، فأنا شفت يعني كمان في المباريات اللي شفناها في اللعيب الكبار الأسماء الكبيرة، وفي شباب اللي يدوب ارتقوا من الشبيبة، وهذا الدمج باعتقادي صحي لمجتمعنا ولشبابنا العرب.
1: أكيد هذا الإشي إحنا دائما نشتغل عليه، إنه كمان نطلع لعيب جداد مش نضل نتكل على لعيب القدام. فأنا بفكر إنه جيل جديد كمان فيه مواهب اللي هي لازم ندعمها، وبالآخر هن أملنا وهن اللي بيكملوا المسيرة الرياضية والكروية.
0: شو بتوعدنا لآخر الموسم أكرم شريح؟
1: بوعدك إنه كرم إيل يكون إلى كلمة بهذه السنة، يكون فريق عنيد وفريق كتير ممتاز. أنا كل أمل يعني وكل ثقة باللاعبين، وأنا حاسس إنه هاي السنة في تغيير عن السنين اللي سبقت، وبتأمل وبتمنى إنه نقدر نصعد للدرجة الممتازة.
0: كابتن أبو عيل بلدي كرميل أكرم الشريح، بتمنى لك كل خير ونجاح إن شاء الله.
1: شكرا لك، شكرا كتير.
0: إلى اللقاء. إذن كان هذا أكرم شريح من كرميل، والآن ننتقل إلى كمان فريق مميز اللي أعلن نوايا، والمباراة الأولى كانت بالنسبة له أعلن نوايا. روني ناشر افتتح الموسم بسداسية أمام طمرة، ومعنا اللاعب القدير مسجل هدفين عدي شلاطة. أهلا عدي.
2: أهلا أخ فادي، السلام عليكم ولكم لجميع المستمعين.
0: تحياتي تحياتي عدي شلاطة، دخل بديلا سجل هدفين، واحد أحلى من الثاني والثاني أحلى من الأول. تخيل لو عدي بلش الموسم. عدي لوين رايحين في نشر السنة؟
2: لوين رايحين في نشر السنة؟ الهدف تاعنا من أول لثالث إن شاء الله، الهدف إنه قديم نقدر نكون بالمراتب الأولى إن شاء الله، هي النية تاعتنا ونطلع ليجا إن شاء الله.
0: قبلك حكى الكابتن كرميل قال الأهدافنا ثلاثية، من الفهم بدأ ثلاثية موفق قليل ونشر هاي أربعة، وكمان رتبوا لي الأوراق.
2: السنة الدرجة الأولى راح تكون جدا جدا صعبة وجدا حلوة.
0: حلو، طبعا شفنا فريق مميز، يعني كل حدا شاف نشر، ممكن الخصم ما كان فريق قوي، طمرة بحاجة لكثير شغل، وكمان موسى ذياب بيعرف هذا الاشي، ولكن بحكي عنكم فريق قوي بضرب

0: سداسية وبحكي عنك عدي شلاطة، اسم كبير ولاعب كبير، لماذا في نشر؟
1: حبيب عمي فادي، أول إشي الفريق اللي بده يطلع ليغا مجبور إنه كل مباراة يحاول قد ما بيقدر يحط أهداف. نعم. ما تفرق معه بين فريق ضعيف وبين فريق قوي، لازم كل مباراة يطلع عليها اللي يحط هدف قدامه، إنه أنا مجبور أغلب المباراة. إنه اللي بده يطلع ليغا بنفعش يخسر فريق ضعيف، أو أنا عارف يتجد فريق ضعيف، بالعكس هاي الفرق هي اللي أنت لازم تأخذ منها نقاط.
0: حلو عوداي، لو هيك نحكي للناس اللي أول مرة بسمعوك معنا في الإذاعة، عوداي شلاطة، أهم المحطات اللي كانت في حياتك حتى وصلت لنشر؟
1: أهم المحطات اللي كانت بحياتي حتى وصلت لنشر هي سنة الاتحاد أبناء سخنين، لما طلعت على اتحاد أبناء سخنين في خلاص دي المعر، وطلعت على المجرين طبعا، ما كان
0: بتلعب شبيبي وارتقيت للكبار طبعا،
1: صحيح ما كان في عنا زي ما بيقولوا حنص نكمل بالدرجة العليا، فاخترنا طريق ثانية اللي نلعب بالدرجة الأولى.
0: بس كثير
1: طبعا مش فاقدين الأمل، في أمل إنه نرجع للدرجة العليا إن شاء الله.
0: يعني كثير حكوا إنه عدي على الأقل، يعني بتحكي مع وكلاء لاعبين، اسمك دائما مطروح كلاعب ممتازة، أنت فضلت تكون في نشر، شو كيف يعني فكرت أكثر على الماديات ولا إنه فريق بده يرتقي، شو كان بالتفكير، شركنا؟
1: أول شيء لك تروح على الدرجة الممتازة، اليوم الدرجة الممتازة كل مدرب بيكون بدرجة ممتازة في له لعيبته،
0: صحيح
1: إيش أنت عن درجة ممتازة؟ أنا بفضل أني ألعب 30 مباراة أساسي ولا ألعب 10 مباريات احتياطي.
0: نعم
1: هيك أنا بفضل. وبرضو الماديات، اليوم بليغا ألف بتطلعوا على اللعيب اللي طالع من ليغا ألف لليغا للدرجة الممتازة، بتطلعوا عليه أنه هو جاي من الدرجة الأولى، مش جاي من الدرجة العليا للدرجة الممتازة. طبعا بالمديات بتختلف، فضلت اني اكون بنشر لانه في مشروع طبعا انه نرتقي للدرجة الممتازة، وطبعا انا عندي بنشر زي ما بقوله خزي طويل بالفريق،
0: اقطول طبعا قاسم حلف، شادي مصاروي، اوفير شفارتس، اسماء كبيرة موجودة في نشر، واضح انه كثير فرق رح تعملكوا حساب. عوداي، انت بتصل من بيت رياضي عائلة رياضية، عرفنا هيك على النجوم واحد واحد للمستمعين.
1: صحيح، أول إشي عندي الوالد حسام شلاطة، أنا عن التعريف مفلح شلاطة أخوي، زين شلاطة أخوي، وفي عنا مفاجأة رح يكون عنا ولد صغير اللي هو اسمه محمد بصف سادس، اللي بيلعبه بالأجيال اتحاد أبناء سخنين وعم بيلعب بالمنتخب.
0: كمان أخوك؟
1: عنا كمان أخو صغير، أخذ كل جينات العيلة ما شاء الله عليه.
0: يعني أنا شفت صورة اللي فيها حسام وزين مفلح وعدي، ربنا يحفظه، حسام مبين أظهر منكم كلكم.
1: هو اللي مغلبني صحيح.
0: واليوم في مباراة جدا مهمة لشقيقك في إخاء النصر طبعا، الدربي،
1: صحيح، مفلح
0: شلاطة طبعا. إذا مفلح شلاطة عدي، وين اليوم؟ زين
1: اليوم بكوكب،
0: كوكب أبو الهجة، يعني زين في كوكب ومفلح في الناصرة وأنت في نشر، ومحمد في الطريق يكون كمان نجم، يعني منتخب ما شاء الله.
1: صراحة محمد احنا شايفينه موهبة مش طبيعية، صراحة كثير فرق عم تتصلنا تسألنا عن الولد عم بلعب بالمنتخب مع الأجيال الصغيرة.
0: حلو تكون هيك في بيت رياضي، وأنا متأكد كل
1: طبعا أنا
0: كل الحكي 24 ساعة رياضة على الغدر، الله يعين الوالدة عليكم بس.
1: والله صحيح،
0: ألف تحية لإلك، لزين، لمفلح، لحسام، ولمحمد. عدي شلاطة بتمنى لك كل خير، وإن شاء الله نسمع دائما أخبار حلوة، ومش هدف، هدفين في كل مباراة.
1: حبيبي أخ فادي،
0: إلى اللقاء.
1: السلام عليكم، باي باي.
0: إذن كان هذا النجم عدي شلاطة فعلا سجل هدفين مميزين طبعا في فريق نشر، وبحكي لنا عن عائلة رياضية، سواء هو وأخوه الوالد وكمان الأخ الصغير، وإحنا من هون رح ننطلق مباشرة للأنظار إلى عيلوت الديربي بعد قليل الساعة 7 إخاء الناصرة الريني في الديربي. بدي أشكر كل إنسان كان معنا في الحلقة، ميسى عساف كانت معنا في الإنتاج، في الهندسة الإذاعية محمد علي أبو ليل، في الديجيتال علي النصار، جواد العمري، على تطبيق ناس، تابعوا الأخبار والنتائج. يا مساء الإثارة، كان معكم فادي مصطفى، إلى اللقاء.

0: خارج الضوء مع وديع عواودي.
1: الباخرة صارت الطج بالبحر، طج والموج يغطيها، نزلوا 6 كونتينرات بالبحر.
2: الكوكسس مع القراصنة مثلا؟
1: قصة القراصنة صارت معنا بالبرازيل، زتينا المرساة وخافنا نستنى دورنا. في معاي ضابط جديد بالبحرية، حوالي ساعتين ونص شفنا ضي صغير عم بكرب على الباخرة، ولا بقول لي مفيد تعال شوف طلع، قلت له القراصنة، قلت له خبش فيش قراصنة هنا، قال بلا قراصنة. خليتهم يكربوا، ونزلت ركاض انا على البويلر تبع المياجن، عبيته سطل مي سخنة تسلق، خليته طلع على نص الحبل ودلكت عليه المي السخنة، ولا هو بطج بالبحر هذاك اخذوه وانهزموا.
2: بس هياهم من العاصفة.
3: خارج الضوء مع وديع عواودي كل يوم 2 الساعة 7 مساء، ويعاد يوم الجمعة الساعة 3 بعد الظهر.
4: نداء أخير للمسافرين، عنا في البريد فيش عملات أجنبية مزيفة، مع بريد فينانسم نشتري العملات الأجنبية بأمان ومن مصدر موثوق، شراء آمن سهل وسريع، عملات أجنبية بدون عمولات، سعر صرف مغري عند شراء $800 يورو أو جنيه استرليني. قبل ما تسافروا فوتوا على البريد اشتروا العملات الأجنبية وطيروا بأمان.
5: سجلت لامتحان لبسيخومتري؟
6: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله طب بشري ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027، آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
7: دهان أكبنير على حيط أم منير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير،
8: دهان أكبنير قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات. بس نيرلات
9: نشتري في تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل ونستفيد من تخفيضات جنونية ومن كافة حملات الأعياد المدهشة. فقط اليوم الأحد وفقط في تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل، تخفيضات جنونية وأسعار لمرة واحدة في السنة. حملات الأعياد الجنونية، لا تفوت الفرصة، الكميات محدودة، سارعوا بالوصول للفرع. طاقم مهني بانتظاركم في تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل.
10: خذ حبه فصصها كل اللي بيكب القشر وعيد.
11: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصيني من نخلة، تاج القعدة.
12: عريس مضغوط، المعازيم وين قاعدين وأي طاولة، الشغل صعبة ولا يهمكو، فرحتكو برتبوا فرحتك من الألف للياء، تأكيد حضور ترتيب معازيم وراحة بال من الآخر، لأنه فرحتكو هي فرحتنا. فرحتكو لإدارة الدعوات والمناسبات، رنوا ورتبوا فرحتكو 052-22-94-707.
13: فرحتكو كملت فرحتكو.
14: سرطان الثدي ما بستنى لشهر أكتوبر، وكمان أنت ما تستني.
15: وأنا كمان ما استنيت، وصلت لعمر 45 وتوجهت مباشرة للطبيب عشان الميموغرافيا.
14: صحيح، وأنا كمان ما بستنى، من جيل 50 بعمل فحص الميموغرافيا مرة كل سنتين وما بتفرق معي بأي شهر.
16: طبعاً ليش نستنى؟ في شهر أيار حسيت في كتلة في الثدي وعلى المحل توجهت لدكتوري.
14: أختي في شهر شباط مرضت بسرطان الثدي، مباشرة توجهت أنا للطبيبة، خبرتها وهي حكت لي شو لازم أعمل. لا تنتظري لأكتوبر الوردي، افحصي على مدار السنة، الكشف المبكر بإمكانه إنقاذ الحياة. جمعية مكافحة السرطان 1-800-36-36-55.

الأخبار من راديو الناس، أنا محمد أبو العز محميد وإليكم تفاصيل. قال جعفر فرح المرشح للموقع الثاني في قائمة الجبهة ضمن القائمة المشتركة في حديث لراديو الناس مساء اليوم عقب خروجه من المستشفى، قال إنه متمسك بترشيحه ولا يسحبه، مؤكدا أن مجلس الجبهة الذي انتخبه هو الجهة الوحيدة المخولة بحسم ترشيحه. وأضاف فرح أنه يتعرض

0: بحسب قوله لمحاولات ضغط وابتزاز وتهديد، مشددا على استعداده للمحاسبة عبر المسارات القانونية لا عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وأكد على انفتاحه للحوار مع قيادة الجبهة بشكل لائق ومحترم. يأتي موقف فرح بعد أيام من الإعلان عن تفاهمات تقضي بانسحابه، إلا أن الانسحاب لم يستكمل تنظيميا إذ لم يقدم رسالة استقالة رسمية وموقعة، ومن المتوقع يعود الحسم إلى مجلس الجبهة. احتجت أمهات من مدينة قلنسوة مساء اليوم على عدم توفير سفريات لأبنائهن من ذوي الاحتياجات الخاصة مع افتتاح العام الدراسي، وطالبن البلدية بتأمين وسائل النقل باعتبارها حقا أساسيا للطلاب. وفي عقاب الاحتجاجات أعلنت بلدية قلنسوة تعليق الإضراب الذي كان مقررا يوم غد في جميع المدارس ورياض الأطفال والبساتين بعد اتصالات واجتماع مع وزارة التربية والتعليم. قدمت النيابة العامة في الآونة الأخيرة للمحكمة المركزية في بئر السبع لائحة اتهام ضد شاب في العشرين من عمره من بلدة اللاجئ في النقب نسبت إليه نشر محتوى عبر حسابه على منصات التواصل الاجتماعي، قالت إنه تضمن تحريضا على أعمال إرهابية وإبداء تأييد لمنظمات مصنفة إرهابية. وبحسب لائحة الاتهام تضمنت المنشورات مقطعا من عرض دعائي للحوثيين ظهرت فيه عمليات وإطلاق صواريخ وطائرات مسيرة إلى جانب صور لقيادات إيصالية وأمريكية، فضلا عن مضامين أخرى قالت النيابة إنها تضمنت دعوات للمساس والإضرار باليهود. أعلنت السلطات الإيصالية أن مقاتلي وحدة اليمام والجيش الإيصالي اعتقلوا الليلة الماضية 10 أشخاص بشبهة الانتماء لحماس، وذلك خلال عملية في قرية عقابة شمالية الضفة الغربية. وجاء في البيان أن القوات عثرت على صاروخ ووسائل قتالية وكمية كبيرة من المواد المتفجرة التي كانت مخصصة لتصنيع العبوات الناسفة. اعتقلت الشرطة شابا في 28 من عمره من سكان يافا الساحل للاشتباه بتورطه في حادثة طعن وقعت أمس في المدينة وأدت إلى إصابة رجل بجروح خطيرة. وحسب نتائج التحقيق من المقرر عرض المشتبه به على المحكمة، وتطلب الشرطة تمديد فترة اعتقاله على ذمة التحقيق. أدان وزراء خارجية مصر وتركيا والسعودية وقطر والإمارات والأردن وإندونيسيا وباكستان في بيان مشترك أدانوا تصريحات وزير الأمن القومي الإسرائيلي تامار بن غفير ووزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس بشأن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، محذرين من العواقب المترتبة على تحويل هذه الطروحات إلى سياسة رسمية أو إلى خطوات عملية. وأكد البيان الرفض القاطع لأي محاولات أو مخططات لتهجير الفلسطينيين سواء داخل الأراضي الفلسطينية أو خارجها وتحت أي مسمى أو ذريعة. من المقرر أن ينخفض سعر الوقود في البلاد منتصف الليلة بين الأحد والاثنين بمقدار نصف شيكل للتر الواحد، لينخفض سعر لتر البنزين من نوع أوكتان 95 في الخدمة الذاتية من 8 شواقل و25 أجورة إلى 7 شواقل و75 أجورة. وحصلت الخطوة بعد موافقة المستشارة القضائية للحكومة رغم تنفيذها خلال فترة الانتخابات وما رافقها من نقاشات قانونية ومهنية بشأن توقيتها. الأحوال الجوية. يكون الجو مساء اليوم والليلة غائما جزئيا، درجات الحرارة تبقى وفق معدلاتها الموسمية العامة. نهار غد يطرأ ارتفاع طفيف آخر في درجات الحرارة لا سيما في المناطق الجبلية والداخلية من البلاد، إلا أنها تبقى على قليل من معدلاتها الموسمية العامة. ختام النشرة، كونوا بخير.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

يا أهلا ومرحبا بمستمعات ومستمعين برنامج كيف الحال. رح نرافقكم اليوم على مدار الساعة على أثير راديو الناس على 103.3 FM و107.8 FM وعلى تطبيق ناس. امبارح انطلقت السنة الدراسية الجديدة، الطاقات كانت عالية جدا، هيك من اللي رصدته من الناس ومنصات التواصل الاجتماعي، الفرحة، الحماس، التأثر، يعني كله كان مشاعر هيك سادت الأجواء. وبهاي المناسبة بدنا نحيي كل المربيات والمربيين، المعلمات والمعلمين، ونتمنى لإلهم وللطلاب جميعا سنة موفقة ومباركة ومستقرة وآمنة، أهم إشي وكل النجاح.

0: طيب يعني هيك قلنا يومين مش يومين خلينا نقول أسبوع كلنا مشغولين بالمدارس وبانطلاقة العام الدراسي الجديد، كنا متحمسين. يمكن هالمرة الجو مختلف لأنه هالمرة بدون إضرابات بدون حرب، بنندق على الطاولة يا جماعة بدون حرب، إن شاء الله بتضل أمورنا هادي مستقرة وآمنة. انطلقت المدارس وصار في بلش الانشغال والركض، يعني كل الأهل أكيد بيكونوا بهاي الفترة مضغوطين وكله عم بيرجع للشغل لنمط الحياة العادي الروتين الطبيعي. بس في سؤال هيك كلنا نسأله بشكل تلقائي واعتيادي لأبنائنا أول ما بيرجعوا من المدرسة، أول إشي بنسألهم إياه كيف كان يومك؟ أول ما بيطلعوا بالسيارة، أول ما بوصلوا على البيت، هذا أول سؤال بنسأله. بس على ما يبدو مش هذا هو الأسلوب ولا السؤال الصح اللي لازم نوجهه لابننا أو لبنتنا، لأنه في كثير مختصين اللي من بعد أبحاث عم بيطالبوا الأهل بالتوقف عن هذا السؤال لأنه ما بيحقق الهدف المطلوب وما بيجعل الطفل يكون منفتح وقريب ويحكي ويعبر عن مشاعره. السؤال ليش؟ وشو لازم نعمل؟ شو البديل لهذا السؤال؟ وشو الأسلوب الصح والطريقة الصح اللي لازم نحكي فيها مع ابننا عشان نخليه قريب علينا ونعرف عن جد كيف حاسس وشو مرق عليه خلال هذا اليوم؟ عن هذا الموضوع معانا اليوم المرشدة الأسرية منار سعادة. أهلا منار.
1: يا هلا هلا فيك رجاء.
0: أولا كل عام أنتم بخير منار.
1: سنة دراسية موفقة للجميع يا رب.
0: إن شاء الله يا رب. يعني طمنينا هيك كيف أول يومين معاكو؟
1: الحمد لله. طبعا نطول، إحنا تنتعود على الروتين والرجعة بس لا تمام الأمور.
0: بأخذ وقت، بأخذ شوية وقت.
1: طبعا
0: منار يعني بداية أنا انطلقت بالسؤال الإشكالي اللي على ما يبدو عم بيكون إشكالي من قبل الأهل، بس سؤالي هو شو أهمية الحوار أساسا الحقيقي يعني مع الطفل أو مع البنت أو الابن؟

0: لما بيرجع من المدرسة، شو يعني هذا الحوار قديش مهم يكون حاضر وموجود بين الأهل وابنهم؟
1: طلع الحوار هو لغة التواصل الأساسية والرئيسية بين الأهل وأطفالهم، فالحوار مهم جدا. السؤال كيف هذا الحوار بيتم وينت بيتم، لأنه برضو مواقيت الحوار جدا مهمة. يعني ولد اللي له 6-7 ساعات بالمدرسة، وجود الطفل بالمدرسة هو مش كل الوقت كان بدون إجهاد عقلي أو جهد ذهني، لا هو كل الوقت في عنده تعليمات، في عنده ملاحظات، في عنده أشياء بتلقاها، ففي عنده زي ما بيقولوا هيك كثير فوضى بدماغه وبعقله. فلما باجي أنا بسأل الطفل سؤال اللي هو كثير وسيع، كيف كان يومك، أسهل وأريح جواب يجاوبني يا تمام منيح عادي كل شيء تمام. ليه؟ لأنه هو بعرفش يختار بين كل هاي المشتتات والأشياء اللي صارت معاه بيومه الإشي المحدد اللي أنا يمكن قصدي عنه أو بحب أسأله. فهذا السؤال كثير واسع ومش محدد، وعقله بقدرش يعالجه بسرعة، وإحنا عادة بدنا بسرعة الأولاد يجاوبونه، دائما مستعجلين بدنا نعرف شو صار معاهم. فهذا السؤال كثير بضغط الأولاد بدل ما يريحهم.
0: وانت قبل ما نفوت شو الطريقة أو الأسلوب وتبلش تعطينا هيك يعني نصائح وتوجهينا، التوقيت بيلعب دور؟
1: طبعا التوقيت بيلعب دور. يعني تخيل انت طفل اللي هو 6-7 ساعات بالمدرسة، وأول ما يفوت على السيارة أو أول ما يفوت على الدار كيف كان يومك؟ الطفل بحاجة لأنه يهدى، يأخذ استراحة 30 دقيقة، يرتب الأمور براسه، يبعد شوي عن الأجواء هاي المضغوطة اللي فيها كثير أصوات وكثير دوشة. إن الطفل موجود بصف اللي فيه 30 طالب على الأقل، 30 صوت، 30 كلمة، 5-6 معلمين بفوتوا، في ساحة، في كثير أشياء مشتتات اللي موجودة بدماغه، فأنا لازم أعطيه مجال يهدى، يرتب هاي الأمور بدماغه عشان يعرف أساسا يعمل معي حوار.
0: طب بتحسي انه الابن او الطفل ممكن يعني يكون مدرك اذا احنا قاعدين بنساله لمجرد بدنا نسال ونعمل فيه؟ بتعرفي الاهل مضغوطين يعني بشكل طبيعي باليوم، يوم مراجعين من الشغل، في كمان امور ومسؤوليات لازم يقوموا فيها في البيت وبعد الدوام، ممكن يعني يسالوا السؤال بتعرفي هيك على الطريق زي ما بيقولوا، يعني
1: لأنه لازم يسألوا.
0: والابن بحس بهذا الشعور إنه بس لمجرد بدهم يسألوني مش عن جد مهتمين شو أنا حاسس؟
1: طبعا ليش؟ لأنه الأولاد أشطر منا بكثير بأنهم يقرأوا نبرة الصوت ولغة الجسد، يعني قبل حتى ما يسمع الكلمات، لأنه هو فورا بلتقط الإشارات من الأهل. إذا كنت أنا بسأل ابني وأنا ما بطلع على التلفون، أو أنا أجهز الأكل أو بسرعة، أو حتى هيك مجرد سؤال عابر كيف كان يومك وجاوبني عادي والأمور مشت تمام، فبيحس الولد أنه هذا السؤال مش سؤال حقيقي وعميق، إنما بس لأنه تعود أنه يسألني هذا السؤال. فبحس انه يعني مفيش حاجة ابذل طاقة اساسا عشان انا اجاوب جواب عميق.
0: فبختصر الموضوع من الاساس يعني بس مجرد انه طيب اذا احنا قاعدين بنحكي انه في سؤال مشكلة بالسؤال نفسه، طريقة السؤال وطريقة التوجه كيف بنفع؟ يعني كثير اهل بفكر انه عن جد مضغوطين وحابين يعرفوا شو ابنهم بمرق خلال اليوم، شو صار معه مواقف، شو حاسس، وفي قلق وتوتر عند الأهل بالنسبة لهذا الموضوع، كيف نتوجه لهم ونخليهم عن جد يكونوا منفتحين ويعبروا عن مشاعرهم؟
1: أول إشي هالقاعدة الذهبية والأساسية إني أنا بدي أبدأ أتواصل مع هذا الطفل حتى قبل ما أطرح عليه أسئلة، يعني ما أقعد أسأله. يعني الطفل لما بيروح من المدرسة بحاجة مني لحضن، لابتسامة، إني أتواصل معه بصرياً، أعطي مثلاً كاسة ماء يقعد يتريح يعمل الأشياء زي ما لازم، وبعدين بعد 20-30 دقيقة ممكن أنا أسأله عن المدرسة. النقطة الثانية، أنا دائماً ببلش إني أسأل الأولاد بالبداية، بس لازم مرات أنا أبلش أشارك الطفل. أنا مثلاً اليوم وأنا مروحة علقت بأزمة سير وكنت كثير تعبانة، بس أول ما شفتكم بالدار كثير ارتحت. فالطفل هون بحس إنه في إله محل يشارك الأشياء اللي صارت معاه زي ما أنا شاركته بالإشي اللي صار معاي. هاي النقطة الثانية. والنقطة الثالثة، أبعد عن الأسئلة الوسيعة والعامة، دائما أخلي سؤالي محدد. يعني مثلا شو الإشي اللي خلاك اليوم تضحك؟ فهو بيدور بعقله على الأشياء اللي خلته تضحك. مثلا حد مين قعدت اليوم وقت الأكل؟ هل مثلا في جملة سمعتها وحبيتها؟ أو في يعني أدور على أسئلة جدا محددة اللي

0: حساسة الطفل إشارة إني أنا بدي أدور بعقلي هون على هاي المحلات
1: أوجهه
0: بالضبط أوجه عقله مثلا مين صاحبك اليوم اللي لعبت معاه بالساحة أي لعبة لعبته أسئلة جدا محددة وقصيرة ومن هاي الأسئلة الطفل ببلش يتذكر أحداث ثانية ممكن يشاركني فيها ويحكي لي عنها.
1: حلو نقطة بدي أخذك عليها بعد ما سألنا وابننا واصل لمرحلة إنه هو منفتح وبيعبر عن مشاعره وبيحكي لنا شو مرق عليه في حال ابننا أجا مع موقف مشكلة صارت معه شو أول رد فعل إحنا المفروض نعطيه كأهل لحتى نبني هاي الثقة والأمان إنه بينفع يحكي أي إشي صار معه؟
0: طلعي أول إشي لازم الطفل يعرف إني أنا ملاذه الآمن لذلك أنا لازم أحافظ على ردود فعله وعلى هدوءه شو ما بكى الإشي اللي شاركني فيه ابنه تمام هاي أول نقطة اثنين أنا لازم حتى لو إنه كل إشي سلبي أو إشي مش صح لازم بالأول إني أنا يعني زي أعطيه قيمة للصدق تبعه لصراحته إنه أجي صارحني هذا الإشي بخليه كل مرة يكون صريح معي لأنه الصدق عن جد لازم الطفل يحس إنه هو إشي كتير مهم وأساسي ورئيسي وثالث شغلة أنا لازم أحافظ على خصوصية ابني مش يعني إذا هو شاركني بشغلة معينة أنا أعمل هالشغلة هاي حديث عائلة وين ما كان لأختي ولأمي ولعمتي ولحماتي لا لازم الطفل يحس إني أنا إذا شاركت أهلي بإشي هذا الإشي بضل بيناتنا وخاص والنقطة الأخيرة اللي أنا دائما بشدد عليها الطفل بينفتحش لأهله بيشاركهم مش بأشياء إذا هم بيعطوهوش وقت ذو جودة يحس إنه هو شو ما بيقول مهم بالنسبة لإلهم لأنه الأولاد بيعرفوش يحددوا هل هذا الإشي مهم ولا مش مهم أشارك أهلي فيه ولا ما أشاركش أهلي فيه فلما هو بيحس إنه أي إشي أنا بحكي لهم إياه هو مهم فبيبلش يشارك بالأشياء كلها هذا الإشي بيصير عن طريق إني أنا أقضي مع ابني أو بنتي 10 دقائق ربع ساعة بدون شاشات بدون محاضرات بدون تعليمات بدون توجيهات بس حديث متواصل أو لعبة معينة اللي تفتح باب الحوار بيني وبينه
1: جميل جدا فعلا نصائح هامة يعني في ظل الأوضاع اللي بنشوفها اليوم وقديش في عن جد خطر بمحيط أبنائنا بكل مكان للأسف يعني مع كل تغييرات الحياة اجتماعيا سياسيا بكل الجوانب في كثير أمور والانفتاح على منصات التواصل الاجتماعي وجود الشاشات يعني بشكل كثير كبير بحياة طلاب المدارس طلاب البساتين في تأثير كثير كبير على هذا الموضوع وفي يعني في أبحاث كمان بتشير لأنه أبنائنا عم بيكونوا أكثر انطوائيين ويمكن هنا إحنا دورنا بهذا المحل نحاول قد ما بنقدر إنه نخليهم يعبروا عن حالهم أكثر ويكونوا قراب علينا أكثر. بدي أشكرك جزيل الشكر يعني منار سعادي المرشدة الأسرية على هاي المعلومات القيمة والنصائح المهمة بهاي الفترة الحرجة مع افتتاح العام الدراسي يعني شكرا لإلك منار.
0: يا هلا فيك العفو.
1: إلى اللقاء.
0: عافية. إلى اللقاء. سلام.
1: يعني بفكر اللي حكته منار هو المفتاح. المفتاح اللي السري خلينا نقول اللي بيساعدنا إحنا كأهل عن جد نقدر نفتح هذا الحوار ونبني هذا الحوار والثقة والأمان بيننا وبين أبنائنا وجدا يعني نقطة جدا مهمة أهم بكثير بكثير من التحصيل الدراسي إنه نكون عارفين نبني حوار ونعرف شو قاعد بيصير مع ابننا منه نسمع منه نقطة جدا مهمة وبفكر كثير أهل بحاجة لإلها بهاي الفترة من هذا الموضوع رح نطلع لفاصل إعلاني أول لحلقة اليوم ونرجع لنكمل ترحيش لبعيد
2: تستمعون إلى برنامج كيف الحال مع رجاء كنعاني

0: كيف الحال على أثير راديو الناس على 103.3 FM و 107.8 FM، وبإمكانكم دائما تسمعونا على تطبيق ناس. ومكملين بكل ما يتعلق بالمدرسة وبالأبناء، لأنه زي ما في تحضير ما قبل المدرسة، في أمور لازم نكون واعيين إلها ومنتبهين لإلها ونأخذها بعين الاعتبار كمان خلال الأيام الدراسية، أمور اللي بعد ما تنطلق المدرسة إحنا منفوت بضغوطات الحياة. وبما أنه كثير أهل بيكونوا مستعجلين كل يوم لأنه بدهم يودوا أولادهم يحضروا الفطور والزوادي ويوصلوا أبنائهم على المدارس، كمان هن عندهن شغل من بعدها وعندهن كمان مسؤوليات لازم يقوموا فيها. وعادة إحنا مندور على الطرق الأسهل والأسرع لأي مهمة بدنا نعملها لحتى هيك نختصر وقت، بس نستغرب كثير إنه في أطفال بيعانوا من فرط الحركة، عدم التركيز، اضطرابات وتصرفات غير طبيعية وغير منطقية، من غير ما نكون مدركين إنه ممكن إحنا السبب بالوصول لهذا الوضع، من غير ما نعرف كيف وصل لهون، ومنصير مندور على استشارات وعلى أطباء وكيف بدنا نعزز التركيز ونهدي شوي من ابننا لحتى يركز ونساعده يركز أكثر بالمدرسة وبدراسته، ومش فاهمين إنه الموضوع بتعلق بنمط حياة إحنا عم نبني لابننا بطريقة غير صحيحة. شو مشكلة الفطور واختيارنا للتغذية والأغذية اللي بنعطيها لأبنائنا في وجبة الإفطار وفي الزوادي؟ عن هذا الموضوع رح نحكي اليوم مع جورج نمري، مختص في تكنولوجيا الغذاء وتطوير المنتجات الغذائية وحاصل على شهادة في هندسة الغذاء والتكنولوجيا الحيوية. أهلا جورج.
1: أهلا، أهلا فيك وأهلا بجميع المستمعين.
0: طمنا عنك، كيف الحال؟
1: الله يسعدك يا رجل، الحمد لله وضعنا منيح، في حركة، إفراط بالحركة فيش بس في حركة.
0: أهم شيء ما يكونش إفراط بالحركة، كونه عن جد مؤخرا هاي يعني ظاهرة خلينا نسميها جدا منتشرة، وكثير أهل عم بتوجهوا لأنهم يأخذوا إن كان فيتامينات إن كان حتى عقاقير أدوية اللي في إلها تداعيات أخرى بتكون على الأبناء عشان يساعدوهم إنه يركزوا أكثر، على إنه يخففوا من الحركة خلال وجودهم بالمدرسة بالصف بالبيت لما وقت الدراسة، بس إحنا مش عارفين إنه أساساً إحنا السبب بهذا الوضع وإنهم وصلوا لهذا المحل. بس بداية هيك تعال نحكي عن أهمية وجبة الفطور لكل طالب طالع الصبح على مدرسته، قديش مهم نعطي وجبة الفطور ونوعية وجبة الفطور؟
1: حلو، أنا مهم أنوه بس إنه أنا بشغلي أنا مهندس غذاء ومش أخصائي تغذية، عادة تأثير الأكل والغذاء على الجسم بيختص فيه أخصائي التغذية، ما لما يعني من ناحية التغذية وتأثيرها إحنا طبعا كمهندسين غذاء مهم نتعلمها ونعرفها، ولكن ما فينا اختصاص بهذا المجال، هذا أول تنويه. بالنسبة للفطور، طبعا الفطور هي وجبة مهمة، مع إنه اليوم في تداعيات وفي كمان تنشر كشف لكل خرافية إنه الفطور أهم وجبة، بينت إنها هي عمليا كانت أول دعاية أصلا لعدة شركات اللي بتصنع وجبات فطور زي شركة كيلوغز، وما في إلها بحوث يعني تعال نقول أبحاث ودراسات اللي تثبت هذا الشيء، ولكن مش عم بقول إنه الفطور هو إشي لا سمح الله عاطل، طبعا من شخص لشخص الإشي بيختلف وحسب شو منعود حالا منعود أطفالنا. فمهم إنه تكون وجبة صحية، لأن وجبة الفطور بالإنجليزي يسموها breakfast، يعني عمليا فيها إحنا بنكسر الصوم، وجسم معروف إنه في أول وجبة بوكلها هو عمليا بيمتص أغلب المواد الغذائية الموجودة بالغذاء، فمهم إنه أول وجبة بنوكلها تكون وجبة غنية في المواد الغذائية. وهون احنا بنحكي طبعا وجبات مثل وجبات جدودنا الزيت والزعتر، ولا ان كان وجبة بيض اللي فيها بروتينات وفيها دهون مفيدة، وطبعا نقلل من الغذاء الموجود فيه كتير سكر ولا شيء غير السكر، وبالإضافة لمرات مواد اللي هي مضافات غذائية، مضافات الغذاء مثل الألوان، وهنا احنا نيجي نحكي عن كل خرافية او الشك، ما في اشي مؤكد 100%، ولكن اليوم في ابحاث ودراسات خايف كتير انه صبغات طعام مثل انا عارف في مثلا

0: جدا الالورا ريد مثلا اللي بعطي اللون الاحمر او بنقدر نشوفه بإي 129. برجو انه في خوف انه استهلاك هيك اغذية الموجود في هذا المركب ممكن يسبب اضطرابات في التصرفات وحركة زايدة للاطفال. غير الإي 129 ممكن نشوف إي 104 إي 110 إي 122 في قائمة اللي هي صبغات طعام صناعية. ما في كاميرا ما في الإشي مش مأكد, بما أنه بعد موافق استعماله هذا بدل أنه بعد يجب أنه نعمل المزيد والمزيد من الدراسات. ولكن أنا شخصيا كمهندس غذاء وكبن آدم اللي موجود في المصانع وأنا المسؤول نوعا ما أنه أحط المركبات هاي, شخصيا إذا بطلع حالي بطلع على عائلتي أنا ما تعرقول ما بخاطر وبستعمل منتجات اللي فيها مركبات عليها علامة سؤال, بالذات لما في منتجات بديلة. يعني ما في حاجة أخذ هاي المخاطرة, بالذات لما في عندي منتجات اللي هي منتجات نفس الطعمة زاكية وما فيها هاي المركبات.
1: طب جورج إسا في أهل يعني لما بيشوفوا المحتوى اللي عم بتقدمه على السوشيال ميديا, يعني في منتجات اللي بنعطيها لأبنائنا بوجبة الفطور انت عم تحكي لنا انها هي جدا خطيره وممكن تؤدي لكل هاي الاضطرابات اللي بتصير عند الاطفال وعند الابناء. يعني في اهل بيجوا بيحكوا لك انه يعني هاي الاشياء اللي بيقدموها لاطفالنا هي موجوده عشان الاطفال, احنا يعني بشكل تلقائي مفكرين انها هي مناسبه وصحيه وكمان هي سريعه. يعني الاهل بدوروا كمان كيف يختصروا وقت بساعات الصبح, زي انه ملك الطاوله وبتوقع عند غالبيه الاطفال هو الاختيار الاول الكورن فليكس. بيجي جورج بحكي لنا يا جماعه وقفوا شوي, انتوا عم تعملوا اشي غلط. جورج ليه, شو المشكله مع الكورن فليكس؟
0: طلع اول شيء مهم انوه انه المركبات اللي بنحكي عليها اللي هي صبغات الطعام مش موجوده بس بالكورن فليكس, هاي واحد موجوده بكثير مشروبات على سبيل المثال الاولاد الصغار بالاخص لانه الاولاد الصغار بحبوا الالوان, فاذا منتج هو ملون وحلو وجذاب للعين اول تعال نقول شريحه تلفت النظر لايك منتج هي الاطفال. فمش بس الكورن فليكس فيها الالوان, في عده منتجات مش راح نحكي على الموضوع ببساطة تقدر تعرفه لما تطلع على قائمة المركبات. نرجع على الكورن فليكس. الكورن فليكس مش كل الكورن فليكس موجود فيها صبغات طعام, أنا جبت مش أول أسماء بس معروفين إحنا الكورن فليكسات اللي مليانة فيها ألوان وعادة كلها يعني مش مهم أي شركة, إحنا طالع سمح الله ما من هاجم شركة معينة بس كل المنتجات اللي هي ملونة إذا نطلع على قائمة المكونات بنشوف إنه في صبغات الطعام الإي نمبرز اللي حكيتها. من نفس الشركات في كمان كورنفليكسات اللي يعني أنواع أخرى من الكورنفليكس اللي فيش فيها الصبغات ومش غلط ننقيها, يعني ما في حاجة إحنا نعود إبننا. أنا ما قايل ما تقطعوا الكورنفليكس, على فكرة صناعة الكورنفليكس والسوق الكورنفليكس هو صناعة تساوي مليارات الشواقل في البلاد عنا وبالعالم, مليارات مش ملايين مش مئات الملايين مليارات. فإحنا نحكي عن صناعة كبيرة وبالصناعة الكبيرة في عدة اختيارات وفي عندنا عدة أنواع, فمهم إنه إحنا نطلع. أنا شخصياً إذا بدي أجي أخذ كورنفليكس إلي أو لأولادي بأخذ الكورنفليكس البسيط الأصفر اللي هو الكورنفليكس الحقيقي, يعني
1: يعني في بديل
0: أفيد إشي
1: في بدائل
0: مش عارف هو أفيد إشي. أنا شخصياً يعني وجبة فطوري بالنسبة لي الوجبة الطبيعية ألبان وأجبان وبيض, هذا إشي المفيد. بس إذا الواحد بده الكونفينينس يعني السرعة وهذا إشي منطقي ومفهوم يعني في زمننا اليوم, فبنقي وجبات هي برضو سريعة بس بدون المخاطر اللي موجودة في منتجات معينة ومنروح على الإشي البسيط. وأنا دائما تعال من إدهاش مبسطها, أي منتج إن كان كورنفليكس أو غيره للأطفال أو للكبار أو للكبار في السن, كل ما المنتج فيه كمية مكونات بقائمة المكونات قليلة كل ما كان أحسن. واليوم في وعي كبير عم بيصير في العالم وكمان في المجتمع اليهودي عندنا أهل, وهنا بيجي واحد زي هاي هدف كل الصفحة تبعته إنه يزيد الوعي. اليوم المستهلكين في المجتمعات الغربية تطلب كلين ليبل, يعني قدر الإمكان يكون في كمية مكونات قليلة، يكون فيه قال اي نمبرز، مش قال انه كل الاي نمبرز هي اي اي ايش عاطل اي 300 على سبيل المثال وفيتامين سي، اذا بتشوف اي 300 يمكن تنقص بس هو فيتامين سي اتس اوكي يعني. بس في عندنا اي نمبرز زي صفات الطعام الصناعيه اللي هي عمليا

0: مش مفيدة أو في عليها علامة سؤال فنختصرها. فهم علي؟ وبصير نطالب إحنا كمستهلكين، المستهلكين هي بتقرر بالآخر توجه السوق.
1: طب هيك يعني إذا نبسطها، لما نطلع على البطاقة الغذائية القائمة اللي من على المنتج عادة بتكون من الخلف، طيب. أهم ثلاث شغلات أنت يعني بتنصح الأهل أول ما يطلعوا على القائمة يفحصوهن.
0: حلو. أول إشي الضغري يطلع على صبغات الطعام. أنا يقولون في البلاد صبغات الطعام لازم يتحدد كشو هي العيلة، يعني بنقال بشكل كتير واضح شبعي مأخال أو صبغات الطعام، وبصير في نوعا ما التفصيل البيروت تبع شو هن صبغات الطعام. اللي فوت عندي على الصفحة أنا دائما بحط تحت الفيديو شو هن بالضبط عشان يتذكروا، مش متوقع من يتذكروا فبرجع يطلع على القائمة هاي. إضافة لصبغات الطعام إذا في محليات صناعية، حكيت قبل مرة كمان عن محليات صناعية ومحليات طبيعية اللي ممكن تكون مؤذية للأطفال. على سبيل المثال في شركة ناشي حكيها اللي تعمل مشروب الكاكاو وبتحط محلي طبيعي اللي هو ستيفيول جلوكوزيد. دراسات عم بتورجي ان ستيفيول جلوكوزيد ممكن يعلي حساسية الولد للحلو ويبطل يعني يحس بالحلو العادي، فيصير دائما
1: بده أكثر،
0: يتطلب بالضبط حلو، منتجات حلوة أكثر وأكثر عشان يصير يحس بالحلاوة العادية. فهاي كمان شغلي مهمة يعني كمان حكيت عليها فيديو كتير انتشر لأنه كتير مهم. وثالث شغلة كميات السكر تكون قدر الإمكان قليلة، وكيف بنعرف إذا كمية السكر قليلة أو لا؟ شغلتين بسيطات. عادة قائمة المركبات مرتبة بحيث إنه الترتيب ترتيب من الكمية الكبيرة للقليلة، فأول إشي بالقائمة هو أكثر إشي فيه. يعني إذا بنشوف إنه الذرة مثلا أول إشي في القائمة فأغلب المنتج هو ذرة، ثاني قصب هو ثاني أكثر إشي، وهكذا دواليك. وكيف بنعرف قد كمية السكر؟ نطلع على قائمة على الجدول، جدول القيم الغذائية، في قائمة المكونات تحته عادة في جدول القيم الغذائية، وكمان في عندنا قانون بيلزم كل المنتجين إنه يحطوا كمية سكر وكبيوت سكر ومعالق سكر. كل كبية سكر أو كل معلقة هي 4 جرام سكر، وكل ما إحنا بنشوف إنه بالوجبة في معالق سكر أكثر كل ما إحنا بنعرف إنه في كمية سكر أعلى. وليه هذا القانون؟ هذا القانون أشي عشان المستهلك البسيط اللي ما بفهم نوعا ما بقديش الجرامات، يعني يمكن يطلع 30 جرام أو 30 جرام، بس لما نشوف إنه 30 جرام هي تعال نقول قرابة 8-7 من 8-7 معالق سكر، بقول لك أوكي على ما يبدو إنه في كمية كتير عالية ولازم نستهلك أقل منه. فهي ثلاث شغلات: سكر، المكونات اللي هي صناعية ممكن تكون محليات، والصبغات الصناعية نبعد عنها قدر الإمكان.
1: والله بدي أشكرك على هاي يعني النصائح جورج، لأنه هيك أعطيتنا إياها بأبسط ما يمكن فعلا عشان الأهل يسهل عليهم لما بيروحوا يفحصوا. يمكن تعرف كمان لما بنروح نعمل مشتريات كمان بنكون مستعجلين ومش كثير من دقيق بهاي الأمور، وهيك إذا بنكون عارفين ومركزين ثلاث نقاط مباشرة نفحصها على العبوة بسهل علينا كمان عملية الشراء، ونكون عارفين حالنا أنه قاعدين نشتري إشي صحي يا جماعة.
0: مهم أنوه رجاء شغلة واحدة صغيرة، يمكن اللي بسمعنا إسا المستمعين يقول إيه كل مرة لما بدروح أشتري وحطلع على المكونات. جماعة الخير، هي هاي يمكن الشغل بالأول صعب، بس لما بتعرف أنت بالآخر إحنا كلياتنا بالمعدل نشتري نفس المنتجات، فإحنا لما نعرف إنه خلاص هذا المسكورو فيكس اللي أشتري لأولادي يعني هي مرة واحدة بفحص
1: وبعدها صح
0: دائما اشتري منه خلص، يعني هي بس انه بالاول يمكن يتطلب منا مجهود، وهذا اشي مهم جدا استثمارا بصحتها وصحة اولادنا، بعدين خلص يعني الاشي ما بضل
1: بعدها بتحول لنمط حياة، اسلوب حياة، روتين عادي، بصير شيء طبيعي بشكل تلقائي. ويمكن هاي النقطة اللي احنا مش مدركين لها. بدي اشكرك جزيل الشكر جورج نمري، مختص في تكنولوجيا الغذاء وتطوير المنتجات الغذائية. شكرا لك على كل هاي المعلومات جورج.
0: شكرا لجميع المستمعين، شكرا
1: لكم. طيب من نصائح جورج والمعلومات اللي اعطانا اياها لحتى نفحص منتجاتنا الغذائيه اللي بنشتريها، بالذات لما بدنا نشتري لاطفالنا ولابنائنا، اهم كمان من ما انه لما بدنا نشتري لإلنا لاطفالنا، ولما نسأل حالنا ليش ابننا بتحرك كثير وليش ابننا بركزش بالمدرسة وليش وليش وليش، على ما يبدو انه الجواب عندنا احنا مش عند المعلمين ولا بالمدرسة. من هذا الموضوع رح نطلع لفاصل اعلاني الثاني لحلقة اليوم، ونرجع لنكمل بعد عنا كثير مواضيع بتستناكم بعد الفاصل، تروحوش لبعيد.

0: طلعت برا يمكن كانوا 100-200 شخص. بعد نص ساعة بتصلني مكالمة من الممرضة بتحكي لي دكتور تعال، بتحكي لي بلش يحرك أطراف أصابعي. والمفاجأة الكبرى إنه المريض بعتناه طبعا على تأهيل. بتذكر أول زيارة أجا عندي بيمشي لحاله على إجريه. هذه معجزة.
1: بالمختص المفيد.
2: تابعوني أنا عفاف شيني في برنامج المختص المفيد أيام الاثنين عند الساعة 2 ظهرا، ويعاد يوم الجمعة عند الساعة 12 صباحا. المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.
3: طلعنا من اليابان، اجتنا عاصفة قوية.
4: الموجة قديش علوها؟
3: يعني الموجة تيجي من اول الباخرة تغطي كل الكونتينرات والبيت تبع الباخرة.
4: ولو
1: خارج الضوء مع وديع عواودي.
3: الباخرة صارت الطج بالبحر، طج والموج يغطيها، نزلوا 6 كونتينرات بالبحر.
4: الكو قصص مع الكراسنة مثلا؟
3: قصة الكراسنة صارت معنا بالبرازيل، زتينا المرساة وخافنا نستنى دورنا. في معاي ضابط جديد بالبحرية، حوالي ساعتين ونص شوفنا ضي صغير عم بكرب على الباخرة، ولا بقول لي مفيد بيطع شوف طلع، هدول كراسنة، تخافش فيش كراسنة هنا، أنا بلا كراسنة. خليتني يكربوا، ونزلت ركاض أنا على البويلر تبع الماجن بيته سطر المي سخني تسلو. خليته طلع على نص الحبل ودلكت عليه المي سخني، والله هو بطج بالبحر هداك أخذوه ونهزمه.
4: بس هياهم من العاصفة.
2: خارج الضوء مع وديع عواودي كل يوم اثنين الساعة 7 مساء، ويعاد يوم الجمعة الساعة 3 بعد الظهر.

0: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. 103.3، 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.
1: تستمعون إلى برنامج كيف الحال مع رجاء كنعاني.

0: رجعنا لكم عن جديد ومكملين بحلقة اليوم من برنامج كيف الحال، وبعدنا مكملين بكل ما يتعلق بالمدارس وأجواء المدارس. وهالمرة بدنا نحكي عن الزي الموحد. يعني امبارح هيك طرحت سؤال على السوشيال ميديا للأهل نفهم شو رأيهم بالموضوع، وغالبية الإجابات كلها، خليني أقول مش غالبيتها، كانت إنهم مع الزي الموحد، وإنه بيساعد وبيسهل على الأهل وعلى الأبناء وعلى الأطفال، وإنه بخفف جدالات ونقاشات وكثير أمور. بس إحنا اليوم رح نتوقف عند هذا الموضوع من جانب آخر، الزي الموحد وانعكاسه وشو الهدف منه، وما بين الإيجابيات والسلبيات للزي الموحد رح نروح نسمع في تقرير أعده الزميل طاهر يونس. خلونا نسمع.
1: تتذكروا أيام المدرسة؟ رنت الجرس، الوظائف اللي بتخلصش، طابور الصباح، وطبعاً زي المدرسة الموحد. في ناس كانوا يحبوه ويشوفوه جزء من هوية المدرسة، وفي ناس كانوا أول ما يرجعوا على البيت يغيروا أوعيهم وكأنهم تخلصوا من عبء على كتافهم. وكلنا بمرحلة معينة سألنا حالنا ليش أصلاً المدارس قررت إنه كل الطلاب لازم يلبسوا نفس الإشي؟ قصة اللباس الموحد ترجع لعدة قرون، وواحد من أقدم الأمثلة المعروفة موجود في إنجلترا في مدرسة بلندن اللي تأسست سنة 1552. الطلاب فيها كانوا يلبسوا رداء أزرق طويل وكلسات صفر، والزي كان مميز لدرجة أنه صار جزء أساسي من هوية المدرسة وحافظت عليه لمئات السنين. بالبداية الموضوع ما كان له علاقة بالموضة أو بأناقة الطلاب، الزي المدرسي كان مرتبط أكثر بفكرة الانضباط والموازنة بين الطبقات الاجتماعية. وواحد من أهم الأهداف من توحيد ملابس طلاب المدرسة هو أنه ما يكون واضح مين جاي من عائلة غنية ومين جاي من عائلة أقل قدرة مادية. لهيك زي الموحد ممكن يقلل المقارنات بين الطلاب ويخفف الضغط المرتبط بالموضة والملابس الغالية، وكمان بيسهل على المعلمين التعرف على الطلاب خصوصاً في الرحلات والنشاطات الخارجية. كمان ممكن يعطي

0: الطلاب شعور بالانتماء ويخلي المدرسة تكون أكثر منظمة، بس في المقابل الزي الموحد ممكن يكون مكلف على بعض العائلات، خصوصاً إذا كان لازم ينشر في محلات محددة اللي بتستغل هذا الإشي وبتعلي سعر الأواعي، وكمان ممكن يكون غير مريح أو مش مناسب للطقس أو الاحتياجات بعض الطلاب. مع مرور الوقت المدارس بدأت تشوف في وسيلة لفرض نوع من الانضباط، وبنفس الوقت طريقة لخلق هوية مشتركة بين الطلاب. لما الكل بيلبس نفس الأواعي الطلاب بيشعروا أنهم جزء من مجتمع واحد ومش كل طالب لحاله. بس هون بتبدأ المفارقة. المدارس بتحكي أحياناً أنه الزي المدرسي بيخلي الطلاب أكثر انضباط وبيقلل التشتيت ويمكن حتى يساعدهم يركزوا بالدراسة، بس الموضوع مش بهاي البساطة. الدراسات اللي فحصت تأثير الزي المدرسي على السلوك والتحصيل العلمي مش كلها بتوصل لنفس النتيجة. يعني باختصار، لبس قميص المدرسة مش بالضرورة يخليك تجيب علامات أعلى. على الرغم من انتشار زي المدرسي الموحد، في مدارس بتختار ما تفرضه على الطلاب. البعض من هاي المدارس بتشوف إنه الملابس جزء من حرية الطالب وشخصيته، وإنه المدرسة لازم تركز على التعليم والسلوك مش على شكل القميص أو لون البنطلون. وفي مدارس تانية بتفضل نظام أكثر مروني، مثل تحديد قواعد عامة للملابس بدون فرض زي موحد، عشان تترك للطلاب مساحة أكبر للاختيار والتعبير عن أنفسهم. وانتو خبرونا، شو رأيكم باللباس الموحد؟
1: بدي أرحب بالمستشارة التربوية مباشرة. هلا خوري، أهلين. هلا.
2: أهلين رجاء، هلا فيكي.
1: طمنينا عنك، كيف الحال؟
2: أنا تمام بخير الحمد لله.
1: هلا، وانت شو رأيك بالزي الموحد؟ قبل هيك ما ندخل بباقي التفاصيل،
2: بشكل شخصي أنا بنتي بمدرسة اللي هي معطينهن حرية الاختيار، بس كنت بفضل إنه يكون في لباس موحد.
1: أنت بتفضل الزي الموحد
2: بالجانب الشخصي وكمان بالجانب المهني؟ صحيح.
1: طيب بما أنه بلشت عن الزي الموحد، ليش بتفضلي؟ إحنا سمعنا بتقرير الزميل طاهر يونس، حكى أنه نوع من الانضباط، وكمان لحتى يعني يلغي كل موضوع المظاهر والمنافسة بين الطلاب في المدرسة، إن كان على الملابس والماركات. هل هذا هو السبب برأيك الأساس اللي أنت بتفضلي عشان يكون في زي موحد بالمدرسة؟
2: من غير شك انه هو يعني جزء من عده اسباب. موضوع انه يكون في مساواه بين الطلاب طبعا هو مهم، بقلل كتير من كل موضوع الفروقات الماديه او المقدره الماديه الموجوده عند العائلات، اكيد هو طبعا بياثر وبقلل من هاي الفروقات. فيه مسار اللي هو كمان اريح للاهالي، وضوح اكثر كمان كمان صحيح. بس إلى جانب هذا كمان بقدر أقول إنه مهم إنه إحنا نعطي اختيارات للأولاد بكتير مجالات ثانية غير موضوع اللباس الموحد. يعني اللباس الموحد هو مش بس طريق وحدي اللي هي بتمنع الاختيار أو بتتيح الاختيار، في كتير مجالات ثانية اللي مهم نطلع عليها كمان.
1: حلو. بما أنه عم نلاحظ بالسنوات الأخيرة يعني هلا في كتير منافسة، بعد يعني حتى موضوع الزي الموحد أجل حتى يلغي هاي المنافسة، إنما بعد في منلاحظ في منافسة على موضوع الشنط القرطاسية، الأحذية، يعني الإكسسوارات، كل الوقت في هذا الأسلوب موجود ما بين الطلاب إنه يطلعوا على بعض، وهذا بيجيب من ماركة إكس وهذا بيجيب من ماركة واي، وهاي أحسن من هاي وهاي أفضل من هاي. وفي كثير هيك منحس إنه يعني في كثير أهل بيعانوا من هاي النقطة، إنه أولادهم بيروحوا على البيت وبيطلبوا منهم إنه يوفروا لهم ماركات شافوها مع أولاد صفهم. كيف بتفسر هاي الظاهرة، وكيف ممكن يعني نحد منها إحنا كأهل وكمان كمؤسسة تربوية؟
2: اللي عم تحكيه مظبوط، إنه بالفعل بالسنوات الأخيرة هيك عم نشوف كتير تأثير على أولادنا على الطلاب بكل موضوع الماركات اللي عم بتكون، إذا كان من مواقع التواصل، الإعلانات، تأثير المشاهير اللي عم الأولاد هيك عم بنكشفوا لإلهن، وكمان تأثير الاجتماعي بمجموعة الأقران والأصحاب. الإشكالية عم بتكون رجاء أكتر مش إنه برغبة ابننا لماركة معينة أو لبوت معين أو شنطة معينة، إنما لما السؤال بيكون أعمق من هيك، شو حالته من هاي الماركة؟ لما أنا بدي أشتري بوت أو شنطة بماركة معينة يمكن أكون أنا حبيبها، بس السؤال هل حاجتي منها عشان أنا عن جد أشعر بالقبول الاجتماعي أو أشعر بالانتماء لمجموعة أولاد صفي، أو إنه هي بتعطي

0: القيمة الشعور بالقيمة الإنسانية تبعتي هون عم بيصير في إشكالية. يعني هو مش بس مجرد الاختيار إنه أنا جاء عبالي يكون عندي، إنما لما هذا الغرض هو عم بعطيني شعور القيمة الإنسانية وشعور بإنه أنا أكون منتمي للمجموعة، هون عم بيصير الصعوبة أكبر.
1: وانت احنا لازم نحكي لا كأهل ونحط حدود لأبنائنا من غير ما نحس يعني بتأنيب ضمير انه احنا يعني عم نجيب اقل لابننا لحتى ما يحس انه هو اقل من غيره.
0: طبعا اللا ضرورية ومهم انها تكون، ولما احنا بدنا نعطي اختيار مهم الاهل يعطوا اختيار من ضمن حدود او امكانيات معينة اللي هم بيقدروا عليها. لما في صعوبة منوقف ومنقول لا، لما السعر هو خارج قدرة الأسرة، لما الطلب تبع الابن بتحول لابتزاز من الأهل أو مقارنة مستمرة، ليش أنا لا أولاد صفي أو لما الدافع الأساسي تبع الطفل هو بيكون خوف من الرفض، إنه بيضحكوا علي بالمدرسة، بتنمروا علي، أنا ما عنديش قيمة زي أصحابي. وطبعا لما المشتريات تتحول لإشي اللي هو دائم، بدي كمان وبدي كمان وبدي كمان، فهون كتير مهم الأهالي يكونوا واعين لهاي النقاط ويوقفوا يقولوا لا. طبعا مع إعطاء شرعي وتفهم لمشاعر الولد، ليش بدك هذا الغرض، إيش عم بيصير معك.
1: بسؤال هيك أخير، وانت عم تحكي على موضوع المشتريات وبدي أكتر وأكتر وأكتر، مهم نشرك أبنائنا بالوضع المادي اللي إحنا منمر فيه أو وضعنا الاقتصادي، شو شكله شو وضعه، يكونوا جزء من هذا الموضوع؟
0: هيك بجواب عام، أنا مع مشاركة أولادنا بإيش عم بيصير، طبعا بدون ما يكون في تفاصيل اللي هي يعني بتدخلهم لقلق معين. المشاركة بتكون كتير ملائمة لعمر الولد، لقدرات الولد إنه يستوعب إيش الوضع اللي موجود عند العيلة. فآه مهم إنه يكون مشاركة طبعا بما يتلائم قلت مع جيله ومع قدراته. بس المشاركة هي إشي مهم عشان الولد يحس كمان بالانتماء للبيت وهو جزء من اتخاذ القرارات داخل الأسرة.
1: مهم جدا، نصائح ومعلومات مهم نتوقف، كان مهم جدا نتوقف عندها، خاصة زي ما حكيتي في ظل المنافس الموجود والانكشاف على منصات التواصل الاجتماعي والإعلانات اللي كل الوقت منكشفين لإلها أبنائنا، وهي بتحفز كمان هاي المنافس إنها تكون موجودة بين الطلاب. بدي أشكرك جزيل الشكر المستشارة التربوية هلا خوري، شكرا لإلك على كل هاي النصائح والمعلومات. شكرا،
0: هلا فيك،
1: إلى اللقاء،
0: باي باي.

0: بنت البلد محلاها.
1: بنقلة حادة من المدارس والمواضيع التي تتعلق بطلاب المدارس، بنروح للأغنية العاملة جدل واسع وكبير على منصات التواصل الاجتماعي بهاليومين مع زميلتنا عارين نصار. أهلين عارين.
2: مرحبا يا رجاء،
1: كيف الحال؟
2: تمام الحمد لله.
1: احنا هيك زمان من آخر إشي بالمونديال إذا بتتذكري. هاي آخر مرة كنا فيها مع بعض. عارين، شو القصة؟ شو هالجدل اللي صاير والضج على أغنية مسكرة؟
2: مبدئيا رجاء، هيك الأغنية حققت نجاح واسع جدا بغض النظر عن شو عم بنحك عليها وين عم بتروح بالجدل حول الأغنية. طبيعة الفيديو كليب الأغنية قطعت 1,000,000 مشاهدة قبل ما يصير لها 24 ساعة على يوتيوب، والناس حبتها جدا، تفاعلت معها. يعني بتخيل انه كانوا بدهن هاي الجرعة المتفائلة اللي فيها شوية فرح بعد كل ما مر على الشعب الفلسطيني في آخر 3 سنوات. ولكن يعني فتحت باب للجدل واسع جدا ما بين قسمين. الشارع انقسم لقسم بحكي انه الاغنيه لا تحاكي البنت الفلسطينيه، يعني محمد عساف وسانت ليفان طالعين بيغنوا بنت البلد محلاها وهني جايبين مشاهد بالنسبه الهن ما بتشبه البنت الفلسطينيه. توضيحا للناس اللي لسه ما حضروا الفيديو كليب، الفيديو كليب مصور بقسمين. القسم الاول جوا مخيم الوحدات داخل الاردن، مخيم اللاجئين الفلسطينيين، والجزء الثاني عفوا في عمان. بس بطبيعة الحال كل النساء يلا ظهرت في الفيديو في رسالة من وراها انه هذول نساء فلسطينيات يلا احنا بنحكي عنهن ما احلاهن، محمد عساف وسانت ليفان. الناس ما اعجبها، او جزء خلينا نحكي من المستخدمين مواقع التواصل الاجتماعي حكوا بانه في اختلاف شاسع ما بين شكل المرأة الفلسطينية اللي تم عرضها داخل المخيم من ناحية لباس، من ناحية حركات، حتى من ناحية المظهر الخارجي تبعها، وما بين النساء الاخريات اللي تم تصويرهن خارج المخيم.
1: المظهر الخارجي هو يعني احنا مش ما بدنا ندقق بس على موضوع المظهر الخارجي والإشي السطحي، لانه كمان المظهر الخارجي هو بيعكس شكل الحياة
2: تماماً، بيعكس ثقافة المرأة نفسها، طبيعة حياتها،
1: أسلوب حياتها،
2: فكرها كمان
1: طبعاً.
2: وهذا اللي عمل الجدل انه يعني هذول بشبهوش بما معناه. وهون كان في رد حاد جداً من قبل ناس آخرين اللي هني كمان حضروا الأغنية وكانوا مركزين فيها كل، وحتى هني من جمهور محمد عساف وسانت ليفان، حكوا انه لا، المرأة الفلسطينية لا تنمط، وتاريخياً الشعب الفلسطيني هو أكثر شعب فسيفسائي، فيه اختلاف كبير جدا ثقافي وفكري وكمان ديني. مش ومظهر المرأة مش حدا بيحدده، يعني المرأة هي بس اللي بتقرر كيف بدها تبين شكلها، والنساء الفلسطينيات موجودات بكل الأشكال الخارجية. إذا أنت عندك مشكلة مع شكلها الخارجي معناها أنت بتحاول تعمل إقصاء لجزء معين من بنات الشعب الفلسطيني. وهون كان في كمان ناس أو صفحات إخبارية اللي داولت الموضوع بأبعاد اللي هي شوي أبعاد وأعمق، إنه صار في تحليل سلوكي للموضوع بأنه لا، اليوم في بكل الشعوب العربية مش بس الشعب الفلسطيني.
1: صحيح.
2: على فكرة
1: صحيح.
2: نساء بمختلف الثقافات وبمختلف الخلفيات الفكرية وبمختلف طرق الحياة، فبالتالي بطل ينفع حتى مجرد الحديث أو الحوار بهذا الموضوع. واليوم يعني العالم كله وكمان العالم العربي وصل لمرحلة إنه كل إنسان هو عنده الحرية اللي يقرر كيف بده يكون أسلوب حياته، ومش من حق حدا ينتقد أو يقصي جزء معين لمجرد إنه ما اتفق مع الصورة تبعته.
1: أنت مع مين؟ بتوافق أي رأي؟
2: طبعاً موافق الرأي الثاني. أنا رجاء، أنا بشوف إنه كل إنسان مش بس كل مرأة، كل إنسان حر بخلفيته الثقافية، بخلفيته الفكرية، بكيف بده يبين للعالم وللمجتمع. فبالتالي ما بتخيلش إنه في حدا إله سلطة على حدا أو حتى بنفع يحكي لحدا كيف مفروض يكون.
1: أنا توقعت تكون الاختيار الأول ويصير بيننا نقاش الصراحة.
2: لا بالمرة.
1: عشان أكون منصفة توقعت تحكي لي الاختيار الأول ونبلش بالنقاش، لأنه يعني بحس مرات أنك أنت متمسكة يمكن بشيء قديمي، فبحس
2: لا شك
1: الموقف الأول كثير متمسك بالشكل القديم اللي مر عليه كثير سنين
2: تماماً.
1: وأحيانا في مجتمع مش متقبل للتغيير، يعني إحنا يعني في ناس موجودين بالمجتمع مش متقبلين للتغيير للأسف.
2: صح.
1: بس بنفع يكون التغيير، وبنفع كلياتنا نكون يعني مختلفين ومتنوعين، وحلو التنوع
2: طبعاً.
1: أنا بحييهم ألف مبروك على الأغنية هاي.
2: ملاحظة أخيرة على الموضوع. نعم. أنه تمسك بالتراث والأشياء اللي هي من ضمن تراثنا وإرثنا.
1: نعم.
2: لا يقلل من فكرة أنه إحنا نكون عندنا خلفيات فكرية ثقافية مختلفة.
1: صحيح. شكرا جزيلا الزميلة عارين نصار على هاي الوقفة، شكرا لك.
2: شكرا رجاء،
1: إلى اللقاء. هيك منكون وصلنا لنهاية لقائنا لليوم. شكرا لمستمعاتنا ومستمعينا ولجميع الزميلات والزملاء اللي رافقوني في الحلقة في الإعداد والإنتاج ميرال صفدي، في الهندسة الإذاعية الياس عبد الملك، وفي الإخراج والديجيتال جواد العمر وعلي النصار. وأنا كنت معكم في الإعداد والتقديم رجاء كناعني. ألقاكم الأسبوع المقبل في حلقة جديدة. إلى اللقاء.

0: مسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. 103.3 107.8 راديو الناس، المحطة المركزية.
1: كنتوا تحكوا عن موضوع معين بالسيارة، وما إن وصلتوا حتى امتلأ الفيسبوك والإنستغرام إعلانات عن نفس السيرة. أطفالكم ممكن بيقضوا كثير ساعات على تطبيقات الألعاب، وبين فترة والثانية بتكون سمعتوا عن ارتفاع الإقبال على تيك توك
2: عليكم السلام،
1: وعن التجديدات في القيادة الذاتية لسيارة تسلا. في بودكاست صوت التك بجمع لكم أنا أنس أبو دعابس عالمي الهايتك المتسارع وعالم التسويق المتجدد، محتوى تقني بلهجتنا وعلى مقاسنا، وكمان وفرنا لكم إياه على منصات البودكاست لراديو الناس.
3: صوت التك كل يوم ثلاثاء الساعة 2:00 بعد الظهر، ويعاد الجمعة بنفس التوقيت.

0: كونسرت مع علياء مرجية.
1: كونسرت برحلة يومية بين الأغاني كواليسها وصناعها، مع تفاعل مباشر واختيارات المستمعين، وكمان بروفايل لنجوم العالم العربي.
2: كان هو أب روحي بالنسبة لي، فكانت أول أغنية لألي معه بلو تعرفه.
1: وكمان زاوية ولاد البلد مع فنانين بلادنا، وما تنسوا قصص الشعراء والملحنين والأغاني وكواليسها.
3: كتبت على ظهر علبة السجاير ولما قرب معاد حبيبي ورحت قبله هنيت فؤادي على نصيبه ووصل منه.
4: الله
3: ده
4: الله،
3: ده كان بداية أغنية رق الحبيب.
1: كونسرت من قلب الأرشيف ومن ذكريات الفن، أيام الأحد الأربعاء والجمعة الساعة 8 المساء، ويوم السبت الساعة 9 المساء. كونوا على السماع.

0: نشتري في تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل ونستفيد من تخفيضات جنونية ومن كافة حملات الأعياد المدهشة. فقط اليوم الأحد وفقط في تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل. تخفيضات جنونية وأسعار لمرة واحدة في السنة. حملات الأعياد الجنونية، لا تفوت الفرصة، الكميات محدودة. سارعوا بالوصول للفرع. طاقم مهني بانتظاركم في تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل.
1: بدك مهني وشهادة بإيديك وتدخل سوق العمل فوراً من غير ما تبعد عن البيت؟ الكلية التكنولوجية نوفا جليل بتفتح لك الباب لشهادة هندسي معتمدة تضمن لك مستقبل. هندسة معمارية وتصميم، كهرباء، أجهزة طبية وكل المجالات التكنولوجية الأكثر طلباً. تعالوا لليوم المفتوح للهندسيين، الجمعة 18 سبتمبر من 9 صباحاً حتى 1 ظهراً. احكوا مع المحاضرين، استفسروا من الخريجين واختاروا المسار اللي بيبني مستقبلكم. للتسجيل اتصلوا على 2316 أو ابحثوا عنا في جوجل، انستغرام وتيك توك. الكلية التكنولوجية نوفا جليل، هندسيون وأكثر بكثير.
2: نداء أخير للمسافرين. عنا في البريد فيش عملات أجنبية مزيفة. مع بريد فينانسم نشتري العملات الأجنبية بأمان ومن مصدر موثوق. شراء آمن سهل وسريع. عملات أجنبية بدون عمولات. سعر صرف مغري عند شراء 800 دولار يورو أو جنيه استرليني. قبل ما تسافروا فوتوا على البريد، اشتروا العملات الأجنبية وطيروا بأمان.
3: تخيلتي تقدري تعملي كل الفحوصات بمحل واحد؟ تشوفي دكتور العيلة وتفحصي أطفالك عند طبيب الأطفال؟ تلاقي كل الأخصائيين اللي ممكن تحتاجي إلهن، تعملي فحوصات دم وحتى تعملي فحوصات متطورة مثل الأولترا ساوند، يعني كل اللي بتحتاجيه بمكان واحد. بمدها قليل، هاد مش خيال، هاد واقع. هاي بنفع تكون عيادتك، كل احتياجاتك واحتياجات عيلتك الطبية بمحل واحد. رعاية طبية وقاية صحية بمرافقة طاقم مهني على أعلى مستوى. بمدها قليل احنا ملتزمين بصحتك. اتصلوا على 0465-000-065 أو زورونا بدوتش سنتر نوفا قليل. مدها قليل، بيت لصحة كل العيلة.
4: مصلحتك بدها بنك بفهم بالأعمال. بنك بعرفك، بفهم مصلحتك وبيبادر معك لتكبر وتتقدم. بنك أبو عليم، بنك المصالح التجارية، من بادر لمصلحتك.

الأخبار من راديو الناس، أنا محمد أبو العز محميد وإليكم تفاصيل. لقي رجل في الأربعين من عمره مصرعه إثر سقوطه من ارتفاع أثناء عمله في ورشة للبناء في مدينة أسدود أشدود، وأعلن طواقم الإسعاف وفاته في المكان. أصيب رجل في الثلاثين من عمره بجروح خطيرة إثر إطلاق نار في شارع كنفين شريم في مدينة القدس، ونقل المصاب إلى مستشفى شعريت صادق لاستكمال تلقي العلاج. وبحسب المعلومات التي وصلت، فقد حاول المصاب سرقة أموال من أحد المواطنين الذي أطلق بدوره النار عليه. قال المرشح للموقع الثاني في قائمة الجبهة ضمن القائمة المشتركة سيد جعفر فرح في حديث لراديو الناس مساء اليوم عقب خروجه من المستشفى إنه متمسك بترشيحه ولن يسحبه، مؤكدا أن مجلس الجبهة الذي انتخبه هو الجهة الوحيدة المخولة بحسم

0: بترشيحه. وأضاف فرح أنه يتعرض لمحاولات ضغط وابتزاز وتهديد، مشددا على استعداده للمحاسبة عبر المسارات القانونية لا عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وعلى انفتاحه للحوار مع قيادة الجبهة بشكل لائق ومحترم. ويأتي موقف فرح بعد أيام من الإعلان عن تفاهمات تقضي بانسحابه، إلا أن الانسحاب لم يستكمل تنظيميا إذ لم يقدم رسالة استقالة رسمية وموقعة، ومن المتوقع يعود الحسم إلى مجلس الجبهة. في مدينة قلنسوة احتجت أمهات على عدم توفير سفريات لأبنائهن من ذوي الاحتياجات الخاصة مع افتتاح العام الدراسي، وطالبن البلدية بتأمين وسائل النقل باعتبارها حقا أساسيا للطلاب. وفي عقاب الاحتجاجات أعلنت بلدية قلنسوة تعليق الإضراب الذي كان مقررا يوم غد في جميع المدارس ورياض الأطفال والبساتين بعد اتصالات واجتماع مع وزارة التربية والتعليم. اعتقلت الشرطة وجهاز الشباك مشتبهين إضافيين بالضلوع في اعتداءات على خلفية عنصرية قومية في قرية قصرى جنوبية نابلس، ليرتفع عدد المعتقلين على خلفية الاعتداء إلى 3. وقالت الشرطة إن أحد المعتقلين جندي في الخدمة النظامية في 18 من عمره. أفادت مصادر فلسطينية بأن غارة استهدفت مركبة غربية مدينة غزة قتلت قياديا في الجناح العسكري لحركة حماس يعرف باسم أبو الوليد عقيلة. ونقلت قناة العرب عن مصدر طبي أن شخصين آخرين قتلتهما ذات الغارة. أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن غارة إسرائيلية استهدفت موقف فخر الدين في مدينة النباطي جنوبية لبنان قتلت 3 أشخاص بالتزامن مع سلسلة غارات أخرى طاولت منطقة النباطي الفوق. من جانبه قال الجيش الإسرائيلي في رسالة لسكان الشمال إنه خلال الساعة القريبة ستنفذ سلسلة غارات على لبنان، وقد تسمع أصوات انفجارات في إطار نشاط القوات الإسرائيلية وفق ما جاء نصا في بيان الجيش. قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو خلال جلسة الحكومة إن إسرائيل أقوى من أي وقت مضى، وإن النظام الإيراني يترنح ويقاتل من أجل بقائه. وحذر نتنياهو خلال الجلسة من أن أي هجوم إيراني على إسرائيل سيقابل برد شديد وفق تعبيره. قال وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت إن من المحتمل ألا يتم التوصل إلى اتفاق نووي مع إيران. وأضاف رايت أن واشنطن قد تتجه بدلا من ذلك إلى تدمير قدرات إيران النووية، فيما أشار إلى أن أي اتفاق قد ينتظر إدارة جديدة في إيران. من المقرر أن ينخفض سعر الوقود في البلاد منتصف الليلة بين الأحد والاثنين بمقدار نصف شيكل للتر الواحد، لينخفض سعر لتر البنزين من نوع 95 أوكتان في الخدمة الذاتية من 8 شواقل و25 أجورة إلى 7 شواقل و75 أجورة للتر. الأحوال الجوية. يكون الجو مساء اليوم والليل غائما جزئيا، درجات الحرارة تبقى وفق معدلاتها الموسمية العامة. نهار غد يطرأ ارتفاع طفيف آخر في درجات الحرارة لا سيما في المناطق الجبلية والداخلية من البلاد، لتغدو درجات الحرارة أعلى قليلا من معدلاتها الموسمية العامة. ختام النشرة، بعد قليل برنامج كونسرت مع الزميل إلياس مرجي. كونوا بخير.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية. تقريبا دقيقة. ما هي القصة من وراء العبارة كل إناء بما فيه ينضح؟ يقصد بهذه العبارة أن كل شخص لابد أن يظهر ما في باطنه مهما حاول إخفاء ذلك. ويرجح أن الأصل في هذا المثل شطر بيت في شعر لسعد بن الصيفي التميمي الملقب بحيص بيص، حين قال: ملكنا فكان العفو منا سجية، فلما ملكتم سال بالدم أبطحوا. وحل

0: حللتم قتل الأسارى وطالما غدونا عن الأسرى نعف ونصفح، فحسبكم هذا التفاوت بيننا وكل إناء بالذي فيه ينضح.
1: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.

0: مرحبا مرحبا كل مستمعين ومستمعات راديو ناس كونسرت بحلقة جديدة. أنا الياس إبراهيم مرجية، راح نترافق أنا وإنتو بخلال هالساعة من كونسرت، نختار مزاج كونسرت على موجات راديو ناس 103.3 107.8 FM أو من خلال تطبيق ناس، حملوه على هواتفكم واسمعونا بجودة ممتازة من كل مكان حابين تكونوا فيه. وزي دايما اللي بالسفر بيقدر يسمعنا، واللي خارج البلاد كمان بيقدر يسمعنا، واللي على الطريق بيقدر وقف السيارة على جنب يحمل التطبيق ويكبس بلاي ويسمعنا. كل هذا وأكثر في كونسرت. أما طريقة التواصل هويني، ابعتوا لي على واتساب راديو الناس 050-5577-399 اختياراتكم الموسيقية، رسالة نصية أو صوتية على فكرة، وراح نسمع رغباتكم ومزاجكم لكونسرت لهي الساعة. أنا معكم وإنتوا معي من خلال الساعة. أما أول مهمة لازم نعملها أنا وإنتم، نجيب الكاسيت نحطه في المسجل ونكبس بلاي. حطينا بلاي وبلشنا مشوار هالساعة من كونسرت أنا وإنتم على هواء راديو الناس. والبداية من عند مين ولمين ووين؟ تعال نشوف واحدة من أجمل اختيارات اللي شاركتوني هيك باختياركم لهالأغنية، راغب علامة قلبي عشقها والعيون. الحلو فيها لهالأغنية إنه عايشة معنا من الثمانينات لحد يومنا هذا، والأكثر من هيك لما شيرين عبد الوهاب استضافت في برنامجها شيري ستوديو استضافت راغب علامة، ما غدرت إلا وتدندن معه هالأغنية.
1: يعني الوقت ممكن في العصر بتاعنا ده تقول أغنية تقولها كده، آسف حبيبتي الوقت فات، حبك وحبي بقوا ذكريات، آسف حبيبتي.

آسف حبيبتي راغب علام وشيرين عبد الوهاب بذكرونا بأجمل أغاني أوائل التسعينات. هالأغنية من ألحان راغب علامة، قلبي عشقها والعيون، واحدة من أجمل اختيارات اللي شاركتوني فيها.

خلال كونسرت وحلقة كونسرت, وبالذات الحلقة اللي حكينا هيك كواليس وقصص من حياة السوبر ستار رغب علامة. أجل وقت نسمع شيرين وعبد ورغب علامة بغنوا قلب عشقها والعيون.

هادو رغب علامة لما أعاد توزيع البعشقة والعيون. بس لا كنت حابب نسمع أنا وياكو رغب علامة وشيرين بيغنوا مع بعض الأغنية نفسها البعشقها والعيون، وأصريت أن نرجع نسمعها لأنه التفاعل بيناتهم كان أكتر من رائع من خلال برنامج شير ستوديو اللي قدمته شيرين عبد الوهاب. استضافت بوقت السوبر ستار رغب علامة وغنوا مع بعض أجمل أغنيات رغب علامة من بدايته لليوم. هالأغنية طلعت للنور في عام 1990 أو 91 من كلمات الشاعر عاطف بركة وألحان رغب علامة، توزيع طارق عاكف ملك التوزيع الموسيقي في التسعينات. اسألوا جر وصوف. لكل مين حابب يسمع لجر وصوف رح نسمع بعد شوي بحسب طلب مستمعتنا مروة. أهلا وسهلا فيك يا مروة. كلام الناس رح نسمع بعد شوي.

هاي شيرين عبد الوهاب بتغني قلبي عشقها صراحة، بتغنيها بأداء هالقد مميز. وتميزت أصلا شيرين عبد الوهاب لما غنت باللبناني، إذا متذكرين أغنية يا بتفكر يا بتحس، هالأغنية خاصة لإلها، كمان غنتها واستمتعنا بصوتها في اللهجة اللبنانية. قلبي عشقها بصوتها، راح يرافقها بعد شوي رغب علامة سوبر ستار. بعتولي كمان وكمان، وتحية كمان لمستمعنا أبو تالين، تحية لك ولعائلتك الكريمة.

تحية لكل مستمعينا، تحية كمان لمستمعتنا سميرة حابة تسمع حلوة يا إما الخال راغب علامة طبعا من بداياته، بس حبيت هيك من خلال كونسرت بما أنه هيك دائما بناخذ الكلاسيكيات اللي بنحبها، أغاني كاسيت اللي بنحبها. تحية لفناننا العزيز والصديق إياد عابد من حييم، ندعم مهلك على الطريق طبعا، الحب الشاطر رح نسمع بعد شوي بصوت الفنان إياد عابد، وكمان كلام الناس بحسب طلبكم، وكمان وكمان وكمان.

0: هذا راغب علامة المعروف عنه هيك تفاعله، بحب يغني دوتوهات كتيرة، غنى مع إليسا إذا متذكرين، بتغيب بتروح، سوبر ستار بمعنى الكلمة. بذكرني هيك بموقف صار معه وصار مع أخوه اللي كان مدير أعماله، وقت لما التقوا أو شافوا عبد الحليم حافظ من فيلم أبي فوق الشجرة، كان في بيروت في منطقة في دواحي بيروت، بس شافوه من بعيد وهو عاشق لعبد الحليم. هذا هو سوبر ستار راغب علامة وشيرين عبد الوهاب.
1: كونسرت مع الياس مرجي.
0: تحية لمستمعتنا مروة اللي اختارت تسمع كلام الناس، لا بيقدم ولا يأخر، من كلمات أحمد شتا، صلاح الشرنوبي صاحب البصمة اللحنية. بحسب جر وصوف بواحدة من مقابلاته بقول هاي الأغنية أهم أغنية في مسيرتي الفنية، بنسمعها كتير في راديو الناس وفي كونسرت بالذات، ولأنكم أنتم كمان بتشاركوني فيها بتخيل هي من الأرقام الأولى من ناحية الاستماع في راديو الناس. كلام الناس ابعتولي كمان وكمان على واتساب راديو الناس 050-5577-399. بعد شوي رح نسمع الحب شاطر كمان للسلطان، بغنية السلطان من بلادنا فنان إياد عابد. بعد شوي

0: هادو سلطان الطرب جورج وصوف كلام الناس. بعد شوي رح نسمع كمان وكمان من اختياراتكم. تحية لأبو تالين اللي اختار يسمع كزدرنا طال المشوار زين العمر الفنان اللي غاب عنا من التسعينات تقريبا برجع هيك بصدرات كل كم سنة. بس الحلو هيك جمع لنا هيك شوية أغاني على كيف كيفكو رح نسمع بعد شوي في مدلي ومنهن أغنية كزدرنا وطال المشوار.
1: أنا حالف ما نتفارق أنا حالف لكون عاش شركو ولن العيب.

0: جر رصوف كلام الناس أهم أغنية في مسيرته الفنية بحسب قوله هو.
1: لا بيقدم ولا يأخر.
0: هذا السلطان ومنه رح نروح لعند زين العمر.
2: كونسرت مع الياس مرجي.
3: سيدي عام

هالاغنية بتذكرنا هيك بشادي جميل اذا متذكرينه صاحب الحنجرة الذهبية، وحتى اللكنة الحلبية نسمع بصوته، هنسمع بصوت زين العمر يغني وصلي من اجمل اغاني، خلطة ما بين اغنياته الخاصة واغاني منحبها. تحية لمستمعنا ابو تالين اللي اختار يسمع هالاغاني.

هنا للحلوة للأغنية اللي بعدها. تأخرنا وطال المشوار.

0: زين العمر مكملين معه. بما انه هيك حكينا زين العمر لازم نذكر ابو المجد.
1: كونسرت مع الياس مرجيه.
0: رضا بغني، الفنان رضا طبعا بغني لأبو المجد ملحم بركات العذاب يا حبيبي شو بيعمل بالعاشق. هالأغنية أيقونة من أيقونات أبو المجد، تذكروا فيها واحد من فرقته اللي طلع يغني يا حبيبي حبك حيرني حيرني حبك، بس هي كانت ملعوبة. أبو المجد وسيمون أسمر اتفقوا عليها. أما إسا رح نسمع رضا والعذاب.

كمان وكمان اختيارات على واتساب راديو الناس 050-577-3999. كمان وكمان اغاني للسلطان, سلطان الطرب, جر وصوف, الحب شاطر, صوت اياد عابد بعد شوي, خليكوا على السمع. وهالمقطع المشهور كتير

كان الموقي سيد اللحن الشرقي والتخت الشرقي، أما الكلمات لعبد الرحمن سيد الأهل، طبعا جر وصوف بغنيها بأجمل نسخة وبرجع بدينا إياها فنان إياد عابد. تعال نكمل.

لكل من طلب أغنية يا مجنون مش أنا ليلى ولا بنسمة هوا في ميلا من أجمل أغاني عام 1999 أصالة نصري بتغنيها شوي توصيل بعد شوي

هاي التنقلات ما بين النغمات والمقامات الموسيقيين. عائلة الموجي شاطرين فيها كتير من أيام محمد الموجي، وعائلة الموجي كلياتن أفراد ما بين عازفين موزعين ومؤلفين موسيقيين، مجموعة من كمشة الألحان الشرقية الحلوة. بعد شوي رح نسمع يا مجنون مش أنا ليلى، هالأغنية من أبرز أغاني العام 1999 اسألوني أنا، وعيها كتير منيح، والفيديو كليب طبعا كان مميز كتير. هاي أصالة إياد العابد.

0: الحب شاطر. شكرا يا اياد. نكملين في كونسرت.
1: كونسرت مع الياس مرجي.
2: حلو كتير سقفوله كمان. والله والله والله والله.
0: الحان محمد ضياء الدين, كلمات وائل هلال, أصالة نصر, ترجع بتعيد غناء يا مجنون في العام 2026 على أنغام الفلامينكو. مش صدفة الأغنية توحينا هيك من الأندلسية. يا مجنون بصوت أصالة نصري, مهدى لكل صبي اسمها ليلى.

أصالة نصري حتى بغربها فاتت بالجو، غنت كأنه موجودة في الأندلس، في إسبانيا، في مدريد، في برشلونة، حسب مين بتحبه من بناتهم. مكملين مع أصالة

أصالة نصري كمان بتذكرنا بهذا النمط الموسيقي اللي حكى عنه كمان صلاح الشرنوبي في كونسرت لما لحن لذكرى الراحل ذكرى كل اللي لموني لموني أتريهم بحبوك. بعد شوي رح نسمعها كمان لكل مين بحب ذكرى بحب يسمع صوت ذكرى. مهدى لكم.

يا مجنون مش أنا ليلى. هالأغنية هنسمع بصوت أصالة بالعام 2026 ما بين سلطنة منها وبعد هيك سلطنة على الجيتار والكمانجة بالدندن كله على نغمات. يا مجنون مش أنا ليلى. ولكل من بيسأل عن ذكرى رح نسمع جنة هنا أصالة. سلطنة.

بحبك بس مش قايله. هي أصالة يا مجنون.

0: Ja, sana.
1: Концерт на Галія Смаржії.
0: من كلمات أحمد شتا وألحان صلاح الشرنوبي بتغني ذكرى كل اللي لموني لموك أتريهم بحبوك كملوها أنتو يلا ذكرى من الأصوات العبقرية اللي كانت في الوسط الفني للأسف رحلت عنا بس النتيجة اللي عم نسمعها اليوم ورح نسمعها مش بس اليوم كمان للمستقبل ذكرى باقي معنا

صلاح الشرنوبي غدر من خلال أصالة قبل بس مع الفنانة ذكرى يكون هيك نمط موسيقي عاش معنا من التسعينات لليوم. كل اللي لموني لموك

0: وأنا بعشق أكتر منهم صوت ذكرى اللي راح يبقى معنا ذكرى برغم رحيلها. ما بنفع ننسى نغمات صوتها وأداءها الصوتي، دائما راح نتذكرها من خلال أغنياتها وشخصيتها الحلوة والمرحة بأرشيفها. يعني خلينا نقول مش كتير كبير بس تعلمت معنا بكتير أغنيات، مش بس معنا كمان مع صناع العمل اللي اشتغلوا معها. عن الأغنية سبق وكان في لي حديث مع صلاح الشرنوبي الموسيقار الكبير عن هالأغنية وعن كواليسها. اسمحوا لي هيك نسمع أنا وياكم على خلفية هالأغنية. صلاح الشرنوبي شو حكى عن الأغنية وعن ذكرى؟
1: بس أغنية كل الليموني اللي في الألبوم الأسامي دي إنها كانت كلمات أحمد شتا وتوزيع طارق عاكف. دي كان أول مرة طارق عاكف يشتغل في دي في أغنية كل الليموني وأغنية أنت كده. يعني الحقيقة بصمته المعتادة اللي فعلا أنا تميزت بيها جدا الحمد لله. بعد كده زي ما قلنا انتقلنا إلى ألبوم بتاع اللي فيه الله غالب. والله غالب طبعا لا أنسى الأغنية دي عملت برضو نقلة نوعية بالنسبة لذكرى وبالنسبة لي، لأن كانت مختلفة ومتنوعة بفضل التوزيع برضو بتاع محمد مصطفى من كلمات وليد رزيع زي ما قلنا. بعد كده يعني كان آخر أغنية بقى اللي هي بحلم بلقاك، دي كانت كلمات وائل توفيق وتوزيع محمد مصطفى.
0: صلاح الشرنوبي بيحكي عن أعماله اللي قدمها، قسم من أعماله اللي قدمها لذكرى. بحلم بلقاك كانت آخر عمل قدمته ذكرى في الموسيقى العربية بعد باقي معنا. كل اللي لموني لموك، ذكرى محمد من خلال صوتها. نختم هيك حلقة من كونسرت فيها كتير تنوع ما بين النغم الحلو الإحساس الحلو الكلمة الحلوة. كونسرت مثل دائما من خلالكم.
2: كونسرت مع الياس مرجي.
0: وما تنسوا لكل اللي بيسأل ليش الموسيقى لغة، ببساطة لأنه بفهمها كل الناس، فيها إحساس فيها نغم

0: وفيها مشاعر تتعبر عنها من خلال النغم. ولهون كانت حلقتنا لليوم، كنت معكم الياس ابراهيم مرجي بالإعداد والتقديم، كان مع زميلي محمد علي أبو ليل في الهندسة الإذاعية. تحية لكل مين بحب يسمع نغم حلو، الحان حلوة، موسيقى ولا أحلى. تكونوا مع دائما يوم أحد أربع جمعة الساعة 8 المساء، أما السبت الساعة 9 المساء أنا معكم وأنتوا معي دائما على هوا راديو الناس. من هون للحلقة الجاي إن شاء الله بنشوفكم على خير.
1: كنور بعطيكو إكسترا بالمطبخ. نشتري أربع منتجات من كنور ومنحصل على قسيمة إكسترا بقيمة 50 شيكل واستغلالها بنعمان، سولتم أو فودابيل. للتفاصيل والمشاركة ابحثوا على قسيمة كنور في جوجل. محدد لأول 8000 مرسل من 16-8 ولغاية 18-9، خاضع لشروط الحملة.
2: التسجيل للجامعة العربية الأمريكية في رام الله وجنين في أوجه، 25 عاماً من التطور والنجاح، معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. تعلن عن منح بنسبة 50% على موضوع العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي، الرياضة والعديد من التخصصات المطلوبة. آخر موعد للتسجيل يوم الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن على 04-999-4888.
3: أوبتينايز تقدم حملة Way for You، لأن الرؤية حق للجميع. نظارة نظر تشمل العدسات فقط ب200 شيكل، نعم ب200 شيكل، لصحة عيون كل الأجيال في جميع فروع أوبتينايز. أوبتينايز، تشوف الصحة بعينيك، خاضع لشروط الحملة.
4: خلال شهر سبتمبر نوفر مع كارفور السلة الأرخص في إسرائيل 100 منتج من المنتجات الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يصل إلى حوالي 30%. على سبيل المثال، كيلو أرز فارسي كلاسيكي من سوغات بسبعة شواكل فقط، قهوة تيستر تشويس 200 جرام ب29 شيكل و90 أجورة فقط، زيت زيتون كارفور 750 مل ب19 شيكل و90 أجورة فقط، متوفر عبر الإنترنت أونلاين وفي 54 فرعا من فروع كارفور. للاطلاع على قائمة المنتجات، الأسعار والفروع المشاركة ادخلوا إلى موقع كارفور الإلكتروني. البيع محدود بوحدتين فقط من كل منتج في كل عملية شراء. مقدم من كارفور ووزارة الاقتصاد والصناعة.

0: 103.3 107.8 FM.
1: الأخبار من راديو ناس، أنا محمد أبو العز محميد وإليكم تفاصيل. لقي رجل في الأربعين من عمره ما صرعه إثر سقوطه من ارتفاع أثناء عمله في ورشة بناء في مدينة أسدود أجدود، وأعلن الطواقم الإسعاف وفاته في المكان. أصيب رجل في الثلاثين من عمره بجروح خطيرة إثر إطلاق نار في مدينة القدس ونقل إلى مستشفى شارع تصادق لاستكمال تلقي العلاج. وبحسب معلومات أولية فقد حاول المصاب سرقة أموال من أحد المواطنين الذي أطلق بدوره النار عليه. احتجت أمهات من مدينة قلنسوة اليوم على عدم توفير سفريات لأبنائهن من ذوي الإعاقة مع افتتاح العام الدراسي، وطالبن البلدية بتأمين وسائل النقل باعتبارها حقا أساسيا للطلاب. وفي عقاب الاحتجاجات أعلنت بلدية قلنسوة تعليق الإضراب الذي كان مقررا يوم غد في جميع المدارس ورياض الأطفال والبساتين بعد اتصالات واجتماع مع وزارة التربية والتعليم. أعلن اليوم انتخاب المحامي محمد نعامني رئيس لواء الشمال في نقابة المحامين ممثلا للنقابة في لجنة اختيار القضاة لولاية ثالثة على التوالي دون إجراء تصويت بعد عدم ترشح أي منافس أمامه. وكان نعامني قد انتخب للمرة الأولى لعضوية اللجنة عام 2020 وأعيد انتخابه عام 2023، كما أعلن في العام ذاته انتخابه لرئاسة لواء الشمال دون منافسة. قال جعفر فرح

0: المرشح للموقع الثاني في قائمة الجبهة ضمن القائمة المشتركة في حديث لراديو الناس عقب خروجه من المستشفى قال إنه متمسك بترشيحه ولا يسحبه، مؤكدا أن مجلس الجبهة الذي انتخبه هو الجهة الوحيدة المخولة بحسم ترشيحه. وأضاف فرح أنه يتعرض لمحاولات ضغط وابتزاز وتهديد، مشددا على استعداده للمحاسبة عبر المسارات القانونية لا عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وعلى انفتاحه للحوار مع قيادة الجبهة بشكل لائق ومحترم. ويأتي موقف فرح بعد أيام من الإعلان عن تفاهمات تقضي بانسحابه، إلا أن الانسحاب لم يستقبل تنظيميا إذ لم يقدم رسالة استقالة رسمية وموقعة، ومن المتوقع يعود الحسم إلى مجلس الجبهة. انضم رئيس حزب البيت الصهيوني يحيل تروبر إلى حزب يشار برئاسة غادي أيزنكوت لخوض الانتخابات المقبلة ضمن قائمة واحدة، وسط تقارير عن حصول تروبر على الموقع السادس في القائمة. في المقابل أعلن يوعز هندل تحالفه مع الخبير الاقتصادي يارون زليخة بعد تعثر انضمامه إلى أيزنكوت. وضمن تطورات سياسية أعلنت وزيرة الداخلية السابقة إيريت شاكيد عدم خوضها الانتخابات المقبلة، موضحة أن القرار جاء لقناعتها بعدم وجود إمكانية لتجاوز نسبة الحسم. في تطور آخر أعلن رئيس حزب إسرائيل بيتينو فيكتور ليبرمان خلال مؤتمر حزبي استعدادا للانتخابات أعلن تركيبة قائمة الحزب للكنيست. وجاء رافي بن شتريت في الموقع الثاني وهو والد لأحد قتلى 7 أكتوبر ومن مؤسسي مجلس أكتوبر، فيما حل نائب حمد عمار سابعا في القائمة. اعتقلت الشرطة وجهاز الشباك مشتبهين إضافيين بالضلوع في اعتداءات على خلفية عنصرية قومية في قرية قصرى جنوب نابلس، ليرتفع عدد المعتقلين على خلفية الاعتداءات الإرهابية إلى 3. وقالت الشرطة إن أحد المعتقلين جندي في الخدمة النظامية في 18 من عمره. أفادت مصادر فلسطينية بأن غارة استهدفت مركبة غربية مدينة غزة قتلت قياديا في الجناح العسكري لحركة حماس يعرف باسم أبو الوليد عقيلة. ونقلت قناة العرب عن مصدر طبي أن ذات الغارة قتلت شخصين آخرين. أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن غارة إسرائيلية استهدفت موقف فخر الدين في مدينة النبطية جنوبية لبنان قتلت 3 أشخاص بالتزامن مع سلسلة غارات أخرى طاولت منطقة النبطية الفوق. من جانبه قال الجيش الإسرائيلي في رسالة لسكان الشمال إنه خلال الساعة القريبة ستنفذ سلسلة غارات على لبنان، وقد تسمع أصوات انفجارات في إطار نشاط القوات الإسرائيلية. قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو خلال جلسة الحكومة إن إسرائيل أقوى من أي وقت مضى وإن النظام الإيراني يترنح ويقاتل من أجل بقائه. وحذر نتنياهو في ذات الحديث من أن أي هجوم إيراني على إسرائيل سيقابل برد شديد. قال وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت إن من المحتمل ألا يتم التوصل إلى اتفاق نووي مع إيران، وأضاف أن واشنطن قد تتجه بدلا من ذلك إلى تدمير قدراتها النووية، فيما أشار رايت إلى أن أي اتفاق قد ينتظر إدارة جديدة في إيران. من المقرر أن ينخفض سعر الوقود في البلاد منتصف الليلة بين الأحد والاثنين بمقدار نصف شيكل للتر الواحد، لينخفض سعر لتر البنزين من نوع 95 أوكتان في الخدمة الذاتية من 8.25 أجورة إلى 7.75 أجورة. حقق حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف مساء اليوم فوزا تاريخيا في انتخابات ولاية ساكسونيا أنهالت شرقية ألمانيا بحصولها على 44.15% من الأصوات وفق عينة أولية لشبكة ARD مقارنة ب 20.18% في انتخابات عام 2021. في المقابل تراجع حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي بزعامة المستشار فريدريش شميرتس إلى 18.15%، فيما لا يزال غير واضح ما إذا كان حزب البديل سيتمكن من تشكيل الحكومة بعدما استبعدت معظم الأحزاب الدخول في ائتلاف معه. الأحوال الجوية. يكون الطقس مساء اليوم والليلة غائما جزئيا مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية العامة. يوم غد يكون الطقس غائما جزئيا خلال ساعات الصباح ثم يغدو صافيا خلال النهار مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة خصوصا في المناطق الجبلية والداخلية لتصبح أعلى قليلا من معدلاتها الموسمية مع اشتداد الأحمال الحرارية في معظم المناطق. ختام النشرة، كونوا بخير.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: كبير، شو الفايدة؟
1: منيح انك سألت. لجنة الانتخابات المركزية تستخدم اكم من طبقة حماية عشان تمنع التزوير. التصويت يدوي وبشكل فعلي، يعني هجمات السايبر ما بتقدر تأثر عليه. كل مواد التصويت بنعملها من جديد بكل انتخابات. بكل صندوق اقتراع في مراقب لنزاعة الانتخابات، معه كاميرا على جسمه وعد الأصوات بيعملوه اعضاء لجنة الصندوق اللي مرقوا تدريب وفحوصات مناسبة. ب 27 اكتوبر اختيارك بيفرق. لجنة الانتخابات المركزية للكنيسة بنحافظ على صوت
2: ديكولاين. أحسن شلخت تسفعوني يعني ديكولاين، جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
3: بدك مهنة وشهادة بإيديك وتدخل سوق العمل فوراً ومن غير ما تبعد عن البيت؟ الكلية التكنولوجية نوفا جليل تفتح لك الباب لشهادة هندسي معتمدة تضمن لك مستقبل. هندسة معمارية وتصميم، كهرباء، أجهزة طبية وكل المجالات التكنولوجية الأكثر طلباً. تعالوا لليوم المفتوح للهندسيين الجمعة 18 سبتمبر من 9 صباحاً حتى 1 ظهراً. احكوا مع المحاضرين، استفسروا من الخريجين واختاروا المسار اللي بيبني مستقبلكم. للتسجيل اتصلوا على نجم 2316 أو ابحثوا عنا في جوجل، انستغرام وتيك توك. الكلية التكنولوجية نوفا جليل، هندسيون وأكثر بكثير.
4: نحن فتخين يوم حتم سوغلين كاريرا.
5: سرطان الثدي ما بستنى لشهر أكتوبر، وكمان أنت ما تستني.
6: وأنا كمان ما استنيت، وصلت لعمر 45 وتوجهت مباشرة للطبيب عشان الميموغرافيا.
7: صحيح، وأنا كمان ما بستنى، من جيل 50 بعمل فحص الميموغرافيا مرة كل سنتين وما بتفرق معي بأي شهر.
8: طبعا ليش نستنى؟ في شهر أيار حسيت في كتلة في الثدي وعلى المحل توجهت لدكتوري.
9: أختي في شهر شباط مرضت بسرطان الثدي، مباشرة توجهت أنا للطبيبة، خبرتها وهي حكت لي شو لازم أعمل.
10: لا تنتظري لأكتوبر الوردي، افحصي على مدار السنة. الكشف المبكر بإمكانه إنقاذ الحياة. جمعية مكافحة السرطان 1-800-36-36-55.

الأخبار من راديو ناس، أنا محمد أبو العز محميد وإليكم تفاصيل. لقي رجل في الأربعين من عمره ما صرعه إثر سقوطه من ارتفاع أثناء عمله في ورشة بناء في مدينة أسدود أشدود، وأعلن الطواقم الإسعاف وفاته في المكان. أصيب رجل في الثلاثين من عمره بجروح خطيرة إثر إطلاق نار في مدينة القدس ونقل إلى مستشفى شارع تصادق لاستكمال تلقي العلاج. وبحسب معلومات أولية فقد حاول المصاب سرقة أموال من أحد المواطنين الذي أطلق بدوره النار عليه. احتجت أمهات من مدينة قلنسوة اليوم على عدم توفير سفريات لأبنائهن من ذوي الإعاقة مع افتتاح العام الدراسي، وطالبن البلدية بتأمين وسائل النقل باعتبارها حقا أساسيا للطلاب. وفي عقاب الاحتجاجات أعلنت بلدية قلنسوة تعليق الإضراب الذي كان مقررا يوم غد في جميع المدارس ورياض الأطفال والبساتين بعد اتصالات واجتماع مع وزارة التربية والتعليم. أعلن اليوم انتخاب المحامي محمد نعامني رئيس لواء الشمال في نقابة المحامين ممثلا للنقابة في لجنة اختيار القضاة لولاية ثالثة على التوالي دون إجراء تصويت بعد عدم ترشح أي منافس أمامه. وكان نعامني قد انتخب للمرة الأولى لعضوية اللجنة عام 2020 وأعيد انتخابه عام 2023، كما أعلن في العام ذاته انتخابه لرئاسة لواء الشمال دون منافسة. قال جعفر فرح المرشح للموقع الثاني في قائمة الجبهة ضمن القائمة المشتركة في حديث لراديو الناس عقب خروجه من المستشفى، قال إنه متمسك بترشيحه ولا يسحبه، مؤكدا أن مجلس الجبهة الذي انتخبه هو الجهة الوحيدة المخولة بحسم ترشيحه. وأضاف فرح أنه يتعرض لمحاولات ضغط وابتزاز وتهديد، مشددا على استعداده للمحاسبة عبر المسارات القانونية لا عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وعلى انفتاحه للحوار مع قيادة الجبهة بشكل لائق ومحترم. ويأتي موقف فرح بعد أيام من الإعلان عن تفاهمات تقضي بانسحابه، إلا أن الانسحاب لم يستقبل تنظيميا إذ لم يقدم رسالة استقالة رسمية وموقعة، ومن المتوقع يعود الحسم إلى مجلس الجبهة.

0: انضم رئيس حزب البيت الصهيوني يحيل تروبر إلى حزب يشار برئاسة غادي أيزنكوت لخوض الانتخابات المقبلة ضمن قائمة واحدة، وسط تقارير عن حصول تروبر على الموقع السادس في القائمة. في المقابل أعلن يوعز هندل تحالفه مع الخبير الاقتصادي يارون زليخة بعد تعثر انضمامه إلى أيزنكوت. وضمن تطورات سياسية، أعلنت وزيرة الداخلية السابقة إيريت شاكيد عدم خوضها الانتخابات المقبلة، موضحة أن القرار جاء لقناعتها بعدم وجود إمكانية لتجاوز نسبة الحسم. في تطور آخر، أعلن رئيس حزب إسرائيل بيتينو فيكتور ليبرمان خلال مؤتمر حزبي استعدادا للانتخابات، أعلن تركيبة قائمة الحزب للكنيست. وجاء رافي بن شتريت في الموقع الثاني، وهو والد لأحد قتلى 7 أكتوبر ومن مؤسسي مجلس أكتوبر، فيما حل نائب حمد عمار سابعا في القائمة. اعتقلت الشرطة وجهاز الشباك مشتبهين إضافيين بالضلوع في اعتداءات على خلفية عنصرية قومية في قرية قصرى جنوب نابلس، ليرتفع عدد المعتقلين على خلفية الاعتداءات الإرهابية إلى 3. وقالت الشرطة إن أحد المعتقلين جندي في الخدمة النظامية في 18 من عمره. أفادت مصادر فلسطينية بأن غارة استهدفت مركبة غربية مدينة غزة قتلت قياديا في الجناح العسكري لحركة حماس يعرف باسم أبو الوليد عقيلة. ونقلت قناة العربي عن مصدر طبي أن ذات الغارة قتلت شخصين آخرين. أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن غارة إسرائيلية استهدفت موقف فخر الدين في مدينة النبطي جنوبية لبنان، قتلت 3 أشخاص بالتزامن مع سلسلة غارات أخرى طاولت منطقة النبطي الفوق. من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي في رسالة لسكان الشمال إنه خلال الساعة القريبة ستنفذ سلسلة غارات على لبنان، وقد تسمع أصوات انفجارات في إطار نشاط القوات الإسرائيلية. قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو خلال جلسة الحكومة إن إسرائيل أقوى من أي وقت مضى، وإن النظام الإيراني يترنح ويقاتل من أجل بقائه. وحذر نتنياهو في ذات الحديث من أن أي هجوم إيراني على إسرائيل سيقابل برد شديد. قال وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت إن من المحتمل ألا يتم التوصل إلى اتفاق نووي مع إيران، وأضاف أن واشنطن قد تتجه بدلا من ذلك إلى تدمير قدراتها النووية، فيما أشار رايت إلى أن أي اتفاق قد ينتظر إدارة جديدة في إيران. من المقرر أن ينخفض سعر الوقود في البلاد منتصف الليلة بين الأحد والاثنين بمقدار نصف شيكل للتر الواحد، لينخفض سعر لتر البنزين من نوع 95 أوكتان في الخدمة الذاتية من 8.25 شواقل إلى 7.75 شواقل. حقق حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف مساء اليوم فوزا تاريخيا في انتخابات ولاية ساكسونيا أنهالت شرقية ألمانيا بحصولها على 44.15% من الأصوات وفق عينة أولية لشبكة ARD، مقارنة ب 20.18% في انتخابات عام 2021. في المقابل، تراجع حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي بزعامة المستشار فريدر شميرتس إلى 18.15%، فيما لا يزال غير واضح ما إذا كان حزب البديل سيتمكن من تشكيل الحكومة بعدما استبعدت معظم الأحزاب الدخول في ائتلاف معه. الأحوال الجوية. يكون الطقس مساء اليوم والليلة غائما جزئيا مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية العامة. يوم غد يكون الطقس غائما جزئيا خلال ساعات الصباح، ثم يغدو صافيا خلال النهار مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة خصوصا في المناطق الجبلية والداخلية، لتصبح أعلى قليلا من معدلاتها الموسمية مع اشتداد الأحمال الحرارية في معظم المناطق. ختام النشرة، كونوا بخير.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

103.3 فاصل 3 107.8 FM.

0: كب القشر وعيد، خد حبة فصصها كل اللب كب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
2: دهان أكبنير على حيط أم منير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير،
3: دهان أكبنير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات. بس نيرلات.
4: تعلن الجامعة العربية الأمريكية عن فتح باب القبول لطلبة الالتحاق في تخصصات البكالوريوس، الدبلوم المتوسط والدبلوم التأهيل التربوي للفصل الدراسي 2026-2027 ولغاية نهاية الدوام يوم الأحد 27/9/2026. يمكن الحصول على بطاقات الالتحاق من خلال الدائرة المالية في الحرم الجامعي رام الله أو الحرم الجامعي في جنين أو من مكاتب الجامعة.

0: في حيفا، رهط ومجدل شمس. لمزيد من التفاصيل زورونا على موقع الجامعة أو اتصلوا 04-999-4888.
1: أحسن شلخت تسفعوني يعني ديكولاين، جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986. ديكولاين.